0: Arabesque.
1: Arabesque. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
5: مع كل حصة نعيش رواية
4: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موزيكا جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون
6: 100% مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. رحلتنا اليوم باش تكون مع الفنان نصيف زيتون اللي باش نبداو معاه بألبوم يا صمت اللي خرج عام 2013، وباش نسمعوا منه غناية لرميك ببلاش، كلمات عادل رفول، ألحان وسيم بستاني، والغناية هذه صورها نصيف زيتون فيديو كليب مع المخرج دافيد زين.

مش عم تزبط معيها. كغنى نصيف زيتون من كلمات فادي مرجان وألحان فضل سليمان، والغنية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج جاد شويري. وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا نصيف زيتون من كلمات فادي مرجان وألحان فضل سليمان بغنية صوت ربابة اللي صورها فيديو كليب مع المخرج وليد نصيف.

يطير الغروب. الغنية هذية من كلمات فادي مرجان وألحان فضل سليمان، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب، ومزلنا مع نصيف زيتون اللي باش نسمعه بغنية نامي عصدري اللي صورها فيديو كليب مع المخرج جاد شويري.

أدى وقدودها كغنى نصيف زيتون، الأغنية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج جاد شويري، وإحنا مازلنا مع نصيف زيتون في 100% على إذاعة الشباب، واللي باش نمشيو معاه العام 2016 في ألبوم طول اليوم، نسمعوه يغني من كلمات عادل رفول وألحان وسيم بستاني بربك، الأغنية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
2: مع كل حصة نعيش رواية.
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%

من نشرت هكا غنى نصيف زيتون الغنية هذية اللي تصورت فيديو كليب من إخراج ريشا سيركيس، واحنا باش نسمعوا غنية توصلك خبر اللي تصورت فيديو كليب عام 2019 من إخراج ريشا سيركيس.

خلص استحي هكا غنى نصيف زيتون معاكم في 100% على إذاعة الشباب، واللي توا باش نرجعوا معاه لعام 2021 بألبوم انت وانا، نسمعوه يغني من كلمات وألحان محمد يحيى خط أحمر.

صبرك عليا. هكا غنى نصيف زيتون، واحنا هكا نوصلوا معاكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب، وباش نخليكم مع نصيف زيتون اللي نرجع معاه لعام 2023 بألبوم بالأحلام، ونسمعوه يغني من كلمات رياض العلي وألحان أحمد بركات كراميلا. الغنية هذية اللي صورها نصيف زيتون فيديو كليب مع المخرج إيلي فهد. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت 100%
2: على فم ولا ستريم.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، تحية لكم وين ما كنتوا، اللي قاعدين تسمعوا فينا، اللي متوجهين ربما لمواقع العمل ولا مواقع الدراسة. إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل. تحية لكم وين ما كنتوا، سيسوا رواحكم. بداية أسبوع موفقة للجميع وعودة أيضا ناجحة لكل أصدقائنا التلامذة والطلبة. واليوم باش يكونوا معانا زادة من الطلبة، كما عودناكم في لقاء خذ فرصتك نهار الاثنين، الطلبة اللي ينجموا يكونوا في اختصاص ولكن يبعثوا مشروع بعد ما تكونوا فيه في اختصاص اخر بعيد شويه، كما تعرفنا الاسبوع الفارط. اليوم باش نتعرفوا زاده على فئه من الطلبه رغم الاعاقه تحديوا كل هالصعوبات هذيا، في نفس الوقت يقراوا ويبعثوا مشروع، يفكروا اكثر في المستقبل. بعد شويه باش نتعرفوا على باعث مشروع تونسي وفي نفس الوقت هو طالب وعنده مشروعه، وباش تحدثنا على مشروع كنا استقبلناه سابقا اللي هي السيارة اللي تحمل اسم خديجة جميل.

وحديثنا بالطبيعة راهو ياخذنا لبرشا مجالات. في كل مرة نحاول نوسع دائرة الحديث، مش فقط نستضيف الشاب أو الشابة أو باعث المشروع فقط، وإنما هي فرصة باش نفتحوا قوسين باش نتعرفوا أكثر على الصعوبات اللي يواجهها حامل الإعاقة في تونس، سواء كانت إعاقة سمعية بصرية وإلا تهم الحركة. وفي نفس الوقت نحاول زادة نفتحوا نوافذ الأمل، نوافذ اللي تبين اللي الفئة هذه راهو فما برشا ناس تفكر فيها، وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة الشؤون الاجتماعية، ونحاول كل مرة نستدعاو طرف باش يحدثنا يعطينا حتى فكرة على القوانين الداعمة والحامية لهذه الفئة، كذلك طرق الحصول على قروض وتمويل لمشاريعهم. وفي نفس الوقت زادا نثمنوا بعض المشاريع. ما يفوتنيش في بداية الحصة باش نتمنى حظ وافر للتونسيات باعثات المشاريع في مجال هذا، يعني المشاريع اللي هي موجهة لأصدقائنا من حاملي الإعاقة اللي هما موجودين اليوم في الإمارات في مسابقة عالمية، إن شاء الله يشرفوا تونس، وإحنا متأكدين اللي هما باش يمثلوا تونس أحسن تمثيل. سليمة وميمة نتمنى لكم كل التوفيق، إن شاء الله تعليوا راي تونس من خلال المشاريع اللي شاركتوا بها، واللي هي مشاريع موجهة لأصدقائنا اللي عندهم إعاقة، اللي تعاونهم على الاندماج، ربما على التنقل، على مواصلة الدراسة لأنه مسألة مهمة، على التكوين أيضا اللي يكون مناسب لحالتهم الصحية. شكرا لكم على المتابعة. بعد شوية باش نتحدث على اليوم العالمي للصمت، وفرصة باش نتحدث على التكوين والتشغيل في هذا المجال، وكذلك الإحاطة بأصدقائنا حاملي هذه الإعاقة. وكنا تحدثنا سابقا على بعض المنصات الموجهة لأصدقائنا فاقدي حاسة السمع، المنصات اللي تعاونهم على التدرج في مراتب العلم والمعرفة، في انتظار أنه مشروع المدرسة الدامجة يعرف خطوات ربما أكثر سرعة وأكثر نجاعة، ويخليهم يندمجوا أكثر مع صغار ومع الأطفال الطبيعيين.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: مرحبا بكم. خصوصية خذ فرصتك لنهار الاثنين اللي هي تحتفي وتستضيف أصدقائنا من ذوي الهمم باعثي المشاريع وإلا المشاريع زادة التي خلقت من أجل تحسين ظروف عيشهم، ظروف تنقلهم، تنجم تسهل عليهم تكوينهم واندماجهم في الحياة المهنية والحياة الدراسية. مؤخرا يعني وقع الاحتفال باليوم العالمي للصم، وهذا الأسبوع حتى يعني ما زالت متواصلة الحقيقة الاحتفالات بهذا الموعد. هي فرصة دونك لإحياء اليوم هذايا للتعرف أكثر على شواغل ومشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة في قيدي حاسة السمع، ومثل الملتقيات هذه اللي عرفتها تونس نهار السبت مثلا تكون فرصة لأنهم يتبادلوا خبراتهم، أنهم يتعرفوا أكثر ربما على الإنجازات اللي صارت في المجال اللي خاص بهم وإلا في مجالات المهنية والتكوينية خاصة. وكنا تحدثنا في الحقيقة سابقا على أنه أصدقائنا من فاقدي حاسة السمع أنهم الفئة الأكثر اللي تنقطع مبكرا على التعليم، وحتى بشهادات من بعض الأولياء يقولون اللي إدماجهم في الحقيقة صعيب شوية في المدرسة العمومية التونسية، وهذا يخليهم ينقطعوا عن التعليم. وسمعنا حتى من باعثي وباعثات المشاريع الخاصة بفاقدي السمع أنه كانت الفكرة الأساسية أو القادح متاع الفكرة هو أنه فما ناس ينقطعوا فجأة عن التعليم من غير سابق إعلام، ومعناتها يضيعوا في الحياة كل واحد شنو ينجم من بعد يتعلم ربما أو يتلقى تكوين. فالانقطاع على التعليم حاجة يعني معرقل كبير بالنسبة لأصدقائنا فاقدي السمع. من بين الناس اللي معروفين برشا ويعرفوهم برشا سواء باعثي المشاريع الموجهة لفاقدي السمع وإلا كيف الناس اللي المنظمات والجمعيات اللي تهتم بفقدي السمع، وإحنا مازلنا كي أنهينا الأسبوع المخصص لأصدقائنا الأستاذ عاطف بوبكري. الأستاذ عاطف بوبكري اللي حدثتنا عليه نور الإيمان الأسبوع الفارط، وهو أستاذ يعلم لغة الإشارة بالمعهد العالي للغات والعلوم الإنسانية بتونس، وأيضا في نفس الوقت هو رئيس الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس. أستاذ عاطف بوبكري أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الورد، أعطيكم ألف صحة، وسعيد جدا معكم ولكل مستمعي راديو الشباب.
1: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك، تنورنا في إذاعة الشباب، تحية ليك وتحية للفاعلين، لأنه سي عاطف بوبكري من الناس الناشطين برشا، يعني ما هيش المسألة مقتصرة فقط على البعد الأكاديمي وإنما فما إحاطة كاملة، وهذا اللي نحبوا نوصلوله في الحقيقة ونرسخوه في برنامجنا، أنه ما نوصلوش للفكرة وقت اللي ظهرت فقط المشروع، وإنما شنو الأطر اللي نجم تعاون حامل الإعاقة على أنه يندمج في الحياة التعليمية التكوينية ثم المهنية ولما لا فيما يخص بعض المشاريع. خلينا ساعة ناخذ فكرة على احتفال تونس وأحياء تونس لليوم العالمي للصم اللي صار نهار السبت.
2: بقبل كل شيء احنا احتفلنا مؤخرا باليوم العالمي للصم وتحت شعار اتحاد العالمي للصم وفد لهذا العام اللي هو سميناه تام اسمه إعلان حقوق إنسان لأشخاص الصم. وإحنا ديما نتبع في العالم الكل أي. كما نقول إحنا عندنا فيدراسيون كل عام يختاروا الموضوع، موضوع أصلي هو قالوا إعلان حقوق إنسان لأشخاص الصم. علاش الاتحاد العالمي يطرح؟ هو الاتحاد العالمي يطرح سنويا محاور وأفكار رئيسية للتوعية بحقوق الصم. ونحن نؤكد دائما أن لغة الإشارة حق، والتواصل الحق حق، والمشاركة حق، والمجتمع للجميع. وبهذه المناسبة معناها آخر مرة احتضن المعهد الفرنسي بتونس إي إل تي تظاهرة استثنائية بتنظيم مشترك بين أكاديمية رياضية وتربوية للصم بتونس وجمعية صوت أصم تونسية أي إس تي وجمعية أصدقاء صم بالساقط AASS وستارت أب تواسيني وجمعية النفاس. بالنسبة للأجواء اللي تظاهرة صارت نهار السبت بالحق معناها الناس الكل كانت فرحانة، تظاهرة ماهيش مجرد احتفال هو بل كانت فضاء حقيقي للقاء والتعبير والتواصل، كانوا الناس الكل هكا بفرحة كبيرة، كنا معناها تلمينا وصرتوا اللي حضروا اللي من أولادنا تلامذة شباب أخواتنا صم من مختلف المدن من جهات تونسية من كل الولايات إلى جانب اللي هم ممثلي المجتمع المدني اللي حضروا، وكذلك ما ننساش عدد من نواب مجلس نواب الشعب وأعضاء مجالس محلية والإقليم. الحق نشكرهم كانوا حضروا، كان فرصة ممتازة لتسليط الضوء على حقوق الصم واللغت إشارات كحق أساسي من حقوق الإنسان.
1: بالضبط، هذا هو يعني اللي حبينا نحدثوا فيه واحنا نساهموا فيه من وجبنا الإعلامي، أنه غرس هالثقافة هذية اللي الأطراف الكل مدعوة اليوم أنه كل واحد من جهته يساهم في مزيد يعني إدماج والإحاطة، يعني الأصم وقت اللي يلقى روحه محاط إعلاميا، محاط من طرف أصحاب القرار، من طرف الناس اللي عندهم مسؤولية، فهذا بالطبيعة يخليه أكثر ثقة، يخلي حتى المسؤولين عليه ويلديه مثلا أكثر إحساس بالأمان أنه ينجم يوصل وأنه ينجم يندمج في الحياة العامة. نعرف اللي أنت سي عاطف أبو بكري كذلك كنت شريك في بعض المشاريع، وفي خاصة أنك تسهل وتربط ما بين صاحب المشروع اللي عنده مشروع موجه لفقد حاسة السمع والمجموعة اللي تنجم تستفيد من هالمشروع هذي. لو تحدثنا هكا تعطينا فكرة على الأقل وإلا كل خريطة لأهم المشاريع اللي موجهة للفئة هذي واللي أنت تثمنها وترى اللي هي تعود بالفائدة على أصدقائنا الصم.
2: اللي معناها تربة المشروع متاع معهد الصم، هذا هو اللي سؤال عودي سمعتكش
1: يعني السؤال هو المشاريع. أي السؤال المشاريع اللي أنت كنت متابعها، ونعرف اللي أنت شريك في بعض المشاريع كوفونداتور أو مؤسس يعني في بعض المشاريع الموجهة للصم. كان ناخذ فكرة على أهم هذه المشاريع التي موجهة لأصدقائنا يعني الصم.
2: قبل كل شيء أهم المشاريع اللي أنا معناها اللي خممنا فيه هي كما الستارت أب كاديت سكوير، هذه الحق معناها اللي هذيك خممنا فيها لازم تكون موجودة، معناها باش تكون رابط بين الجمعية والستارت اب. سيرتو نحبوا من شباب ثم ما يقعدش يعني ضايع.
1: بالضبط،
2: مشروع هو هذا شنو هو سيرتو في سوق الشغل،
1: التكوين والتشغيل.
2: بالضبط، التكوين والإحاطة والتشغيل بطبيعة ضمن كل مهمين برشا، سيرتو قبل ما يبدا يدخل في سوق الشغل. الستارت اب هذه اللي هي من اهم ما تخدم انه نكونوا معنا نتلاو بيه نحضروا باش هو نفسيا يكون حاضر وتربط مع بعضهم، سيرتو فورماسيون يلزم يكون اكسيسيبل قبل ما يبدا، يعطيها دي بلاتفورم تقام فيها دي فورماسيون اللي هي كما كان حكيت لكم النور زمان.
1: اي
2: وصلت لكم فوالا، هي معناها فيها في السيت ويب موجودة وكل حاجة ينجم يختارها صم تتنشر عنها. دونك هذه من المشاريع احنا نحبوا نراه صم يمشي يدخل في سوق الشغل اللي يحبها هو.
1: بالضبط،
2: مش هما فرضين عليه لازم تمشي معاه كما صنعة ولا حاجة، لا، فما صم قادرين ان يكونوا في الدومين بالانفورماتيك، حتى ما تعرف ثم عنده قوة نظرية، معناها كي حاجة يخدم على فيزويل يجيبها حاجة بيا، وموجودة هي حتى في العالم، تقع دي ديزاين جرافيك ولا ديبلوبار، فهم موجودين هذوما
1: بالضبط.
2: من أهم عندنا مشاريع اللي احنا نحبوا نخدموا عليها، وعندنا مشاريع أخرين مركزين عليها، سيرتو نخدموا برشا تربوي، سيرتو تربوي ماهيش ركزة في تونس، ما فيهاش معناها ما فيهاش ماهيش ركزة، مازلت هشة، مازلت
1: متعثرة
2: بالضبط، مازلت مش جديدة يعني من قبل إلى يوم هذا. ودي كما قلت قبيلة أنا أسمع فيك، قلت معناها برشا علاش انقطعوا عن الدراسة. عرفت تقول انقطعوا عن الدراسة، ما نلوموش التلميذ، نلومو احنا خاطر ما فهمناهوش شنو يحب يقرا، قداش من مرة اللي يقص على التعليم وقت اللي يوصل لعمر وصل المراهقة، وقت يولي عنده يقول أنا توا نجم نقرر باش نقص على قراية، على خاطرني أنا القراية ما تمشيش معايا، وكاين وهو فرضين عليه لازمو يقرأوا على كيفهم هما، مش على كيفه هو، على كيفهم هما، يقول لك هيا نقريو كل شيء وراء، لكن هو يحب كل شيء فيزويل بصري، يحب حاجة مربوطة معها حتى أمور اشارة، حتى أنت تعرف أي تلميذ ولا صغير عارف ملي هو صغير كل شيء ياخذ معلومات فيزويل، مش كما واحد يسمع ياخذ معلومات هو حتى ملي صغير ملي تولد يولي عنده بجاج، عنده معلومات، عنده كل شيء، عنده لغة الأم. بالنسبة للصم لغة الأم هو لغة الإشارات، خليه يتعلم يعرف حاجة وبعد يخو كلمة بكلمة بخطوة بخطوة. للأسف في تونس ما فماش، خلينا نقول ما فماش نية واضحة، كأنه طريق في برشا حفر بالنسبة للصم، يمشي على يمين يحفي حفرة، يمشي على يسار يحفي حفرة، على خطر ما هيش أدبتي اللي هو ماهيش، قعدنا سنين معناها احنا نستناه ونقولوا هيا خلينا نشوفوا السنية اللي يحب عليها هو، لكن للأسف يفرضوا عليه يقولوا لا تبع كيفنا احنا، ماناش كيفك احنا، مش كيما أي حد نون فويون ولا مال فويون تحط له سبورة يقولوا تبع سبورة، هو نون فويون ما يشوفش، بالنسبة للأصم كيف ما تنجمش تفرض عليه يقولوا أي أسمعنا، لازمك تعطيه معلومات كنا
1: بوسيلة أخرى اللي يفهمها هو،
2: يفهمها هو سيرتو يقرأ على لغة الشفاه وبلستي بلابيال، معناها تقبلها خدمة كبيرة. لازمنا نفهموا احنا، نفهموا احنا، نعطيو مثال بسيط، كما أنت تدخل في كلاس تقرأ كور لغة صينية ولا كورية يقول لك اقعد تبع، رغم اللي أنت لا عندك لغة الأم الصينية لا عندك حتى شيء، سي نورمال تقعد تصبر عام اثنين ثلاثة أربعة بعد ولا يزيني هذه نخرج. أنا هوني حبيت نفسر أكثر، حبيت نوضح النفاج في العباد لعل تفهم، مش ما يقولوش هو ما يعرفش يقرأ، لا هو ذكي يعرف يقرأ، لكن مستحق شنو مستحق نسمعوه، مستحق نسمعوه هو كيفاش نحاول نفسروا له، كيفاش مخه يخدم، كيفاش ياخذ معلومة، كيفاش يتجاوب معك، خاطر نحاولوا نحن انا ولا انت ولا اي غير تقعد تفكر بدنيك وتحاول تاخذ معلومات كل شيء بعينيك. ما تقدرش تصبر حتى درجه درجين ربع ساعه تقول لي خلينا نسمع، قول لي حاول تاخذ معلومات بعينيك. هو هكاك نحكي لك لو تقول صم راهو فما درجات. ولكن الكل كلنا كيف كل درجات كلنا نحب ناخذ معلومه نفسها. تحب تقعد تقرا على الشيء وتشوف الاشارات تبسط على خاطر هو عاش من صغير كل شيء يشوف بقري، كل شيء يشوف يبدا بالمكان وبعد توقيت وبعد افعال، مش معناها عبد في اغذر. دونك فوالا هذيك انا شنو حبيت نفسر، كان نحب نزيد نعطيك، انا حبيت نحكي على برنامج محليه تعدى
1: بالطبيعه
2: شنو صار شنو اللي فيه شنو اللي تعدى، ونحب نسميها مش كذا تعديت التظاهره برنامج وفقرات معناها فن ابداع عملنا جينا من اللون تحيه عالم عالمين هي تونس وفي ربطي بلوك تشارات.
1: ايوه
2: اليوم يعني تحيه عالم حمايه الحماه بلوك تشارات سيار قدم كل من ايمان هني ونبيل الاسود الحق كانت روعة، يعني ثم ترجموها بلوك تشارات نشيد وطني تونسي ونشيد وطني الفرنسي، كانت بالحق لحظة رمزية جميلة تعبر عن انفتاح تواصل
1: انتماء
2: انتماء بالضبط. وبالنسبة للموسيقى والفن هذا كيف كيف على من الصم لدى عملوا هنية اللي هي متاع فنان بلتي تسمى هي راسي الفوق ترجمة بلغة إشارات عديت معنا حاجة حلوة. وعنا الركن الفنون التشكيلية استمتعنا معرض فني اللي هو بركات عليه معروف متميز هو رسام خيري جري اللي هو معناها أول رسام حل معرض هو أصم حل معرض سميه معرض أثار منسية اللي تقول أثار منسية إيش معناها معناها إحنا في تونس عنا أكل أثار قديمة برشا وهو كل ولاية يخو منها ولاية البصرين ولاية في كل بلاد يخو فيه حاجات سوسة كذا كنت نجم تبعوه ما شاء الله عليه
1: أكيد فرحنا برشا فرحنا برشا أن نسلطوا الضوء على المشاريع هذه. أي تفضل.
2: وهذه معروفة في العالم العالم السم عنده قوة يعني عنده تصوير كي يجيبها قد قد وتعرف أنت السم كي باش يصور على حاجة عنده نظرة قوية بارك الله يصور يجيبها بالضبط بالديتاي. بالنسبة عنا قدمت واحدة أخرى اللي هي فوتوغراف يا مبدعة أماني شرميتي اللي سميه ومهندسة عم قدمت تصورها كيفاش هي سميه وتصور تصور على تاريخ تونس مش على تاريخ تونس يعني بلادنا صورة بتاع بلادنا صورة مدينة عربي صورة جامعة حاجات حاجة تخص على تونس كانت حلوة برشا. وكذلك الجانب التحسيسي قدمها زوج من نسميهم فقرة توعوية قدمها غسان صابري وماهر نفيتي حول أهمية لغة الإشارة ودورها في إدماج عملوها لقطة حلوة يطلعوا الإشارة الإشارة نتاع تونس كيفاش اللي يطلعها حاول كيفاش تعملها الإشارة وكان فما عضو من مجلس النواب قدم ويعطيه الصحة معناها في دكتور تاني باش يقدم على حاجة حلوة. ومن بعد عملنا حلقة نقاش اللي هي رسالة من أهم النقاط الظاهرة كانت حلقة نقاش هي شنو هي جمع بين المجتمع المدني بالنواب وممثلي السلطة المحلية طرحنا فيها قضايا حقيقية وتحديات اللي تواجه أشخاص الصم في تونس اليوم وأكدنا احنا معنا ضرورة تفعيل حقوق التي ينادي بها اتحاد عالمي للصم وتعزيز إدماجهم فعلا.
1: واضح يعطيكم الصحة بالحق يعني كل فقرة هي فقرة رمزية وعندها دلالاتها واللقاءات راهي هذه مهمة جدا مهمة جدا. بعد شوية باش نرجع نتحدث معك على دور الأكاديمية التربوية والرياضية وهذه زادة حاجة مهمة راهو زادة تجمع يعني المجموعة الناس اللي عندهم الإعاقة هذية وتقرب بيناتهم وكيف كيف يكون التواصل مع المشاريع اللي تنجم هم اللي تنجم تخفف عليهم صعوبة الاندماج سواء كان في مجال الدراسة ولا في مجال العمل. دونك خلينا بعد شوية تفضل
2: بسم الله ليش ما يجبروش عليا حب نوجه شكر خاص للإي آر تي اللي هي معهد فرنسا بتونس كذلك مترجمات مبدعات مترجمين لغة إشارات أي بن سيد تعطيها ألف صحة سمر شوات كيف وفدوى مشين دي يعطيها ألف صحة اللي هي فونداتريس وقامت بدورها كانت الحق يعطيها صحة والكل اللي ساهم واللي يحضر مختلف الجهات. هو الرسالة نحب نقولها معنا قبل ما نحكيو على الرحلة قبل ما نمشيو لموضوع آخر على الأكاديمية حابين نقولوا لغة الإشارة هي جسر للتواصل والمشاركة ماهيش بارير ماهيش ليست حاجبا معا من أجل مجتمع أكثر شمولا ورقيا
1: بالضبط.
2: هذا نحب نأكد عليه أنا علاش حبيت من جدا نقرب اتحاد عالمي للصم تقول أنت اتحاد عالمي للصم أنا عجبتني هي فكرة شنية علاش اتحاد عالمي خدمة على إعلان حقوق إنسانية لأشخاص الصم وما وقت التركيز على معناها الفكرة هي التركيز على أنه حقوق الصم كيف وصول المعلومة والصحة هي حقوق إنسان أساسية وما هيش مجرد مطالب سنوية فوالا هذيك شنو هما
1: ان شاء الله موافقين ان شاء الله موافقين وحنا باش نبقاو نتابعوا كل هالانشطه هذيا ويفرحنا برشا وكل مشروع يكون موجه لاصدقائنا من ذوي الاعاقه مشروع يمثلنا ومشروع سعداء باستقباله وبتثمينه وبتشجيعه ايضا حتى على ترويجه. نخلي الكلمه تعطيك اي تفضل.
2: نجيب انا شنو احنا كمجتمع مدني كجمعيه تصم والكل وحتى اتحاد عدن احنا نطالبوا الحكومات والمجتمعات مش فقط اعتراف بلغة اشاره بل التزام والعمل ميداني باش يضمنوا الطفل والاصم التونسي. نعاود نقول الطفل والاصم التونسي حقه كامل في التعليم الصحه والشغل بالكرامه. تقول شغل بالكرامه يعني بالكرامه كنا متسيبين
1: بالضبط. وهو التعليم يعني. هو التعليم اكيد يضمن جزء من حقوق الانسان ويسهل عليه برشا الاندماج في الحياه المهنيه وفي الحياه العامه. باش نرجع لك سي عاطف خلي الكلمه تبعك زميلتنا كوثر في الهندسه الصوتيه وباش يكون لنا بعد شويه لقاء مع يعني طالب وهو في نفس الوقت باعث مشروع وباش يحدثنا اليوم مش على مشروعه الخاص باش حدثنا على مشروع خديشة جلولي اللي هو السيارة اللي هي التعاون أصدقائنا اللي ما عندهمش سهولة في الحركة على أنهم ينجموا هالسيارة هذه مصنوعة بطريقة أنها تعاونهم على التحرك تعاونهم على أنهم يتنقلوا باستقلالية تحقق لهم الحد محترم من الاستقلالية من حرية التنقل إلى مواقع العمل إلى مواقع الدراسة أنهم يقضيوا حتى شؤونهم الخاصة. الكلمة لكوثر ثم لنا عودة.
0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة حتى لو ماكش مختص بالدراسة التخطيط الاستراتيجية والتطوير تنجح. خذ فرصتك تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك خذ فرصتك

0: تحية لكم مين ما كنتم متابعين برنامج خذ فرصتك إلى حدود 11:30. المجال هذا متاح لأصدقائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بكم، تنجموا تتواصلوا معنا على واتساب على ذمتكم 50 15 25 95، تخليونا لكوردوني متاعكم وإحنا يشرفنا برشا استضافتكم في إذاعة الشباب. رقم هذا على ذمتكم. مرحبا بأصحاب المشاريع وإلا اللي أنجزوا مشاريع موجهة لأصدقائنا حاملي الإعاقة في مختلف المجالات. تحدثنا على اليوم العالمي للصم مع الأستاذ عاطف أبو بكري، وتحدثنا الحقيقة زادة على مختلف المشاريع الموجهة لهذه الفئة. كنا في لقاء سابق استدعينا واستضفنا خديجة جلولي اللي عندها مشروع مهم جدا يحقق يعني تنقل للناس اللي عندهم مشكلة في الحركة. المؤسسة أو المديرة التنفيذية لمؤسسة هوكار خديجة جلولي، المشروع هذي على ذمة التجربة. ومن بين الناس اللي جربوا هالسيارة هذي صديقنا رامي بوضيف. أهلا وسهلا بك رامي.
1: السلام عليكم. عالسلامة.
0: صباح النور. صباح الفل. أهلا وسهلا بك رامي. في نفس الوقت هو طالب ما شاء الله عليه، وفي نفس الوقت باعث مشروع زيادة. كيفاش توفق كيفاش توفق بين الدراسة وبين بعث المشروع؟
1: والله الحقيقة نقرأ أنا بريفي على ديستانس بيسكو الكام تاعي وكل ما عنديش مشكلة تاع البريزونس وكل.
0: أيوة.
1: دونك نحاول نقسم وقتي بين الخدمة والقراية تاعي. أي
0: يعني الحكاية ماهيش مستحيلة، هي مسألة تنظيم وقت ربما، وأنه إنسان يحاول يوفق ما بين الدراسة وبين المشروع اللي ناوي أنه يراه في خطوات متواصلة تاع نجاح. رامي بوضيف، انت من الناس اللي جربوا السيارة الخاصة بخديجة جلولي، السيارة هذه اللي نذكر مرة أخرى اللي تابعة مؤسسة هوكار، والسيارة هذه المخصصة للناس اللي عندهم مشكل في التنقل، عندهم مشكل متاع حركة. انت جربت السيارة هذية، إلى أي مدى انت راضي عليها؟ شنو تنجم يوفر هالمشروع هذية بالنسبة لأصدقائنا اللي عندهم الصعوبة هذه؟
1: الحقيقة يوفر سهولة التحرك، معناها من مكان إلى آخر، معناها باش نجم تحرك عليه ما عندكش مشكلة تاع مطر، ما عندكش مشكلة تاع ترونسبور بيبليك، خاطر ترونسبور بيبليك ماهوش حاضر جمل الحكاية تاع لابيانير اكسيتيرا. حتى كان عاملوا كار فيها بونت وكل البونت تجي تحت الكار، معناها دونك لازم برشا عباد يهزوك في الحالة الكل. التاكسي تاعي اون جينيرال بون فما الباهين وفما خايبين، اما ساعات ما يقفولك الجملة خاطر خايفين على الكوير والتيشيرت التاكسي نتاعو. دونك خديجة جات باش تيفيتي لي بروبليم هذوما الكل.
0: بالضبط. انت جربت السيارة؟
1: نعم صحيح.
0: اي شنو رايك في الحقيقة بكل موضوعية؟
1: الحقيقة محلية تعمل جو حتى في سيقتها، معناها تعطيك الاحساس تاع الليبرتي دو بلوس كلي. Tu dépends pas des gens,
0: اي نجم مرافقي. بالضبط، يعني سيارة هذه توفر حد من الاستقلالية وحد من الراحة للإنسان وقت اللي ناوي باش يخرج. أي شخص يعني عنده صعوبة في التنقل، عنده صعوبة في الحركة، يلقى روحه مرتاح، ينجم وقت اللي هو يحب يخرج سيارة على ذمته. هي مصنوعة بطريقة أنها تتلائم مع الناس اللي فاقدي الحركة، وتنجم بالطبيعة سيارة هذه زادة كهربائية، وهذه نقطة مهمة اللي هي صديقة للبيئة. وسيارة كما قلت بعقول وأيادي تونسية، تصنعت بنسبة على الأقل 80 ولا 70%، وهذه حاجة مشرفة جدا للباعثي المشاريع التوانسة والتونس بشكل عام. وانت باعث مشروع زي رامي بوضيف، ترى المشروع هذا عنده أفاق أنه يلقى سوق في تونس؟
1: اي الحقيقه اي، ما لازمك تعمل اتيود دو مارشي قويه، كل لازم تكون عندك الحاجه اللي عندك فريمون سبيسيال. اي مشروع في العالم كان ماهوش فريمون سبيسيال ما يمشيش، مش لازم كيما الناس الكل، معناها لازم حاجه اللي تزيد ان بلوس للعباد وتعاون العباد.
0: اي بالضبط، يعني كل مشروع لازم يجيب حاجة جديدة، ربما حاجة مستحقين لها، باش يلقى مكان ويولي وقتها يحقق اللي هو الطلب والعرض. يعني وقت يكون فما طلب في حاجة معينة والمشروع هذيك يلبيها، أكيد ينجم يتموقع المشروع هذا ويلقى توسع كبير. وإحنا حكينا مع خديجة جلولي وعندها أفاق لي يعني نشر مشروعها، ترويج لها الفكرة هذه حتى خارج تونس، في إفريقيا فما برشا طلب، في الخليج أيضا. ومرة أخرى نحب نوجه تحية لصديقاتنا اللي موجودين اليوم في الإمارات فيشاركوا في مسابقة خاصة بالمشاريع اللي عندها صبغة اجتماعية وإنسانية، سليمة وندي، إن شاء الله ربي يوفقهم في هالمسابقة هذية. مشروع بالنسبة لك أنت رامي، إذا هو يوفر حد أدنى من الاستقلالية، وكيف كيف يخلي لك الراحة في أنك تتنقل وقت ما تحب. يعني الكلفة متاع المشروع، تطرح سؤال عليكم وانت طالب لكن بعث مشروع في نفس الوقت، كلفة مشروع كمن هذا يعني تنجم تكون عامل محفز أنه برشا فئات تقبل عليه؟
1: لقيقة سديبون انت ونوع المشروع اللي عندك، معناها كما معناها مشروع صغير كما مشروع كبير، سديبون معناها
0: اي بالضبط. يعني فيما يخص انت ك يعني انسان عندك صعوبه في التنقل، طالب قلت لي تقرا ديستانس وهذه حاجه على الاقل تعاون، وهذه نقطه مهمه. وفي نفس الوقت انت باعث مشروع، شنو الصعوبات اللي تواجه الانسان اللي عنده صعوبه في الحركه، خاصه في بلادنا نعرف اللي ثم مشاكل نتاع بنيه تحتيه في الإدارات في المؤسسات. صحيح أنه قاعدة تتحسن شوية الأمور، ولينا نشوفوا اللي فما اهتمام بهالنقطة هذه، ولكن إلى جانب هذه إلى جانب البنية التحتية، شنو الصعوبات اللي نجم يواجهها الإنسان اللي ما عندوش سهولة في التنقل ويلقاها؟
1: صعوبة التحرك معناها كل من بلاصة لبلاصة، سيرتو كان تبدأ في ممطر ولا ما فماش دي بونت اكسيتيرا، هذوما اكثر حاجات كلي معناها ولا تبدا متعدي من بلاصه لبلاصه، اللي هذيك حاجه صعيبه. اكثر حاجه هو التنقل، اكثر حاجه حتى الكوتي معناها استغفر الله العظيم يا ربي، حتى الكوتي تاع الماكله وكل اللي لازمك تي دوز فريمون على الاخر تي نومش تولي اوبيز وكل اللي هي حاجه تري امبورطون.
0: هذا في جانب ليجين دو في معناتها تاع الانسان اللي ما عندوش حركه كبيره، انه حتى في يعني يرد باله باش يتفادى حتى وقوع في امراض، لانه بالطبيعه الزياده في الوزن تنجم تجيب برشا صعوبات وبرشا مشاكل. ابرسا الاندماج في الحياه العامه بالنسبه لي كرامي، والسياره هذه اللي طرحتها خديجه جلولي في السوق ان شاء الله تزيد تعاون اكثر وتساهم اكثر في استقلاليتكم. يعني اندماج الانسان اللي عنده اليوم صعوبة معينة، سواء كان عنده مشكلة في السمع، عنده مشكلة في الحركة، تحس اليوم مجتمع قاعد يتحسن شوية في إدماجهم، في أنه يلقى الإنسان مكانته في مواقع الدراسة في مواقع العمل؟
1: أنا الحقيقة بك رامي معناها بالنسبة لي سديبون من العبد، كل عبده كيفية.
0: أي
1: فما عباد كي اللي يقبلوا الاكسيدون تاعهم ولا الحاله نتاعهم ولا اللي هو ما يهموش، يعني يقول لا غالب سبحان الله صارت لي هكا ولا تخلقت هكا دونك لازم جي في افيك ونتقدم. معناها كيما فما عباد كي اللي ما ينجموش يقبلوها الحكايه تولي لهم وقتها فريمون مشكله معناها في الحياه نتاعهم اليوميه.
0: بالضبط، انتم تشوفوا في صديقنا رامي ما شاء الله عليه شاب انيق ووسيم جدا، يعطيك الصحه يا رامي، شكرا على شهادتك فيما يخص مشروع خديجه جلولي، ومرحبا بك زاده باعتبارك انت ستارت ابور، دونك مرحبا بك، الفضاء هذايا ليك، نكونوا سعداء جدا باستقبالك وانك تتحكي على مشروعك الشخصي، وهذه فرصه باش نثمنوا مجهودك المضاعف، لانه مش سهل انه انسان يكمل قرايته وفي نفس الوقت قاعد يعمل في عنده مشروع في اون باراليل، ماهيش حاجه سهله بالكل، وانه ينجح هنا وهنا زاد كيف كيف، لانه المشروع راهو ماهوش سهل بالكل. هذاك علاش ديما احنا نحكيو ما نحكيوش على المشروع ساعات في حد ذاته، نحكيو ساعات على البيئه اللي تنجم تعطينا اكثر من مشروع، لانه مشكلتنا مش مشروع فقط وانما بيئه، خلق بيئه وثقافه تنجم تعطي الاولويه لاصدقائنا اللي عندهم صعوبات خاصه في انهم يندمجوا، في انهم يكون عندهم بريسك نفس الحظوظ والحقوق مع الناس العاديين والطبيعيين. شكرا جزيلا ليك رامي، نتمنى لك كل النجاح والتوفيق. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. نرجع للحديث مع الأستاذ عاطف بوبكري اللي حدثنا منذ قليل على جملة من المشاريع الموجهة لأصدقائنا فاقدي السمع، أصدقائنا الصم. وفي الإطار هذا حبينا نتحدث معك أستاذ بوبكري على الأكاديمية التربوية، وهنا كل مرة نستدعاه وزد احنا جمعيات اللي عندها دور تأثيري، عندها دور الإحاطة بأصدقائنا اللي عندهم صعوبات خاصة. أستاذ بوبكري،
2: ألو،
0: مرحبا بك سي عاطف بوبكري. أهلا وسهلا بك أستاذ عاطف بوبكري، هو أستاذ لغة الإشارة بالمعهد العالي للغات والعلوم الإنسانية بتونس. فسألتك على الأكاديمية، وسألتك أيضا على أهمية الجمعيات والأكاديميات هذه الموجهة لأصدقائنا اللي عندهم بعض الصعوبات، في أنها تقربهم، في أنها تخليهم على صلة، معناتها تخلي كل كونيكسيون بيناتهم وبين مثلا المشاريع اللي تنجم توجه لهم، بين مثلا بعض الصعوبات اللي يواجهوها كي يلقاو رواحهم في مجموعه، ربما هذا يسهل عليهم اكثر عمليه الاندماج، ويسهل عليهم اكثر انه المعلومه تدور بيناتهم.
2: تدور بسهوله، مفهومه، واضحه، يفهموها كما الناس الكل. قبل كل شيء باش نقول الاكاديميه الرياضيه والتربويه للصم بتونس تاسست عام 2012 6 سبتمبر 2012، وخدمة الحق ما وقفتش من تعليم اللي خدمنا عليه بالشيوخ أكبر عدد ممكن من أشخاص ذوي إعاقة، مرورا بالأنشطة الرياضية والثقافية موجهة لهذه الفئة. بالنسبة للأكاديمية اللي احنا أسسناها كانت يقبل ركزوا برشا على الفئة اللي هما الأصغر في العمر أقل من 18 سنة، سمينا أكاديمية على خاطر نكثر جمعيات تخدم كلها على كبار. احنا رينا حاجه شنو اللي لازمنا نصلحوا كما نقولوا، نخدموا على الباس، هي اهم حاجه نخدموا على الباس. والمهام تاع الجمعيه هي تتلخص نون انه نحسنوا الولوج الاطفال الصم والبالغين للتربيه من خلال توفير دروس مترجمه بلغه اشارات تونسيه. أيوة. خاطر هذا نوع من التربيه ماهوش متوفر في المؤسسات وفي المعاهد وفي المعاهد
0: بالضبط.
2: هذه هو، واحنا نحب نساهموا في وضع استراتيجيه للتعليم، تعليم خاص للصم باشتراك مع مؤسسه التربويه والثقافيه والباحثين والناس مختصه في هذا المجال، انه احنا نحب نحاولوا كيفاش نقولوا، نحب نرفعوا الكاليتي، جوده الرعايه اللي تقدم الانسان للصم وضعيف السمع، ونسلط الضوء على وضعيتهم من البحوث اللي تتناول عن موضوع الصمم السعوديتي، والخاصة الصمم اللي يسبق تعلم الكلام، ولا خلي الناس اللي تبحث تقدم على اتصال بالناس اللي تطبق وتتفاعل مع اشخاص الصم على ارض الواقع. واحنا نحضروا البيئه بكلها مع معلومات وافكار تخص التحديات اللي يفرضها الصمم، وين يجم يتلقاو فيها اولياء مع بعضهم والناس اللي عندهم اللي صم، وزاد باش نحاولوا نقربوا، نحاولوا نوصلوا، نحاولوا نوفروا كل شيء. وتعرف اللي الاكاديميه خمت من قبل ان نحبوا صغار الصم اللي يقراوا في القسم.
0: اي
2: اللي تعرف احنا موقعنا، علاش اخترنا موقعنا في نهج اسبانيا؟ هذه نقطه مهمه، علاش نهج اسبانيا؟ على خاطر وسط البلاد، على خاطر قريبتنا 100 متر، 300 متر، و 500 متر. شنو فما؟ فما مكتب نهج روسيا 17، ومكتب نهج روسيا 13، هذوما البريمير اللي من عندها سنوات يستقبلوا الصم ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الصم وكذا. وكيف كيف كوليج نهج المغرب اللي هي اعداديه نهج المغرب، وعبد الرزاق الشرايبي اللي هي غادي كوين مصدي، وكذلك ليسي نهج روسيا، سيرتو ليسي نهج روسيا مع الثانوي اللي نهج روسيا قريبا المقر نتاع نهج اسبانيا اللي هي احنا اكاديميه. واحنا النهج هذاك نهج اسبانيا عملوا فيه جمعيات وين تلموا فيه الصم الكل، يجيو من كل الجهات، معناها من قبل قرروا ان تكون مقر قريبه ليسي
0: وللمدارس الابتدائية. أيوة والإعدادية.
2: بالضبط. علاش اخترنا غادي؟ باش ما يبقاش صم تلميذ أي رسم يوقع ضايع ومش فيه عمره حلوين. دونك احنا مهمتنا شنو نأثروا ونريو، خاطر احنا بتجربتنا كل قرينا غادي وكلهم قراوا غادي بريسك بحريهم على بحر ليسي والكل. يعني أهم حاجة احنا شنو، خاطر احنا نحسوا أنه تلميذ أصم يزمو ديما عنده إخاطة، ديما يراقبوه، ديما كذا. ونعرفوا برشا الأولياء ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا معاه. دونك نحبوه يكون مسؤول، نحبوه يكون فايق، نحبوه يكون واعي، نحبوه يكون يعرف حقه، نحبوه يكون كل شيء، خطر عارفين احنا في التيرا ماهيش معناها ماهوش مهيأ ليه، هو تشوف ديما ضايع.
0: فانتم تعاونوه، تعاونوه على الاقل، والا توريه توريه الثنيه، والا للابوين كما تحدثت انت ساعات الابوين ما يكونش عندهم الوعي الكافي ولا الثقافه الكافيه باش يعرفوا حقوق ولدهم. وكما قلت انت بما انه اليوم فما صعوبه الحقيقه في ادماج الصم في المدارس العموميه، رغم اللي مشروع المدرسه الدامجه مشروع عنده خطوات مهمه، ولكن بالنسبه للصم قاعده فما اشكاليه معناتها مطروحه لليوم. تحرصوا على انكم ساعات توصلوا المعلومه للاولياء ولا للاسره التونسيه اللي عندها صغير حامل لاعاقه، مثلا للامتيازات اللي ساعات توفرها وزاره الشؤون الاجتماعيه كقروض، معناتها يكون عنده الحق في مجموعه من معناتها الامتيازات الماليه والا الامتيازات اللي تنجم تسهل اندماجه في الحياه المهنيه ولا غيرها.
2: احنا نركزوا برشا الحق، نعاونوه باللي فما المعلومه نوضحوا له، حتى كان هو ما فهمش اي حاجه وكذا احنا نرافقوه ونوعيوه في حاجات تربطوا هو. يعني احنا شنو مهمتنا؟ يكون اصلا فاهم ويعرف شنو وين يحب يختار. طبعا مثلا فما حاجات قوانين تهبط ولا منشور ولا كذا، احنا نحاولوا نفسروا له. هذا انت شنو سؤالك بالضبط؟
0: بالضبط اي بالضبط اي يعني تقريب المعلومه، تقريب المعلومه من
2: معلومة.
0: اي من ذوي الاحتياجات الخاصه من عائلاتهم كيبداو اطفال بطبيعه اللي هو اليوم كهل كان طفل في نهار من نهارات، وقت ما يكون الاحاطه تكون الاحاطه على بكري بطبيعه من فتره الطفوله، هذه يساهم اكثر وينقص برشا مشاكل نجم تظهر من بعد.
2: بالضبط احنا توا ما تعرف انت توا صغار تلام ذا الكل ما عندهم يمشيوا، حتى كان مش يدخل في الانشطه تقول برا امشي من انشطه ثقافيه ولا كذا ما ينجمش يدخل مع سامرين، لازم يدخل مع اصحابه كيف باش يلقى راحته يلعب على راحته، حتى كي يقول كلام غلط وينتقد غلط يلقى راحته على راحته، فرابور تحطه في مكان اخر واللي هو ماهوش في جو في الامراض باش يتقلق، حتى نفسيته تتعب يولي هو ينعزل على المجتمع ويقول لك انا ما عادش نمشي. دونك احنا مهمتنا شنو هو؟ نخليه هو يدخل معنا عنده ثقه في روحه، نبنيه على شخصيه نحبوه، عنده قوة شخصية يقبل نفسه يقبل روحه يقبل المجتمع ويجاوب، ما يكونش خايف وجبد روحه وحاشم، لا وأون بلوس زاد نوعيه المرضات لازم يعرف كيفاش يتواصل معاه كلام مفهوم يوصل ميساج واضح. علاش احنا قلنا نبداو من الصغار؟ حبوه يبدا واعي حتى كي يكبر كي يمشي يهبط في التيران، انت تعرف كي يهبط في التيران ماهو ساهل، تعرف اللي يجم يكون فايق ويعرف وين يحط ساقه وكذا، كما نقولوا احنا نعلموه يعرف كيفاش، كما اعطيك اكزومبل نعلموه يعرف كيفاش يصطاد، ما نحبوش يخرج ضايع ولا يطلب ولا كذا، لا نقولوا له راك انت ما ناقصك حتى شيء، لازمك تركز لازمك تواصل. وزاد نعملوا كما نقولوا حلقات مع الاولياء، نعلموهم الكوميونيكاسيون، يسالونا خاطر احنا تمرينا بالتجربه وعندنا زاد من اعضاء اللي معانا في الهيئه المديره اللي قاريين في الجامعه، يقريوا في الجامعه معانا كما سليمه اللي هي بسيكولوج تعمل مره في اسبوع، بل كان عملته شرف استرجع تعمل حلقه تتواصل مع الاولياء كما نقولوا سيونس تاع سيكولوجي، وعندنا زاده زهره مصباح اللي هي استاذه جامعيه دكتوره في العلم الاجتماعي وكذلك عندنا زاده اللي هي ايه بن سعيد مترجمه لاقتشارات وقرات زاده اوستوفونيس اللي ما فيهش مش موجوده في تونس اللي يقرا لاقتشارات اوستوفونيس باش يسهل التواصل بين الصم والاوستوفونيس هذه معناها معناها البيرو اللي يخدموا معنا اللي مسحقين خاطر ما تعرف يبدا واحد يشد الجمعيه الرئيس الجمعيه مسحق شنو البيزوان نتاعو باش توضح الرؤيه تكون اثنيه سهله كما واحد باش يعمل الطريق مصري مسحق اكسر بحاجه اكسر بحاجه اكسر بحاجه نحاولوا نبنيو الطريق ما فيهوش بحث حفر الطريق مريجل طريق واضح
0: واضح ان شاء الله ربي يوفقكم.
2: اي حاجه اخرى عندنا احنا اطار باش العباد الكل تعرف شنو فيه الاكاديمي نخدموا على الثقافي التربوي والرياضي. بالنسبه للرياضي عندنا لاعبين كره قدم خماسيه يعني معناها احنا اتيليه يعني منخرطين في الجامعه التونسيه للرياض مواطنين اللي هي اونجي سبور وزاد اتيليه في سبور ترافاي. دونك عندنا احنا من اللي سوق ما تعرف كي يحبوا يتفرجوا ولا يحبوا يقابلوا احنا نحاولوا ندمجوهم يصدروا حاجه به هي في سبور ترافاي اللي هي سبور ترافاي ايش معناها؟ معناها منظمه تونسيه للثقافة والشغل اللي تنظم مباريات بين جمعيات وشركات مؤسسات اللي عندهم الفريق
0: وهذا يسهل الكوميونيكاسيون بين الناس الكل بالضبط ونجموا ساعات الناس تتعرف وقتها على بعضها تنجم تتعرف على فرص تشغيل فرص تكوين فالكونيكسيون هذه مهمة جدا وانتم مشكورين جدا. شكرا لك سي عاطف أبو بكري أستاذ لغة الإشارة بالمعهد العالي اللغات والعلوم الإنسانية. شكرا أيضا لضيفنا ستارتابور والطالب رامي بوذييف. شكرا لأصدقائنا في الديجيتال سندا. تحية لكوثر البجيوي كانت معنا في الهندسة الصوتية للقاء. الموعد هذا على ذمتكم مرحبا بكم كان أنتم عندكم مشاريع بعثتوا مشاريع موجهة لأصدقائنا من ذوي الإعاقة وإلا أنتم كيف كيف عندكم احتياجات خاصة وقمتوا بمشاريع مرحبا بكم نهار الاثنين من 10:30 لـ11:30 المجال هذا تتيح إذاعة الشباب لكم انتوما. متابعة طيبة لبقية برامجنا خليكم مع تونس اليوم هند العسكري وبقية الفريق ومرة أخرى ألف مبروك لإذاعة الشباب التتويج اللي تحصلت عليه في مهرجان الإذاعة والتلفزيون ومزيد إن شاء الله من التألق والنجاحات.
3: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة حتى لو ماكش مختص بالدراسة التخطيط الاستراتيجية والتطوير تنجح خود فرصت تجارب وقصص نجاح خود فرصت وتعلم تشق طريقك خود فرصتك.
4: RG Music.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار ان يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مره نحاولوا نتخيروا واحد من المواضيع اللي نحكيوا فيه ونحاولوا بطبيعه الحال انه يكون متصل بما عيشنا اليومي في علاقه بديننا السمح من خلال الايات القرانيه، من خلال الاحاديث النبويه. والموضوع اللي اخترنا ان نحكيه فيه اليوم ظهر لي متصل جدا بما عيشنا اليومي، هو حب الخير للاخرين. كيفاش باش نتعاملوا او نحلوا الموضوع هذايا؟ باش نبداو بالحديث عن حب الخير للاخرين من خلال القران الكريم. كيف حث القران الكريم في ايات وسور على حب الخير للاخرين؟ بعد ذلك باش نمشيو الى السنه النبويه، للاحاديث النبويه، ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في علاقة بحب الخير للآخرين. وباش نحكيو على فضائل حب الخير للآخرين، شنو اللي نجمو ربما، ماذا يمكن أن يضيف حب الخير للآخرين؟ يقول لك إيه، لا نحب الخير الروحي، نجم نضيف الروحي، ولكن أنا باش نحب الخير للآخرين شنو باش يزيدني؟ لا، باش نلقاو أنه هو بالعكس إضافة كبيرة وكبيرة جدا. هذايا الكل وتفاصيل باش تكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نرحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ، مساء الخير.
1: شكرا لك خويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة. أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. بطبيعة الحال خليني نحيي صديقنا وزميلنا محمد عنتول اللي رافقنا على الأجهزة الفنية.
1: خويا محمد رمزي، فقط احنا حابين ديما نذكروا حاجه في حل يعني حصتنا ديننا السمح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما حاضر ما بيناتنا من خلال الاحاديث، فمش حصه ناخذوها ما نذكروش فيها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ما تكونش ديننا السمح
1: صحيح، ما يكونش فيها التاصيل من خلال اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قداش من حديث يعني ناخذوه ونشرح الاحاديث. اخر مره المره الفارطه اللي قبلها يعني حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وقداش يعني استمتعنا معاه، ورغم انه كنا ممكن ناخذ فيه حتى اكثر من حلقه. اليوم باش ندندوا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني هذا هو اصل الحصه نتاعنا اليوم يعني في في في حديثنا. فالاكيد انه يعني محبته وذكراه وحياته عليه الصلاه والسلام دائما في قلوبنا في كل يوم وحين،
0: بطبيعه الحال هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن وكل مسلم في الحقيقة
1: عليه الصلاة والسلام.
0: معناها كيفاش يقولوا يريد بر النجاة هو أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قدوته. معناها القرآن هو دستوره والرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا.
1: هذيك هي السنة سبحان الله، هي التجسيد العملي للقرآن الكريم.
0: بالضبط.
1: وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أخلاقه فقيل كان قرآنا يمشي، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أردت أن تفهم القرآن فانظر إلى سيرته، انظر إلى هديه، انظر إلى سمته، انظر إلى أقواله. فلذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما يعيننا على تدبر، أقول تدبر القرآن الكريم وفهم التنزيل. فلذلك يمكن أن نفهم التنزيل، أن نفهم الوحي القرآن بمعزل عن سيرتي وذكرى وحديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام. نعم. هذاك علاش فضيلة الشيخ أنا ربما حتى في الحصة هذه معناها ونحن نتحدث عن حب الخير للآخرين قسمتها لزوز أجزاء. نعم. كبرى. الجزء الأول أن باش ننظروا في مسألة حب الخير للآخرين كيف وردت في القرآن الكريم، ولكن أيضا كيف وردت في الأحاديث النبوية. فضيلة الشيخ خلينا أولا ربما نعرف حب الخير للآخرين.
1: نعم.
0: يعني في الفل
1: نعم
0: ما المقصود بحب الخير
1: نعم.
0: الآخرين؟
1: بارك الله فيك خويا محمد رمزي. يعني الحديث عن حب الخير الآخرين هو أن نحب ما نحب لنفسنا من خير لإخواننا، بمعنى أن نغتبط وأن نفرح وأن لا نحزن بفرح الآخرين بما أعطى الله سبحانه وتعالى للآخرين. فحب الخير للآخرين هذا الخير، وإن الإنسان لحب الخير شديد هكا ولا. وحتى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، قالوا الخير هنا بمعنى أن الخيل وكل ما فيه خير. فالإنسان لحب الخير لشديد، وهذا الخير يمكن أن يكون صحة، يمكن أن يكون جاها سلطة، يمكن أن يكون أبناء، يمكن أن يكون علما، يمكن أن يكون مالا، يمكن أن يكون جمالا. يعني الخير أنواعه كثيرة، ولذلك يعني حتى في حديث صحيح مسلم الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى أول ما قضى يوم القيامة في حق ثلاثة، بين ثلاثة رجل في الحديث فيه أنه أعطاه الله من صنوف الخير. فأصناف الخير كثيرة، يعني رزق. فالخير هو رزق من الله سبحانه وتعالى. فحب الخير للآخرين هذا الخير، أي ما يستحسنه الإنسان. الإنسان ماذا يستحسن لنفسه؟
0: ما تتوق إليه نفسه.
1: شنو تتوق نفسك للخير؟ شنو الخير هذا؟ أكل،
0: صحة،
1: شرب،
0: العافية،
1: يعني طمأنينة، مهما يكون بالضبط. زوج صالح، زوجة صالحة، ذرية صالحة،
0: كله
1: هذا كله خير. يعني مش مال فقط، جمال، جاه، سلطة، مال ينفق مثلا في مرضات الله، كل ذلك خير. فهذا الذي يتوق إليه الإنسان، يحبه الإنسان، يريد أن يستزيد منه. هل السؤال تحبه لغيرك كما تحب لنفسك، أم تريد أن تستأثر به لنفسك؟
0: لأنه خلينا فضيلة الشيخ رأوا لهنا المسألة دقيقة ودقيقة جدا، راهي مرتبطة بالإيمان. لن يؤمن أحدكم،
1: نعم.
0: واضح، يعني الصيغة ما فيهاش نقاش. لن نعم. يؤمن أحدكم، يعني هنا
1: لا يؤمن، هي لا يؤمن أحدكم،
0: لا يؤمن أحدكم
1: حتى يحب لأخيه،
0: حتى يحب
1: نعم
0: لأخي. إذن هنا شرط الإيمان مشروط بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
1: هو لهنا أخوي محمد رمزي بارك الله فيك على الـ هذا البيان وهذا التوجيه، وأيضا حتى نبين أكثر المعنى حتى لا يفهم الكلام من ظاهره أنه نفي لمطلق الإيمان.
0: بطبيعة الحال مش
1: إنما هو نفي لكمال الإيمان،
0: لكمال الإيمان بالضبط،
1: هذا هو الفرق. بمعنى قل لي هاتي خلينا ناخذ مثال اخر باش
0: نفهم. لا يؤمن ايمانا كاملا،
1: هات خلينا نفهم واحنا بحديث. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام. باي فرضا انا صليت والطاع وانا مش معناتها بحضرة الطعام، يعني ما تصليش وانت جيعان.
0: باي كول
1: مبارك. كول عبي كل عيشتك
0: باش مش
1: يعني اذا حضر العشاء يعني والعشاء زوما بعض
0: زوز
1: فبشنو تبدا
0: العشاء مسبق على العشاء،
1: ابدا بالعشاء
0: فوالا
1: باهين. يعني شوف دين علمنا ان نحقوا الحاجات البيولوجيه نتاعنا مهمه جدا، دين فطره، دين واقعي. مثلا لا يقضي القاضي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو غضبان،
0: لانك باش تلجم به الشهوات. يعني تخيل انك انت توا قاعد تصلي ومخك مربوط بالمائده، شنو اللي قاعد حاضر فيه؟
1: وين الخشوع؟
0: والا حس نتاع ماكله بحذاك
1: تقدر تتخيل في الاصناف.
0: بالضبط، وكي توف عليها طائف من ربك وهم نائمون.
1: لا حتى هم غير نائمون يعني. فيذرونها قاعا صفصفا
0: صفصفا والعياذ بالله.
1: نعم.
0: فباش تتخلص من الجانب هذاك نتاع الشهوه عاش على روحك.
1: نعم.
0: املك ريشتك.
1: صحيح.
0: وبعد
1: شفت علاش هنا قلنا لا صلاة بحضرة الطعام. باهي هنا الشاهد اش معناتها لا صلاة؟ باهي فرضا يا سيدي
0: انا لا صلاة
1: خليني يا سيدي انا الطعام موجود وما ما كليتش، قلت لي خليني نمشي نصلي قبل وصليت، ولكن لما ما امتثلتش لامر النبي صلى الله عليه وسلم ما خشعتش وقعدت نخم كما تحكي انت في صحفة المقرونة واللحم وكذا و اذا هنا الخشوع ناقص وكملت صليت، هل يعني ذلك نعاود صلاتي؟
0: لا
1: لا،
0: ولكن
1: اي هذا ليس من الكمال. اي
0: بالضبط،
1: فهمني. ف يعني لا يسلب كما يعني يقول العلماء، لا يسلب الايمان المطلق، ولكن ننفي عنه
0: الكمال
1: الكمال في الايمان.
0: في الايمان بالضبط.
1: فهمت؟ يعني الإيمان المطلق لا، ولكن مش مطلق الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، فما حاجات تزيد الإيمان، فما أشياء تنقص
0: في الإيمان. الإيمان
1: بالضبط. فلذلك مما يزيد الإيمان وربما محرار نقيس به الإيمان مدى حبك للخير للآخرين.
0: بالضبط هذا.
1: ولأن الإنسان إذا ما لم يحب الخير للآخرين فهذا يجعله يعني يحصل معه ما يسمى بالأنانية المقيتة.
0: بالضبط.
1: يعني الإنسان شوف بطبيعته هو يحب الخير الروح ويحب يجبد به كما قلوا نحن، يحب الحاجة الباية اللي هو، لكن أحيانا لما تصبح هناك آنانية بمعنى أنه ما يحب الخير كان هو
0: كان الروح،
1: هذا هو الإشكال. هنا شنو اللي أوقع هو إبليس في المعصية؟ إش قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو شاف خير قدامه، شفاش يتمثل الخير؟ أن الله أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم، فهو خير. هو ما حبش الخير هذاك لآدم، كيفاش؟ هو يسجدول وانا لا. فلما هو لم يرضى بالخير للآخر كان ذلك من أسباب الطرد واللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لما قالوا عز وجل فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. شنو اللي خلى فرعون يطغى وتجبر وتكبر؟ الأنا اللي قال أنا ربكم الأعلى. شنو اللي قال قارون الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، مفاتيحه فقط تنوء بالعصبة والقوة. شنو اللي خلاه؟ قال إنما أوتيت على علم عندي. يسلم علمي وقرايتي،
0: يسلم قرايتي، عمنا عامل عليا مزيه.
1: شفت شفت كيفاش؟ يعني هنا هك الليغوسنتريزم، هك الانانيه المركزيه هذيك اللي تكون موجوده في الانسان، يصبح انه ما عادش يحب الخير غيره.
0: هو برك
1: هو يحب يجبد كان ليه هو
0: انا وبعضي الطوفان.
1: والاكثر من هك الحاله هذه ممكن تتادي في كثير من الاحيان الى ما يسمى بالحسد.
0: طبعا
1: يعني يولي إنسان والعياذ بالله يمرض كي يشوف غيره في خير. وذاك علاش نقول برشا ناس يا خياني راهو مش الناس الكل لما تظهروا النعم تاعكم ماشي في بالكم باش يفرحوا معاكم، هناك نفوس مريضة والعياذ بالله راهم يفزعون ويجزعون لفرحكم. مش حاجة أخرى،
0: كل ذي نعمة محسود.
1: نعم،
0: كل ذي نعمة محسود. فهذاك علاش أحيانا واحد ما يظهرش كل شيء، صحيح، وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن أيضا واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، لأنه الحسد معناه العين حق هكا ولا فضيت شيء. احنا الحقيقة باش نحاولوا ناخذوا بعض الصور من حب الخير للآخرين من خلال القرآن مثلا، لو كان نحكي على الإيثار مثلا
1: أو باش نعطيك أنا بعض النماذج من القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم ربي صور لنا كيفاش انه هو حب الخير للمسلمين او للي يدعو لهم بصفه عامه، مش كاين المسلمين، مش كاين المسلمين، شد عندك. كيفاش؟ اعظم خير هو الدين، اعظم خير تعيشه هو الايمان، هو الاحسان، هو الاسلام، هي العقيده. فهذيك اعظم منا من الله سبحانه وتعالى الدين، وذاك اسمى مقصد هو حفظ الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول عليه ربي عز وجل، قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم. علاش باخع نفسك؟ شو معناتها باخع؟ يعني باش تعذب روحك وتجلد روحك وتعمل في روحك. علاش؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني ربي سبحانه وتعالى يتوجه النبي، شو علاش تعمل في روحك هك؟ على خطر ما حبوش يؤمنوا.
0: بالضبط.
1: يعني هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
0: بالضبط.
1: يعني هذا من ربي سبحانه وتعالى، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير.
0: بالضبط.
1: هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وقليل من عبادي الشكور. هذا يعني وهديناه النجدين سبحان الله، فهو حب الطريق هذا. فأنت عملت اللي عليك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. شوف أنت، نعطيك مثل آخر القرآن الكريم، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هنا فهم الصحابة بما لا يدع مجالا للشك أن الخمر حرمت يعني هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة لا خلاف فيها، يعني ما فماش حتى خلاف شاذ مش موجود. معناتها مستحيل أنك تلقى عالم من العلماء أو مفسر من المفسرين جاء قال لا الخمر ماهوش حرام، مستحيل مستحيل. فلهنا الصحابة طبعا فهموا الكلام هذا فتغشوا حزنوا. هنا تولي سمعني قولي شنو حزنوا على خاطر ما عادش يشربوه؟ لا مخك ما يمشيش لبعيد. تراه اللي تسمع فيا اربط المساله هذه بحب الخير للاخرين. مشاو للنبي صلى الله عليه وسلم يسالوا فيه على اخوانهم الذين سبقوهم بالايمان. يا رسول الله عنا وخيانا المسلمين اللي ماتوا قبل نزول الايه هذه هما يشربوا
2: في الخمر،
1: مالا هذوما ربي باش يعذبهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا.
0: فات
1: على روح
0: مات مش على روح.
1: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ثم اتقوا وآمنوا يعني لا جناح عليهم، لا تثريب عليهم، يعني عفى الله عما سلف. إذن هذه الآية هي بمثابة العذر على الماضين وهي حجة على الباقين. شفت كيفاش ثنائية بين الماضين وبين الباقين؟ فهذه الآية نعبر بها الماضي لأنه لا تكليف إلا بنص
0: بطبيعة الحال،
1: ما بنجمش نكلف بغير نص. هم حاشدين في التكليف، هم زوز دعام أساسية في أي تكليف كلفنا به ربي عز وجل. حاشدين الإبلاغ والنص اثنين القدرة والاستطاعة. هو ربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالاستطاعة ذيك متحصل الحاصل مادام ربي كلفنا، لكن قد يكلفنا ولا تستطيع فتدخلنا في الرخصة ما عادش في العزيمة.
0: ما عادش بالضبط
1: كلفك بالصيام لكن أنت لا تستطيع الصيام، إذا فلا شيء عليك، عندك الرخصة، فأنت بين رخصة وعزيمة. يعني شوف هل مثل هذا نفهم به قديش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير. يحبون الخير لمن سبقهم بالإيمان، يعني هذوما خيانا الذين سبقونا بالإيمان. يا رسول الله تشوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كانوا يحبوا الخير لبعضهم. سيدنا الوليد بن الوليد اللي هو أسلم قبل خوه، أكيد ابن الوليد الاسم هذا ذكرنا بحاجة، وهو خالد
0: بن الوليد.
1: خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لكنه أسلم مخر مقارنة بخوه.
0: بخوه وليد.
1: نعم.
0: وليد.
1: فسيدنا الوليد كان يشوف في الإسلام هو يعني طبعا هو مسلم ويقابل في نبي الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لخوه على الإسلام ويشره فيه ويقول له راه الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فيك وراه يحب لك الخير، يعني هو في خير، ما حبش روحه بركة يكون في الخير،
0: حب خوه،
1: حب خوه طبعًا. وفعلا يقولوا احنا ما تهنى إلا ما أنه أسلم خوه، وكان هو من أسباب ذلك وأنه دخل خوه للإسلام. هذا معنى أنه من معاني أنك تحب الخير. للأسف اليوم مما عمت به البلوى تلقى شكون اللي يعني تلقى هكا متنعم بحاجة ماذا به يكوش عليها وحده،
0: أي وحده
1: ما وحتى أخواته ولا دم أبوه ما فيقوش بها، يحبك الحاجة هذيك اللي هو كهو يتنعم بها هو كهو والعياذ بالله، فضلا عن الناس والعياذ بالله اللي هما ما يحبوش الخير لغيرهم.
0: الخير لغيرهم
1: يعني يمرض كي يشوف ولد غيره انجح وش بيه وديانا
0: جيدة
1: هذيك تزوج وهو لا، هذيك تزوجت وبنتها هي لا أو ولدها أو ولده هو لا وهكذا والعياذ بالله،
0: ويموت كمدا الحقيقة والعياذ بالله. معناها هذوما والذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض
1: والعياذ بالله،
0: يعني وأسوأ أنواع الأمراض هي أمراض القلب من الحسد و
1: نعم
0: عدم حب الخير للاخر.
1: يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجوف الايمان لجوف عبد فيه الحسد، وفي روايه لا يجتمع الحسد والايمان.
0: الايمان
1: يجيش
0: ما يتقبلوش
1: ما يتقبلوش سبحان الله. وهذاك علاش يعني سبحان الله تجد انه السيمه هذه نتاع حب الخير كما قال عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذيك باش يجيك
0: يعني صورة الخير جميله جدا
1: رائعه
0: من اروع يعني الصور. هل التشبيه هذا
1: نعم يتداعى
0: تداعي
1: يعني كله في خدمة بعضه،
0: كله مع بعضه، كلها مرتبطة ببعضها.
1: نعم
0: كلها
1: نعم.
0: مرتبطة ببعضها، يعني جميل جدا
1: يعني. وشوف سيدنا عبد الله بن عباس يبين لنا هالمعنى هذا، يقول ما نزل غيث في أرض إلا وفرحت لذلك، وليس لي في تلكم الأرض غنم ولا شاة، وما سمعت بقاض عادل في أرض إلا ودعوت له وليس له عندي قضية. يقول وما مررت بآية ففهمت منها ما فهمت من المعاني إلا وددت أن المسلمين فهموا ما فهمت. شكون عبد الله بن عباس راهو اللي هو ترجمان القرآن، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني وقت اللي يفسر آية ويقول راهو هكا يعني ما فماش، فتاخذ بقول ابن عباس وما أدراك ابن عباس. فهو لما ربي فتح لي ما فتح من الفهم يقول
0: تمناه الغير،
1: انه غيري يفهم اللي انا فهمته،
0: تمناه الغير،
1: تصب يعني الغيث والامطار الخير
0: ولا
1: في ارض كل عندي لا جمل ولا بعير ولا شات، ونفرح بالضبط. نسمع بقاضي عادل، يا ربي توفقه، يا ربي تسدده، يا ربي توريه الحق يا ربي. وانا والله ما مش ما يقولوش ما يا زعما زعما يدعي له باش يطبل ولا عنده كذا، لا لا هذا
0: لا لا. ما يعرفوش.
1: دعوه المؤمن لاخيه بظهر الغيب مستجاب. علاش سمعته انت سمعك هو، انت هو ما سمعكش كي انت دعيت له، فانت دعيت له بظهر الغيب وليس لك عنده من نعمة تربها
0: بالضبط،
1: ودعوت له بالخير فلك ملك يدعو لك ويقول ولك بالمثل. علاش ولك بالمثل؟ جزاء وفاقا،
0: سبحان الله، ودعاء مستجيب،
1: جزاء من ربك عطاء حسابا من عند ربي سبحانه وتعالى، لأنك
0: دعوت
1: بالخير لغيرك بظهر الغيب فلك بالمثل. يعني تخيل
0: وما عندك حتى مقرب في جرته،
1: يعني انت ما عندك حتى مصلحه،
0: اي
1: لا مش تدعي له باش انه هو يوصل الحاجه الفلانيه باش
0: تصنع فيه،
1: اي ولا لا ممكن ساعات واحد مثلا يقول يا ربي ان شاء الله فلان يوصل للمبتغى نتاعو على خاطر هو كي يوصل
0: في جرته،
1: انا ندبر في جرته حويجه
0: بالضبط.
1: اي ويني لا هنا ولات ولات اسمع، انت حسبت الحسبه هذيك ربي يعطيك راهو تهنى،
0: اي
1: تاخذها انت عملت عبادة اللي هي الدعاء، ما هو الدعاء عبادة ولا المقابل شنو حبيت حاجة دنيوية
0: تاخذ دنيوي
1: تخلص، ممكن تخلص مش علاش،
0: اي ممكن
1: بعد مش لا نجزم بذلك، نعم كان شوالي دعوة مستجابة
0: بالضبط. نعم باهي فضيلة شيخ، احنا توا باش نستمعوا النغم، ولكن انت توا معناها حطيتنا امام ثلاثة صور لحب الخير للآخرين في القرآن من خلال القرآن.
1: نعم.
0: عنا الصورة الأولى هي الإيثار اللي باش نرجعوا نحكيوا عليها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص.
1: نعم.
0: اللي كنت تحكي فيه توا الدعاء للناس يعني حتى خاصة واني ما عندكش بهم مصلحة.
1: نعم.
0: ولكن متعدي طفل صغير عجبك متربي تدعي له يا ربي ان شاء الله ربي يوفقه محلاه، طفل ان شاء الله ربي ينجح ويوفقه بينك بين روحك، لا تعرف ولا تعرف بوه ولا امه.
1: انت حتى كي تشوف حاجة في غيرك عجبتك
0: تبارك الله
1: تقول تبارك الله. الله برك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما تقولش ما شاء الله هكا هو، هذاك في نفسك قول ما شاء الله،
0: ما شاء الله،
1: خاطر كي تقول لغيرك ما شاء الله شنو ربحته.
0: اي اما كي تقول تبارك الله
1: ماهيش دعوة، يعني لازم نفهم ما شاء الله ليس الدعوة، ما فيهاش طلب
0: بالضبط،
1: ما طلبتش من ربي حاجة قلت ما شاء الله،
0: لكن تبارك الله
1: الطلب هو في
0: البركة.
1: نعم طلبت البركة، طلبت اما كلمة ما شاء الله اي انت اخبرت
0: بالضبط.
1: اخبرت بان هذا من مشيئة الله،
0: الله.
1: إيه شنو اعطيتني لهنا، شنو زدتني، شنو اضفت لي
0: شيء،
1: بينما عندما
0: عبرت عن اعجابك نقط.
1: فلذلك ان تبرك انك تقول اللهم بارك له هذا في خير الله. عظيم.
0: والباب الثالث او الوجه الثالث هو سلامة القلب.
1: نعم
0: يعني شوف كيفاش مش يكونوا مرتبطين ببعضهم.
1: نعم.
0: هذوما في انتظار انهم بعد مش مشيوا
1: ان شاء الله
0: الاحاديث النبويه وما اكثرها ايضا. نعم. في الحديث عن حب الخير للاخرين، احنا باش نسمعوا اغنيه محلاها انا نحبها الحقيقه، واكيد باش تحبها فضيلة الشيخ وتعرفها وتحبها، إلي شويري يا ناس حبوا الناس.
1: يا ناس حبوا الناس. نعم
0: وكا مع
1: حب الخير.
0: حب الخير.
1: نعم.

انا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي عالنبي، انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي

0: تحية من جد لكل من اختار أنه يرافقنا في الجزء الثاني من ديننا السماح على موجات إذاعة الشباب. طبعا الموضوع اللي انطلقنا فيه في النصف ساعة الأولى حب الخير للآخرين، واستفضنا في الحديث عن وجوه حب الخير للآخرين، وفي الحقيقة فيما تبقى من الوقت باش نحاولوا أيضا نعمقوا المعنى هذا في حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. وذكرنا أنه باش نحكيه على الإيثار، على الدعاء للآخرين بالخير، وكذلك سلامة القلب، لأنه ما نجموش نحبوا الخير للآخرين وإحنا في قلوبنا والعياذ بالله مرض، مرض الحسد ومرض البغض، وما تنجمش معناه يصبح شكل من أشكال الرياء ربما في الظاهر، تظهر أنك تحب الخير ولكن كما نقولوا احنا في الدرجة التونسية اللي في القلب في القلب والعياذ بالله، إن شاء الله ما في القلب كان الخير وكان الحب، حب الإيمان، حب كل ما هو جميل. فضيلة الشيخ، هذا فيما يخص كما قلت معناها القرآن الكريم، وعنا الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به بهم خصاصة، يعني ربما من أرقى أنواع حب الخير المادي للآخرين، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: هو كذلك، وهذا يعني أيضا ما يعضد ما ذكرته أخي محمد رمزي، قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت تحب الخير الآخرين، إذن فأنفق مما تحبه لنفسك،
0: لنفسك.
1: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان الصحابة ينفقون
0: ويحبون المال حبا جما، يعني وجميعنا الحقيقة.
1: نعم، وأن إنسان يحب الخير لشديد، هذا هو. فسبحان الله تجد أن الإسلام يعني دعا إلى أن تنفق، يعني النفقة مما تحب، يعني فتعطي أحسن حاجة عندك. الأصل أنه الإنسان وقت اللي حتى باش يتصدق، صحيح بارك الله فيك، حتى كي باش تعطي حاجة يعني أنت ما عادش تستعملها، لكن الإنسان يستحي لما يعطي حاجة مقطعة
0: مثلا،
1: الإنسان يستحي وقت اللي يعطي حاجة مهرية. علاش تخلي روحك هكا؟ يستحي لما يعطي صبات ما نعرفش هو قدم بقدم مثلا،
0: يعني هو في نهاية الأمر كان باش يرمي في القبالة.
1: هل هذا
0: بدلوا صدقة؟
1: هل هذا طبق قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟
0: لا.
1: هل هذا بما تحبه؟ انت تحبي نفسك صبات، انت تحبي نفس صبات مقطعه تعطي غيرك، قولي غيري هو بده يلبس مقطع اقل من هكاك، لكن انت ما ترضاش نفسك،
0: ترضاه روحك،
1: ما لا مش من كمال الايمان. فمحلاها وقت الانسان، وهذا مهم جدا، اذا اردت ان تصل الى مرتبه التحليه عليك بالتخليه، التخليه فتاتي التحليه، تخلى عن هذه الانانيه وعن حب البغيض من التملك، وانك ليه هذيك متاعي متاعي ما نعطيش متاعي. شفت هنا الايثار نعلموه مع وليداتنا، انت زوز وخيات نفس الام نفس البو، بيناتهم عامين تلقاهم يعني حرب ضروس والعياذ بالله بيناتهم، كوني انا كلها
0: متاعي
1: متاعي، راهي عايش ولدي اخوك، لا لا متاعي انا لا. وين الايثار؟
0: ربيته على الانانيه وعلى حب الذات، ايش تنتظر منه؟
1: ريت كيفاش. وهنا نرجع إلى معنى مهم جدا، أنه حب الخير الآخرين، تعرف حب الخير الآخرين هو وكأنه مفتاحنا للدخول إلى الجنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خويا محمد رمزي يعني يقول في حديث، يعني من أمتع ما تسمع في هذا المعنى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا ما فعلته تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام والمحبة يقتضي حب، يعني لفظ المحبة بصفة عامة يقتضي حب الخير للآخرين. ويعني كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا المعنى، على معنى حب الخير للآخرين، باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام يعني يحث على حب الخير، لأنه هذا هو مفتاح، خلينا نقول مفتاح الجنة. ريت بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني شكون يحبش؟ فمن أراد أو من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتيه يعني الموت.
0: الموت.
1: وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والحديث في صحيح مسلم، نعاود الحديث. قل صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فهمين فيه ذلك العقيدة؟ وليأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه،
0: أن يعطي إلى الناس ما يحب أن يعطى.
1: شفت المعيار متاع الخير؟ يعني
0: تحب روحك حب لغيرك.
1: ديننا بيننا هالفهم هذا يفهمك حقيقة الخير. شوف تقولي باهي سامحني يا توا شيخ الهني، نجم راه واحد يحب الناس حاجة يحبها الروحه، ولكن تقول حاجة دي ماهيش باهية. نعطيك مثال، فما شكون والعياذ بالله يشرب الخمر، فهو يحب الخمر، بالمعنى هذا ما لا يحب غيره يشرب الخمر، ما لها و لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. يعني تجي تقول لي انت يعني واحد يحب التدخين
0: مثلا،
1: يحب النرجليه والشيش،
0: يدك بالسويقر،
1: يقول لك هاو سويقر انا نحبه لنفسي، هاو شيشه مثلا، هاي سي هو يحب مثلا النرجلي، يحب الشيشه نرجيله ونرجليه ولا ولا حاجه تسميها، يقول لك يا سيدي انا نحبها لنفسي ونعمل عليها بون كيف ونحبها لغيري. هاي هاو سيدي، لا انتبه، اسمه خير.
0: خير
1: بالضبط. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة محبة الخير.
0: خير
1: علاش؟ لأنها باش متعلقة بين الإيمان. لا يؤمن، والإيمان يتعلق بالطيب وبالخير، ما ينجمش يتعلق بالخبيث وبالنجس وبالمحرم، فلا يلتقي هذا مع هذا. تنجمش تقول لي لا نحب لنفسي ذلك نحب لها، لا. وهنا شوف ايش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المعنى هذا، باش نعطيك في حاجه بسيطه وحديث نعرفه وحادثه نعرفه الناس الكل ولكن من الاهميه لمكان. جاء شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحضره الصحابه. تصور انت ساله سؤال يعني مش جري، عرفتك الكيستيون تابو اللي احنا تو بلغه التواصل ولغه الاتصالية اليوم، سؤال ممنوع محرم. شنو الكلام هذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيوا ويسالوه، يعني لا تستحي من الحق ومن السؤال، اسال. قالوا يا رسول الله اتاذن لي في الزنا؟ تصور انت شاب في مقتبل العمر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومش وحده، يسمعوا فيه الصحابه، فالصحابه اللي يذكروا الحديث يقولون عجبنا لذلك فزعنا. شنو هذا؟ شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادنوا، هي اقرب اقرب اقرب. انت تقول هذا حد اخر يقول اقرب، شنو باش يعطيك ريحه باش يعمل له؟ اقرب ادنوا. قالوا اترضاه لامك؟ شوف التربية
0: الدروجي.
1: قالوا لا، قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتي. أترضاه لأختك؟ قالوا لا،
0: لا.
1: بأبي أنت يا رسول الله وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لأخواتي. أترضاه لعمتك؟ أترضاه. قعد كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضاه أترضاه، ومسح الله ومسح على قلبه حتى ذهب عنه ما كان يجد من ذلك والعياذ بالله القبح. يعني شوف هنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم،
0: مش عنف ويزي وما يجيش وشو الكلام هذا.
1: شفت التربية، شفت البيداغوجيا، شفت الاحتواء، شفت الحوار
0: والواقعية
1: والحوار كذا. شوف احنا نقول التربية بالحوار، ثم تقول ايش ندخل هذا في حديثنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني انت معيارك في فعل الخير ومعيارك في التربية وفي التوجيه هل ترضاه لنفسك؟ يعني نقول لكل واحد يسمع فيا الان وهو يطيش اكرمكم الله في الزبله قدام ديار الناس اخرين، اترضاه لنفسك؟ قل لي لا. نقول كل واحد يجي وقت القائله ويبدا دق دق دق دق ويبدا يعمل في الحس، اترضاه لنفسك وقت اللي غيره يعمل عليك؟ لا. نجي لكل واحد يغتاب وفلان بيه وعليه ويبدا يبدا غيبه، أترضاه لنفسك أشكون يقطعوك ويريشوك كلام؟ نجي واحد آخر يمشي بالنميمة، فلان أنت ما وقال فيك وما وعمل فيك وما وما وما وما، أترضاه لنفسك أن يجي شكون ويتكلم فيك ويمشي بالنميمة ويفتن بينك وبين الناس أخرين؟ لا ترضاه لنفسك أنه تتحدث في القذف المحصنات، يجي واحد والعياذ بالله ويتكلم فلانة باها وعلاها وكذا؟ أترضاه لأمك ولأختك؟ تحب شكون يجي ويشد يعني يشدك العرض متاعك ويبدأ يقذف فيك ويقذف لك في عرض يعني بنتك وكذا؟ لا ترضاه لابنتك ولا ترضاه لأختك ولا ترضاه لنفسك، فلما ترضاه لغيرك؟ يعني كل سلوك مشين، كل سلوك سيء، كل ما نقترفه لو كان انت تسأل أترضاه لنفسك؟ ما ترضاه شيء نفسك، إذا فماذا تقترفه؟
0: بالضبط،
1: يعني انت ما تحبش تؤذي غيرك والذين يؤذون، ما تحبش غيرك يؤذيك، اما انت تحب تؤذي غيرك وتتلذذ بربما احيانا مش حتى يعني تولي حاله مرضيه ربما بإذاية غيره، وما يحبش غيره يؤذيه، يا اخي لا تؤذي غيرك حتى يؤذيك الناس.

0: أنا الناس كل قدرات، كل واحد يؤمن بقدراته ينجم يعمل المستحيل. أما تقعد أنت في تركينة ما شفتوش أنت كيفاش ساهر في الليل وكيفاش يقرأ وكيفاش خلى الملذات وكيفاش خلى، شفت كان كيف وصل له ولا يعني. هذا هو عين ربما الحسد ومرض القلب والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله. ولذلك يعني شوف أنت حتى في الخير، لما تشوف أنت ناس اللي ربي سبحانه وتعالى أكرمهم بمسألة مهمة وهي أنه ذكراهم طيبة إلى يومنا هذا، راهو مش من فراغ، من قلبهم الطيب، من حبهم لخير الآخرين. تعرف الإمام الشافعي يقول ما ناظرت أحدا، ما نظرت أحدا إلا ودعوت له أن يعينه الله وأن يوفقه وأن يسدده، ولم أبالي يجري الحق على لساني أو على لساني، ما يهمنيش
0: بالضبط.
1: يعني شوف هذا الرجل،
0: لأنه الغاية نبيلة، على لساني أو على لسان، المهم
1: يقول لك ما ناظرته إلا وأحببت أن يعانى، هكا يقول
0: ناظرته
1: إلا وأحببت،
0: هي راهي منافسة.
1: منافسة يعني يسمع يحب هو كما قلنا نحن يجيب عليه الحق ويجي ويطلع هو صحيح. لا، قال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يعانى وأن يسدد وأن يوفق،
0: سبحان الله،
1: ولم أبالي هل يجري الحق على لساني أم على لساني. مش مشكل،
0: المهم الحق،
1: المهم الحق،
0: المهم الحق، وهيك الغاية النبيلة اللي هي الحق، مش أنا،
1: الحكمة ضالة المؤمن. يعني هنا باش تفهم انه هالناس هذم كيف خلد الله لهم ذكراهم، وانما المرء حديث بعده. فلهنا لما على قدر ما تكون قلبك باهي ربي يعطيك سبحان الله. فما ناس كي تقول ربي يعطيك على قد قلبك يتفجع،
0: يتفجع طبعا، لانه عارف عنده في صندوق وعارف
1: اللي يقول لك انا قلبي من
0: مش هو،
1: لا والعياذ بالله. فسبحان الله، يعني حب الخير للآخرين. شفت ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتي وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني انظر الاقتران بين العقيدة وحب الخير الآخرين. يعني مفتاحك للجنة يوم القيامة
0: هو حب الخير الآخرين.
1: والله أصعب شيء ممكن يعيشه الإنسان أنك تواظب على صلاة وأنك تصوم مرة في العام وأنك ذيرة ومسبقني، ماهوش أمر صعب جدا، مقارنة أنك تشوف واحد مثلا ولده نجح ما شاء الله، ربي يزيده،
0: تبارك الله،
1: ما تبارك الله، مش والله فرحت لك من كل قلبي، وهو في الوجه مرايه وفي القفاة حاجة أخرى، والعياذ بالله. فيعني هنا مهم جدا أن نرسخ المعنى هذا.
0: هو احنا علش اخترنا الموضوع هذا يا فضيلة الشيخ وفي الدقائق الأخيرة؟ لأنه راه مش ساهل زاد، خلينا نكون واضحين، راه ماهوش باليسر اللي نتخيلوها أنك تحب الخير للآخرين، ما تحبه لنفسك، ولكن أيضا ليس بالعسر الذي نتخيله، هو مرتبط بنقاء القلب وبقوة إيمان المؤمن. إذا كانك مؤمن وتؤمن اللي راو ما تاكل كان اللي كتبه لك ربي،
1: وهو كذلك بارك الله فيك،
0: راو ما تنجم، لن ينالك إلا نصيبك، ماكش تاخذ أكثر منه.
1: نعم.
0: فوقتها بك الهدوء هذاك بالحق تولي تحب الخير للآخرين.
1: ليك تحب الخير للآخرين تهنى سبحان الله، تعيش في بركة عظيمة، ربي سبحانه وتعالى يبارك لك، يعني ويحفظ ذريتك بحبك للخير لذرية غيرك.
0: بالضبط.
1: تعرف ربي عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ربي يقول لك وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعني هنا انت خايف على وليداتك، اعمل الخير واتق الله سبحانه وتعالى، هذاك هو. وكيفاش يكون هذاك؟ بحفظك لوليدات الناس. لما ما تحبش المخدرات انها تتعطى لاولاد الناس، ربي سبحانه وتعالى يحفظ لك وليداتك. ولتصنع علينا على عيني، وكما قال عز وجل وكان ابوهما صالحا، اتذكرها هذيك، وكان أبوهما صالحا. فراه لما تكون أنت صالحك الصلاح هذاك، فإنه يتعدى إلى ذريتك بحبك للخير للآخرين. ولذلك يعني الإنسان لما يقري وليدات الناس.

0: على أكمل وجه ربي سبحانه وتعالى، يسخر له يشكون من العباد اللي يتلهوا له بأولاده سبحان الله. لما أنك أنت تصنع معروف،
1: خلينا نلخصها بجملة، كما تدين.
0: نعم وهو
1: كذلك. هكا ولا فضيلة الشيخ أعمل تلقى احنا هاو الدرجة متاعنا راي محلاها، راو فيها برشا أمثال وعبارات محلاها هاوك في العربية، كما تدين تدى.
0: نعم.
1: وفي الدرجة أعمل تلقى،
0: أعمل تلقى،
1: أزرع تحصد.
0: نعم.
1: هكا ولا
0: وهو كذلك. وهناك حديث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني
1: صنائع المعروف تقي مصارع السوء.
0: يعني قديش من خير واحد يعمله
1: يجنبه.
0: نعم.
1: والعياذ يعني بالله شر كبير، شر كبير جدا.
0: فلذلك أصنع معروفا بحب الخير. أنا أقول هذه عبادة، عبادة تظهر أن هي سهلة لكنها صعبة. العبادة هذه ما تطلبش لا فلوس، لا فيها جهد، لا فيها أنك تقوم الليل، لا فيها تعمر التليفون، لا فيها جوع، لا فيها حتى شيء، ولكنها تحتاج إلى مصابرة وإلى مجاهدة.
1: بالضبط. ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء. هكا النفس اللي تقول لك لا انت خير منه، ويزم اولادك خير منه، خير منه اولاده، هذاك هذاك الجهاد الحقيقي. فضيلة الشيخ هكا نكون وصلنا ختمة لقائنا في ديننا السامح. طبعا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا. تحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، محمد عنتول على الأجهزة الفنية، شذا رفقتنا في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.
2: ديننا السمح، إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم

قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

0: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عدل موجتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنا نريد أن نجعل حب الخير للآخرين خلقا حيا، فلابد أن ننقله من الكلام إلى الحياة اليومية. وأقرب مكان نبدأ منه هو البيت. أن يحب الزوج لزوجته الخير، وأن تحب الزوجة لزوجها الخير، أن يفرح الأخ لنجاح أخيه، أن يسعد الأب لتميز ابنه ولا يجعل النجاح سببا للتفاخر، أن ترى الأسرة كلها أن الخير إذا دخل على واحد منها فهو خير للجميع. ثم ننتقل إلى الجار، فحب الخير للآخرين يعني ألا تؤذي جارك، وألا تضيق عليه في ممر ولا في موقف ولا بصوت مزعج ولا بتصرف يشق عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ثم ننتقل إلى الطريق وإلى المدرسة وإلى مكان العمل. أن تحترم دور غيرك، أن لا تستغل حاجة الإنسان، أن ترجع الحق إلى صاحبه، أن تفسح المكان لمن يحتاج، أن تساعد كبيرا في السن، أن ترشد من ضل الطريق، أن ترفع أذى عن ممر. هذه أمور قد يراها بعض الناس صغيرة، ولكنها في بناء المجتمع كبيرة جدا. فالمجتمع الصالح لا يبنى فقط بالقوانين، بل يبنى أيضا بالضمير، ولا يبنى فقط بالعقوبات، بل يبنى بأناس يريد كل واحد منهم لغيره ما يريد لنفسه. ولو سألنا أنفسنا في كل موقف: لو كنت أنا في مكانه ماذا أحب أن يفعل بي؟ لتغيرت كثير من تصرفاتنا. لو كنت ضعيفا أتحب أن يساعدك أحد؟ فساعد. لو كنت مخطئا أتحب أن ينبهك أحد برفق؟ فانصح برفق. لو كنت في حاجة أتحب أن يقف أحد إلى جانبك؟ فكن أنت ذلك الشخص. فاللهم تقبل منا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عن
1: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يفتح المركز الوطني للإعلامية المواجهة للطفل اليوم باب تسجيل الورشة التكوينية السنوية لسنة التربوية الحالية. مدير المركز الوطني للإعلامية المواجهة للطفل محمد زنين أكد أن هذه الورشة التدريبية تهدف لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي. تطلق الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية هذا الأسبوع الدورة التكوينية الأولى لتطوير المهارات في مجال الطبخ التونسي لإفادة 15 شابا وشابة من حامل الإعاقة السمعية لتعزيز فرص إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المهنية. تقريب العلاج من المواطن ودعم الصحة الرقمية أبرز محاور لقاء وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في برلين. وتناول اللقاء أيضا محاور عملية من بينها تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسيع الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول للرعاية خاصة في المناطق الداخلية. أعلنت وزارة تكنولوجية الاتصال أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور، وتهدف التطبيق بالخصوص إلى تجميع عدد من الخدمات الرقمية في فضاء موحد مع تأمين النفاذ إليها بالاعتماد على الهوية الرقمية التونسية هوية. في أخبار العالم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الاعتداء على مطار الرياض الدولي نتج عنه وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين إلى جانب أضرار مادية. في المقابل، أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع غارة جوية على موقع في محافظة تعز. في الأثناء، جدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن دعوته للحوثيين بوقف الهجمات ضد السعودية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة
1: عند المشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية الستة وخمسة وثلاثين دقيقة صباح الخير صباح النور الاثنين 12 أكتوبر 2026 بداية أسبوع موافقة للجميع كما العادة الماتينة الجن من توا حتى للعشرة متاع الصباح رفقوكم بالأخبار والموزيكا وأكيد نحاولوا نفيقوكم باش تبدو في فورما إن شاء الله لنهار جديد اليوم الاثنين بداية الأسبوع كافر البجيوي معنا اليوم في الإخراج رحبوا بها معكم مجدين زقروبة من وراء الميكرو نبدو كما العادة بالموسيقى صباح زي العسل وإن شاء الله نهاركم عسل

0: العسل.
1: صباح وصلنا للستة واربعة واربعين دقيقة. صباح النور، صباح الخير الناس اللي تحقوا بينا توا في الاستماع. اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، وأكيد صاروا برشا حاجات في السنوات الماضية في نفس التاريخ كما اليوم. أكيد التفاصيل مع محمد رمزي المنصوري.
2: كما اليوم
3: كما اليوم
4: صباح الخير، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1845 تغادر العالم ملك السجون إليزابيث فراي، اللي كرست حياتها لإصلاح السجون في إنجلترا وتبديل نظرة المسؤولين والمجتمع على أنها أمكنة للإصلاح مش للتعذيب والتنكيل. نجاحها ما شملش بريطانيا برك، أما زاد الدول الأوروبية الأخرى. 1919 مجلس الشيوخ الفرنسي يبرم معاهدة فيرساي بعد ما كان وقعها مجلس النواب، المعاهدة اللي أزلت الستار رسميا على وقائع الحرب العالمية الأولى، وأهم نتائجها تحميل ألمانيا مسؤولية الحرب وتعويض المتضررين ماليا، ومن أهم النتائج أيضا تأسيس عصبة الأمم اللي باش تسعى أنه ما تصيرش نزاعات مسلحة، ورغم هذا باش تندلع حرب عالمية ثانية وباش تكون سببها مرة أخرى ألمانيا. في لمان
2: كيما اليوم
5: مع محمد رمزي المنصوري.
1: يصبح الخير، يصبح النور،
5: أحلى صبحية، أحلى موسيقى،
1: عد الموشتك.

ولادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. السبعة صباح النور للجميع. أكيد توقيت خاص بحركة الطرقات. تسويت في انفو ترافيك.
3: انفو ترافيك
2: نهار اثنين السبعة متاع الصباح. شنو الأجواء أكيد وشنو المطلوب باش نجمو نوصلو سلامات كما العادة مع خبير السلامة المرورية سعيمات الطويل. سعيمات صباح النور.
4: صباح الخير مدام وجدان. تحية ليك, تحية لفريق العمل معك, تحية لجميع المستمعين ومستعمل الفريق.
2: شنو هي الأجواء وين موجود؟ أعطينا شوية تفاصيل.
4: بداية أسبوع حركية موجودة على كل الطرقات الكبرى على مستوى قليل تونس الكبرى. طرقات الختامية فما حركية هذا الصباح. بدأت شوية زحمة. زحمة موجودة تقريبا كما كل يوم في المناطق اللي هي فيها يسمى لزون دو ركوندر وين التلاقي متاع مختلف أصناف العربات. يعني الصباح نبدأ نخرج من التجمعات السكنية من الأحياء هذيك على مستوى الطرقات الكبرى. نبدأ بالطريق الجهوية رقم 21 اللي هي روتيكس. يبدا الزحمه تبدا اكثر على مستوى وين محاول سان كليمون, ثم شويه على مستوى محاول وين المركب الرياضي للملعب التونسي دي باردو. تزيد الزحمه اكثر شويه على مستوى محاول الرمانه في اتجاه معناتها اللي ماشي في اتجاه اريانا. فما زاد كيف الزحمه موجوده على مستوى الطريق الختاميه وين سبقه السجومي. الخروج اللي جايين من جهه السجومي في اتجاه تونس العاصمه يعني في الطريق الختاميه هذيك فما شويه زحمه. اللي جايين من جهه بنزرت يعني الدخول تونس العاصمه عبر الطريق الوطني رقم 8 اللي جايين من نحري في اتجاه تونس العاصمه شخاو شويه زحمه على مستوى محاول رواد, محاول برجوزي اكثر, وكذلك محاول سقره. زد مع هذايا الطريق رواد اللي من خلاله هو شارع فتحي زهير المسافه الممتده بين سيدي عمر وجعفر فما شويه زحمه. والمدخل الجنوبي لتونس العاصمة كما كل يوم معناتها الزحمة موجودة خاصة على مستوى الجسم فما الأشغال لأنه اللي بداوا جايين من جهة من طريق الطرود معناتها وداخلين لتونس وياخذوا طريق الجهوية رقم 22 اللي هو المدخل الجنوبي لتونس العاصمة من أربع مسارات بعد وين نقصوا على مستوى وين الجسر وين فما الحظيرة والأشغال يولي زوز مسارات بركة. وبالتالي وقتها هذاك علاش يقع الاختناق معناتها ماذا بينا نوسعوا بالنا بين بعضنا من غير ما نفكوا البايس بعضنا اما نسهلوا لبعضنا باش نتعداو معناتها ما يصيرش. اذا كان شكون جاء من الجهه اليمنى ولا تحترق في الوسط نعديوا له شويه خلي
2: ما تمسكوش برشا بالاولويه.
4: اي يعني حتى كان عندي الاولويه يعني شوف هي وضعيه وقتيه خلينا معناتها يكملوا الاشغال وطبعا ان شاء الله بحول الله الطريق يولي معناتها المرور والعبور من المنطقه هذيك يولي سهل. نقطة مش نسيرها بلاي بخصوص على خطر القول النقاط هذه مثلا محاول برجوزير ولا محاول سكرة تحت الجسر على مستوى المفترق الدوراني. شوف هو صحيح نقاط فتح مجال أما أراه وقت نصه على مستوى مفترق دوراني المرور بالتداول صحيح نجم نلقى روحي معها جاي من بعيد ونلقاها فيها معها اللي على يميني ولا اللي على يساري خلي لي فتح المجال يعطي الصحة وبركة له فيها. أما هو له سن قبلي أنا المفترق الدوراني وبالتالي المرور يكون بالتداول باش هكاك حركة الجوانب يكون فيها أكثر سهولة وأكثر سهولة وما تتعطلش خاطر ساعات يكون يولي فما اختناق على خاطر لاني شيء شد وصحيحة وأنه أنا عندي الأولوية. يا سيدي حتى إذا كان عندك أولوية خلي المجال بتاع التداول هو يكون معناتها سيد الموقف في الوضعية هذيك باش حركة الجوانب تقعد ديما تدور.
2: إن شاء الله أكيد نوسعوا بالنا ذي يطلب ليفل قوي برشا في توسيع البال مع نهار الاثنين ماك تعرف خاصة البلايس اللي تحكي عليهم. تخيل عرفتك اللي رامبوان ذيك بذات كيفاش فهمت الصباح والعبيت تلقى مازلت مش فيقة بالقدي نقصة كافيين نقصة نوم أكيد فيهم سعيمات.
4: ما يسيرش مازلنا الصباح نوسعوا بالنا
2: فوالا
4: مازلنا في نهار جديد خلينا معناتها نكونوا عنا ثقة إيجابية ويكون عندنا تواصل ايجابي بين بعضنا وان شاء الله الناس كل تخرج سلامات وتوصل سلامات
2: ان شاء الله. مهم جدا يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل اكيد. وانت حكيت على طريق الجهويه عدد 22 مش اليوم او كاليوم سافا الامور ماشيه غدوه بدايه من غدوه دونك الناس اللي تستعمل في الطريق هذه نعلموهم انه فما تحويل جزئي باش يشمل حركه المرور في زوز اتجاهات سواء بالنسبه لمستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمه تونس او الخارجين منها باتجاه سوسة وهذا عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا باعتبار بتبيع مواصلة أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود في إطار مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة والأشغال هذه ولا التحويل الجزئي هذا باش يتواصل لمدة أسبوع. دونك ديما نعطيكم إن شاء الله كل التفاصيل وكان فما بتبيع أي تحويل جزئي ديما تلقاو موجود معنا في انفو ترافيك والا خلال الماتينال. مازلنا معاكم بالموسيقى في الماتينال جون بعد شويه الموعد الاول بالنسبه للرياضه اخبار الرياضه 7:15 كما العاده مع منى حميم شنو اهم الاخبار اللي صارت سينو خلينا نسمعوا وائل الكفوري فيديو مع يارا ورجعين.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

سبورت. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 ونحمي معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كل عادة على فريكانس متاعنا على فيم في تونس الكبرى على 88.6، تابعونا زادة على www.radiojeune.n. أكيد نحكيه على الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الخامسة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مع والانتصار للنادي الرياضي اللي حامم الأنف في سوسة البارح ضد النجم الرياضي الساحلي. كيف الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأكيد جولتنا في الرياضة العالمية لأهم الدوريات، ونحكيه خاصة البارح على الدربي القاهرة بين الزمالك والأهلي وتطورات بعد مباراة البارح. البارح كان الموعد مع الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى، انتصار النادي الرياضي لحمام الأنف ضد النجم الرياضي الساحلي في الملعب الأولمبي بسوسة. نذكروا أنه هدف الوحيد للنادي الرياضي لحمام الأنف كان سجله شهاب بن فرج في الدقيقة 10 في المتلوي البارح. هزيمة النجم الرياضي بالمتلوي ضد الملعب التونسي بزوز أهداف مقابل هدف، رغم أنه نجم الرياضي بالمتلوي هو اللي كان بادر بالتسجيل في الدقيقة 41، لكن الملعب التونسي بزوز أهداف، منه هدف لفخر الدين بن يوسف الدقيقة 82 وهدف الدقيقة 90+10، أعطى به الأسبقية لفريق الملعب التونسي. زوز أهداف مقابل هدف البارح في ملعب الشيد ليزويتن، تعادل أسفار بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى. ونذكر في جرجيس البارح زوز أهداف مقابل صفر للترجي الرياضي الجرجيسي أمام مال الرياضي بحمام سوسة، أهداف محمد الهدي جرتيلة في الدقيقة 48 وحمدي العبيدي في دقيقة 68. بطبيعة ختام الدفعة هذه الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الخامسة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تصدر فيها الترجي الترتيب 12 نقطة، تقدم سقيط الدير مع بنجردين في المركز الثاني ب 11 نقطة، النادي الإفريقي مع الاتحاد الرياضي المناسيري ب 9 نقاط، المركز السادس لسي سي سي سي بي شبيبة العمران ب 8 نقاط، المركز التاسع للملعب التونسي ب 7 نقاط، الترجي الرياضي الجرجيسي ب 10 نقاط في المركز، ب 6 نقاط في المركز العاشر، النجم الرياضي الساحلي يعمل بداية موسم مش إيجابية في المركز 11 ب 4 نقاط، في المركز 12 كل من النجم الرياضي بالمتلوي والنادي الرياضي لحمام الأنف ب 3 نقاط، مركز 14 للمستقبل الرياضي بالمرسى ب 2 نقاط مع الأولمبي البيجي، والمركز 16 للأمل الرياضي بحمام سوسة بنقطة واحدة. كيف الموعد كان البارح مع الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، بتبيعة بعد دفعة أولى كانت تلعبت نهار السبت. بالنسبة للمجموعة الأولى البارح تعادل إيجابي 2-2 بين سبورتينغ بن عروس اتحاد تطاوين، وتعادل 0-0 بين محيط قرقنة كوكب عقارب. بالنسبة للمجموعة الثانية ديما في الجولة هذه، انتصار خارج القواعد لجندوبة رياضية أمام سبورتينغ المكنين بهدف مقابل 0، هدف محمد رويسي في الدقيقة 83، 1-1 لاتحاد قصور السيف أمام شبيبة القيروانية، هدف العابد بخرو في الدقيقة 52، 3-2 لأولمبيك الكيف ضد القوافل الرياضية بقفصة في جولة البارح، 2-1 لأمل بوشمة أمام الملعب الجيبسي، و 3-1 في مدنين لمستقبل القصرين أمام أولمبيك مدنين، 3-0. ونذكر بزوز هدف مقابل 0 جمعية أريانا كانت فازت على القلعة الرياضية بزوز أهداف مقابل 0، ثنائية حمزة السيد من ضربة جزاء في الدقيقة 5، سفيان نصر الله في الدقيقة 84. بتبيع بعد مقابلات البارح في المجموعة الأولى مكان المهدية وجمعية مجرين يتصدروا ب7 نقاط، وفي المجموعة الثانية اتحاد قصور السيف يتصدر الترتيب ب7 نقاط في المركز الأول. وبتبيع البارح بعد نهاية الجولة هذه والدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثالثة، سبورت المكنين كان أكد رئيسه أنه توصل لاتفاق مبدئي مع المدرب عصام المرديسي لتدريب الفريق خلفا لمحمد السويحلي بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بالترابي، في انتظار وأنه اليوم تكون فما جلسة بين سبورتينغ المكنين والمدرب عصام المرديسي لإتمام كل الإجراءات قبل ما ينطلق المدرب الجديد في العمل متاعه غدوة إن شاء الله مع سبورتينغ المكنين.
جولتنا اكيد باش نحكيوا فيها في الرياضه الوطنيه على ختام مقابلات البطوله الوطنيه لكره السله. البارح مع مباراه اخيره فاز فيها النادي الرياضي الصفاقسي على شبيبه المنازه 56 مقابل 49 في ختام كيف ما قلت مقابلات الجوله الخامسه من منافسات البطوله الوطنيه المحترفه لكره السله. نذكروا انه القمه كانت تلعبت نهار السبت بتبيعه في الجوله هذه، ومباراه كنت تبعتوها على إذاعة شباب بعد تمديد الوقت. النجم الرياضي الداري الرياضي بجرومبيليا كانت فازت على النجم الرياضي الراسي في قاعة بوهيمة 84 مقابل 83. قبل ما نعمل جولة في الرياضة العالمية نحكي على التوانسة اللي قاعدين حاضرين أكيد في رياضة السباحة. أحمد الحفناوي البارح اللي واصل التألق متاعه في اللوبين ليزالب للسباحة في فرنسا في المسبح نصف الأولمبي 25 متر، وكان فرض نفسه في سباقات المسافات الطويلة وتوج بثلاث ميداليات ذهبية في ذهبية 400 متر، ذهبية 800 متر سباحة حرة، وذهبية 1500 متر سباحة حرة. كيف كيف تقريبا متقدم بفارق يقارب 20 ثانية عن بقية المنافسين متاعه باش يكمل المشاركة بالعلامة الكاملة. نحكيه على أحمد أيوب الحفناوي، ثلاثة سباقات وثلاثة ذهبيات، مؤشر إيجابي في مساره للتحضير للاستحقاقات الدولية القادمة. وكيف كيف البارح محمد ياسين بن عباس يتألق زيادة كيف كيف في اللوبين ليزال بلس سباحة في فرنسا، ديما في المسبح نصف الأولمبي 25 متر، أربعة ميداليات توزعت بين ذهبية، زوز ميداليات فضية وميدالية برونزية، ذهبية في 200 متر سباحة حرة، فضية في 800 متر سباحة حرة، فضية في 400 متر سباحة متنوعة، وبرونزية في 400 متر سباحة حرة. كيف ما قلنا يأكد من جديد محمد ياسين بن عباس وأنه قادر يطور من نفسه ويكون حاضر في المنافسة. حكينا على الرياضات الفردية، باش نحكيو على الرياضة العالمية. البارح السيتي يضرب في الأنفيلد ويكتب التاريخ من جديد بعد انتصاره البارح ضد فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل صفر، منهم هدف الافتتاح للهداف هالاند في دقيقة 65، وهدف الاختتام كان في دقيقة 78 لريان بن شرقي، رقم تاريخي بعد 73 سنة. لأول مرة من جون في 53 يحقق السيتي زوز انتصارات متتالية خارج أرضه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، والرسالة بطبيعة ثلاثية في الأنفيلد رسالة قوية من فريق السيتي. تعادل إيجابي البارح في مباراة ميلان وساسولو لحساب الجولة السادسة من البطولة الإيطالية. كيف كيف نذكر حكينا في الأيامات الفارتة على فريق أولمبيك مارسيليا بعد أربعة هزائم متتالية في الدوري، أخيرا فريق لوام يرجع للانتصارات على حساب مضيفه تروا البارح بزوز أهداف مقابل صفر باش يوصل للنقطة السادسة. بطبيعة زوز أهداف مقابل صفر البارح لفريق الأولمبيك مارسيليا. دربي القاهرة حكينا عليه باللون الأحمر، الأهلي يواصل فرض الكلمة متاعه في قمة من الزمالك ويربح ثلاثة نقاط جديدة تخليه في صدارة الدوري بعد ستة جولات ب 15 نقطة. أهداف الأهلي سجلهم كل من محمد هاني والجزائري في دقيقة 18. لكن بعد المباراة هذه نذكروا أنه الزمالك بتبيعة كان تقدم بشكوى لاتحاد الكورة ضد لجنة الحكام بسبب أخطاء مباراة القمة، وكيف ما قلنا قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بتقدم بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية نظرا للظلم اللي تعرض له الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي، مما تسبب في الخسارة وضياع مجهود اللاعبين والجهاز الفني. وقال بطبيعة فريق الزمالك وأنه الاستعانة بطاقم تحكيم مجهول وأقل بكثير من قيمة المباراة أدى إلى قرارات موجهة عمدا وبصورة فجأة ضد الزمالك مما أثر على سير ونتيجة المباراة. هذه بتبيع بيان فريق الزمالك المصري بعد نهاية القمة البارح بين الأهلي والزمالك. وبش نختم بخبر يهم التونسي الياس السخيري، إصابة في الكاحل وممكن غياب طويل عن الملاعب. الإصابة اللي كانت تعرض لها لاعب تونسي الياس السخيري والفحوصات الطبية كشف
كشفت عن إصابة على مستوى الكاحل باش تبعدوا بطبيعة عن الملاعب لفترة طويلة. إن شاء الله عودة سريعة للياس الصخيري للميادين. تسمعونا باقي على فريكونس نتاعنا على فام، تتبعونا على لايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.in. أنا بقالي كيفاش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. Top Sport.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: المركز الوطني للإعلام الموجه للطفل يفتح بداية من اليوم باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية. تواصل مشروع قافلة ثقافية بسيدي بوزيد لدعم الأنشطة الثقافية بعدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدة لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. يفتح المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بداية من اليوم باب تسجيل الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية. مدير المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل محمد زنين أكد أن هذه الورشات التدريبية تهدف لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمان الرقمي.
3: المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 ل 18 سنة، وتشمل زادة عدة محاور في مجال الإعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. يتم فتح باب التسجيل في الورشات معناها التكوينية. المحاور متاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلوماتية، صيانة والتركيب، الشبكات الإعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتموا التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
2: تواصل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تنفيذ مشروع قافلة ثقافية الذي أعادته مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لإفادة عدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي الثقافية خلال السنوات الأخيرة. وبيّن رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد عبد الحكيم خصخوسي بيّن أن هذا المشروع يهدف بالخصوص إلى تقريب النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية من التلاميذ وتحفيزهم على الانخراط فيها لأهميتها في كشف ميولاتهم والاستجابة لهوياتهم. المشروع يتضمن أيضا زيارات إلى المؤسسات التربوية، حيث سيتم تنظيم العديد من الورشات يؤمنها عدد من الإطارات التربوية في السينما والصورة والفنون البصرية والمسرح والموسيقى والروبوتيك والسلامة المرورية والمطالعة وتحدي القراءة العربي والذكاء الاصطناعي والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والإسعافات الأولية وتركيز نواد ثقافية بها. ومن المنتظر أن تستقبل المدرسة الإعدادية بالسوق الجديد القافلة الثقافية الأولى لهذا الموسم الثاني يوم الجمعة المقبل. أطلق الهلال الأحمر التونسي قافلة مساعدة إنسانية موجهة للهيئات الجهوية 24 بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية وفي إطار الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة. فعالية شهر تونس الإنسانية تمتد لغاية 6 نوفمبر المقبل، وتتضمن جملة من الأنشطة الإنسانية والتكوينية والتحسيسية وإحداث نواد للهلال الأحمر التونسي في المدارس والمعاهد والجامعات. عن مكتب الإعلام بالهلال الأحمر التونسي نزار طرابلسي:
4: توزيع 24 شاحنة فيها تقريبا مساعدات لسبعين عائلة ترمز لسبعينية يعني سبعين سنة، تمشي لكل الولايات وتوزيعها بتبيع للهيئات المحلية. كيف قصر مؤتمرات يكون فما حفل كبير فيه عرض لزوز أفلام، واحدة بالذكاء الاصطناعي وواحدة بتلخص أنشطة الهلال الأحمر تونس، بشكون كل تقريبا آخر أسبوع. فما الأسبوع الموالي معناتها بشكون فما غراس 70 شجرة في كل مؤتمرات وذي بشتكفل به الهلال الأحمر التونسي. السبت اللي بعده بشكون عمليات تكوين موجودين في الصفات الأولية، مش تكون ل 70 عامل من عمال البلديات في الصفات الأولية، كيف تكوين 70 مواطن في كل جهة في الإنعاش القلبي والرئوي، والأحد اللي بعده مش تكون 24 قافلة صحية توزع مساعدات على دور المسنين أكيد في كل ولاية، وفي الأخير سيكون فما حفل لتكريم أعوان الصحة، أعوان الأمن والحماية المدنية والحرس، يزيد عليهم العمال البلديات والحراس الغابات.
2: أعلنت وزارة تكنولوجية الاتصال أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد، وتهدف التطبيق إلى تجميع عدد من الخدمات الرقمية في فضاء موحد مع تأمين النفاذ إليها بالاعتماد على الهوية الرقمية التونسية هوية. المدير العام لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال سنة الهواري مزيد من التفاصيل.
5: تطبيق خدمات متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل التطبيقة. 40 خدمة اليوم متوفرة على تطبيق الجوال، هذه خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم، كيف نجد يعني خدمات تخص التأمين، تخص الخدمات المرورية وخلاص المخالفات، كذلك يعني خدمات الجبائية، وزيادة ثم مجموعة من الخدمات في علاقة الدفع الإلكتروني. هل تطبيقة جديدة من جديدة العهد، لكن تم تسجيل انخراط قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة.
2: عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس جلسة عمل مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين، وتناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة الصحة بالخصوص محاور عملية من بينها تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسيع الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول للرعاية خاصة في المناطق الداخلية. في موضوع آخر، شارك وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري أمس في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد المنعقد بالعاصمة الرياض. وأفاد الوزير بالمناسبة بأن تونس في ظل ما تسخر به من واردة طبيعية ومؤهلات وموقع استراتيجي تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي، وتسعى لتطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة تقوم على المنفعة المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وتعزيز المحتوى المحلي وخلق قيمة مضافة تدعم النمو الاقتصادي والتشغيل. إلى أخبار العالم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الاعتداء على مطار الرياض الدولي نتج عنه وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. هذا وتوعد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بالرد على الهجوم الحوثي الذي استهدف المطار. في المقابل، أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع غارة جوية على موقع في محافظة تعز. هذا وأدان وزير الخارجية الأمريكي الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص منهم مواطنون أمريكي على حد قوله. وجدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن دعوته للحوثيين بوقف الهجمات ضد المواقع المدنية في السعودية. بدورها، أدانت جامعة الدول العربية استمرار اعتداءات الحوثيين وآخرها على المطار. بهذا الخبر نصل إليكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل يفتح بداية من اليوم باب تسجيل الورشات التكوينية السنوية. تواصل مشروع قافلة ثقافية بسيدي بوزيد لدعم الأنشطة الثقافية بعدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي. الهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية في إطار تظاهرة شهر تونس الإنسانية. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: 7:43، صباح الخير، صباح النور، انتم تسمعوا في الماتينال جون وقاي طقس اليوم.
1: لا ميتيو
2: ميتيو
3: ميتيو،
0: ناخذوا تفاصيل حالة طقس وتطوراته مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي كما العادة. واليوم موجودة معنا في المباشر المهندسة سعيدة بن صالح، ناخذوا معها تفاصيل. مدام سعيدة صباح النور.
4: صباح النور أخت وجدان، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الشباب.
0: السؤال، هل باش نعاودوا نرجعوا نلقاو درجات حراره منخفضه، فما تقلبات جويه كيما رينا خاصه نهار السبت، ولا باش نقعدوا تقريبا كيما البارح فما سخانه كمان، معناها فما درجات حراره مرتفعه مقارنه بالايامات اللي تعديوا؟
4: صحيح، كنا سجلنا يعني انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة خاصة يوم السبت، وإن كانت القصوى من 23 و 24 درجة في تونس العاصمة. بارح 27 درجة كانت الحرارة القصوى، اليوم نتوقع 28 درجة كحرارة قصوى، غدوة وبعد غدوة باش تكون في استقرار تقريبا، يعني القصوى ما تفوتش 27 إلى 28 درجة طيلة هذه الأيام، قرب برشا المعدلات العادية بتاع شهر أكتوبر. بقية المناطق تتراوح الحرارة عامة من 27 و 31 درجة، أقل شوية بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب وين تكون بين 22 و 26 درجة. مع ذلك يكون الطقس اليوم مغيم جزئيا على كامل البلاد، تتكثف السحب الجنوب الغربي مع أمطار مؤقتة رعدية، نحكيو على الجنوب خاصة تطاوين، كذلك قبلي، ثم تشمل تدريجيا الجنوب الشرقي، نحكيو على مدنين كذلك محليا جابس، هذا نظرا لاقتراب منخفض للضغط الجوي، منخفض صحراوي على الصحراء الليبية، تشمل المناطق الجنوب اليوم وكذلك غدوة. غدوة زادة تتواصل السحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية خاصة الجنوب الشرقي. نرجع لليوم، تكون الأمطار كما قلنا في الجنوب مؤقتة رعدية، كذلك في المرتفعات الغربية نتوقع بعد الظهر بعض الأمطار تشكل بعض السحب. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاستراف متموج. غدوة تتواصل كما قلنا الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب، بعض الأمطار متفرقة كذلك بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية المناطق. غدوة الحرارة تشهد انخفاض طفيف بدرجة تقريبا أو درجتين كحد أقصى خاصة في مناطق الشمال والوسط، وفي استقرار نسبي بمناطق الجنوب. غدوة الريح تتقوى شوية خاصة قرب السواحل الشرقية، وبالتالي البحر يكون مصطرف فشديد الاضطراب بأغلب السواحل. الأربعاء والخميس استقرار نجم نقوله في العوامل الجوية، سحب عابرة بأغلب المناطق والحرارة تقريبا في نفس المعدلات.
0: يعطيك صحة، شكرا على كل التفاصيل، مشكورة جدا سعيدة بن صالح المعهد الوطني للرصد الجوي. ديما احنا في مكبة لحالة الطقس، وكما رينا معنا يقبل تقلبات الجوية كان فما نشرة استثنائية ولا نشرة خاصة لتنبيه المواطنين، دونك ديما نعطيكم كل التفاصيل. مازال معاكم بالموزيكا عمرو ذياب، ماهوش وقت على هو تاع سهرية، بتقدر فما ناس توا قامت بلوتو توا خمت باش ترقد أماكن السهر. عمرو ذياب بنسمعه توت سويت.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

واحنا معكم مازلنا حتى للعشرة متاع الصباح. صباح النور للناس اللي تحقوا بينا توا في الاستماع. ثنية زينة للناس اللي قصدوا ربي ديجا الخدمة ولا قضيت وإلا غيرون. نحاولوا أكيد نوسعوا بينا قد ما نجموا في السيركولاسيون بطبيعة. نعرف مين نعرفوا حركة المرور كيفاش تكون خاصة في التوقيت هذية بالذات في 8 متاع الصباح تقريبا. واحنا أكيد كنا حكينا على حركة المرور قبيلة وأيضا إن شاء الله بعد في النقطة الثانية اللي أنفو ترافيك نزيدو نعطيكم أكثر تفاصيل. دونك نذكروا مستمعينا والناس اللي تستعمل الطريق الجهوية عدد 2 أنه باش يكون فما تحويل جزئي بداية من غدوة 13 أكتوبر لمدة أسبوع تقريبا. تحويل جزئي يشمل حركة المرور في زوز اتجاهات بالنسبة لمستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس إلا الخارجين منها باتجاه سوسة، وهذا عبر تخصيص زوز ممرات في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد، وهذا في إطار أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود بتبيع مدخل جنوبي للعاصمة، واللي يطلب كما قلنا تحويل جزئي لحركة المرور على الطريق الجهوية عدد 22 حسب ما كانت أعلنت عليه وزارة التجهيز والإسكان لمدة أسبوع. ودعات بتبيعة الوزارة كل مستعملي الطريق إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حذيرة الأشغال. نوسع بينا دوك أكثر من نجمو لمستعملي الطريق الوطنية رقم 2. ما زلنا معاكم بالموزيكا بعد شوية بتبيعة بش نبدأو في استضافتنا الصباحية، لكن خلينا نواصلوا مع الموزيكا نسمعوا بيسين إسماعيل وراجعين معاكم.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك.

0: ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم. ضيف اليوم موجود معنا في المباشر باش نحكيه على تظاهرة رياضية تحسيسية توعوية إنسانية فيها برشة أبعاد بلوتو عندها برشة أبعاد. موجود معنا في المباشر السيد أنيس المبروكي المنظم اللوجستي لتظاهرة لفولي فيغت وإلا الخطوات الخضراء. سي أنيس صباح الخير.
2: صباح النور صباح الفل الناس كلها.
1: مرحبا. أكيد نحكيه على الخطوات الخضراء، تظاهر مبرمجة إن شاء الله نهار 18 أكتوبر معناه لحد الجاي في كورنيش المرسى، واللي أكيد يقول كورنيش المرسى يعني مخش معناها وإلا بتبيعتو لي فولي جارية خفيفة كل واحد كيفاش يحب يسميها. فما برشا مسافات، قبل ما نحكيه على التفاصيل الفنية خلينا نحكيه على السلوغان اللي أكيد موجود وهدف هو التحسيس بثقافة التبرع بالأعضاء. ماهيش النسخة الأولى، إيفينمون بدأ من 2021 اليوم 2026، واليوم بالمناسبة الناس تنجم الريكوبير معناها لي دوساغ اللي تمكنها من أنها تنجم تجري.
2: بالضبط، هي تظاهرة لفولي فيغت سنين معناها في النسخة الخامسة نتاعها. الحقيقة هي تظاهرة رياضية صحية بامتياز. تعرف اللي يسمعي الحاجة السبيسيال فيها أنه 24 ولاية يجري تحت سلوغان واحد هو التبرع بالأعضاء التبرع بالحياة. هذه الثقافة اللي الحقيقة نحب نرسخها. المركز الوطني هو وزارة الأعضاء، هو المنظم تحت إشراف السيد وزير الصحة، بس بيع فما عدة وزارات بالداخلة، وزارة الشباب والرياضة لأنه عرس رياضي، وزارة الداخلية الكلمة في البطاقة تعريف الكلمة متبرع، وأثناء بمناسبة سبعينية الجيش الوطني فإن وزارة الدفاع معنا واللي بيش يكونوا من الداعمين. الجارية بريتو، أنا نحب نعطيك المركز الوطني هو زرع الأعضاء في العملية التحسيسية. عايش اختار رياضة، كان نجم يختار أي حاجة أخرى، هي يختار رياضة بيقول لك من الأطباء متاعه أعملوا رياضة، بالله عملوا الرياضة باش تنجموا ما باش ما تمرضوش. على قد ما تعمل الرياضة على قد ما نسبة المرض تنقص بطريقة كبيرة برشا. الله لا يمرض تونسي الحال، لكن إذا كان ربي ابتلى عبد بقصور حاد ونهائي في عظم الأعضاء فإنه وقتها نمشي ونحكيه على الشخص ذاك اللي لازمه متبرع، لازمه شكون يتبرع له باش ينجم يكمل الحياة إذا كان عنده قصور في القلب أو في الكبد أو في الكلى. ولهنا التونسي للتونسي رحمة، معناها الناس اللي ربي توفيهم بالموت الدماغي الله يرحمهم وينعمهم، معناها إذا كان العائلة وهو يقبل أن يكونوا متبرعين فإنه الحقيقة راه ما يموتش، راه ينقذ أربعة من الناس من ذات بشرية من موت محقق، حاجة من معني أقوى تبرع. وحتى وزارة الشؤون الدينية اللي هي من داخل زادة في الحكاية تقول لك تعطيك الفتوات العالمية والفتوى التونسية، تقول لك راو استنادا للآية القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تصور حاجة كبيرة برشا. على ذلك هذه التظاهرة تظاهرة عجبتني كلمة الإنسانية هي رياضية صحية،
1: هذا هو خاطر الإنسان فينا الماو كيفش يتبرع بالأعضاء باش يعطي حياة معناه الإنسان آخر مستحق لها كما أنت قلت. دونك إذا هو
2: بالضبط هي حركة إنسانية كبيرة. لذلك التوانسة اليوم لأول مرة 24 ولاية قاعدين يشاركوا
1: في نفس التوقيت وفي نفس النهار، معناها ديما باش نوضح
2: بالضبط هي هو احتفالا باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء هو نهار 17 بالضبط. النهار الأحد نحن نختاروا ديما أقرب أحد لي باش نعملوا هذه التظاهرة. فما ثلاثة مسافات، واحد وخمسة وعشرة كيلومتر. العشرة كيلومتر للناس المستنسين ومتمرسين، الخمسة كيلومتر للناس الكل، والواحد كيلومتر هما الصغيرات وللناس اللي ما يعملوش سبور. لكن ثم زيدة عندي أنا معناها ضيوف شرف من فنيين فنانين بلوتو سياسيين ناس معروفة، لكن زاد عندي ناس أخرين اللي هما ضيوف شرف كبار كبار كبار كبار عملة، اللي هما كالناس اللي أسعفهم الحظ من عند ربي وتلقاوا عضو وقاعدين يعيشوا في عيشة من نوع جديد. فما شكون اللي زرع قلب اللي كان في موت محقق، فما شكون اللي زرع كبد، فما البني برشا اللي زرعوا كلى، هذوكم زاد باش تلقاهم يجريوا معاك ويعملوا في الرياضة ويقولوا يا ربي
1: يعطيو الاكسبيريونس نتاعهم زاد للعباد.
2: تيمونياج هذاك الفاسي كلير صحيح. لكن فما حاجة سبيسيال في تونس واللي التوانسة الكل يزم وهم يبدأوا فرحانين على خاطر نحن الحاجات اللي بيهم الحقيقة من دي من غطيوهم برسة، راهو التونسي اللي عنده الكفاءات الطبية الحادة البونتو هذية انه ينجم يزرع عضو، فما عدة بلدان كبيرة وصغيرة ما عندهمش شكون ينجم يزرع عضو، فانه هذه الكفاءة التونسية المعترف بها دوليا يا ربي لك الحمد. ما نجموش نحكيه على التبرع بلافا ومعلميش كون يزرع، نحن في تونس الكفاءات الطبية في زرع القلب وزرع الكبد والكلى من أقوى ما فما معترف بهم دوليا يا ربي لك الحمد. مازالت هذه الثقافة أنه تترسخ في عاداتنا وفي تقاليدنا وفي أمخاخنا، لأنه نعطيك جانا مش نعطيك مثال حي جملة. أنا بابا الله يرحمه توفى، وقت اللي هو توفى أنا ما نعرفش حاجة اسمها التبرع بالعضاء، أنا ما نعرفهش. تصور إذا كان وقتها عندي هذه الثقافة ونعرف أنه التبرع، تصور أنا بابا أنا تفنت بيدي لو فرضنا قطعة من قطايع بابا موجودة في عبد هو بابا أنا تفنته، لكن القطعة ذيك قاعدة تخدم وقاعدة تعطي في حياة جديدة الإنسان آخر، وقاعد الكونتور قاعد يخدم كالصدقة الجارية. يا بابا معناها راي حاجة كبيرة برشا.
1: خلينا نقدموا جوست شوية، أكيد الناس تسمع فينا قديش حسب التقريب اليوم عدد اللي انسكري وإلا حاضرين إنه باش يجريوا نهار لحد؟
2: هو الحقيقة اللي انسكري بالألف الناس اللي باش ياخذوا الدوسرات اليوم من الساعة 10 حتى الساعة 6 كل يوم في المركز الوطني هو بزرع الأعضاء في الهضبة متاع باب صادون اللي مقابل تبرع بالدم غاديكا، هذا في السنتر اللي استناو فيهم بتبيع الأول بول، معناه البرومي فيني برومي سيرفي. شنو باش ياخذوا اليوم؟ ياخذوا الدوسار والمريول مجانا، ووقت ويكمل الجريه نهار الاحد هذا في المرسى ياخذوا ميداليه جميله جدا. بالنسبه للولايات تونس الكل اللي يسمعوا فينا باش يمشيوا يتصلوا بالمدير الجهوي للصحه مع المندوب الجهوي للشباب والرياضه اللي قاعدين يعملوا في هذه التظاهره، يلقاو غادي عندهم كمية بالحقيقة كمية صغيرة من المراول باش يجريوا بطريقة رمزية. أثناء نحبوا الـ 24 ولاية يجريوا تحت سلوغان تبرع بالعضاء تبرع بالحياة، ويكونوا تكون تونس الكل في الديريكت، تونس الكل تجري، كل تونس كل تعمل الرياضة، لكن تونس الكل عنده هذه الـ هذا الرقي في الوعي وفي الثقافة، ثقافة التبرع بالأعضاء. إن شاء الله أنتم تكونوا معنا يا رب في الديريكت.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. والله بصراحه واحد ينجم يجري حتى العشرة، معناها نعرف الباركور محترم ويستحق معناها التجربه، فما بالك بمغاية انسانيه كيما هكا. يعطيك الصحه، شكرا لك على كل التفاصيل. انيس المبروك المنظم اللوجستي لتظاهره ليفولي فيرت، وان شاء الله الناس الكل تكون حاضره. 1 كيلومتر 5 كيلومتر والا 10 كيلومتر بالنسبه للناس اللي مستنسه معناها وتعمل سبور، والغايه تستحق المبادرة والمشاركة. شكرا على كل التفاصيل. مازال معكم بعد شوية موجز أخبار 8:30، وأكيد الطقطقة كما العادة الريبريز من الزمن الجميل، وإحنا معكم مواصلين بالموسيقى والاستضافات.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يفتح المركز الوطني للإعلامية المواجهة للطفل بداية من اليوم بتسجيل الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية، وذلك بهدف مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي. تواصل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تنفيذ مشروع قافلة ثقافية الذي أعدته مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لإفادة عدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي الثقافية خلال السنوات الأخيرة. المشروع يهدف بالخصوص إلى تقريب النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية من التلاميذ وتحفيزهم على الانخراط فيها لأهميتها في كشف ميولاتهم والاستجابة لهواياتهم. تقرب العلاج من المواطن ودعم الصحة الرقمية، أبرز محاور لقاء وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في برلين. وتناول اللقاء أيضا محاور عملية من بينها تقريب الخدمة الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسيع الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول للرعاية خاصة في المناطق الداخلية. تنظم الجامعة التونسية للنسيج والملابس يوم الجمعة المقبل ندوة عبر الانترنت حول حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة وآليات التمويل المتاحة للمؤسسة الناشطة في قطاع النسيج والملابس. وتهدف هذه الندوة للتعريف بالحلول الكفيلة بخفض كلفة الطاقة وتعزيز استمرارية الانتاج ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية. سجل عدد حوادث المرور في تونس تراجعا بنسبة 12.47% لغاية 8 أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. في أحوال الطقس يتميز الوضع الجوي اليوم بظهور غيوم جزئية على كامل البلاد، وتكون السحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية ثم تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية. في أخبار العالم، أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد رضائي موافقة واشنطن على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع استمرار غموض موقفها بشأن بقية الشروط، فيما أوضح كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران تدرس الرد الأمريكي بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري انفجار 3 سفن بألغام بحرية في المضيق. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.

0: كيانا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك تسمع صوتك،
3: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 10
1: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح النور من جديد مستمعينا اللي تحقوا بينا توا في الاستماع، نصبحوا عليكم وكان توا موجودين في الكياس توتسويت نعاودوا نعطيكم تطور الحالة الجوية ما الحالة متاع الكياس توتسويت في انفو ترافيك.
2: انفو ترافيك
1: موجود معنا في المباشر خبير السلامة المرورية وين موجود هو يعطينا التفاصيل. عماد الطويل صباح النور من جديد.
3: مرحبا بكم مرة أخرى وجدين، تحية ليك، تحية للفريق العالم المعاد، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق اللي هم توا في الثانية.
1: شنو الحالة بين سبعة وتوا تسعة غدارجين تقريبا، وخاصة كما قلت قبيلة فما بلايس معناها ريفيرانس وليو في تونس بالنسبة للسيركولاسيون في الأوقات الكل، فما بالك وقت يبدأ فما أشغال وإلا أمطار وإلا زادة حتى مع السخانة اللي حفنا ساعات اللي راو كي تسخن الدنيا فما بلايس زادة تكون فيهم برشا سيركولاسيون.
3: هي حالة الطرقات تتطور معناتها كل صباح، معناتها من منطقة إلى أخرى، نحكيو على تونس العاصمة وإقليم تونس الكبرى. ولكن من وقت لوقت معناتها من السبعة لتوا تطورت برشا حركة الجولان، ولا فما اختناق مروري، معناتها فما هي المحاور والمناطق اللي هي راهي تقريبا كل يوم هذاك هو الوضع نتاعها تعيشه، على خاطر هذاك هو الصية اللي ياخذوها بمختلف أصناف العربات في التوجهات نتاعهم الصباح. لكن من منطقة إلى أخرى ساعات تتطور الأمور، الاختناق يتبدل من وضعية إلى أخرى على حسب كيفاش الاختناق شكون متسبب فيه، فما عدة وضعيات. خلينا نبداو بالنصر قبل كل شيء، من جهة النصر فكر شوية كنت بالجهة هذيك، يعني اللي خارجين من النصر فين وين جمع النصر وين فما الفضاء التجاري وخارجين في اتجاه أريانا والمنزل السادس، فما اختراق مروري. خلينا نقول الحركة الجولان بطيئة جدا، هذه حاجة. وصلنا على فيت الكسدو متفرهد شوية هذا الصباح، يعني كي نقولوا متفرهد شوية راهو ناخذ بعين الاعتبار المجهود نتاع إدارة شرطة المرور، وأنا والكسدو يبدا ديما ديما ديما ديما نخليوه فيها مساحة نتاع حركة الجولان تكون فيه سهولة ولا وسهولة في المرور والعبور، هذه حاجة. من الكسدو باش نمشيو على مستوى منطقة ريانا، معناتها اللي جايين من جهة الكسفا، معناتها في اتجاه رينا المحاول محمود الماطري، مستشفى محمود الماطري في اختناق مروري، وللي جايين من رياض الأندلس في اتجاه رينا عبر شارع ابن خلدون فما برشا زحمة، وكذلك شارع ابو القاسم الشيبي في زوج اتجاهات، اللي هزنا من محاول معناتها مستشفى محمود الماطري في اتجاه مفترق دوراني نتاع طريق رواد فما برشا زحمة. اللي جايين من جهة سيدي عمر جعفر معناتها في اتجاه ريانا عبر شارع فتحي زهير، هو هذاك اثنية رواد فما زاد اختراق مروري. الطريق الوطنية رقم 8 اللي جايين من جهة النحلي في اتجاه تونس العاصمة شوية زحمة فوق الجسر، معناتها على كل محاول، معناتها محاول رواد، محاول برجوزية خاصة، محاول سكرة، وتحت الجسر زاد كيف على مستوى المفترق الدوراني للدخول من جهة ريانا، يا ما عبر شارع أحمد الخرطاني يا ما عبر شارع الطيب المهيري، هذه حاجة. ثم على مستوى كي نوصلوا على منطقة الشرقية 2 والمنطقة الشرقية الأولى، مع تلقاو وضعية زاد كيف اختناق مروري للدخول من جهة زاد كيف المركز العمراني الشمالي. اللي جايين من جهة تونس من جهة مونبليزير في اتجاه الشرقية الأولى والشرقية الثانية في المدخل الأولاني وفي المدخل الثاني نلقاو برشا زحمة، وكذلك على مستوى الدخول إلى تونس العاصمة من اللي جايين معناتها من طريق طريق المرسى، الطريق الوطني رقم 9، الطريق الوطني رقم 8 معناتها من الشرقية في اتجاه تونس العاصمة، فما اختناق مروري من جهة شارع خالد بن باشا اللي متوجهين نحو منطقة مونبليزير. نجيو على

0: اللي ماشي الحي الاولمبي وين فما الحي الاداري وللي جايين زاد كيف في الحي الاولمبي في اتجاه ساحه تستر زحمه كبيره برشا من ساحه تستر اللي باش تدخل وسط العاصمه عبر منطقة لافيات شارع الحرية فيه زحمة قبل ما نوصل على مستوى مفترق شارع الحرية شارع المتحدة وشارع العربية السعودية مش بعيد برشا وجدين على مقر
1: الإذاعة
0: وكذلك للي جايين معتها من ساحة تصدر بشيخذوا شارع الطيب مهيري وصلوا على مستوى منطقة باب الخضرة لما مش مشيوا على مستوى شارع ولاد حفوز شارع مشيخ من غديك الصيه نحو باب سعدون مرورا بباب العسل وباب سيدي عبد السلام ساحة باب سعدون اللي باش يوصلها عبر شارع مفتاح صعدله اللي خارجين من حي الرمانه حي الزايدين وكذلك اللي جايين من شارع عشير باردو اصلا ساحة باردو فيها شويه زحمه وكذلك التواجه عبر شارع 9 ابريل في زوج اتجاهات نحو القصبه وكذلك ساحه القصبه وللي جايين من ساحة قصبة نحو ساحة باب سعدون المدخل الجنوبي لتونس العاصمة كما كل يوم والوقت معناتها هذا تبدأ مازالت فيه الذروة متاع الدخول لتونس العاصمة وكذلك معناتها خاصة وأنه توا كما قلنا نعاود نذكر معناتها أنه أربع صفوف يعني أربع مسارات نمشيو مع بعضنا ثم قبل ما نوصلوا للجسر نمشيو زوج مسارات بركة هذاك علاش يولي فما الاختناق نزيد نذكر بلاين عديوا لبعضنا باش حركة الجولان ما تتعطلش ميسيرج نعديوا لبعضنا من أربع مسارات باش يولي وزوج نعرف اللي باش يولي ما فما تزين ما في الشنب اللي على اليمين والشنب اللي على اليسار ننسيه شنو احنا هذه حاجة ثم على مستوى المروج واحد المروج اثنين المروج ثلاثة في الدخول على مستوى المروج اثنين معناتها في اتجاه المروج ثلاثة عبر شارع الشهداء فما شوية زحمة تقريبا هذا أبرز المحاور اللي مازالت فيها فهمتي شويه اختناق مروري هذا الصباح نسيت روحنا بالله تثبيت حزام الامان بالله نعدلوا السرعه نتاعنا احترام مسافه الامان التليفون باش ربي يخليه على جنب حتى نوصل والا نتوقف في مكان امن نبتعدوا اكثر من يمكن على البرج المستبقى واني باش يزني نوصل للمقر نتاعي في الوقت يا سيدي صار الروتار معناتها باش وصلت المخر المفيد نوصل سلامات
1: اهم حاجه صحيح يعطيك صحة شكرا على كل هذه التفاصيل مشكور جدا خبير سلامة المرورية عماد لطويل وخاصة كما قال حاجة مهمة نوصلوا مخر والمهم نوصلوا سلامات دونك في حالة قصوى كما هكا واحد سلامته أهم من أنه يوصل في الوقت مازلنا معاكم بالموزيكا بعد شوية مش نحكي ومازلنا في إطار المتابعة لشهر أكتوبر الوردي الحملات التحسيسية للوقاية والتوعية من مخاطر الإصابة بسرطان تاني الثدي قدوا معنا نزلنا معاكم بالموسيقى توت سويت كالم داون ورجعين معاكم في المتنى.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. التسعة واربع دقائق انتم تسمعوا في الماتينال جون. مازلنا مواصلين معاكم اكيد بالاكتواليتي والاستضافات متاعنا وباش نحكي وبتبيع في اطار المتابعة لاغلب النشاطات في اكتوبر, شهر اكتوبر, اكتوبر الوردي, شهر التحسيس للوقاية من مرض سرطان الثدي. بتبيع حاجة مهمة جدا بالنسبة للنساء وحتى للرجال, وكنا حكينا في الموضوع هذا ومازلنا ديما نحكي ونحكي حاولوا خاصة نتابعوا معناها النشاطات اللي نجموا نلقاوها أون باراليل للتحسيس والوقاية. وإحنا اليوم باش نحكيوا مع عضو المكتب الجامعي لكرة السلة مدام أميل داود, موجودة معنا في المباشر. بتبيعة المكلفة بالحملة التحسيسية للوقاية من سرطان الثدي, الحملة اللي تعملها الجامعة التونسية لكرة السلة. مدام أميل صباح الخير.
3: صباح النور وشكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعي شباب إذاعة الشباب والماتينا الجون.
2: يعطيك الصحة, مرحبا بك, شكرا على قبول الدعوة. دونك بتبيع على فيش موجودة حتى على صفحة الرسمية الجامعة التونسية لكرة السلة, ومش أول مرة ذا هاللي ديما كان فما سابقا حملات تحسيسية مع الجامعة التونسية لكرة السلة. شنو نجمو نلقاو في شهر التوعية هذية؟ شنو نظمة الجامعة وكي تعطينا أكثر تفاصيل؟
3: ولي شكرا مرة أخرى, ومرة أخرى نقولها وأنا فخورة جدا وقتي دخلنا الجامعة التونسية لكرة السلة سنة فارتة حتينا هل معناتها التظاهرة هذية من بين الحاجات الجديدة اللي باش ندخلوا بها, على خاطر يلزمنا نخرجوا شوية من لي باتون رومبيو كما نقولوا. نعم نفس الشيء, احنا موجودين صحيح باش نطوروا رياضة كرة السلة, لكن زادة لازم نفتحوا زادة على المجتمع, ومنهم مثلا المجتمع الثقافي والاجتماعي والتوعوي توا والصحي. وجات الفرصة معناتها مع في شراكة مع جمعية نورام يعطيهم الصحة باش نقدموا حاجات مع بعضنا. هذا عملناه السنة الفارتة ونجحنا فيه بامتياز, معناتها ناهيك معناتها وصل صوتنا وصل حتى للفيبا معناتها
2: الجامعة الدولية,
3: الجامعة الدولية ورحبت بها برشا وانكور اون فوا. دونك احنا اوني تري فيير دو سا. سنة عودنا الشراكة مع نوران اللي رحبت مرة أخرى باش نكونوا مع بعضنا,
2: واللي هي جست نوضحوا جمعية معناها اختصاصها الأول هو معناها مرض السرطان,
3: عفوا والتصدي لسرطان الثدي من الأول معناتها هكاك. وبعد طورت هي نشاطها على محالة تعنى حتى بال التقصي في معناتها تفركس كيفاش نقولوا معناتها الكشف المبكر على السرطان حتى عند الرجال زادة. لكن يعني الكور دو ميتي نتاعها هو السرطان الثدي للنساء. دونك في الشراكه هذه لقينا كوننا نجمو نخدموا مع بعضنا بالكدا, وهذاك اش عملنا السنه الفارطه, وهنا باش نعاودوه السنه هذه احنا مع بعضنا بقدرة ربي ان شاء الله. يوم 25 اكتوبر هي جمعية نوران معروفة بالماراثون تاعها, ماراثون تونس شاحبي بورقيبة, كنا معها عمناو وسنة باش نعاودوا نفس الشيء, باش يكونوا حاضرين هما يخرجوا يجري واحنا نحطوا التيران نتاعنا اللي هو ثلاثة تاع كل سلة اللي هو ثلاثة في ثلاثة. هو معناتها هي c'est une spécialité ثلاثة ثلاثة, احنا حبينا نعرفوا بها خاطر هي رياضة قديمة, رياضة معروفة بالستريت باسكيت قبل وهي تطور توا وليت حتى لعبة معناتها اولمبيك اولمبية. دونك احنا زيد رجعناها لتونس, حبينا نعاودوا نرجعوها ونحبوا ان شاء الله نعملوا دورات, واستضفنا دورة في الصيف الناشنز ليك في تونس وهنا باش نعاودوا نستضيفوها مره اخرى ان شاء الله في الصيف الجاي. يعني اللعبه هذه نحبوا ننهضوا بها, ولقينا معناتها الاثراء هايل كنا نخدموا مع حتى مع نوران في الحمله التحسيسيه هذه.
4: يا علاش لي اوكي معناها اللي يجي باش يجري في الماراثون ينجم زيد علاش لي يجرب كره السله وظهر لي عامناول كانت للناس حتى العاديه اللي ما لعبتش ما تلعبش بتاتر ماهيش بروفيسيونيل في الباسكت. اي
3: هو ما تجبنا يعني بنياتنا وليداتنا زيد وسنين باش نعملوا حاجه جديده كنا باش نجيبوا ليكيب ناسيونال بنات حبوا العباد يشوفوا معناتها لست ولا ان بو لست عشان ما روحنا نجيبوا الاولاد مره هذه نبداو البنات زاده دونك باش نجيبوهم نعملوا معناتها استعراضيه اكثر منها حاجه اخرى.
4: كيف في أمريكا هو ذي ديما جانغ باسكيت لي في الشارع معناها الحقيقة في شو هكا والجو والأمبيانس
3: بالحق على خاطر هو هي لعبة سريعة ومعناتها ومزيانة معناتها تفرج برشا خاطرها تدوم في وقت قصير وفيها برشا معناتها ليزيكيب يدوروا معناتها ما تطويلش معناتها وانت بالحق فرجوية بامتياز. دونك
4: في نهار 25
3: في تونس باش نكونوا الوغ خدينا زيد نشاركوا شويه لي يونيفرسيتي وبالاخص لونيفرسيتي معناتها لينيب معناتها لانستيتيو دو سبور في قطار سعيد كيف كيف باش نمشيو عندهم وباش يجيو لي انستيتيو دو لا تونيدي نتاع الكيف معناتها السفاقس يجيو ان شاء الله في غاديك عندهم بلاصه كبيره عندهم تيرانات كبار ما شاء الله كل دونك كيف كيف باش تكون ان شاء الله حمله توعويه من شيره و معناتها لي جوور ايليف ايتوديون دو انستيتو فوالا يكونوا متواجدين ان شاء الله وتكون دوره مزيانه. واخيرا باش يكون ان شاء الله كيف كيف نهار 6 و7 نوفمبر باش نخرج من اكتوبر ما نسالش معناتها سي اون كونتينيتي وتنرجع نحكي على كونتينيتي نتاع الخدمه هذيا باش نكونوا ان شاء الله في مع نوران زاده جمعيه نوران في توزر بالتحديد في تمغزى واحنا هما باش يعملوا بالتقصي غاديك خاطر هما بلايص جهات يكون صعيب الوصول فيها معناتها
4: كل شيء باش يكون موجود القافله اللي مراوها ديما توا خاصه في شهر اكتوبر فيها الماتيريال الكل الناس كل تنجم تجي تعمل كما قلت انت كشف مبكر
3: المامولايس نتاعهم باش يكون متواجد واحنا زاده باش نعيطوا زاده لك الجمعيات اللي مالوغوزمون داخل تونس ما تحظاش معناتها ما يجيوش لتونس ما يلعبوش برشا ما عندهمش الفرصه باش يكملوا العام على طول العام معناتها باش يلعبوا كرة السلة. ان شاء الله نلقاوهم سوق بلاس غاديكا ونحاولوا نطوروا سوق بلاس لعبة كرة السلة باش يكون ان شاء الله فما توزر دوز جربه قبسه قبلي باش نعرف دوره باهي خلي يجيو اي باش يجيو يلعبوا ويراونا وراوهم وهذا معناتها الدور نتاعنا بالاساس
4: واضح. يعطيك الصحه شكرا لك أميل داود عضو المكتب الجامعي لكره السله الجامعه التونسيه لكره السله بطبيعه المكلفه بالحمله التحسيسيه هذه الخاصه باكتوبر روز ولا اكتوبر الوردي. شكرا لك على كل هذه التفاصيل بطبيعه تلقاو كل شيء على صفحتنا اذاعه الشباب. مشكوره اريج وميم حميم اليوم يعملونا لايف ستريمينغ وحنا مازلنا معاكم بالموسيقى راجعين اكيد بعد موجز اخبار ليلي عاد مازال بكري على الموجز مازال عنا مازالت الاستضافات أصلا ناصر تغنينا كبرتك على سيدك وراجعين

0: إذاعة شباب بتونس.
1: الصحيح من غالط.
2: صحيح من غالط.
1: جولة في رحاب اللغة العربية مع سهلة.
2: الصحيح من غالط.
3: صبحكم فل وياسمين، مرحبا بكم في جولتنا الصباحية في رحاب اللغة العربية في تصحيح الشائع من الأخطاء. يقول برشا منا لا زالت المباراة تدور، والأصح أن يقول ما زالت المباراة متواصلة أو تدور، لأن ما زال هو فعل يدل على الاستمرار عكس لا زال اللي يفيد انتهاء الفعل. لا ينبغي عليه أن يفعل، الأصح أن يقول لا ينبغي له أن يفعل. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. من أخطائنا الشائعة زاد قولنا كلنا آذان صاغية، والأصح أن يقول كلنا أذان مصغية. زد نستعمل برشا جملة يخفى عنك، والأصح أن يقول يخفى عليك. يقول تعالى في كتابه العزيز إن الله لا يخفى عليه شيء. من بين زد الأخطاء الشائعة واللي نسمعوها بتواتر نقول المدينة أو الحدث صار في جنوب الرياض مثلا أو الجزائر، بينما الأصح أن يقول تقع أو وقعت الحادثة جنوب الجزائر.
1: الصحيح من غالط.
2: صحيح من غالط.
1: جولة في رحاب اللغة العربية مع سهلة.
2: الصحيح من غالط.
4: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
5: عدل موجتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم.
1: مازلنا معكم في الماتينال جون 9:19 على موجات اذاعه الشباب، واكيد مواصلين في استضافتنا الصباحيه وبعد الحديث على الحمله التحسيسيه للجامعه التونسيه لكره السله في اطار شهر اكتوبر الوردي. باش نحكيو على معرض باش ينطلق بدايه من 15 اكتوبر، معرض الايام التجاريه ببرج السدريه. كل تفاصيل ناخذوها مع مدير المعرض، شنو فما شنو ما فماش شنو نجمو نلقى. موجود معنا كريم بن لجدل مدير المعرض هذا. سي كريم صباح النور.
2: صباح النور اختي غالية، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين ومستمعين.
1: اكيد مشاهدين على صفحتنا اذاعه الشباب اون لايف ستريمينغ تنجموا تدخلوا تتابعونا. مشكوره اري جواء وميمه معنا اليوم الصباح سينو على 88.6 كما الناس الكل تعرفوا وتسمعوا، واكيد باش تعطينا تفاصيل المعرض هذا. 10 ايام ايام تجاريه في برج السدريه، يقول القائل شنو نجم نلقى حاجه تنجم تهمني في المعرض هذا؟
2: يعيشك ميرسي اون بروميي ليو. خلينا نحط الامور في اطار كلمه شكر للسلطات الجهويه من السيد الوالي السيد الكاتب العام والسيده المعتمده وكذلك الاطارات الامنيه والحمايه المدنيه. وهذا مشروع جديد في الضاحيه الجنوبيه بتونس العاصمه. دونك المعرض جديد وينطلق من 15 اكتوبر الى 25 اكتوبر من 10 صباحا الى 7 مساء. ننصح الناس الكل باش تجي تزورنا، عندنا مختلف المنتوجات من زربية من فرش، وخاصة جبنا لها في المعرض هذايا أحسن أنواع الابتكارات في الخشب وصنع الموبيل إن شاء الله.
1: دونك العباد اللي ناوية ظهرلي على العرس فرصة للزاز حسب ما وصلت لنا الميساج هكا.
2: منتهي حضر للمعرض الصيف إن شاء الله. ان شاء الله يتم عليهم بالهنا ان شاء الله.
1: واكيد نتصور اللي اغلب العارضين معناها التوانسه حرفيين، ناس معناها تخدم باليد. شنو هكا تنجم توضح لنا معناها تصويره هكا اذاعيه باش تخلي الناس تجي تنجم تشوف؟
2: صحيح، هو من كامل العارضين من كامل تراب الجمهوريه اكيد، فما زاد حتى الارتيزانات زاد نهتموا بها بالكبد الحرفيين، خاصه نعاونوهم في اطار معناتها يدخلوا في الدوره الاقتصاديه. وهو مشروع اقتصادي اجتماعي بمعنى يلم كامل تراب الجمهوريه معناتها وتوانسه ان توكا يعني فهمني. وان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله الناس الكل تجي وتلقى الحاجه اللي حاجتها بها، وان شاء الله نكونوا موفقين ان شاء الله.
1: باهي، اخر حاجه المكان دخول مجاني كيفاش بالضبط؟ ولا بال
2: الدخول معلومه الدخول بالنسبه للكبار دينار فقط، وبالنسبه للصغار مجانا للصغار. مرحبا بالناس الكل، وزورونا واكتشفوا معرضنا الجديد ان شاء الله.
1: وين في برج السدريه؟
2: برج السدريه مقابل محطه القطار، وين القبوب، مقهى القبوب كانت سابقا مغلقه وتو الحمد لله حالت من جديد. دونك جاي على الطريقه الوطنيه اللي دخل العاصمه وتخارج كيف على نابل وسليمان وغرومبيريا.
1: يعطيك الصحة، بالتوفيق لكل العارضين، نحن نشجعوا الصناعة التونسية. يعطيك الصحة، شكرا كريم بن لجد المدير معرض الأيام التجارية ببرج السدرية من 15-25 أكتوبر. دونك كل المنتوجات بتبيعة صنع تونسي، والحمد لله بتبيعة على الحرفيين التونسيين، كلهم عندهم دي تالون، وأكيد نجموا نلقاو حاجة مزيانة برشا. بعد موجز أخبار 9:30 أكيد راجعين ونحكيو بتبيعة على كرة قدم رابطة المحترفة الأولى. شكون مدرب جديد لنادي صفاقسي؟ بتبيع هذا مدرب آخر يغادر رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكيه على نبيل كوكي بعد الموسيقى وموجز الأخبار. Ladies and gents, turn up your sound.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم في هذه المواد الإخبارية. يفتح المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل بداية من اليوم باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية. الورشات تهدف إلى مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمان الرقمي. تطلق الجمعية التونسية أبصار لثقافة والترفيه ذوي الإعاقة البصرية هذا الأسبوع الدورة التكوينية الأولى لتطوير المهارات في مجال الطبخ التونسي لفائدة 15 شابا وشابة من حاملي الإعاقة السمعية لتعزيز فرص إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المهنية. تواصل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تنفيذ مشروع قافلة ثقافية الذي أعدته مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لفائدة عدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي الثقافية خلال السنوات الأخيرة. تنظم الأكاديمية البرلمانية يوم الاثنين 19 من أكتوبر الجاري يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية وما يطرحه من مسائل تتعلق بتسيير هذه الهياكل وتنظيم نشاطها وتطوير حوكمتها. المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بنابل ينظم من 6 إلى 9 من ديسمبر المقبل الدورة 10 للمهرجان الدولي الجامعي للخط العربي تحت شعار تشكيلات حروفية بمشاركة طلبة من تونس ومن بلدان شقيقة وصديقة، وذلك تحت إشراف ديوان الخدمات الجامعية للشمال. وفي العالم، وزيرة الخارجية اليمنية تدعو إلى موقف إسلامي موحد وحازم تجاه ما وصفته بهجمات الحوثيين على المنشآت المدنية، فيما أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين الطرفين. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: عدل موجتك.

0: بوان سبور مع مختار ترابلسي.
1: كيما العادة كل نهار اثنين مختار ترابلسي في بوان سبور، أكيد أهم الاستنتاجات. مختار صباح النور.
2: صباح النور وجه، صباح النور لكل السادة المستمعين.
1: وأكيد مدرب جديد يغادر رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مدرب نادي صفاقسي نبيل الكوكي، بعد ما بتبيع أكد نادي صفاقسي أنه نهاية العلاقة خلينا نقوله التعاقدية معاه، في انتظار نلقاو البديل. هل حسب رأيك معناه جست الهزيمة مع تقدم سقيط الدائر هي اللي خليت القرار هذا، وإلا ديجا احنا حكينا من أول ما بدأ الموسم الجولة الأولى ديجا، وهو أشار حتى في تصريحاته وفي آخر تصريح خاصة سمعناه البارح نبيل الكوكي، برشا عبيد قاعدة تنتقد فيه، وفما نوعا ما معناه بالنسبة لي انتقادات بين قوسين ممنهجة، فما غايات معناها معينة تخلي الناس تنتقد المدرب هذا.
2: وخلينا نحكي على تصريح نبيل الكوكي. الحقيقة الناس الكل نعرف أن الممارسات هذه موجودة في كرة القدم التونسية، واللي قالوا نبيل الكوكي ما هوش جديد، يعني الناس الكل تعرف، لكن ربما التوقيت بعد خسارة سقيط الدائر كما يقولوا الراجل انفلقت، يعني منطق فهمتني، لربما لهنا نمشي معك في التصريح. وخسارة الدربي يعني بعد 31 سنة سياسة رلوية القروحة في دربي مع سقيط الدائر، والحقيقة يعني سقيط الدائر عملت مباراة محترمة وتسحق الانتصار نتاعها، لكن هل ترى التوقيت نتاع خروج ولا إقالة يعني بالتراضي مع نبيل الكوكي في وقته، ولا تعرف أنه بعد يعني بعد غدوة يسافر نادي صفاقسي عنده فريق خدمة التلفزيوناج عليه يعني بالقداء، شكون باش ياخذ النادي صفاقسي؟ تعرف مازال حاليا لحد الان ما تقروش في راي، نعرف انه كريم النفطي هو باش يكون موجود على خاطر شي هو تابع النادي ماهوش تابع يعني ستاف تكنيك نتاع نبيل الكوكي، لكن الحقيقه نتصور ان التوقيت كان صعيب برشا. تقول لي انت اختارت سقيط الدائر، انتقادات هذه موجوده حتى على محمد الكوكي في يوم ما وقت اللي كان هو موجود في النادي صفاقسي. اليوم الاختيار الحقيقه صعيب على خاطر انت عندك مباراه مهمه باش تمشي بها دور المجموعات، وهذا هو الاوبجيكتيف يعني فهمتي نتاع النادي الصفاقسي انه يمشي دور المجموعات، وفي نفس الوقت انك تمشي تلعب الادوار الاولى يعني في البطوله التونسيه، يعني خساره اكيد باش تكون فيها خسائر. زاد فما ميريت نتاع سقيط الدائر اللي هو عمل تروا فيكتوار ودو نول. شو نقول لك انا لهنا، ممكن هذا التوقيت مقلقني خاصه في المشاركه الفرقيه نتاع النادي الصفاقسي. اما باش نحكيو على نبيل الكوكي، كنت ضرب الحقيقة الإقالة أو باش يخرج نبيل كوكي سويت على الحقيقة الهجمة الكبيرة اللي كان متعرض لها والنقد الكبير من جميع الصفاقسي، ولت كل بول دوناج خسارة مع سقيط الدائر، وفي نفس الوقت تصريح خلى يعني يمكن الهيئة المديرة تفكر يعني باش تقيل ولا تتفاهم معه بالتراضي، لكن ما يمنعش أنه فهمتي تو النادي الصفاقسي مشكل خاطر لحد الآن مازال ما فما مدرب.
1: جوستمون هو إطار فني كامل، يعطيك الصحة، فوالا إطار فني كامل بالطبيعة باش يغادر كما قلت. يقعد كان كريم النفطي اللي عنده معناه دوبل كاسكيت مدير رياضي في الاس اس اس، وكما قلت نادي صفاقسي عنده مباراة ذهاب الدور التمهيدي.
2: مدير رياضي هو طارق سالم.
1: طارق سالم
2: هو مساعد يعني نبيل الكوكي، لكن ما تعرف يلزم لهناك فما كما قلت هو مدير فني في النادي الصفاقسي، ما نعرفش انا كومون يلفونجيري يعني خاصة المباراة هذيا اللي في اخر الاسبوع، يعني ما تعرف يلزم موعد بدني
1: عمدو ديالو
2: من على التلفزيوناج، هذا الكل يلزم في صفيفة يعني طارق سالم المدير يعملوه على الاقل باش يعديو يعني هالمباراة الافريقية هذيا، وبعد عندهم الوقت يعني باش يفكروا في المدرب، ولا كذا مثلا فما اتصالات وقاعدين ناس معلمين وصار فما اسامي
1: فما اسم تطرح برشا خاصة البارح هو مدرب مستقبل مرسى، ماني مازال متعاقد مع فريق، نحكيو على عماد بنيوز، تشوفوا بروفيل ينجم ينجح مع نادي صفاقسي بغض النظر على معناه الاعتبارات الاخرى اللي هو متعاقد ولا الامور الاداريه ولا بين قوسين زاد حتى الاخلاقيه، معناه نيغوسياسيون مع مدرب وهو يدرب. فوالا
2: هو شوف راه صارت مع عماد بنونس وقت اللي كان في المتلاوي زاد
1: اي صحيح،
2: وزاد وقام كيما يقولوا اخلاقيا قال ما نجمش انا نمشي، وقعد في المتلاوي وكمل الموسم نتاعو. تسمعنا يعني رئيس المرسى يحكي يعني تطل بعماد بنيونس يعني لهنا ما تعرف راه ديزاكور انت عماد بنيونس كيف يخرج من المرسى، يعني فرحت يعني المرسى بشقة في مشكلة لازم يلوج على مدرب زاد لهنا، وما تعرف انا متعاقد معك راهي صارت مع فوز البنزرتي من الكلوب مشى للاتحاد الليبي، صارت مع باريزومبل شفنا ريغي كان في مشال سوا بوخارست، اما بشكون انت في نفس البطوله تمشي بار اكزومبل من المرفا تمشي للسياسات، حتى لو عشان النادي الفاقي ما نعرفش انا ما يدخلش في الهطارات هذيا، كتر فما علاقات انديه وتدخل فما برشا مشاكل وما تجمش الحقيقه. انا نقول عماد بنوس موجود في المرفا صعيب ياسر باش يمشي للسياسات والليتوال، يبقى في المرسى على خاطر فما شوف اخلاقيات ما نجمش المدرب حتى فيزافي لجمهور المرسى فيزافي للراي العام ما تنجمش تبدل، يعني يمكن وقت يكون فما قطيعه بالتراضي من حقك باش تمشي وتشوف، فهمتني؟ فما زاد محمد الكوكي اللي زاد مطروح
1: جوستومون اللي ما غادر معناه في الماضي القريبه.
2: هو محمد الكوكي شوف علاقته مع اللاعبين باهين 14 فما كوادر فريق يقول لك نحبذوا المدرب هذا نجحنا معاه، ممكن اللي يشفع محمد كوك كان يعرف الفريق تبع عمله، يعني مش جاي برشا ثلاث شهور التالي كان هو المدرب يعرف تقريبا الفريق ككل، ممكن يكون احسن اختيار. ما نعرفش انا قلت لك راهو الاشكال انه في النادي الفاقسي انهم عندهم الجورني تاع الافريق، يعني كان جات بطوله عاديه في اسبوع ميكروسيكل عادي نجم يعني عنده الوقت يعني ثلاثه لاربع الخميس باش يختار، لكن تو ما عندوش الوقت خاطر باش يسافر نهار الاربعاء. السؤال المطروح وجدين باش يسافر مع مدرب
1: ولا لا؟
2: كريم النفطي وكريم
1: صحيح ولا ترقصي
2: كمال القلب
1: وكمال
2: الشيخ يعني المباشرين
1: نتابعوا اكيد نشوفوا سيسيس كما قلت في مواجهه نهار السبت لامادو ديالو من الكوت ديفوار. ايضا زيده ترجي جرجيس يلعب في نفس الاطار ديما نحكيو على ذهاب كاس الكونفدراليه الافريقيه قدام ريال باماكو مالي في تشامبيونز ليغ، الثنائي ترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. النادي الافريقي نهار السبت تبي مازمبي الكونغولي، والترجي الذي تونسي نهار الاحد ضد سويحلي ليبي. تشوف الانديه هذوما حاضرين خاصه بعد الجوله اللي تلعبت، ما نحكيوش اكيد برشا على مباريات البطوله، لكن اللي يهمنا يمكن مسابقات الافريقيه ومدى الجاهزيه. كيفاش ريت حكينا على سي سي ترجي جرجيس النادي الافريقي والترجي الذي تونسي تشوفهم جاهزين للمباريات هذوما؟
2: بالنسبه لجرجيس مع شكل الخط يعني بدل، نعرفوا جرجيس انه عنده طواعمين وثلاثه
1: سنين ربح اثنين بلاش
2: بدل يعني ديفونس اكات يعني بدوزك سيور لاترال دروا وريال لاترال جوش يعني بطريقه 4-3-3 ونجح فيها وسجل هدف. اي نعرف انه فما الحمراء اللي غيرت، لكن هذيك الكره في سون دي ديتاي، لكن يهمني فما فكر جديد بتاع شكري الخطوي اللي يحب يعني يحطها كثقافه جديده باللعب الاربعه ويخرجوا هما كطريقة ثلاثة. نتصور فريق جرجيس الحقيقة مع الإمكانيات البشرية اللي عنده، خاصة كي تشوف حمدي العبيدي ولا تشوف كي باستوي جرديلا اليوم يعني في فورمة اللي يتحكم في المرحلة هذية، الحقيقة طريق جرجيس حاضر للمغامرة هذية واللي كابابل باش يتعدى. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي نقولها ونعاودها، خروج ريغي كاف كان الأثر الإيجابي لدى اللاعبين، وأنا شفنا يعني مباراة بيجي شفنا ملاعبية يعني كيما نقولوا شيخة تلعب شيخة يعني هما غير التلفيف كل واحد في البلاصة نتاعو. أهداف الحقيقة ممتازة وممتازة جدا اللي تسجلت المستوري ثلاثة أهداف. نتصور ذات الترجي الرياضي التونسي الحقيقة مع الفيكتوار هذه ونشوفوا حتى المدرب ما اكتفاش يعني مباراة الأولمبية جد لعب مع نجم البحر
1: الملاعبية اللي ما لعبوش
2: باش يزيد ياخذ أكثر فكرة على خاطر تبقى الحقيقة الشواء بتاع الترجي التونسي على مستوى وسط الميدان على مستوى الأتاك يعني ما عندوش إشكال، لكن الحقيقة على مستوى الدفاع ما عندكش يعني محمد بن علي خاطر ما عندكش محمد سمحني دراجر على اليمين محمد علي صاب اللي في علي صاب فقط ما عندكش شكون باش يعوضوا، واللي دوز اكسيو يعني هذوكم اللي موجودين مع ادم علي ليت اللي هو اكسيو ليترونجي. ممكن هنا التشكيل نتاع الترجي التونسي هو على مستوى الدفاع ما عندوش برشا خيارات عكس يعني الوسط والاتاك اللي عنده الحقيقه خيارات يعني عده. تبقى البوان تندرغاسيون هو الحقيقه لهنا النادي الافريقي اللي على مستوى الحقيقه لاك سنترال اللي قاعد فما برشا اغلاط قاعده تصير وقاعده تتعاود. النادي الافريقي فهمتي خساره يعني بعد يعني تقريبا عام ونص ماهيش في وقتها، خاصه مع الغريم التقليدي خلينا نقولوا تي بي مازامبي اللي تعتبر يعني مباراه يعني خلينا نقولوا شالنج باهي للنادي الافريقي، ما نقول الخساره ما جاتش في وقتها. ممكن غيري نجم يقول باهي خلي كف باهي كرويا خلي فيقو فهمتي زاد ماهر الكنزاري من ناحيه الكونتشين زاد باش يعاود يراجع اموره شوي زاد من ناحيه اللاعبين. نشوفوا بار اكزومبل حمزه المنصري اللي هو لعب 80 دقيقه هو موش كومبيتيتيف لعب كان 10 دقائق يعني مباراه المتلوي يعني دخول رين زبالي في الاخر شفنا يعني 4-5-1 قد البروفوندور من الافريقي برشا اغلاط صارت، لكن خلينا نقولوا نحن في البطوله مسير النادي الافريقي باش يحصل بغير ما نرجعوا يعني الحقيقه للمريت نتاع سفيان الحدوث واللي شونجمون اللي عملهم والكوتشي اللي يستحق يعني الانتصار نتاعو خاصه في العشره الاخيره. تبقى لهنا كيفاش باش يصلح خاصه على مستوى نعاود محور
1: معنويات ويسافر نهار الاربعاء هو زاد حتى
2: يسافر نهار الاربعاء وتعرف انه ضد الجوليبا زاد خسر يعني فهمت يعني قبل هدفين خليني نقول يعني محور الدفاع والحقيقه تبي مازامبي ماهوش الجوليبا يلزم لهنا مع الكنزاري في المنظومه الدفاعيه ككل باش يحاول ما يقبلش اهداف سهله باش يخلي ماتش الرتور على الاقل سهل ليه مع تبي مازامبي.
1: ان شاء الله بالتوفيق للانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه كي ان شاء الله 4 على 4 ليش لي في دور المجموعات. يعطيك الصحه شكرا مختار الترابلسي على كل هذه التفاصيل مشكور جدا وكيد احنا ديما في متابعه للانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه في اخر الاسبوع الحالي. شكرا يعطيك الصحه كوثر البجيوي شكرا أمي حميم واريج امنون لايف ستريمينغ تلقاو كل التفاصيل موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب. مازلتوا مواصلين بالبرمجة متاعنا بعد شوية. خذ فرصتك هكا شكون اليوم خذ فرصتك حميدة زغدودي دي هذه نيكول سابا تسمعوا فيها سهلة السلطاني إن شاء الله تجيكم بعد شوية. أقعدوا معنا في البرمجة متاعنا نهاركم زين.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

0: RG Music.
1: ناسيني ناسي الحنين عشرة سنين ناسي روحي عيني طلع بعيني لبعيد وديني يا أحلى إشي ناسيني ناسي الحنين.

عقلب ندور عشجر التين والسنين يابا يا استكانين عالحجر كل شي انحفر يا أم الحنين ذكريات قصص حكايات

0: NRJ Music. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من إذاعة الشباب. وزارة تكنولوجيا الاتصال أعلنت أمس أن تطبيق الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور، وتندرج هذه الخطوة في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية وتيسير النفاذ إليها من خلال توفير حلول رقمية تمكن المواطنين من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية عن بعد والحد من الحاجة إلى التنقل بين مختلف الهياكل العمومية. تنظم جامعة قفصة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بالجهة والجمعية التونسية للصحة الإنجابية بقفصة يوما تحسيسيا حول التوعية بسرطان الثدي، وذلك يوم الأربعاء المقبل بمناسبة شهر أكتوبر الوردي. يتضمن البرنامج فقرات متنوعة تشمل حملة توعية واسعة حول أهمية الكشف المبكر وحصص للتقصي، إلى جانب استشارات طبية وإرشادات من قبل مختصين. المعهد الوطني للزراعة الكبرى ينظم يومي 21 و22 من أكتوبر الجاري ندوة وطنية حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في تونس، وتهدف الندوة إلى عرض نتائج التجارب الحقلية والبحوث العلمية في مجال الزراعة الكبرى وتبادل الخبرات بشأن الحلول العملية الكفيلة بالتكييف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمنيان الغذائي والمائي ودعم قدرة المنظومة الفلاحية على مواجهة المخاطر المناخية. الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة أعلنت عن تكليف فريق من الإطارات الطبية وشبه الطبية بإجراء بحث ميداني بالجهة، وذلك في إطار المسح الوطني حول الأمراض المزمنة وعوامل اختطارها، إلى جانب المسح الوطني للصحة النفسية بتونس. وفي العالم، مددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم تعليق العمليات في مطار بالرياض في أعقاب الهجمات التي استهدفته، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ملف إيران سيحسم بسرعة كبيرة، مشيرا إلى إمكانية إقدام طهران على إجراءات إضافية قبل الانتخابات الأمريكية، ظنا منها أنها ستضر بواشنطن وفق تعبيره، مؤكدا قدرة الولايات المتحدة على إنهاء الأمر سريعا. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: شباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصت تجارب وقصص نجاح. خد فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
5: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. موعد جديد من خذ فرصتك لنهار الاثنين اللي بديتوا تتعودوا به الموعد هذايا. خذ فرصتك برنامج عنده سنوات في برمجة إذاعة الشباب، ولكن خصوصية برنامج خذ فرصتك لنهار الاثنين أنه موجه لذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كانوا هما من باعي في المشاريع، وإلا نستقبلوا زادة بكل حب بكل رحابة صدر الناس اللي خموا يهتموا في الفئة هذه وبعثوا مشاريع باش ينجموا يهتموا بهم، باش ينجموا يسهلوا لهم أكثر حياتهم، يسهلوا لهم أكثر عملية الاندماج في الحياة الاقتصادية، ينجموا زادة كيف كيف يسهلوا عملية تكوينهم تعليمهم. وشفنا في مواعيد سابقة اللي ساعات فئة منهم ربما يواجهوا صعوبات أكثر حتى في أنهم يكملوا تعليمهم اللي هو من بين حقوقهم. في حدود الحديش اليوم باش يكون معانا الدكتور بدر السماوي اللي هو خبير في الحماية الاجتماعية، وباش يحدثنا في كل مرة في لقاء اليوم باش يحدثنا على حقوق أصحاب وذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص بعض القوانين اللي تكفل لهم حقوقهم، وربما هما ما يعرفوهاش، فتكون فرصة علاش ليه باش نعرفوا ما لنا وما علينا. أكتوبر وردي سعيد على كل النساء، إن شاء الله بالصحة والعافية، وشكرا للي قاعدين يحيوا في هذا الشهر ويواكبوا فيه بتظاهرات مختلفة بمزيد نشر الوعي في صفوف النساء. مش كان النساء، راه أكتوبر الوردي مهمش فقط النساء، لأنه المرأة هي جزء من المجتمع، يهم زاد الرجال، أنت الأخو، أنت الزوج، أنت الرفيق، كيف كيف، وهذا الموضوع يعنيك إن شاء الله. باش تكون لنا أيضا في لقاء اليوم حديث على المشاريع الموجهة للفئات الخاصة من ذوي الاحتياجات. اليوم خليني نرحب بزوز ضيوف عزيز علينا برشا، صاحبة مشروع اللي اهتمت بفئة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مش مسهل أنه إنسان يخمم أنه يهتم بهم الحقيقة، كيفاش نجم يستثمر مهاراتهم، كيفاش ينجم يكونهم، كيفاش ينجم يوفر لهم الدعم اللازم ويولي المشروع يعني قائم الذات، كيف زادت تدخل التكنولوجيا على الخط وتنجم تعاوننا في مزيد الترويج ونجاح المشروع. هذا باش نتعرفوا عليه الكل مع ضيفتنا روعة كيكلي. اهلا وسهلا بك روعة.
6: عسلامة، شحال لك.
5: صاحبة مشروع تري اب.
6: أنا روعة كيكلي، شو لفونداتريس صاحبة مشروع تريب. هي ستارتوب سبيسيالمون بور لي بيرسون atteintes de la trisomie 21. هي سيت اون بلاتفورم نعطيوها غراتويتمون لي اسوسياسيون اللي يخدموا مع لي بيرسون تريزوميك. دونك البلاتفورم هذيا فيها دي فورماسيون adapté spécialement les personnes atteintes de la trisomie 21 qui m'a qu'elle يخذوها gratuitement. La plateforme fait des vidéos, des tutos, des quiz où ils يتعلموا بها les personnes trisomiques كل ما هو artisanal et plus précisément la broderie. احنا ركزنا على البرودري على خاطرها هي معناها تخدم احتياجات le personne trisomique. Donc la plateforme هذيا نتاعنا موجهه كما قلت لك les associations. احنا نعطيوها gratuitement ونفورميو les formateurs نتاع l'association باش ينجموا يكونوا قادرين انهم يكونوا à travers la plateforme نتاعنا. L'objectif نتاعنا هو l'employabilité, l'intégration professionnelle de ces jeunes trisomiques. في تونس عندنا 12000 trisomique، عندنا 2% أكاهاو يخدموا، معناها احنا كي نحكي في الأفريق وفي الموين أوريان 80% de ces jeunes trisomiques sont exclus من
5: الحياة
6: الاقتصادية. voilà. donc حبينا احنا نسلطوا الضوء على الفئة نتاع لي بيرسون تريزوميك. دونك توا جوسكا بريزون انا اكومباني 50 بيرسون. اليوم حابين نجيب لكم معنا بلوتو اول بيرسون تريزوميك بدا معنا اللي هي نور. ديجا نور هي قاعده تطرزوني، معناها تطرزكم في اللوجو نتاعكم،
5: قاعده تطرز في اللوجو تاع اذاعه الشباب. يعطيك الصحه يا نور.
6: دونك فوالا انا بديت البروجي من فكره معناتها بيرسونيل. انا عندي اختي عندها لا تريزومي 21، دونك ما بديتش الفكره جوست انا هكاك، كنت قاعده بديت مع اختي هي توا مانكان بروفيسيونيل، بدينا معاها، بدينا معناتها لقينا اللي بالحق خدمنا معاها خدمه صحيحه، بحق خدمه صحيحه، وتنج معناتها لو بيرسون تريزوميك كي تخدم معاه وتقف معاه يجم يوصل معناتها. دونك فوالا هذيك علاش احنا حابين ندخلوا معناها ديجيتال في معناها مع لي بيرسون تريزوميك في لي اسوسياسيون، خاطر لا ديجيتاليزاسيون تاع لي بيرسون تريزوميك تنجم توصلهم لابعد من هكا. وابار هذا حابين زيدا ما يكونش كاين تريزوميك اللي موجود في تونس في العاصمه هو اللي يتمتع، هو اللي يخدم. زيدا حتى لي بيرسون اللي موجودين خارج معناها تونس عندهم الحق انهم يخدموا معنا زيدا، هذا وانهم يوليو تابعين تخياب وينجموا يخنوا. دونك هذا معناها
5: غوسومودو
6: فالا ترياب.
5: بصفه عامه المشروع يعطيك الصحه على الفكره ممتازه. ممكن ديما المشاريع تبدا من المحيط اللي احنا نعيشوا فيه، بتتخ نكونوا اقرب للمشاكل، اقرب للصعوبات اللي يواجهوها الناس. ولكن زاد احنا بعد توا نحكي معاك في جزء من الاستضافه هذه، كيفاش وقفت لاختك؟ قلت لي اختي عندها المشكل هذا، نحكي وكيفاش العائله ساعات تحب تعاون لكن ساعات ما تعرفش العائله هي نفسها، وبالنسبه خاصه للفئه هذه كاينه بالنسبه لينا نخافوا عليهم، ممكن ياسر نخافوا عليهم من برشا مخاطر. دونك طبعا بعد نعرفوا كيفاش نجم العائله زادة تحيط بالناس اللي عندهم المشكل هذه الكروموزوم 21 اللي ينجموا بهم هما ينجموا يخلقوا لهم افاق جديده وحياه جديده. خلينا نحكي شويه مع نور الزمني. مرحبا بك يا نور. صباح النور يا نور.
7: السلامة.
5: مرحبا بك، يعطيك الصحة.
7: نعشك.
5: كيفاش تعلمت التريزة؟
7: أنا نقرأ للا سطر هناك عملت نور هدي الزني. أنا عملت ثلاث سنين للا ورشة خياطة للا التريزة. نحب التريزة وجبت أنا شهادة للا بتاع للا تي نبلوم وكملت ونحب التريزة.
5: ما زلت تحب التريزة، يعطيك الصحة يا نور، برافو. وقلت لي روعة اللي نور هي ما شاء الله عليها اليوم وليت تتكون. كيفاش يعني قاعدة تتطور في هالمهارة هذه متاحة؟
6: احنا اليوم نور هي بعد ما هي ديجا نور تقرا في المكتب في معني في اسوسياسيون في مورنيغ اللي احنا اليوم بعتها بيدنا عاملين بارتناريا مع الاسوسياسيون هذايا. نور اليوم تكونت الى مرحلة انها وليت نجم تخدم اكثر من نوع من تريزا، ولا تخدم اكثر من ثلاثة انواع تريزا. دونك اليوم اللي تخدم حتى في 3D. نور اليوم تكونت الى درجة انه احنا قاعدين نخدموا لها اكثر توا، ما عادش على تريزا كهو اما زيدا على سوفت سكيلز باش نجم انها تكون تكون. قاعدين نعملوا في ورشات انها نور هي اللي تكون اشخاص مش من ذوي الاحتياجات الخاصه. تكون اشخاص في ورشات انه معناتها نعملوا اناتوليي ونور هي اللي تكون المكونه بيان سور مع اعانه صغيره بالبلاتفورم نتاعنا. معناها اما نور انها هي خاطر احنا مستنسين لو بيرسون تريزوميك هو اللي يتفورما، مانيش مستنسين بيرسون تريزوميك هو اللي يفورمي. دونك قاعدين نعلموا فيها نكونوا فيها في لي سوفت سكيلز نتاعها، كيفاش تقف، كيفاش تحكي، كيفاش تنجم تحكي، كيفاش تنجم تكون، كيفاش تنجم توصل الفكره المعلومه على النطق اكثر. دونك قاعدين نخدموا على هذا باش اللي راه يعرف اللي راه، مع خاطر احنا عندنا نظره نتاع بيرسون تريزوميك اقرا وكهو، معناها يقرا ويقف غادي يقعد في الدار ولا. وكما قلت قبيله انت قلت اللي راه اليوم الناس تخاف معني باش انهم يبعثوا. انا زيدا نخاف كيما الناس. دونك انا زيدا نخاف وانا نعذر العباد اللي تخاف. دونك على هذيك احنا خلقنا ترياب سي توت ان بروسيس من لاكومبانيمون حتى الخدمه. دونك ولدك وبنتك ينجموا راهو اليوم يخدموا، معناها بعد ما يتكونوا بالبلاتفورم نتاعنا ينجموا يوليو يخدموا وهما في ديارهم. معني بالنسبه للي بارون اللي يخافوا، انا راني نعذر اي بارون يقول لي انا نخاف، معناها انا نعذرو على خاطر معناها مش معناتها احنا لازم مش
5: معناتها نعملوا حمايه للناس هذوما، لكن من غير ما نحرموهم ساعات من فرص تنجم تجيهم في حياتهم.
6: على خاطر هوني معناتها بيرسونيلمون نرى اللي لو بيرسون تريزوميك هو يعطيك، مي لازم المتقبل زيد يفهم سي كوا لا تريزومي 21. احنا مشكله في المتقبل ما يعرفش سي كوا لا تريزومي 21 يخاف منه. راه معناتها احنا معناتها نحبوا نحميوا روحنا ولا كيفاش يخاف، يقول لك كيفاش نجم يتصرف اذا كان يتغشى شنو ينجم يعمل، ما عندوش درايه بتريزومي 21. دونك معناتها الحملات التوعويه انت راهو بيرسون تريزوميك فماش فرق، راهو ينجم يخدم معاك. نقاو برشا دي تريزوميك يخدموا في القهاوي توا، يلقاو يخدموا في لي ريستورون، معناها ولاو دي مانكا ولاو يمثلوا كل موجودين. معناتها دونك احنا حاولنا زيده انه الناس اللي تخاف نكونوا زيده نفهموا المخاوف نتاعهم. وخاطر فما ناس تخاف وتقول لك ليه ما تحكيش معايا في الموضوع هذا، انا نخاف على بنتي ونخاف على ولدي، معناتها ما نجمش نعرف الشارع شنو
5: هو. هو كيما قلت نفهموه خوفهم نفهموه، ولكن كيف يعني بالنسبه للبلاتفورم كيفاش تنجم تقدم سيرفيس للفئه هذيا وهو في داره بروتيجي، لكن في نفس الوقت نجم تحلوا افاق باش ينجم، خاطر نتصور تفرحهم برشا انه يلقى خدمه يخدمها مطلوبه، انه خدمه يروجها وهو اون توت سيكوريتي معناتها على الاقل.
6: هي البلاتفورم نتاعنا فيها هي ادابتي للي بيرسون تريزوميك، دونك معنا دي زيرغو، معنا دي بسيكياتر، دونك مخدومين لي فيديو لي توتو اي لي كويز اللي موجودين في البلاتفورم نتاعنا هما spécialisé les personnes atteintes de la trisomie 21. Donc le plateforme هذه احنا actuellement نعطيوها les associations باش نحاولوا انه le personne trisomique qui coule في zone de confort تاعو باش يستانس، معناتها مش طول باش تخرجوا يخدم باش يسيلوا l'accompagnement ويخدم ويخلص، خاطر احنا نخلصوه le personne trisomique راه معناها
5: تضمنوا له حقه على
6: لا يخدم أجره. لا ما اجره كيف ما تخلص ترازة عاديه معناها نفس الاجر ما فهميش معناها على خاطر بيرسون تريزوميك. دونك هو سي توت ان بروسيس فورماسيون اكومبانيمون بعد يخدم ويخلص. احنا حابين نبداو باللي اسوسياسيون ومن بعد نعموها انه اي بيرسون تريزوميك موجود في دارو ينجم يخلو البلاتفورم نتاعنا ويستعملها والبارون نتاعو يكون يتبعوا يشوفوا وين وصل توا سي بون توا تعدل المرحله الثانيه تعدل المرحله الثالثه ومن بعد يولي يخدم معنا سيستيماتيكمون.
5: واضح، يعطيكم الصحة، برافو، فرصة بالحق مهمة برشا للناس اللي عندهم الكروموزوم هذايا، الناس اللي ربما في تفكيرنا العام مع الأسف ما همش متمتعين برشا بحقوقهم بحظوظهم في الحياة في الاندماج في الحياة المهنية. هذا بروجي ترياب اللي هو يفتح أفاق قدام الناس اللي عندهم كي سون تريزوميك، معناتها الناس هذوما اللي ينجموا يندمجوا في الحياة العامة، ينجموا يندمجوا في الحياة الاقتصادية. يظهر لي مشروع يهم برشا البنيات خاصة التريزة اللي هي حاجة تقليدية في تراثنا وحاجة نحبوها ولليوم وليت مطلوبة برشا، خاصة كل ما هو مصنوع باليد عنده برشا أفاق في تونس وإلا خارج تونس. تنشوفوا بعد شوية أفاق مشروع ترياب اللي هو موجه للفئة هذية اللي هما يعاونهم على الاندماج، مزيد الاندماج في الدورة الاقتصادية، وكيف كيف زادة يوفر لهم التكوين اللي هي حاجة ضرورية وخطوة أساسية باش ينجم يلقى روحه من بعد في دائرة اقتصادية آمنة. بعد شوية يكون معنا سي بدر السماوي باش نتعرفوا إذن على بعض النقاط اللي تهم أصدقائنا من ذوي وذويات الاحتياجات الخاصة، حقوقهم في كل مرة نسلطوا الضوء على مجموعة من الحقوق، نسلطوا الضوء زد على مجموعة من الامتيازات اللي ربما ساعات تغيب علينا أو تغيب عليكم، ما فيها بس هذا داخل في إطار الثقافة العامة اللي نحبوا ننشروها واللي تسهل عملية اندماج ذوي وذويات الاحتياجات الخاصة.

0: تحية لكم، شكرا على اختيار الموسيقي زميلة وليد الريفي في الهندسة الصوتية للقاء، وميمة حمام تأمن الديجيتال الإخراج الرقمي. شكرا لكم الكل، الفريق الكل يتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات في متابعة خوذ فرصتك لنهار الاثنين. مرحبا بكم كان زادا انتوما من باعثي المشاريع الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، أهلا وسهلا بكم. ولا انتوما زادا عندكم يعني تنتميوا الفئة من هذه الفئات، وسامحوني على التعبير، وعندكم مشروع قايمين به، مرحبا بكم، فرصة لكم انتوما باش توجهوا لنا مشاريعكم، باش نتعرفوا أكثر معاكم على المشاريع هذه، باش نجموا كيف كيف ربما نتعرفوا على الصعوبات اللي تواجهوها، وما فيها بس نسلطوا الضوء على هذه الفئة من الناس ربما اللي مشاريعهم ديما تقعد عندها خصوصية. صديقنا حمدي بالصغير كان ضيفنا الأسبوع اللي فات، هو فقد للبصر، إنسان كفيف ومع ذلك الإعاقة هذه ما منعتوش من أنه يتميز في المجال اللي هو فيه، من أنه يطور مهاراته. كي تحدثنا معاه قال فما برشة تعويل على الذات، عصام التكوين النجم نقوله، سواء كان في بعث المشروع الخاص به مع المشروع التجاري، ولا كيف كيف في مجال الموسيقى، لأنه هو صوته حلو ويكتب ويألف، ويقول لي تعلمت الموسيقى وتعلمت الميكساج كله والمونتاج كله بطريقة عصامية نجم نقوله. إن شاء الله طوم بعد نسمعه، قبل ما نستقبله دكتور بدر السماوي نسمعه صديقنا إذن حمدي بالصغير في غنية عنوانها نحب نعيش. ديجا الغنية تعدي ميساج ياسر حلو، اللي هو ربما لسان حال الفئة هذية اللي مازالت تحتاج الحقيقة لبرشا دعم. في كل مرة زادا نسلطوا الصعوبات، سلطوا الضوء على الصعوبات اللي يواجهوها فئة ذوي وذويات الاحتياجات الخاصة. نرجع لمشروع ترياب، المشروع هذية اللي قلت لي بدأ بفكرة، المشروع توا قديش عمره؟
1: هو راهو ماهوش قديم برشا، المشروع بدينا في اول 2025 اوفيسيلما، مي احنا نخدموا عليها الفكره من 2000 من اخر 2023، دونك تعدينا بدي بروغرام وكل باش نجمنا نوصلوا للفكره الاخرانيه. كانوا معنا دي زيرغو اي جوسكا بريزون، معنا دي زيرغو، معنا دي بسيكولوج، معنا معناها des éducateurs et des éducatrices spécialisées في trisomie 21، donc معنا زادة des ingénieurs، donc باش نجمنا نكونوا الفريق هذا، والكلنا يكونوا عندنا نفس التوجه، خذا معنا برشا وقت الحق باش نجمو نلقاو بعضنا احنا كإيكيب ترياب، خذا معنا برشا وقت. بعد ولينا نمشيو للاز اسوسياسيون نطرحوا عليهم الفكره نتاعنا، الحق معناتها بوكو د اسوسياسيون قبلوا الفكره، قبلوا انه اليوم نطوروا من لي اسوسياسيون نتاعنا، انه نقدموا شويه، خاطر احنا نعرفوا كل ما يحكي على اسوسياسيون يحكي ديما بطريقه انه معناتها ما فماش لي مويان، معناتها هذيك اللي فما ريالمون مي بيهم يطوروا اما مش منهم زيدا. دونك لو فات انه جبنا لهم الفكره هذيا رحبوا بها بوكو د اسوسياسيون، رحبوا قالوا نجربوا مع بعضنا ونشوفوا ونحاولوا، وهذا هو اللي صار من الاول بالكل، وهنا بشويه بشويه
0: قاعدين نقدموا.
1: جوسكا بريزون انا اكومباني 50 بيرسون، وان شاء الله اللي جاي خير.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله تو نزيدوا نتعرفوا اكثر على افاق ترياب، المشروع هذايا الموجه للناس اللي التريزوميك، الفئه هذه اللي الحقيقه كما تحدثت روعه في بدايه الحصه قد 12000 موجود عندنا تريزوميك، ومع ذلك كان فما 2% فقط من اللي قاعدين يخدموا، دونك فما طاقة نجم نقولوا مهدورة، وفما ناس ربما اللي يحتاجوا أنهم لرعاية أكثر صحيح، حماية أكثر صحيح، ولكن هذا ما يمنحهمش من أنهم يندمجوا عن طريق هالمشاريع هذية، عن طريق الجمعيات اللي مازالت تحتاج البرشة تمويل، البرشة إحاطة زادة واهتمام، باش ينجموا يندمجوا أكثر في المجتمع. وقاعدين نشوفوا الحقيقة احنا وحاجة نثمنوها اللي فما قاعد معناتها عملية تقبل أكثر اجتماعي واقتصادي للفئة هذية، واللي موجودين أكثر، واللي نروهم يقدموا خدمات. تنزيدوا نتعرفوا بعد شوية مع روعة ومع نور اللي مشرفتنا زادة في استوديو، نور الزمني اللي هي قاعدة تو تترزلنا في لوجو إذاعة الشباب. خليني نرحب بالدكتور بدر السماوي مختص في الحماية الاجتماعية. دكتور أهلا وسهلا بيك، صباح النور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك، مرحبا.

0: حصة أولى نقدم بعض التعريفات والمصطلحات اللي أنا بالنسبة لي كباحث نعطيها أهمية، لأنه في الأمور القانونية وفي إعطاء الحقوق راهو كل كلمة عندها الحساب نتاعها. حبيت أن نبدأ قبل كل شيء بالتعريف نتاع ذو الإعاقة، مع أني في التعريف هذا نبدأ بتوضيح أنه راهو المصطلح القانوني الحالي المعترف به في الاتفاقية الدولية والموجود في الدستور التونسي هو الأشخاص ذوو الإعاقة. وهذا تم بالنسبة لنا في 2005، كان هناك قانون يتحدث على النهوض بالأشخاص المعوقين. في 2016 وقع تنقيح المصطلح هذا ولو الأشخاص ذوو الإعاقة. وتو بعد نفسر في تعريف شنو ذوو الإعاقة، شنو الفرق بين كلمة معاق أو معوق باعتبار أن كأن يعني ما فيش حتى شيء ما ينجم يعمل، بينما ذو إعاقة عنده إعاقة أو اثنين. كذلك هناك تدقيق، وسمحني يعني راني ساعات الدقة مبالغ فيها، ولكن ما نجمش ما نقولش الملاحظة هذه، هو أن هناك فرق بين ذوو الإعاقة وذوو الاحتياجات الخصوصية.
1: أيوة.
0: ذوو الاحتياجات الخصوصية هي أشمل من ذوو الإعاقة. نعطي مثال، مثلا شخص مسن كبير في العمر وفي فترة معينة ولا معاش نجم يكون بحاجياته اليومية الشخصية ويستحق إلى مساعدة الآخر، هذا ذو احتياج خصوصي ولكنه ليس ذو إعاقة، يعني مش نفس الشيء اللي ينطبق عليه التشريعات الموجودة متاع ذوي الإعاقة اللي مش نحكي عليها في الحصة. دونك ذو احتياجات خصوصية وقع استعماله في فترة معينة ولكنه راهو لا ينطبق على قضية الحال، لأنه ما يعني جات فترة الإنسان يستحق باش يكون معاه في الدار يعاونه، هذيك ما ينجمش ياخذ بها بطاقة إعاقة أو يتمتع بالامتيازات اللي نحكيو عليها، وحتى مش حتى كبير في العمر. يعني الفرق ما بين ذو الإعاقة وذو الاحتياجية هناك فرق. بالنسبة للتعريف اللي ظهر في القانون التونسي وهذا هام جدا باش نحددوا المجال اللي مش نحكيو فيه في الحصة هذه، هو أنه يعرف ذو الإعاقة هو كل شخص له نقص دائم في القدرات والمؤهلات. هنا كنقولوا انه نقص دائم باش نفرقوا ما بين اللي يقع له مثلا حادث مرور او حادث شغل ويتوقف عن العمل نتيجه الضرر وقع له تكسرت ساقه يده حاجه، لكنه هذاك عجز وقتي وبعد يرجع لباله، هذايا نقص دائم في القدرات والمؤهلات البدنيه او العقليه او الحسيه. المشرع على غرار التشريعات الدوليه يفرق ما بين المؤهلات البدنيه، الإنسان يعني اليد نتاعه مثلا مفتورة ينجم يكون جزء من رجله إلى آخره، وألا العقلية بطبيعة الحال معروف، أو الحسية الحواس اللي عندنا حقنا ربي النظر السمع إلى آخره. دونك هنا النقص الدائم هذايا سواء يكون ولد به أو لحق به بعد الولادة، يعني ما ثماش فرق واش نشترط أن يكون تولد به الإعاقة هذية. وهذايا التأثير نتاعه شنو؟ علاش يأكد على النقطة هذية؟ باش يبين اللي هو هل الإعاقة هذه تحد من قدرته على أداء نشاط أو أكثر. دونك إذا كان ما تحدش من نشاط ما عادش إعاقة. وشنو هي الأنشطة اللي تنجم يتأثر بها الشخص ذو الإعاقة؟ هو أنه الأنشطة اليومية الشخصية أو الاجتماعية. الفرق ما بيناتهم هو أنه الإعاقة الشخصية هو أنه في حياته اليومية باش ياكل عنده صعوبات، باش يشرب، باش يقوم بحاجياته اليومية إلى آخره، وإلا يحد من أنشطة الاجتماعية اللي هي التعليم، اللي هي العمل، اللي هي التنقل، اللي فهمت هذه ويخلص من فرصة إجمادي بماشي في المجتمع. هذا الكل شنو معناته التأثير متاعه؟ هو أنه مش يتقلص. هيك علاش يلزم التشريعات اللي ماشي يقع سنة أو اللي وقع سنة تأخذ بعين الاعتبار التعريف هذا. دونك هذا هو التعريف نتاع ذو الإعاقة كما ورد في القانون التونسي في قانون 2005، واللي وقع تنقيحه سنة 2016 أصبحت العبارة ذو الإعاقة وليس الأشخاص المعوقين.
1: ذو الإعاقة وذوي ذوي أو ذوي الإعاقة
0: ولا الأشخاص ذو الإعاقة، هذه كتعريف. هذا الكل بطبيعة الحال جاي من خلال الدستور التونسي، يعني الهدف من أن نكون نعتني بالمعاقين أو المجتمع أو الدولة هو أنه ثم عندنا مرتكزات في الدستور، ثم زوز فصول لفت انتباهي. الفصل 23 اللي يحكي على المساواة يقول المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات. يقول المواطنون والمواطنات متوازنون في

0: نقول واجبات، يعني سواء كانوا كبار ولا صغار، ذكور ولا إناث، في المدينة ولا في الريف، أشخاص ذوي إعاقة وإلا من آخرين. دونك هنا العبارة مطلقة، متساوون في الحقوق والواجبات. والفصل هذا هام جدا، لأنه بعد مش ينعكس على بقية الفصول بالدستور. ويزيد يقول في الفصل هذا وهم سواء أمام القانون، ويزيد يأكد دون أي تمييز. كلمة دون أي تمييز هذه هامة جدا، لأني بعد مش نقاوها في فصول أخرى اللي تحكي على الفئات بتاع المجتمع. نلقاه مثلا الفصل 51 يتعرض إلى المرأة وضرورة يعني معاملتها دون تمييز، الفصل 52 يتحدث على الطفولة، الفصل 53 يتحدث على المسنين، والفصل 54 اللي همنا واللي مش نرجعوا له أكثر من مرة، اللي يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، واللي جاء بعبارة دقيقة جدا يقول تحمي الدولة، شوف تحمي الدولة، هنا مسؤولية الدولة، الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز، أو كرجعنا لكلمة تمييز اللي فصلت شفناها فصل 23، وتتخذ مش فقط تحمي بصفة عامة، وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع. دونك هنا الدستور التونسي واضح من خلال الفصل 54 في تحميل الدولة المسؤولية في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة ضمان المساواة مع غيرهم من الأشخاص دون تمييز، وإدماجهم في المجتمع. يقول إدماج في المجتمع، في التعليم، في الصحة، في السكن، في التنقل، في الشغل إلى آخره، في الضمان الاجتماعي، في كل هالمجالات اللي الأشخاص ذوي الإعاقة عندهم نفس الحقوق. وراه حتى في صورة ما إذا مش تتعطاها حاجة زايدة، رأي هذيك في إطار التعويض على الإعاقة، بحيث ما هيش حاجة فيها تمييز، بالعكس هي في معناتها صلب المساواة التي نص عليها الدستور والتي نصت عليها المواثيق الدولية.
1: أيوة واضح، يعني نفهم من كلامك اللي فما توجه عام لحماية الفئة هذية بضمان حقوقهم، وإن شاء الله في حصص قادمة نحكيه أكثر زيادة على ربما الامتيازات وإلا الامتيازات اللي فرضها القانون التونسي على المؤسسات التي يعني تدمج ذوي وذويات الإعاقة في الحياة الاقتصادية. وفي كل مرة توصلت الضوء على نقطة من نقاط هذه. كان عندك إضافة دكتور وإلا نخليه الموعد يكون
0: إضافة صغيرة فقط هو أنه كحكينا على الدستور التونسي، راهو تونس صادقت على الاتفاقيات الدولية الصادرة على الأمم المتحدة اللي تضمن حولها، وهذا يبين أن تونس متماشية مع التوجه العالمي. عندنا اتفاقية دولية لحماية ذوي الإعاقة لسنة 2007، تونس صادقت عليها سنة 2008. كنقولوا اتفاقية، راهي الاتفاقية وقت اللي تقع المصادقة عليها راهي تجي مباشرة بعد الدستور، ولكنها أعلى من بقية قوانين، مما يدل على تحمل الدولة التونسية مسؤوليتها في مواكبة معناتها التشريعات الدولية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ما هيش معناتها خارجة على التوجه العالمي. وإحنا يعني بالنسبة لنا في تونس قاعدين نكرسوا الشيء هذا، لأنه المصافقة على اتفاقية ما تكفيش أنك صادق اتفاقية، يلزم معناتها تنزلها في قانون تونسي. وإحنا عندنا قانون صدر في 2008 اللي فيه يعني المصادقة، وكذلك أمر صدر في 2008 اللي فيه نص الاتفاقية اللي أمضت عليها تونس ودخلت حيز التنفيذ على المستوى العالمي بداية من سنة 2009.
1: مشكور جدا دكتور بدر السماوي، مختص في الحماية الاجتماعية. نعرف أهمية القانون، هذيك علاش ديما نرجع للفقرة هذه إن شاء الله في الحصص القادمة، لأنه نعرف أهمية القانون وعلوية القانون ودور القانون التشريعات في أنها تطور العقلية، في أنها تطور الذهنية، في أنها تحفز أكثر الناس على مزيد إدماج ذوي وذوي الإعاقة. مشكور جدا دكتور بدر السماوي على هالمداخلة القيمة هذه. موعدنا إن شاء الله يتجدد كل نهار اثنين في خوذ فورستك. نرجع لصديقنا حمدي بصغير، صديقنا اللي بعث لنا غنية، هو اللي كتبها، هو اللي لحنها، صديقنا فاقد للبصر، نحب نوجه له تحية إن شاء الله يكون في الاستماع كما وعدنا، وتعذر علينا الأسبوع الفارط باش نسمعوا الغنية، هاو اليوم باش نسمعوا غنية نحب نعيش.

0: برافو حمدي بالصغير، يعطيك الصحة على الغنية الحلوة هذه اللي فيها ميساج إيجابي برشا، ونتمنيه إن شاء الله كل التوفيق والنجاح يا ربي حمدي بالصغير. وشكرا على الهدية هذه اللي طبعا نسمعوها في أكثر من مناسبة إن شاء الله في برنامج خذ فرصتك نهار الاثنين الموجه لذوي وذوات الاحتياجات الخاصة وإلا الإعاقة كما كان حدثنا الدكتور بدر السميوي، باش نكونوا دقيقين أكثر. اليوم في استضافتنا مشروع بروجي اللي هو مهم برشا، اللي يهتم بالناس اللي عندهم متلازمة داون اللي تريزوميك، وباش نتعرفوا أكثر على الفريق، فريق العمل في تري أب، هو هكا عنوانه البرنامج، عنوانه المشروع اسمه تري أب. وبعثت المشروع هذا معانا في الاستوديو روعة كيكلي، ومعانا زادة واحدة من المنتفعات من المشروع هذا وليت مكونة رغم اللي هي حاملة لمتلازمة داون، نور الزمني. روعة مرحبا بك من جديد. دونك كان نتعرفوا أكثر على خصوصية الناس اللي عندهم متلازمة داون، يعني كما قلت أنت ساعات فما ناس ربما عندهم دي بريجوجي عليهم، خلينا نوضحوا الناس هذوما فينا مجالات أكثر ينجموا يبدعوا، فينا مجالات أكثر ينجموا يطوروا أكثر مهاراتهم، ينجموا يتكونوا.
1: بي احنا ساعه اخترنا الارتيزانا والبرودري مش هكيك معناتها مش انا عباس ما يقولوا مش بالصدفه فوالا. احنا درسنا لي اسوسياسيون، درسنا شنو القدرات نتاع لي بيرسون تريزوميك واللي موجودين لي اسوسياسيون اللي عندنا في تونس واللي موجودين في تونس شنو يوفروا معناها ك معناتها شنو لي فورماسيون اللي يوفروهم. لقينا اللي اغلبيه لي اسوسياسيون عندهم لا برودري يتعلموا فيها، يتعلموا فيها صحيح بطريقه شويه معناتها يتعلموا كوا معناها ورشات يخدموا يعني أيه. يقراوا كاريمون مي بطريقه شويه كيف ما نقولوا معناتها بطيئه، انه يتعلموا بشويه يقعدوا معناها عندهم كيما نقولوا احنا عام كامل يقعدوا يتعلموا يخدموا في باغ اكزومبل في الغرزه الاماميه، وبعد العام اللي بعده يخدموا في غرزه السلسله معناها. ولقينا اللي لي بيرسون تريزوميك عندهم القدره وينجموا يوصلوا. احنا درسنا لي اسوسياسيون بالوحده بالوحده اللي
0: يعلموا فيها تريزا من بين المجالات اللي هما ينجموا يقدموا فيها بالكذا
1: اكزاكتومون قادرين وينجموا ويدهم تنجم تخدمها والمخ بتاعهم ينجم يقبلها واللي هما قادرين انهم يعملوها. دونك ولينا تخصصنا اكثر، احنا من الاول بدينا بالارتيزانا ككل، من بعد تخصصنا اكثر في البرودري. معني احنا من الاول بدينا بطريقه معناها على الارتيزانا، ومن بعد بدينا مع لي اسوسياسيون افيك لي بيرسون تريزوميك ونجربوا ونشوفوا. لقينا اللي لا برودري هي اللي اكثر حاجه هما ينجموا ينجحوا فيها وينجموا يتعلموها بطريقه سهله وبطريقه بسيطه. دونك احنا زدنا خدمنا على البرودري، جبنا معنا ايرغو، جبنا معنا بسيكياتر، معنا بسيكولوج زيده. دونك بشويه بشويه شفنا كيفاش نجموا نوصلوا المعلومه ou des éducateurs معناها عندنا éducatrice، عندنا deux éducatrices spécialisées في البرودري كي فيش ينجموا يتعلموا بطريقه تكون موجهه لهم هما، مش جوست نعلموا بطريقه معناتها كفيديو لا، مي بطريقه تكون موجهه للبيرسون تريزوميك. وهكيك بديت الحكايه. دونك كيما نعرفوا راهم لي بيرسون تريزوميك، حتى احنا كي نحكيو ديما نقولوا لا تريزومي 21 ولا لوتيزم، راهو لي بيرسون تريزوميك فما 3 تيب دو تريزومي 21، مش لي بيرسون تريزوميك الكلهم
0: كيف كيف
1: الكلهم كيف كيف فوالا. دونك فما دي كاتيجوري، ومع هذيك في الاسوسياسيون بيدها انت كي تمشي يقول لك راهو يعطيك يقول لك راهو عندنا صحيح دي بيرسون تريزوميك، عندنا لي كاتيجوري ا كاتيجوري بي، عندنا اللي هذا قادر هذا ينجم يخدم معناتها ينجم يتعلم في عام يتعلم في 3 اشهر. احنا ندرسوا هذا كله مع الاسوسياسيون بيدها معناتها
0: قبل ما يعني تكامل المجهودات مهم برشا.
1: احنا والاسوسياسيون مش قالك ترياب راهي لا ترياب افيك الاسوسياسيون زيده معناتها باش نجموا نعرفوا كيفاش نفورميو، خاطر احنا نفورميوش البيرسون تريزوميك ديريكتومون، نفورميو لي فورماتور اللي وباش هما يكونوا لي بيرسون تريزوميك. دونك معناها البلاتفورم هي موجهه لتريزومي 21 ومع هذيك نزيدو نفورميو لي فورماتور اللي باش اللي هما قاعدين ديجا يكونوا، خاطر هما لي فورماتور هما قاعدين يكونوا ديجا، من نزيدو نكونوهم اكثر بطريقه تكون موجهه اكثر للبزوان نتاعنا احنا باش ينجم معناتها لو بيرسون تريزوميك اليوم يكون قادر انه يتعلم بطريقه صحيحه. هو شنو الاوبجيكتيف؟ انه يكون قادر غدوه انه معناها يخرج منتوج صالح للبيع. خاطر احنا معناتها اللي احنا نحبوا نقولوها ما نخدموش جوست نحب معناتها اليوم لونتربريز تشري البرودوي على خاطر خدمه بيرسون تري جيميك ايديا احنا معناتها سورتو با كروا روج عنا لا نحبوا البرودوي
0: يفرز روحه
1: على خاطر برودوي يستحق انه يتباع ما نحبوش الناس تشري البرودوي على خاطر يا والله في انترفونسيون تاع بيرسون تري جيميك بالحق هذيا من الحاجات اللي انا ما تعرف
0: اللي هو اللونتيرم هذا هو الصحيح انه هو البرودوي واللي هو اللي يفرض روحه يولي هو يلقى روحه يلقى هكا انديبوندونس استقلاليه يحقق ذاته الناس
1: اكزاكتوم انت اليوم كي تشري معناها برودوي ريان كو اليوم على خاطر خدمه بيرسون تريزوميك راهو ماكش معناتها اليوم تشجع فيه انا ما راهيش تشجع فيه راه اليوم انت تظلم فيه لو برودوي انك اذا نحكي من رايي انا اللي انا معناها كيفاش نخمم معناها نحبو يكون عنده لي كومبيتونس اللازمه اللي تخولو انه يخدم برودوي صالح للبيع
0: بيان
1: فيني معني مش جوست برودوي والله يعطي صحه هكا خدمه ولا يعمل ايفور ما نحبوش يعمل ايفور نحبو يخدم نحبو يتعلم بالحق
0: ياخذ التكوين اللازم ياخذ وقته
1: ينجم يخرج البرودوي اللي معناتها احنا عندنا دي كاركتيرستيك نتاع انه يلزمو يكون هكا ولازمو يكون هكا ولازمو يكون هكا ما نحاولوا انه لو بيرسون تريزومي كيخو الفورماسيون لازمه تي يصير له لاكومبانيمون لازم باش ينجم غدوة يكون قادر خاطر هو اليوم صحيح قاعد في الاسوسياسيون نتاعو يخدم وكل مي غدوة الاسوسياسيون مش تخليه حتى عنده عمر معين باش يخرج منها الاسوسياسيون غدوة يولي قادر انه يخدم برودوي يتباع في المارشي التونسي وحتى في المارشي مش كان تونسي على شان ناسيونال انترناسيونال دونك هذا هو لوبجيكتيف نتاعنا نحبوش جوست يشري برودوي خاطر هذيك شاريتي وانه بيرسون تريزوميك لي ما عنديش هذايا منها عنه يشري برودوي على خاطر برودوي صالح
0: توفر فيه الكاليتي
1: فوالا والمعايير اللازمه باش ينجم يشريها وتكون الحاجه هذيك معناها بالحق عندها قيمه مش جوست والله يعطيه صحة خدمها بيرسون تريزوميك
0: مهمة برشا العقلية هذه في أن نرسخوها صحيح أنه من واجبنا نعاونوا الناس هذوما صحيح من حقهم هما أنهم زادة يلقوا فرصتهم في الحياة في التكوين في التعليم في العمل ولكن زادة حلوة برشا الذهنية أنه راهو الناس هذوما راهو عندهم حق راهو الناس هذوما قادرين كان يتكونوا انهم ينجموا يقدموا في الحياه الاقتصاديه من معناتها بالجهد اللي نجموا عليه هما وبامكانياتهم هما سيغتينمون وانت تتخموا في المشروع هذايا ممكن ريت مقاربات في العالم اللي هي تحاول تهتم بالفئه هذيا اللي هي الفئه كما قلت بعيده شويه الحقيقه تفكيرنا على انهم ينجموا يطوروا مهاراتهم اكثر حاجه تاثرت بها واليوم تنجم تكون هي افاق للتخياب
1: الحقيقه مشيت وانا مازلت في اول بدايه المشروع مازلت الفكره قاعده تتكون بدينا مانيش ما كيما قلت لك بدينا بالارتيزانه ككل ومازلنا مانيش عارفين كيفاش اكل بدايه نتاع انه كيفاش تبدا وكيفاش تعمل وكل كنت مستدعيه في ايفينمون في المغرب ومشيت وريت لي بيرسون تريزوميك وليت كاين ليفينمون الكل كاينو لي بيرسون تريزوميك هما اللي قايمين بيه الكل معناتها من الماكله اللي ناكلوها للسيرفيس الكل
0: هما
1: لي بيرسون تريزوميك بالحق انا نهارتها روحت قلت صحيح احنا عملنا ايفور مع اختي وصحيح حاولنا وكل اما كيف فما مثل ما نحبش نقوله بالغلط اما شتينا بين هذا وذاك ولا كيفاش تتقال الجمله مش كيف العقليه نتاعهم كيفاش يعاملوا في البيرسون تريزوميك وكانه ما فما حتى فرق انه تخدم على روحك تخدم معناها تقدم في سيرفيس
0: لي زيكزيجونس هما بيدهم
1: صحيح مع فما شويه بيان سور يكون ادابتي لي هو اما معناها ويخدم ومنضبط وكل معناها بالحق روحت قلت لهم احنا باش نواصلوا في المشروع من اهم حاجه انه راهو يكون لو بيرسون تريزوميك بلاستو معناها يكون ميلي بلاستو معناتها مش جوست على خاطر بيرسون تريز يكون ميلي بلاستو معناها اليوم كيف يتكون لازمو يتكون على قاعده انه بالحق غدوه كي يمشي هو باش يقدم كالبرودوي يكون بالحق معناها برودوي يكونك اماش كيفاش تتقال اما البيرسون تريزوميك تكون خدمته تعبر عليه معناها يكون هو خاطر الانسان كيف يتكون وكيف يتعلم حتى ثقته في نفسه تزيد معناتها هو لو بيرسون تريزوميك لو كيف انش اليوم يبدا هو متكون بالكدي ويكون يعرف يخدم وكل حتى كي معناها نشوفوا نورا كانت فاجرة قاعدة تطرز على روحها معناتها ثقه تامه في نفسها وبالحق وكيما نور وغير نور معناتها دونك لازم معناتها انا اللي ريتو في المغرب حبيت نرسخ صحيح عندنا في تونس مش نقول ما عنيش معناها اما بالحق اقليه معناها اليوم لي بارون
0: شنو اللي ناقص اليوم باش نوليو على الاقل ها وخذينا اكزامبل قريب لنا اللي هو المغرب.
1: والله انا نرى اللي اولا وقبل كل شيء يبدا بالاحاطه العائليه معناها العائله انه راهم لازم لي بارون بيدهم يقتنعوا اللي ولده ينجم يكون قادر انه يعمل معناتها
0: يحتاج صحيح لهو اكثر
1: بالطبيعه
0: اهتمام اكثر ولكن راهو ينجم يوصل.
1: وفما دي بارون عاملين المستحيل مع ولادهم ونجموا يوصلوهم بالحق من لا شيء معناتها. دونك المهم ياسر الاحاطه نتاع العائله نتاع الاخوات زايده مش احنا فما مش نقول راهو كي عندك بيرسون تريزوميك ماهوش بنك في الدار ولا ماهوش طاوله راهو قادر انه يعطي راي وقادر انه ينجز انه شاركوا في كل شيء علموا كل شيء يتعلم قابل انه يتعلم شيخوا معك شويه وانت بنتك اللي عمرها عامين وثلاثة سنين باش تعلمها في في في في اربع مرات هو باش يتعلم ساخت في ثمانية مرات ولا في عشرة مرات اما باش يتعلم ويعطيك دونك اعرف كيفاش تعطيه مع الحق والاحاطه اللازمه انه فما عمر معين لازمك تهزوا الاختفونيست مش تهزوا عمره خمسة سنين الاختفونيست تقول ولدي شبيه قاعد يتكلم هكا انه يلزموا ارجو انه يلزموا فما حاجات لازمك تعملهم انت يا بارون يلزمك تعملهم باش تلقى نتيجه في الكبر نتاع الصغير راهو يلزمك انت تخدم معناتها عندك فما اعوام تخدمهم خدمه بالحق تخدم عليه باش غدوه تلقاه هو ينجم ينتج وينجم يخرج للمجتمع وينجم يتكلم في وسط احباب ويعرف كيفاش معناها حتى يتعامل مع الناس ومع ذاك كيفاش
0: تقول ما تقعدش فيك العزله هذيك اللي هي في الدار والا ما يخرج كان مع العائله ومع ناس معينين دونك هو بالحق عمليه ادماج كامله
1: وتبدا من العائله ايه. تبدا من العائله المصغره وحتى من العائله اللي اكبر شويه
0: هو الوعي ما ينجمش يتجزا يعني كي تبدا العائله واعيه اكيد العائله الكبيره يوصل لها الميساج والمجتمع في نهايه الامر هو متكون من هذا الكل من هالعقليه
1: ايه. خرج ولدك مع اخوه وخليه يلعب في الحومه ميسيلش وخليه يتضرب بالكوره تو يكبر ويتعلم معناها خليه يعيش كيما عايش خوه ما تحطوش يا ومسكيش بيه وكاينه قبه بالار ليه معناتها انا الحقيقه ملي عشت وملي انا معناتها انا نحكي تو اوكي انا خرج شوي على ثرياف نحكي على روعه
0: شيء احنا نحبوا نغيروا شويه العقليه
1: ولا معني انه راهو خليه يندمج مع اخويته وخليه يتضرب وخليه يتي وتو يقوم وتو يتعلم
0: ويعيش مراهقته ويعيش شبابه
1: معناتها هو انت راهو توي اختي نصحت معني فما عمر معين ولا تقولش بيني انا ما نسوقش بها هي تسوق وانا ما نسوقش معناتها اختي عمرها 32 سنه شبيها هي تسوق روعه شبيني انا ما نسوقش شبيها معناها فهم معناها كل حاجات اللي حتى انا راني جاي عمر ونحب نعملهم دونك راهو مخخهم وتو الدنيا قاعده تتطور وتبارك الله لي بيرسون تريزوميك الناس كلها تعرف تستعمل لي تابليت لي زورديناتور ما شاء الله احنا البلاتفورم تاعنا تتحل علي معناها هي تتحل على الزورديناتور ما شاء الله ترى لي بيرسون تريزومي كيفاش يطلعوا يعبدوا يتعدى من هنا ويمشي لهنا معناها عندهم لي كومبيتونس نيسيسير معناها جوست اخدم عليها البوان هذيك معناتها اخدم شويه باش تلقى ريزولتا معناها ما تنجمش انت اليوم تحب ريزولتا وانت ما عملتش حتى ايفور ليفور يبدا ملي مازال بيبي وانت تعمل كيف باش توصل بعد تلقى
0: نتيجة. اكيد يحتاج عنايه اكثر ممكن خدمه اكثر اكيد ولكن بيحاول اي وعي ولكن لازم تعرف انت الثنيه اللي تهزوا ليها طبيعي. اللي هي تنجم توصلوا خلينا نرجع نحكي شويه مع نور الزمني اللي هي ما شاء الله عليها طرازه وفي نفس الوقت مكونه نور شنو تحس وقت اللي تبدا تطرز فرحانه
2: انا عملت باش حاجات
0: مزيانين
2: لا متريزة ونحب انا نخدم انا حب معلمتي على الصحه هي
0: لعلمتك
2: وانا احبها برشا
0: شنو اسمها خلينا نوجه لها تحيه شكوني معلمتك
2: ها
0: شو اسمها معلمتك
2: يسرى
0: يعطيك الصحه يا مدام يسرى اي واليوم انت تكون في عبيد اخرين تعلم انت في ناس اخرين يتعلموا قاعدين بهنا
2: باش حاجه لا تريزا لا ماكينه نطبع لا ماكينه
0: ايوه
2: ونعمل لا نعرفها وحدي وبعد كمل
0: يعني تعطي برودوي فيني سواء كان بالتريزة باليد ولا بالماكينة.
1: بالماكينة مش فيني، بالماكينة سومي فيني معناتها جست عطفة كما
0: كان تحكي معناها
1: فوالا فينيسيون نتاع عطفة نتاع حاجات خفيفة، مي التريزة فيني. أما هي مدام يسرى دايوغ أنا بيجي راهو نقولها يعطيك صحة، خاطر بالحق مدام يسرى عندها بال واسع بالحق. الأسوسيسيون هذيا عندها شكر خاص يكونوا بطريقة صحيحة، وزيدة مع هذيك عندهم بال واسع مع مع مع أولادهم بطريقة مش عادية. مدام يسرى مكونة
0: استثنائية.
1: استثنائية.
0: يعطيك الصحة يا مدام يسرى، وبرافو بالحق، برافو يعطيك الصحة. هاوجيك الشكر اليوم من واحدة من الناس اللي كونتهم، واللي هي اليوم تحولت المكونة حاجة تفرح برشا. وقت اللي الإنسان يعلم إنسان وبعد يلقاه هو وقف على ساقيه وتعديت الرسالة.
1: نور اليوم عندها اون كارت بروفيسيونيل
0: ما شاء الله عليك يا نور،
1: ماخذتها ديجا من المصنعات التقليدية، دونك ديجا عندها اون كارت بروفيسيونيل، عندها ديبلوم نتاعها. معناها نور اليوم معناتها مش ثنية نتاع ما شاء الله عليها معناتها الحقيقة. ومشكل نور معناها نور ديجا معناتها نور واحدة من اللي جايين اللي في ثنية ماشيين باش انهم ياخذوا دي كارت بروفيسيونيل. نور عديت تيست كيف ما يعديوا العباد الكل، ما كانش فما حتى استثناء، معناتها عديت تيست كامل نتاع تريزا وخذيت البطاقة نتاعها بطريقة
0: موضوعية وشفافة.
1: معناها كيني أنا باش نعدي تيست نتاع تريزا، مشيت أنا ونور، نور نور ما شاء الله عليه خذيتها بطريقة هاي تلعب شعر أمد نتاع كل يوم بطريقة بالحق. معناها
0: نحبه الشعور هذيك
1: فلا ما شاء الله عليها،
0: أن الإنسان يحس أنه يزيد حاجة يعمل حاجة
1: راهو
0: مهم برشا.
1: احنا يشف الحنين أنه اليوم معناتها بطريقة عادلة على الأخر، ما عديت التيست نتاعها ونجحت فيه. معناها
0: برافو يا نور، يعطيك الصحة. وتحية زيادة لبرشا نورات أخرين أكيد موجودين اللي هما زيادة يعني تحديوا هالصعوبة هذية وفرضوا رواحهم قاعدين يتطوروا.
1: والحاجة سمحني قاسيت عليك الحاجة اللي محليها كيفيرا ونور، معناها توا باغ اكزومبل باش نعطي ليكزومبل نتاع انهم كيرا ونور الكلها وليت تحب شبيني انا مانيش كيما نور، نحب نولي كيما نور. هذه حاجه اللي معناها قاعده تترسخ فيهم، اللي حتى انا نحب نولي نوصل، حتى لو بيرسون تريزوميك ولا يحب يعمل ايفور انه يوصل، حتى لي بارون زيده يراو انه يا شوف البارون هيك، حتى احنا نجم شنو اللي عملته نور باش نجم توصل اكثر. دونك فازي علاش نعملوا حاجه هذه ديجا حافز
0: معناها كبير منهم فيهم يراو فيها كوم اكزومبل.
1: صحيح احنا فرحنا الحقيقه.
0: يعطيك الصحه يا نور، برافو. هاي قاعدة باش تكمل لنا لوغو نتاع إذاعة الشباب. أفيق ترياب روعة كيكلي، أفيق ترياب اليوم بعد هالمدة هذه الكل. نعرف اللي مش سهل أنه إنسان يجيري مشروع في جوهره هو إنساني واجتماعي، وفي نفس الوقت عنده دي بارتنير أخرين، فما ناس قاعدين يحبوا يزيدوا يوسعوا المشروع ومن أفيقه.
1: Bon, les partenaires, eh, on a déjà des partenariats في تونس وزيدا في الأفريق. Donc, توا actuellement قاعدين نتوسعوا بشوية، مازال جديد هو البروجي، دونك مازال في بدايته. توا actuellement مازلنا في تونس، خرجنا شوية خارج تونس، إنه ما عادش في العاصمة كهاو، مشينا للكيف، مشينا للسرس، مشينا البيجة، مشينا الجربة. دونك هذيا اللي احنا قاعدين توا نخدموا عليه، إن شاء الله بيانتو قفصة زيدة. دونك على شال ناسيونال قاعدين نقدموا، سينا عملنا بارتناريا مع الأفريك. دونك وان شاء الله بروشينمون باش يكون عندنا زيد بارتناريا مع الامارات، انه يولي نخدموا دي برودوي بين تونس وبين الامارات ويتباعوا في بين لي بيرسون تريزوميك اللي عندنا في تونس ولي بيرسون تريزوميك اللي في الامارات. دونك هي سو فورم دو كولابوراسيون فوالا. دونك هذا شنو
0: بور لو مومون، وان شاء الله بالطبيعه خطوات ثابته. المهم خطوات ثابته، خطوات نحو التطور. نورتونا، يعطيك الصحه وعافيك لي. ميرسي بوكو، برافو على المجهود اللي تعملوا فيه. نور الزمني اهلا وسهلا بيك، يعيشك، نتمنيو لك كل النجاح والتوفيق. شكرا لكم. ترياب هكا عنوانو البروجي، تنجموا تدخلوا تشوفوا البلاتفورم، تنجموا تتعرفوا على المنتوجات اللي الموجوده، وتشوفوا الجوده والاتقان اللي يوصلوا الناس حاملي متلازمه الداون لتريزوميك، انهم قادرين راهم يبدعوا، قادرين انهم يقدموا برودوي بيان فيني. نخليكم مع بقيه برامج اذاعه الشباب، نتمنى لكم متابعه طيبه. هند العسكري، فيصل شاب وبقيه الفريق، شكرا وليد الريفي، شكرا وميمة حمام. سالة سلطاني تقولكم متابعة طيبة، نهاركم طيب، إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيه حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل يفتح انطلاقا من اليوم باب التسجيل في الورشات التكوينية للسنة التربوية 27 و2019 و2020. وهذه الورشات التدريبية تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمانة الرقمية، إلى جانب الصيانة والتركيب والشبكات الإعلامية وتصميم مواقع الويب وتطبيقات الموبايل وتصميم الجرافيك والتربية على وسائل الإعلام والبرمجة البصرية. تستعد كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بالتعاون مع مؤسسة كونراد إيدناور بتونس لإطلاق فعاليات النسخة الأولى من منتدى حوارات الصناعة التونسية 2020 المزمع تنظيمها يوم 21 أكتوبر الجاري بالعاصمة. ويهدف المنتدى إلى تدارس التحديات الكبرى التي تواجه الصناعة التونسية وبحث سبل تعزيز تنافسيتها وتنميتها ومدى قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية الطاقية والتكنولوجية المتسارعة. أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 العمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. وتتوزع الخطط المطلوبة بين 5 مهندسين أولين في الجيولوجيا ومهندسين 2 في الكيمياء، إلى جانب تقنيين ساميين في اختصاصات الإعلامية والسياحة والكهرباء، إضافة إلى خطتين لمتصرف مساعد في المالية والمحاسبة. تحتضن ولاية قبيلي تظاهرة رياضية وتحسيسية الخطوات الخضراء تحت شعار نجري معا للتبرع بالأعضاء، وذلك يوم الأحد 18 من أكتوبر الجارية بمشاركة عديد الأطراف المتداخلة. وفي العالم، أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة الحوثية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في صنعاء إضافة إلى ريف تعز، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
6: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
6: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
9: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدم مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
2: تونس اليوم.
10: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
11: تونس واخبارها
12: من الاثنين للخميس،
11: من 11:30 الماضي ساعة.
2: تونس اليوم،
10: تونس اليوم.
13: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم، عدد جديد ليوم الاثنين 12 اكتوبر. من توا حتى الماضي ساعه باش نكونوا معاكم بطبيعه في متابعه لاهم العناوين اللي كانت مقترحه في نهايه الاسبوع الفارط، كذلك اهم المواضيع اللي تشغل الراي العام بالنسبه لهذا الاسبوع. الكثير من المواعيد، الكثير من المعارض والمحطات اللي باش يتابعوها ان شاء الله مستمعي اذاعه الشباب على موجاتنا من خلال صحف فينا، من خلال مختلف البرامج المختصة. ككل بداية بالنسبة لتونس اليوم لليوم الاثنين، تحية فريق البرنامج، وليد الريفي معكم في الهندسة التقنية للحصة، فريق الإعداد أحمد بدران العرفاوي، فيصل شابو، وليد نويري، هند العسكري في تأمين هذا اللقاء، أمي محمام تابع معكم هذا اللقاء على صفحتنا الرسمية راديو جون باش أوفيسيال. ككل بداية تعودتوا بنغم على موجاتنا، ثم نمشيوا لتفاصيل الحصة.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في توقيت 11:40 دقيقة. إذا نحب نرحب في الاستوديو بسرور الباروني. سرور الباروني بحثنا قاعدة تقدم في مهرجان أدب الجنوب قطوف اللي باش تحتضنوا جزيرة جربة. سرور أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: يعيشك وبيك مدام هندة وبإذاعة الشباب.
0: الله يخليك. قاعدة تعمل في دورة في وسائل الإعلام للإعلام في علاقة بالمهرجان هذا.
1: بطبيعة هذا طول ليمت مازال يفصلنا يعني أيامات على قطوف اللي هو يبدأ نهار 14 ونهار 17
0: جمعة هذه نهار الأربعاء. نهار الأربعاء
1: نهار الخميس
0: نهار أي نهار الخميس عيد الجلاء 15 أكتوبر هاي نهار الأربعاء نورمالمون
1: احنا اخترنا عيد الجلاء بالذمة باش يكون الجمهور حاضر وينجم يجي
0: ويتابع قطوف المميزات نتاعو بالنسبة للدورة الثانية هذه. سرور خلينا نحكي عليه شوية. شكون الجمهور المستهدف بالتظاهرة هذه؟ نعطيه شوية تفاصيل في علاقة بالموعد هذا.
1: قطوف أول حاجة هو مهرجان أدب الجنوب يحتفي بالأدب. الفكرة أنه نجمع عدد من الكتاب والكتابات التوانسة وكتاب أجانب أيضا في جزيرة جربة لمدة يومين 3 أيام باش نتقابلوا يتقابلوا مع الجمهور العريض. ما هوش كلاسيكي أكاديمي فقط، لا هو للجمهور العريض للكبار للصغار. باش يكون فما ملتقيات، باش يكون فما طاولات مستديرة، باش يكون فما أنشطة ورشات، يعني بالحق برنامج متنوع على
0: متنوع. على مستوى البرمجة معناها متنوعة في حاجات ديكالي ماهيش بالضرورة
1: متنوعة على كل المستويات، على نوعية الضيوف. يعني عنا ضيوف أبار توينس، عنا ضيوف من المغرب العربي، تونس، الجزائر، المغرب عنا من فرنسا، عندنا فلسطين، عندنا من السنغال، عندنا
0: ودباء شبان
1: مختلف الأعمار،
0: مختلف الأعمار،
1: مختلف الأعمار، نساء ورجال. هذيك هي التنوع معناتها في كل شيء. بوركينا فاسو دونك عندنا ورشات كما قلت لك، ماهوش باش يكون كلاسيكي. كنت حاب نزيد نحكي اكثر.
0: ماهوش كلاسيكي بمعنى سوري،
1: ماهوش كلاسيكي يعني ماهوش كولوك تدخل تقعد الكاتب ياخذ ميكرو ويقعد
0: يبدا يحكي.
1: لا ماهوش باش يقلق حتى طرف، بالعكس الناس باش تستمتع. باش تكون فما موسيقى، باش تكون فما مسرح، باش تكون فما سينما، كله في تيماتيك واحده واللي هي الاستقلال والاستقلال الاستقلاليات احنا سميناها حتى فرونسي ليزانديبوندونس بجميع انواعها.
0: ليزانديبوندونس بعلاقه بالبلدان والا في المطلق في مطلق المصطلح.
1: معليش اخترنا التيماتيك هذه المحور هذه على خاطر اول حاجه سنين نحتفلوا بالذكرى 70 لاستقلال تونس. ثاني حاجه ولا ثاني سبب لاختيارنا لهذا المحور هو انه الاستقلال ليس فقط استقلال يعني بلدان، ولكن ينجم يكون استقلال فكري.
0: معناها العنوان على اطلاقه معناها الاستقلال
1: بالضبط.
0: ينجم يكون في الكتابات، ينجم يكون في التصورات، ينجم يكون بالضبط. في الحياه اليوميه ينجم يكون
1: التحرر.
0: فوالا جوستومون هذا يكون تحت مصطلح كبير اللي هو الاستقلال واللي انتم اخترتوه بالفرنسي ليزانديبوندونس. سرور علاش اخترتوا من 14؟ صحيح فما عطله عيد الجلال، لكن 14 17 شوية الدات ماهيش عطلة، ماهيش. علاش اخترتوا الدات هذية؟
1: اخترناها اكسبري، اخترناها على خاطر لو 14 باش يكون فما ورشات الكتاب التوانسة اللي معانا باش يتنقلوا، هما باش يتنقلوا للمعاهد.
0: حبيتوا في فترة الدراسة واضح
1: يعني باش يمشيو يعملوا ورشات غادي كتاب التوانسة. بعد لو 15 ولو 16 ان شاء الله باش يكون فما في المركز المتوسطي بحومة السوق باش يكون الفعاليات غاديكا. نهار 17 عنا نشاط للأطفال فقط يعني
0: واضح.
1: أما الأكثرية 15 و16 باش يكون في المركز إن شاء الله.
0: إذا ونختم معك سرور الباروني عن هيئة تنظيم مهرجان أدب الجنوب قطوف من 14 إلى 17 أكتوبر. أي تفاصيل أخرى للسادة المستمعين؟
1: نحب نشكر كل الداعمين لهذا المهرجان الأدبي اللي فريمون كان مش منهم هما احنا ما نجمو نعملوا حتى شيء. نشكر اللي بينيفول، حاب نشكر الفريق اللي يخدم ليل ونهار باش يوصل الكتاب، يوصل الثقافة للجنوب. جربة لأنه بالحق محتاجين حاجه كيما هكا في الوقت هذا.
0: واكيد اكيد بالاذا وليت التوندونس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثه للاتصال، لكن زاد التوندونس في العالم الكل نرجعوا للكتاب ونرجعوا للقراءه، لانه يبدو حتى بخلاف صيغتها الابداعيه فيها تاثير حتى على صحه الدماغ. انك تقرا عندها برشا فائده لصحه الانسان ولدماغ الانسان. فنشجع اولادنا انهم يرجعوا يقراوا، يرجعوا يرتبطوا بالكتب، يرجعوا يبدعوا من جديد. نعم. كما كانوا جدودنا، معناها في حركه رياضيه هامه جدا للدماغ. شكرا ليك، يعطيك الصحه سرور الباروني عن هيئه تنظيم مهرجان ادب الجنوب قطوف اللي باش تكون في جزيره جربه من 14 الى 17 اكتوبر. يلا نرجع مره اخرى للانغام، خلي يجيب حدانا وليد نويري لتقديم الصفحه الاقتصاديه. شكرا ليك.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم مره اخرى مستمعينا الكرام في توقيت 11:49 دقيقه. وليد نويري بحذنا، خلينا نصبح عليه. وليد كيف الحال؟
1: الحمد لله، تحيه ليك هند، تحيه اللي يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله بدايه اسبوع نشيطه يا رب.
0: ان شاء الله يا رب. الطقس تبدل
1: نقص شويه
0: لا لا. الحمد
1: وين كنا
0: لله
1: صباحنا شويه مطره في الويكاند بدلنا بها الاجواء
0: ميسالش اي نسمه بارده هكا
1: والحمد لله نقصنا من الكليماتيزور.
0: لا لا
1: رجعنا بشويه الغطاء نتاع
0: بدينا عرفت واحد يبدا يخزر لي يقول وينك يا عشيري
1: وينك.
0: ان شاء الله ربي يديم علينا النعمه، ان شاء الله ربي يعطينا المطر. اكيد وان شاء الله زيدا ما نعيشوش تطرف الطبيعه، لانه اللي عاود حصل في النيبال في الويكاند
1: مخطر جدا.
0: انجرافات
1: شوف النيبال راهي زيدا ما يزمنش نحطوها بمعزل عن الوضع والموقع الجغرافي نتاعها. معروف النيبال بمثل هذه الانزلاقات، وراه اللي صار في نهايه الاسبوع السبب نتاعو اكيد كلكم تعرفوا انه فما سد انهار بسبب الانهيارات الارضيه. وهذا ما عمل اكل المناظر
0: انجراف كبير ومخيف ومفزع. قوه الطبيعه وليد وقت اللي تتكلم الطبيعه راهو عندها ارتدادات خطيره جدا، وهالسدود كذلك اللي تتبناه في استعراض للقوه على الطبيعة، لأن الصين قاعدة تعمل في مشاريع صحيح عملاقة وصحيح كبيرة، لكن وليد فيها الكثير الكثير من الاستقواء على الطبيعة. وهورينا معناها وليد وقت اللي الطبيعة ترد الفعل شنو اللي صاير. معناها النيبال راهي كوارث صايره فيها عظيمه
1: ربي جداً. كليمة قبل ما نبداو الفقره الاقتصاديه، وحنا كي نشوفوا حاجه ما تمشيش نجموا نلاحظوها ونقولوا عليها. فما مجهود قاعدين نشوفوا فيه في جهر البالوعات في بعض الاماكن، على القليل نشوفوا في في العاصمه لهنا في بعض
0: بلدية تونس هبطت برشا تدخلات قاعده صايره.
1: لكن اللي لاحظناه في اكثر من مكان انه الاوساخ اللي هي اوساخ كبيره برشا قاعدين يخرجوا فيها من البالوعات هذيا ما همش قاعدين يتصرفوا فيها
0: يتلموا فيسا
1: لا قاعدين يحطوا يخرجوها من البلوعه ويحطوها بجنبها. يعني اول مطره باش تعاود هاك الاوساخ هذيك
0: تولي مشكل اخر،
1: ترجع نفس المكان. وبالتالي المجهود والوقت اللي خسرناه رانا باش نعاودوا نخسروا قد مرتين.
0: فبالتالي ماذا بينا كان لا ما منطق معقول. ولد خدمت كملها للاخر وكاهو. معناها ما نعملوش مجموعه للجهر ومجموعه للجمع ومجموعه للدرا شنو، ما نخدم خدمتك كملها للاخر وكاهو. شكرا لهم على كل المجهود المبذول، خاطريناهم بالحق قاعدين يدخلوا وهذايا مش كان في بلدية تونس، راه اكثر من بلدية قاعدين يتحركوا وقاعدين يجمعوا في النفايات المتراكمه في اكثر من مكان. وليد عندك صفحه الاقتصاديه، يلا بعد الفاصل.
2: الاقتصاد اليوم.
1: شركة سومينيستروس أرسام شركة إسبانية تعتزم توسيع استثمارات فرحة في تونس استجابة للتطور المتزايد لأنشطتها المحلية، حسب ما أعلنته الشركة خلال لقاء جمع مديرها التنفيذي خايمي سايمون بالمدير العام للوكالة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب بمقر الوكالة. المحادثات تناولت أساسا أنشطة شركة أرسام تونس في قطاع مكونات السيارات ومشاريعها المستقبلية للتوسع، حسب بيانات نشرتها وكالة الاستثمار الخارجي. جلال الطبيب أكد أهمية قطاع مكونات السيارات في النسيج الصناعي التونسي والإمكانات الكبيرة اللي توفرها تونس للمؤسسات الأجنبية، واستعرض الحوافز اللي نص عليها قانون الاستثمار التونسي واللي يمكن أن تستفيد منها شركة أرسام في إطار نشاطها. شركة سومينيستروس أرسام هي مؤسسة إسبانية للي ما يعرفهاش تنشط في توزيع المستلزمات الصناعية والاستشارات الفنية وهندسة الصيانة والإصلاح والعمليات. تتمتع بخبرة فوق 70 سنة وترافق أكثر من 4000 مؤسسة في أوروبا والمغرب العربي لتحسين عمليات التشغيل الآلي والتجميع والخدمات اللوجستية. الشركة تختص ومقرها في سوسة في إدخال حلول التصنيع، تصنيع هياكل الصناعية الأنبوبية قابلة للتركيب والتعديل لفائدة كبرى مؤسسات صناعة الكوابل الموجهة لقطاع السيارات في تونس. وإلى جانب تونس تنشط الشركة أيضا في شمال في البرتغال وأيضا في المغرب. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري أكد أنه أهم الخطط المستقبلية لتونس في مجال المعادن والمناجم بصفة عامة هو استرجاع نسق إنتاج الفوسفات. الوزير كان أدلى بحوار لمنصة الطاقة المتخصصة واللي مقرها واشنطن، وقال أنه تونس تمتلك مصانع قائمة بالفعل لهذا الغرض وتعمل على تأهيلها ورفع كفاءتها بما يسهم في استعادة الإنتاج الوطني للفوسفات إلى مستوياته السابقة والوصول مجددا إلى حوالي 10 ملايين طن سنويا. وأضاف لا يتوقف الأمر عند إنتاج الفوسفات، بل نعمل كذلك على تحويله إلى أسمدة كونها تمثل عنصر أساسي في هذه الصناعة، كما يجري العمل على تطوير المصانع

0: للدراجات النارية ذات العجلتين لدى مختلف شركات التأمين في تونس اللي باش يتم توزيعها تقريبا 40,877 مركبة مع موافقة سنة 2026، يعني زيادة بنسبة 100% مقارنة بسنة 2025. المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي كان صرح لزملائنا في وكالة تونس أفريقيا الأنباء أنه عدد عقود التأمين المكتتبة للدراجات النارية والعربية ذات العجلتين المعنية بمطالب التوزيع لدى شركة التأمين في تونس ارتفع بشكل ملحوظ في سنة 2026 وشمل 30,658 مركبة في آخر سبتمبر مقابل 20,398 مركبة خلال كامل سنة 2025، يعني فما ديجا إلى آخر شهر سبتمبر فما ديجا زيادة توصل ل 50%. أشار إلى أن عملية توزيع عقود تأمين الدراجات النارية تتم من خلال منصة الجامعة التونسية لشركة التأمين، على أن تتولى الجامعة توزيع المطالب توزيع المطالب بالأمر أو اللي طالب بهذه يعني بعقد التأمين إلى أقرب مكان من مسكنه وولايته. ولاحظ حمدي أنه عملية توزيع المطالب تتم بين شركة التأمين بشكل متوازن حسب الحصص متاحة من السوق في فرع تأمين السيارات مع اعتماد حصص السوق المسجلة سنة 2024. نمشي للمؤشرة المالية. بالنسبة لبورصة الأوراق المالية بتونس بداية أسبوع بطيئة جدا، في حصة اليوم مؤشر تونيان داكس يوصل في هذه الآونة 18,621، ارتفاع طفيف ب 0.09% مقارنة بإقفال نهار الجمعة. إلى حد الآن تقريبا أكثر شوية نجم نقول نصف شركات المدرجة بالبورصة تعرف تداول، 38 بالضبط، 10 في ارتفاع، 17 في انخفاض، 11 دون تغيير. وإلى حد الآن تم تبادل قرابة 65,000 سهم، رقم ضعيف، وأيضا رقم ضعيف من حجم المعاملات تقريبا 700,000 دينار من خلال 550 عملية تبادل. نعرف ما زالت الحصة في بدايتها. إلى حد الآن أكثر حجم مبادلات لسوتيتال ب 126,000 دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي شركة البنك التونسي ب 13,000 سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة السكنة ب 3.3%، وأهم انخفاض لأسهم شركة تلنت ب 2.5%. بالنسبة لسعر صرف الدينار، الأورو اليوم أصبح 3 دينارات و 361 مليم، والدولار يبقى فوق 3 دينارات 3 دينارات و 3 مليمات. احتياطي العملة الصعبة إلى غاية 9 أكتوبر عنا 24,164 مليون دينار، أي ما يعادل 63 يوم استيراد رقم في استقرار. وبالنسبة لأسعار الطاقة بعد الأحداث اللي قاعدة يعيش فيها الشرق الأوسط، النفط الخام حاليا ب 91 دولار للبرميل الواحد، رجعنا تقريبا لأسعار
1: 91 دولار
0: للبرميل الواحد.
1: هو كان في 70 طوعامين كيك التيل،
0: هو قبل بداية مشكلة الحرب وقبل بداية الحرب ما بين إيران وأمريكا كانت ما بين 70 و 80. منذ الحرب الأسعار ارتفعت وصلت حتى 100 وأكثر من 110 دولار في وقت من الأوقات، حاليا 91 دولار بالنسبة للنفط الخام، وبالنسبة لمزيج برانت يوصل 104 دولار للبرميل الواحد. نمشي ونحكيه على السيارات وسوق السيارات في أوروبا. مسؤول في المفوضية الأوروبية أعلن أنه الاتحاد الأوروبي وافق على تقييد واردات السيارات الهجينة القادمة من الصين عند 350,000 مركبة سنوية. مشكلة كبيرة لو حاليا في أوروبا يتسببها السيارات
1: دوكيمونتير وليد على صناعة السيارات الكهربائية في الصين والبهتة والبهتة في حجم الانتاج كيف احنا نعملوا كيف احنا مثلا نسريو لتجي
0: مثلا باش نفهموا الرقم كيفاش تطور نتاع السيارات بشكل عام. احنا نحكي على السيارات الهجينة اما نفتحوا قوس طبعا سكروه.
1: هما بهتين وهما بهتين
0: السيارات الصينية بشكل عام في اوروبا في 2020 كانت 0.5% من مجموع السيارات اللي تدور في اوروبا الكل، حاليا وصلت 6%.
1: فتفهم شي معناها الغزو الصيني
0: ما لقاوش
1: الا
0: هذا الحل اللي ربما
1: راهو الصين تلعب على الكلفة اللي صعيب برشا يلعبوا عليها في الاتحاد الاوروبي امبوسيبل لانه فما وضعيه اقتصاديه اخرى.
0: والصين راهي تنجم تصنع لك كل شيء
1: كل شيء.
0: بكري وانا جاي لهنا استرعى انتباهي ولانه قوس اخر باش نحلوه ما كملناش الاخبار. في الصين فما شركه صينيه باعت 100,000 قميص الى امريكا. شنو مكتوب في القميص؟ بويكوت تشاينا، قاطع الصين، مصنوعه في الصين وتباعت وتصنعت في الصين وتباعت
1: قوة أخرى، قوة أخرى، قوة أخرى. شو تحب اللي تحب يتصنع يتصنع، المهم بيع يبيع يبيع.
0: نرجع لموضوع السيارات وهذا الاتفاق بين المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي يعني والصين. قلنا تقييد

0: سيارات الهجينة القادمة من الصين عن 350 ألف مركبة سنويا، مع سماح بزيادة قدرها 6% سنويا ضمن اتفاق يمتد لأربع سنوات تم أعلن عليه في آخر أسبوع الفارط. المسؤول من المفوضية الأوروبية قال إنه الإجراءات الأولية اللي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها للحد من واردات السيارات الهجينة الصينية من المتوقع أن تبدأ في أوائل ديسمبر القادم. صراع السيارات والسرعة والتكنولوجيا والأسعار، هكا نجم نلخص هندا التنافس بين الصين وأوروبا في صناعة السيارات. في 2025 الصين باعت أكثر من 13 مليون سيارة كهربائية، يعني قرابة 55% من مبيعات السيارات في سوقها الداخلية، وفي الاتحاد الأوروبي وصلت حصة السيارات الكهربائية بالكامل إلى 17.4% من السيارات الجديدة المباعة سيارات كهربائية صينية. والأرقام تكشف حجم التحدي. الصين تنتج قرابة 75% من السيارات الكهربائية في العالم، ثلاثة أرباع يعني على كل أربعة سيارات
1: واحدة صينية،
0: لا ثلاثة صينية واحدة مش صينية. وتستفيد من كلفة إنتاج تنافسية وأيضا تطور سريع للبطاريات. في المقابل الشركات الأوروبية تراهن على الجودة والتكنولوجيا والعلامات التاريخية وسط ضغوط متزايدة لحماية مصانعها ومواطن الشغل. والمعركة اليوم مش كان على شكون يبيع أكثر، بل على شكون يحدد مستقبل صناعة السيارات في العالم.
1: الاقتصاد اليوم، هذا هو المصطلح اللي قلته في الأوف، مقويهم قوة اقتصاد، قوة انضباط زادا يا وليد. راو الصين مكينة أخرى وانضباط آخر وعمل آخر وبلد آخر حتى على مستوى المفاهيم اللي تضبط وتحكمه، لا مجال للمقارنة. حسيل دوسي آخر، الصين الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل الاقتصاد وليد،
0: جوز أمريكيين الأخبار اليوم،
1: قلنا روبير هول ومايكل وودفورد غدوة عطينا فيش ربح
0: لبري هذي، مازال كيخرج الأخبار يعني مازال كيخرج ماشي برشا توضيحات على الدراسة اللي قاموا بها.
1: أي إن شاء الله غدوة نرجعوا له. هو البحث اللي انت بعت غدوة ان شاء الله كان حين ربي،
0: التكامل وليد بين سياسات البنك المركزي
1: الجزئية عن الأسس الاقتصادية الجزئية للاستقرار الاقتصادي كل برا عادة يلزمك تفسروا ذي ما بالحق
0: اي واحد يلزمه حصة بتاع تونس اليوم مش الاقتصاد اليوم.
1: الجائزة تبلغ هذا العام 12 مليون كورونا سويدية،
0: 1.6 مليون دولار،
1: مليون دولار، وتمنح تكريما للإسهامات البارزة في المجال العلوم الاقتصادية. وإحنا تعودنا فما برشا اللي يربحوا يتبرعوا، وإلا كما الجائزة الفائزة بجائزة نوبل للأداب قالت روبشن يتم تبرع كالعادة خاطر هما مستنسين يتبرعوا، فباش تمشي في السياق هذايا.
0: سين سؤال،
1: وي
0: لو تاخو أنت جائزة نوبل؟
1: لا لا أنا مستحق
0: للإعلام.
1: شو يا وليد نتبرع يا خويا الروحي، أنا عندي برشا، عندي قائمة طويلة عريضة يلزمني نزازيها ومن بعد
0: هو ما بشرقة رقم كبير فاصل
1: الفاصل يا سيدي الفاصل هذيك تون تبرعوا به غير جي. قلت لك عندنا قائمة طويلة وعريضة. على كل يعطيهم الصحة الفائزين، لأنه أكيد فما تميز أكيد وفما حاجات استثنائية في الأبحاث نتاعهم، وبالحق برشا ناس وبرشا أدباء وبرشا ناس عايشين في نوفو آخر زي دراو يا وليد. وبالتالي التبرع راو يتربيوا عليه، فما مجتمعات تتربى على التبرع وفما سيستم كامل متاع تبرع، وبالتالي حاجة تجيب طبيعتها بالنسبة لهم، ماهيش حاجة استثنائية. يعطيك صحة وليد، نتلقى غدوة في صفحة اقتصادية جديدة. يلا مسامعينا الكرام، نغم خلي يجيب حدنا فيصل شابو في تونس واخبارها.

0: يلا مستمعينا الكرام نجدد لكم التحية وين ما كنتوا، تابعوا في إذاعة الشباب، تابعوا في برنامج تونس اليوم بجنبي فيصل شابو، خلينا نسلم عليه. فيصل نقول له كيف الحال؟
1: مرحبا بك هند، الحمد لله، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: إن شاء الله بعد شوية بشكر معاك في تونس وأخبارها ومجموعة من الأخبار المنطقات. نذكر بالنسبة للناس اللي هم موجودين الآن على الطرقات، انطلاقا من غدوة 13 أكتوبر تنطلق أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلودة في إطار مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. القسط الثاني هذا يستوجب تحويل جزئي لحركة المرور على الطريق الجهوية عدد 22، وكانت أعلنت وزارة التجهيز والإسكان السبت هذا البلاغ. التحويل الجزئي باش يشمل حركة المرور في الاتجاهين، سواء بالنسبة ليستعملوا الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد لمدة أسبوع. ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. ونذكر أنه هذا التغيير وبالنسبة لحركة المرور على الطريق الجهوية عدد 22 ستنطلق غدا الثلاثاء 13 أكتوبر. يلا عندك تونس وأخبارها بعد الفاصل.
1: بعد الفاصل فاصل.
2: تونس واخبارها.
1: نبدأ جولتنا مع بداية هذا الأسبوع هندا في تونس وأخبارها بالأخبار الإيجابية، وين تصدر تونس التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% حسب مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. الخمس الأوائل هما تونس في المرتبة الأولى ب 37.9%، في المرتبة الثانية نلقاو أوزبكستان ب 36.8%، في المرتبة الثالثة الإمارات ب 36.5%، المرتبة الرابعة براوني دار السلام نحكيه لهنا على الجنوب شرق آسيا بنسبة 35.9%، وفي المرتبة الخامسة ألمانيا بنسبة 35.8%، وهذا تشريف وهذا تشريف لتونس الحقيقة كي نشوفوا معناتها تصنيف عالمي هكا. خليني نقول يزيد تفاؤل ويزيد أمل كبير برشا خاصة للتعليم في تونس. نمشيو لخبر اخر، كانت انعقدت نهايه الاسبوع السبت 10 اكتوبر ولحد 11 اكتوبر اشغال المؤتمر السابع للنقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين، وفي اسفرت النتائج على البارحه في الساعه متاخره من الليل بحصول رئيس المكتب التنفيذي السابق زياد الدبار على اعلى اصواته بنسبه بعدد 336 صوت. خبر آخر يتعلق بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية. لهنا باش نحكي بعض الأرقام. منذ بداية سنة 2026 أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات ذات الطابع الغذائي، وأكثر من 6000 تحليل مخبري لتحقيق ما مدى مطابقة المنتوجات الغذائية المعروضة. وهي نستعرض مع بعضنا هند بعض الأرقام. نحكي على حاجز 1120 طن من المنتجات الغذائية الغير الصالحة للاستهلاك، تحرير 1347 محضر عدلي ضد المخالفين، توجيه 2070 تنبيه كتابي، غلق 125 محل لعدم استجابته للشروط الأساسية للسلامة الغذائية. وأيضا أنتم قاعدين تسمعوا فينا زادت نجموا تدخلوا الصفحة الرسمية للهيئة، تلقاو فيها عديد التفاصيل اللي تتعلق خاصة حتى بأرقام فيما يتعلق بالتصدير والمواصفات ومتابعة المواد الموردة والمصادرة، وأيضا حتى جودة المياه اللي صار عليه برشا لغط خاصة وبرشا كلمات في الفترة الأخرى نعرفه في الصيف وأزمة المياه، وفما أنواع أخرى دخلت للسوق التونسية في المياه ما نعرفوش النوعية متاحة. أكيد على صفحة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية تنجموا تلقاو بأكثر التفاصيل وأكثر أرقام فيما يتعلق كما قلنا بالأرقام هذه والإحصائيات اللي قدمتها الهيئة. نختم جولتنا اليوم بالحملات اللي قامت بها وحدات الشرطة البلدية البارحة لحد على من خلال إنجاز 75 عملية حجز و 173 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائي، هذا حسب بلاغ وزارة الداخلية، واللي نص أيضا البلاغ على تحرير 37 محضر عدلي وتقديم 9 أشخاص من المفتش عنهم مع حجز 31 آلة وزن. نحن نحكيه على الباسكولة. وفي المجال الصحي تم تحرير 118 محضر اقتصادي و 123 مخالفة صحية وفق نص البلاغ.
0: شكرا لك فيصل شابو للصفحة هذه. يلا مسامعينا الكرام، بعد تونس واخبارها نرجع للأنغام. بعد شوية باش نمشي والمنزل بوزلفة، فما تحركات احتجاجية صارت للدفاع على مدينة منزل بوزلفة ميناء التلوث. شنو هو نوعية التلوث هذه؟ أكيد باش تكون معنا بعد شوية مدام منيا بن فرج منسقة التحرك هذه اللي صار في نهاية الأسبوع. نغم ثم أعود.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. خلينا نمشيو الآن لمدينة منزل بوزلفة مع مونيا بن فرج الناشطة في المجتمع المدني بالمدينة. أهلا وسهلا، مرحبا بك مونيا.
1: مرحبا عسلامة، شكرا على الاستضافة، تحية كبيرة.
0: الله يخليك الله يخليك مونيا. في نهاية الأسبوع كان هناك تحرك من قبل المجتمع المدني وخاصة اللي يعنى بالشأن البيئي في علاقة بالدفاع عن مدينة منزل بوزلفة من التلوث. أكثر تفاصيل في علاقة بمصدر التلوث اللي انتم ضده
1: مونيا. أيه صحيح، احنا داخلين في حركة احتجاجية، دخلنا في احتجاجات هذه منزل بوزلفة. الناس الكل تعرف منزل بوزلفة هي الوطن القبلي، هي يعني منطقة ثقوية، منطقة فلاحية، منطقة متاع انتاج قوارص معناها، واحنا معروفين معناتها بالقيمة الثابتة هذه وبالنوعية المتميزة للقوارص نتاعنا. نستفيق في شهر أوت على صدمة جماعية عنيفة هي اكتشاف وحدة صناعية في قلب مدينتنا، بجانب المستشفى المحلي بمنزل بوزلفة، بجانب المؤسسات التربوية، معناها في منطقة عامرة بالسكان. الوحدة الصناعية هذه فقنا. كيفاش فقنا؟ معناها هي
0: مونيا الوحدة الصناعية ذي الساعة شنو الاختصاص اللي تخدم فيه؟
1: حابش نفسر لك. الوحدة الصناعية هذه تعتمد على تربية يرقات حيوان ذباب الجندي الأسود. داكوردو، يرقات الذباب هذوما يرقات يتغذوا من النفايات. داكوردو، النفايات العضوية حسب ما موجود في الترخيص نتاعهم باش يدخلوا باش معناتها يستعملوا 200 طن من النفايات في اليوم. دونك وحده لتربيه الحيوان هذايا الجندي الاسود. احنا الحيوان هذايا ماهوش مصنف كحيوان في تونس، هو دخيل على البيئه نتاعنا. احنا عندنا في تصنيفنا حيوانات اخرين، عندنا تربيه الحيوانات في جهتنا، الحيوان هذا دخيل علينا، معناتها ما نخافوش على الايكوسيستم نتاعنا. والنشاط هذايا نصنفينه كنشاط معناتها تسمين نفايات، والحال انه ليس نشاط تسمين نفايات. هو علاش؟ على خاطر احنا عندنا حيوان يتغذى من النفايات، احنا حيوان ما يتغذاش من النفايات، وتسمين النفايات نخرجوا منه معادن، نخرجوا منه أسمدة، نخرجوا منه طاقة. فهمت
0: مونيا؟ أنا باش نسألك في علاقة بالمشروع هذية، هل استشرتوا مختصين في المجال البيئي في علاقة بمخاطر هكذا مشروع، وإلا أنتم معناها رافضين المشروع من أساسه دون استشارة مختصين حول المضار متاعه؟
1: أي عندك حق، ها باش نجاوبك. احنا كسمعنا، هو قلت لك ارتكز بليل، واحنا نورمالمون مشروع كيف
0: نهدي ارتكز بليل. شنو معناها؟ معناها ليه اخذلي مدام ليه تو احنا نقولوا
1: ارتكز الناس تخدم ما معناش بابش.
0: مونيا دقيقه بربي سامحني في تفصيله. راه كي نقولوا ارتكز بليل معناها لا شاور مسؤولات جهويه وما تعداش هو مشاور حتى حد، معناها جاي وحده عمل المشروع واكيد راه تعدى.
1: شاورنا احنا اهل البلاد واهل الارض، وماهيش اي ارض، احنا نحكيو على ارض تقويه، نحكيو على منطقه مصنفه منطقه خضراء. شاورنا تقع استشارتنا السولات. اوكي هما بيان سور هما في ديهم الملفات
0: والسولات نورمالمون تنسق مع المجتمع المدني نورمالمون.
1: صحيح علاش ما نسقوش معنا؟ ريت علاش انا قلت لك كلمه صدمه جماعيه. كلمه صدمه جماعيه، احنا جاتنا يعني جينا الخبر اللي كونوا هذية تابعة معمل في غرامبيليا. وجاو الناس قالوا لنا اجري وامشي وشوفوا غرامبيليا، راهي ريحة قوية ياسر لا تطاق. وفعلا احنا في اوت بداتنا تسريبات الريحة، ما نعرفش كيفاش بداية هكا، يمكن يسنس فينا شوية شوية بالريحة، وصارت انبعاثات غازية خانقة. فهمت؟
0: انتم اتصلتوا بالسلطات الجهويه كمجتمع مدني يا مونيا؟
1: يا مدام رانا من
0: ليه اتصلتوا؟ اي شنو رجع الصدى؟
1: حتى شيء حتى شيء، حتى صديق. كان السيدة الوالية مشاو لها مجموعة من المواطنين وعدتهم اللي هي باش تجي، وفي الوقفات الاحتجاجية أنا نفسي عملت لها نداء، يا سيدة الوالية رانا احنا واقفين باش نقول لكم رانا احنا خايفين على أرضنا، خايفين على مانا، خاطر احنا بيان سور معناها ليزيكسبير اللي شاورناهم الكل، واحنا منزل بوزلفة تعج
0: بالخبراء
1: بالخبراء. انا مانيش خبيره، انا مانيش خبيره، اما الناس الخبراء معناتها معناها بيان سور معناها عندنا بحوث وعندنا مانيش تكلمنا من فراغ.
0: مدام منيا بن فرج، هو ندائك الاخير مدام منيا بربي على موجات اذاعتك
1: الاخير شبيب. احنا راهو ما جينا حتى حد قاعدين نتهز ونتنبض ونعملوا في الاحتجاجات، نداء إلى التدخل العاجل من السيد رئيس الجمهورية باش يوقف التلاعب بالقوانين، نداء استغاثة باسم أهالي منزل بوزلفة من ميكرو لإذاعة الشباب باش
0: لي النظر شو مدام احنا من مدام منيا احنا منتهموا حتى حد، فقط هو نداء من متساكني منزل بوزلفة لإعادة تقييم هذا المشروع ومدى إمكانية إضراره بالوضع البيئي في الجهة. شكرا لك مدام منيا بن فرج، ندائك وصل، خطر عندي التزامات أخرى مع ضيوف أخرين. شكرا لك مدام، ندائك وصل، ماذا بينا حتى السلطات الجهوية يسمعوا المواطنين اللي قاعدين يعملوا في وقفات للمطالبة بإعادة دراسة وتقييم هذا المشروع اللي يقولوا أنه فيه إضرار بالبيئة بمدينة منزل بوزلفة اللي هي منطقة فلاحية بامتياز، منطقة لغراسة القوارص، وبالتالي الوضعية يلزمها تكون فيها أكثر تدقيق على مستوى جدوى وعلى مستوى خطورة هذا المشروع. مسامعينا الكرام، خلينا نرجع مرة أخرى للأنغام بعد موجز الأخبار. باش يكون معنا سينور الدين الجيزاني مدير عام السوتيم، نتحدث عن مواعيد وعن معارض قادمة خلال الشهر القادم، وبالتالي خلينا نحكيوا عليهم، نحكيوا على الجدوى الاقتصادية وعلى إشعاع تونس اللي هو موجود في هكذا موعد بعد يحكينا عليه سينور الدين الجيزاني. يلا نغم، يوصلنا الموعد موجز الأخبار لمنتصف النهار والنصف.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفاء.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. تونس تصدرت التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالية بنسبة بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة على عدد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. المدرسة الأعدادية رادس الشاطئ ببن عروس احتضنت نهاية الأسبوع المنقضي تظاهرات افتتاح الموسم الثقافي المدرسي الخاص بالمدارس الأعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 26/2027 التي تنظمه المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس في مفتتح كل سنة دراسية الإعلان عن انطلاقة الأنشطة الثقافية بالمؤسسات التربوية. مدينة سوسة تحتضن يومي 13 و14 من أكتوبر الجاري الملتقى السنوي لشبكة الجامعات النسائية الفرنكوفونية، وينتظم هذا الملتقى تحت شعار النساء الجامعيات فاعلات القيادة والتحرك لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الابتكارات البيداغوجية والرقمية بالجامعة، وذلك بمشاركة ثلة من الأكاديميين والباحثين وصناع القرار وممثلين عن المجتمع المدني. مركز الموسيقى العربية المتوسطية النجم الزهر أعلن عن فتح باب التسجيل أمام الباحثات والباحثين من تونس وخارجها المشاركة في فعالية المؤتمر العلمي الدولي الذي ينظمه يومي 2 و3 من فبراير 27/2 بشراكة مع منظمة الأيسيسكو تحت عنوان التراث الموسيقي في المخطوطات غير الموسيقية، دراسة بينية في العلوم والفنون والأداب. وفي مدينة الحمامات ستلتئم من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري فعالية البطولة الإفريقية للغولف بمشاركة 17 بلداً. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في توقيت نص النهار 36 دقيقة. لقائنا مازال متواصل حتى الماضي ساعة، ونحب نرحب سي نور الدين الجيزاني المدير العام لسوتي. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي نور الدين.
5: لمسات
4: الله يخليك، يظهر لي عندك برشا خدمة سورتو الاستعدادات الأخيرة
5: لسابريه، للصالون الدولي، دونك لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية. بالطبيعة هو تظاهر إن شاء الله، معناها اللي ماركونت إن شاء الله في الاقتصاد الوطني، زادة تعمل ديناميكية
4: والتي تعود من جديد بعد سنوات من الغياب،
5: بعد 19 سنة برسك من الغياب. مثالش ديما الرجوع ديما مستحب معناها ومحمود. هذه دونك ان شاء الله هو السياق الاستراتيجي بتاعه، معناها بطبيعه على خاطر اقتصاديا المعارض هذه هي محفز، ومعناها معناها تزيد تعمل لو ديفلوبمون، معناها تطوير الانشطه الاقتصاديه. هذه على خاطر زاد كيف كيف المعرض عمله، معناها علاش نجم يعملوا السيتيم هنا. نذكر جوست وانه المعرض هذا منظم بمعناها بالمركز التقني الصناعات الميكانيكية والكهربائية، معناها تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وكذلك بالنسبة لفضاء العرض بالشراكة مع المعرض الشركة التونسية للمعارض الدولية اللي معروفة بالـ ETF معرض الكرم. دونك هذه معناها المعرض نجمنا ننظموه ان شاء الله، ويكون معناها ان شاء الله يجيب نتائج طيبه للاقتصاد الوطني، على خاطر القطاع نتاع الميكانيك والكهرباء هو ركيزه الاقتصاد الوطني، بما انه معناها يوفر تقريبا 160 الف موطن شغل
4: في قل هام في الاقتصاد،
5: في قل هام من عام. بالنسبه للتشغيل قلت لك 160 الف بخلاف الانديريكت واللي هو ما غير مباشر نجم يوصل حتى 400 ألف. فهمتني؟ إذا معناها حاجة مهمة جدا، وخاصة زادة كيف كيف على خاطر يدخل العملة الصعبة، بمعناها كيف يخلو فيها مونتون تريز امبورتون، يضاهي 50% من معناها العائدات من العملة الصعبة للقطاع الصناعي في بشتى معناها لي سيكتور نتاعو.
4: هو قطاع صناعي الميكانيك
5: والالكتريك،
4: معناها هو قطاع صناعي متطور جدا سي نوردي، خاصه تو بدينا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، بدينا نحكيوا على تطور كبير، معناها قد ما نعملوا معارض وقد ما نتبادلوا الافكار والتجارب، بطبيعه قد ما احنا نكونوا مواكبين ونتبعوا.
5: بطبيعه هو علاش اول حاجه مش يتيح الفرصه للصناعيين، وانه باش يشوفوا شنو هي احدث التكنولوجيات في القطاع. هذه حاجه اولى. ثانيا برشا سالوني قبل، قالوا لي قداش من مؤسسه اجنبيه مش جي تعرف. قلت لهم راهو ليسونسييل نحن مش باش نجيبوا ماكينات باش يبيعوهم لهنا، نحن حاجتنا باش نبيعوا لا ماتير غريز والمعرفه التونسيه، والا باش يجي يستثمر هنا باش نحن
4: نكونوا قاطره، يشوف مناخ الاستثمار، يطلع على
5: باش يولي يستثمر في تونس، باش يكونوا بوابه لافريقيا. نحن هذا هو الهدف، زاد من الاهداف معناها اللي مرجوه.
4: سي نور الدين فما برشا تظاهرات في تار سابري السنه، معناها مش المعرض الاساسي هكا، قدمت شوية تفاصيل، لكن هناك العديد من التظاهرات، وديجا فما حتى مسابقات قاعدة موجودة على الموقع الرسمي لسابري اللي هو التظاهر.
5: هو المعرض معناه اللي كومبوزي دو بليزور كومبوزونت، معناها منهم فضاء العرض اللي هو معناها عنده تيبولوجي، معناها ريبارتي اون سيت فيلاج، قرى موضوعاتية، فيلاج تيماتيك، منهم ترانزيسيون ايكولوجيك، منهم لاندستري 4.0، منهم لي سوليسيون تكنولوجيك de production des pièces de rechange. فما برشا مجالات باهيه برشا واللي هي اوريزونتال وتمس القطاع الصناعي بشتى معناها الاختصاصات نتاعو. مع هذا فما برنامج علمي، بروغرام سيانتيفيك مهم جدا وثري، ان شاء الله باذن الله مش يجيو معناها دي كونفيرونسي سينيور على ليشيل انترناسيونال في شتى المواضيع، زاده كيف كيف كيف منها الذكاء الاصطناعي أي. واستعماله في الاندستري نتاعنا فيها زاد كيف كيف الجانب نتاع الديكربوناسيون فيها لا ترانزيسيون ايكولوجيك فيها زاد كيف كيف مواضيع من ستوكاج دي زينرجي رينوفلابل شنو هما لي تكنولوجي ريسونت هذا بكل باش يكون في برنامج علمي
4: في في برامج علميه بالتعاون مع وزاره التعليم العالي
5: موجودين
4: مع معنا يكون فضاء مفتوح للطلبه للباحثين
5: للدكاتره
4: سي نوردينا
5: بيان سور نحن عندنا شراكات خاصه مع لي زيكول دانجينيور مع معناها ايتاتيك بريفي كيما لانسات كيما لينيم كيما لينيس هذوما لانسيت كل معناها وقاعدين مش يشاركوا معنا في ورشات عمل بخلاف البروغرام سيونتيفيك خاطر كيما قلنا البروغرام سيونتيفيك باش نجيبوا فيه من ناس مختصين معناها ناس دو هو نيفو اللي هما ينجم يكون حتى لونسينيون في ماتير معينه ولا طالب المهندس يكون معناها يحضر تحصل له الفائده هذا بخلاف لي زاندستريال اللي هما بطبيعه باش يزاد كيف كيف يعرفوا احدث التكنولوجيات في المجال هذا بالنسبه للبروغرام سيونتيفيك الحاجه معناها التظاهرات الجانبيه الاخرى واللي هي مهمه
4: وهي
5: جدا
4: وهي مش جانبيه بمعنى اقل قيمه راه مهمه جدا
5: أمارج. نحن نقولوا أمارج بالعربية موازية ممكن خير موازية تولي زادة كيف كيف تجمع عندك النوتاسيون
4: لا لا لا تمشي موازية مع
5: هو, هو هو هو هو أنيماسيون كاملة مع بعضها فيها فضاء العرض فما عندنا أن إسباس دو ديمونستراسيون تكنولوجيك زادة مي أ ديسبوزيسيون دي زاندستريال باش كل واحد عنده نصيف ساعة يعرف
4: النماذج نتاعو
5: صحيت للناس الكل لي باساجي لي فيزيتور إكسيترا ما يقعدش يستنى فيه الستون خاطر الستون ساعات ما يخليكش تعمل دي ديمونستراسيون دونك خلي لهم فضاء عرض بخلاف هذاك دونك فما دي زيسباس نتاع وركشوب معناها ندوات ونقاشات وكذلك تخرج بها بالطبيعه من بعد ورقات عمل مهمه جدا وكذلك فما لي كونفيرونس اللي هما الندوات فهمتني دونك بخلاف هذاك عملنا زاده كيف كيف عندنا جبنا لا كونفيرونس افريكان دي كونترول نون ديستركتيف اللي هي الندوه الافريقيه للاختبارات دون اتلاف مهمة جدا تكنولوجيا متطورة يستعملوها برشا القطاعات ذات الأولوية كما الايرونوتيك كما الاوتوموبيل كما السيكتور بترولي هذه زادة والحمد لله كي مش تتعمل التنظيم نتاعها الدورة الثامنة تولي تونس هي رئيس الاتحاد الافريقي للمراقبة دون اتلاف
4: فهمتني
5: بخلاف هذايا نزيدوا معناها كما قلت لك سي لو بروغرام لي تري ريش دونك عندنا زادة كيف كيف عملنا دي كومبيتيسيون اللي عندنا منها كاتون افريكا باسيتي
4: وديجا يظل ما زالت مفتوحه ولا
5: سكرت حتى لو 16
4: حتى لو 16 اكتوبر
5: اي
4: دونك اللي يحب يدخل على الموقع نتاع
5: يدخل على الموقع ويلقى ويعمر استماره ومن بعد نحن نتصلوا بهم بطبيعه فما جوري اللي يعمل سيليكسيون وان شاء الله معناها نختاروا ثله تشرف وجه تونس هنا جوست العقب وانه راهو هذه الكومبيتيسيون ميكاتون افريكا باسيتي راهي مفتوحه للبلدان الافريقيه كل معناها فما ان شاء الله نجموا نجيبوا
4: كي نقولوا بلدان إفريقية وين وصلنا مثلا على مستوى المشاركات إلى حد الآن
5: والله عنا عنا عنا الكونغو عنا معناها موريتانيا عنا كيف كيف النيجر عنا
4: جنوب إفريقيا فما
5: جنوب إفريقيا أي عنا
4: لأننا مقويين اقتصاديا
5: نحن عنا عنا شراكات هذه خاصة في معناها الندوة الإفريقية للمراقبة دون إتلاف هذه برشا معناها بلدان إفريقية مش تشارك في الحكاية هذه خاطر نحن بيدنا تونس مش بإذن الله تكون قاطرة وتكون هي بيونير في الدومين هذا وتصدر المعرفة متاحة للبلدان الإفريقية معناها إن شاء الله بخلاف الميكاتون أفريكا باي سيتي قلنا علاش ليه الصيانة الصناعية وأهمتها في النشاط الصناعي وخاصة في ديمومة معناها منظومة الإنتاج
4: التجهيزات وفي ديمومة فعلا
5: صحيح وخاصة نحن موردين معناها مشنا مصنعين للتجهيزات ماذا بينا في بلاصة مش تشدي خمس سنين تشدي حتى عشر سنين
4: والمنتنوس ديما عندنا مشكلة في المنتنوس وهذه واقعة
5: بالطبيعه هو عندنا الواقع هذا ولكن زاد ننساو اللي المانتونس فيها جانب اللي هو لا مانتونس دو مودرنيزاسيون يعني الصيانه اللي تعطيك لا مودرنيزاسيون
4: تطوير تطوير التجهيزات اللي عندك
5: للتطوير يعني انت في عوض مش تكون عندك ماتريال قديم تكنولوجيا طورت لا تجيب التكنولوجيا وتقري فيها على كل ماتريال هذيك
4: وتأقلم الماتريال هذيك
5: هذا زاد موجود دونك جبنا عملنا كومبيتيسيون مع ليزاندستريال اللي هما في تونس باش يعملوا كومبيتيسيون انا هو اللي عنده احسن منظومه نتاع صيانه اسكو مدخل فيها مثلا الذكاء الاصطناعي عامل ديجيتاليزاسيون ماخذ
4: سيرتيفيكاسيون وتطوير الصيانه
5: هذا مش ناخذوا لي تروا لوريا معناها لي زونتربريز كي سون بيونيير باش هما يكونوا
4: خليته ولا مازلتوا سينورديل
5: كيف الكانديداتور حتى ل 16 اكتوبر دونك فما جوري خاص زاده بالكومبيتيسيون هذه وبطبيعه لو 20 ماشي معناها اون فا de cerner ou plutôt on va distribuer les trophées ou on va primer les trois lauréats dans le mécaton le premier le deuxième le troisième on est juste un ذكر juste معناها تحفيز وانه le premier مش ياخذ باذن الله 6000 دينار الثاني ياخذ 4000 والثالث ياخذ 2000 دينار
4: سواء كان فرد ولا مؤسسه ولا بالضروره مؤسسه
5: لا لا جميع كيف يقولوا في les institutions ولا les personnes morales ou bien physiques sont acceptées معناها
4: اشكال
5: ينجم يكونوا حتى جروب دو بيرسون وعاملين حاجه نحن نمشيو على البروجي بيدو اكثر ما
4: اكثر منه من صاحب البروجي
5: صحيح المنتج هو الاهم بطبيعه وراه معناها تنجم تكون مجموعه ولا شخص واحد نحن مش نشجعوا شكون انتج المنتج هذاك اكثر ما انه شخص
4: هو ذاك المهم سي نور الدين ما تضايقوش على على المبتكرين وعلى الناس اللي عندها
5: موجودين معناها ينجم يكون لابوراتوار دو ريشيرش نجم تكون ايكول دانجينيور ينجم يكون
4: واللي يسمعوا فينا الان معناها هكا المجال مفتوح بصفه كبيره
5: فما اقبال ديجا والحمد لله
4: 17 نوفمبر 2017
5: حتى ل 20 نوفمبر بقصر المعارض بالكرم دونك فيه كما قلنا عديد التظاهرات الثريه بالمعنى لو كونتينو سيانتيفيك تكنولوجيك اي بيان سور عندنا دي اسباس بي تو بي زاد للشراكات وباش تتلاقى مع بعضها الشركات يعملوا سوتريتونس يعملوا بارتناريا
4: اهداف تنجم تحققها وتنتظر فيها سي نور الدين من خلال هذا الموعد الصالون الدولي لقطاع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعيه سابري بالنسبه لك انت يعتبر ناجح وتقول راهو
5: ان شاء الله
4: اي شنو اهم الاهداف تحب تحققها
5: والله هي لو نومبر دو بروجي كونكري دو بارتناريا معناها مع الشركات العالميه والا الافريقيه يعني خاطر انا زاد هنا سامحني ممكن ما وضحتش حاجه اللي مثلا بارمي الاستراتيجيه اللي خدمنا عليها في سابري هي كو تونس تولي معناها ريالمون ان هوب بور لو ترانسفير دو لاندستريالزاسيون ولا بور لاندستريالزاسيون دو لافريك معناها نحن عندنا لي بارتنير نتاعنا اوروبيان او بيان انترناسيونو تكون لهم تونس هي معناها بوابه باش نجموا
4: بلاتفورم اللي يجمع مختلف.
5: منها هذه الثالثه اللي هي كيف معناها لو نومبر دو رونكونتر هذوما نتاع لو بي تو بي توا لحد الان الحمد لله معناها اون افونس في ليسباس ديكسبوزيسيون معناها للشركات قاعدين طالبين وان شاء الله معناها نوفروا لهم ما نوصلوش نقولوا لهم راهو ساتوري فهمتني دونك هذا نحث الشركات توا مادام مازالوا لي 4 سيمين ولا 5 سيمين باش
4: يعرفوا رواحهم باش يشاركوا والا لا
5: نجموا معناها
4: اخر وقت احنا
5: اخر وقت صحيت ما يلقاوش معناها اسباس يوليو معناها الكل اللي فوندو اي ريزيرفي معناها فهمتني دونك الاكثر اهداف انا ما نحبهاش ممكن احصائيه بركه انا نحبها استراتيجيه علاش هي وانه ساعه نحن تو موقعنا باش نجموا نساهموا في الاندستريزاسيون دو لافريك دونك نحن لي بي اللي مش يجيو لي زافريكان قداش اون فا بوتيتر كسيتيم ولا كدوله تونسيه ولا مؤسسات تعنى بالاستثمار قداش مش تستقطب دول شركات اللي نبنيو عليها شراكات مستقبليه ونجموا معناها بطبيعه من بعد نبنيو حاجات كونكري.
4: ما تتحققش توا بقدر ما تتبنى.
5: صحيح.
4: ان شاء الله نبنيو
5: هذا هو خاطر الاحصائيات هذوما الواحد ممكن انا نمشي في الصالونات الكوميرسيال قداش باعت قداش كذا ما نحن نبنيو المستقبل اكثر.
4: هو بناو باعتبار انه سوتيم راهو تعتبر مؤسسه تتبع
5: عريقه توا لها 44 سنه.
4: دوله تونسيه في نهايه الامر.
5: تحت وزاره الشرف وزاره الصناعه والمناجم
4: فوالا معناها اي حكايه باش تتبنى
5: بالطبيعه
4: فقط سي نور الدين اي حكايه تتبنى ما نقصوش معناها لانه الدوله التونسيه كانت من بين الاوائل بعد الاستقلال اللي مشات للسوق الافريقيه لكن احنا قصينا وبعدنا شويه فلقينا بلدان اخرى
5: ان شاء الله هذه رولونس هو
4: ان شاء الله رولونس هذه تتواصل
5: هو الاورجانيزاسيون تاع سابري سيت اون بون رولونس سيت اون بون اوكازيون باش نحنا نتموقعوا وناخذوا بلاصتنا على القاره الافريقيه والعالميه، على خاطر العالم اجمع توا قاعد ينظر لافريقيا كبوتونسييل دو كونستركسيون اي دانفستيسمون اي داندستري فيتور.
4: فاحنا في بطبيعتنا في القاره والموقع نتاعنا بطبيعه على على ربط ما بين اوروبا وما بين مختلف الوجهات، فعلاش ليه ما تكون تونس كما قلت انت هاب بالنسبه للبلدان الافريقيه وتكون همسه الوصل ما بين الشمال والجنوب. سي نوردي الجزاني مدير عام السوتيم، شكرا لك. هذه هذا لقاء اول بالنسبه للصالون الدولي لقطاع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعيه سابري من 17 الى 20 نوفمبر 2026. اعطيتنا مختلف التفرعات ومختلف اللقاءات اللي باش تنتظم على هامش هذا الصالون. اكيد نكونوا معاكم في الصالون ونتبعوا مختلف تفاصيله ومختلف التظاهرات اللي باش تصير فيه. شكرا لك مره اخرى سي نوردي،
5: يعطيك الصحه.
4: نغم ثم اعود لختام هذا اللقاء.

إذا مستمعينا الكرام، هاك وصلنا لنهاية لقاءنا برنامج تونس اليوم. تحيات فريق البرنامج اللي كان معكم في هذا اللقاء: هند العسكري، فيصل شابو، بدران العرفاوي، وليد النويري، زميلتنا أميمة أحمام، وليد الريفي. هذا هو فريق برنامج تونس اليوم ليوم الاثنين. شكرا للاستماع، شكرا للمتابعة. تلقاو غدوة في عدد آخر من برنامج تونس اليوم وأكثر متابعات لأكثر مواضيع تتعلق بالشأن الوطني. إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب.
1: إذاعة شباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: الخميس 15 أكتوبر 2026 وبمناسبة عيد الجلال، موعدكم مع بث خاص لمختلف برامج إذاعة الشباب مباشرة من مدينة بنزرت.
3: مباشرة من مدينة بنزرت.
2: الماتينال جورني من 6:30 ل9:30 مع سامي فرتونة، من 9:30 ل10:30 حصة رياضية خاصة مع زيد الخياري وعودة على تاريخ وعراقة الأندية الرياضية بولاية بنزرت. من 10:30 ل11:30 خذ فرصتك مع حميد الزغدودي وقراءة في أهم المشاريع الاستثمارية في ولاية بنزرت. من 11:30 الماضي ساعة تونس اليوم مع معز العويني وعودة على تقدم إنجاز المشاريع الكبرى بالولاية وخاصة قنطرة بنزرت. متابعة طيبة للجميع.
0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
4: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين

0: الدار.
1: أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقولوا عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. أي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
1: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.
4: إذاعة الشباب،
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.
5: على كيفك،
4: على كيفك،
5: ما تخليش لحظة تفوتك،
4: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: على كيفك،
4: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
5: على كيفك،
6: دبارة الصحة والهناء
5: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
4: من غير شقة،
6: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء،
4: اتبعنا بكل وفاء
5: على كيفك.
7: ماضي ساعة وخمسة دقائق، تحية لكم الناس الكل. هذا الموعد اليومي من على كيفك من الاثنين حتى للخميس، إن شاء الله بداية أسبوع موفق لكم الناس الكل. الاثنين 12 أكتوبر 2026 قاعدين معكم حتى الماضي ثلاثة في على كيفك، مجموعة كبيرة من الفقرات اللي تلقاوها كل عادة موجودين. بعد شوية نعملوا طلع على فقرة بون بلون، نشوفوا لكم أكلة هكا في الوقاية هذية تنجموا تعملوها، تنجموا تحضروها، تنجموا تاكلوها. وانتوكا شهية طيبة للعبيد اللي في الوقاية هذية. ماضي ساعة نتصور لماكس منكم اللي خرج يفطر، سرتو أنه اللي يخدم في الإدارة والعمل بنظام الحصتين، دونك يعاود يرجع مع ساعتين نتصور كمان. فما شكون اللي واخر شويه فطور، وهذوك شيء طيبه للعباد الكل. من بعد زاده نعملوا تلا على رقم اليوم، تلقاو فقره ساوت اوف ذا بوكس، تلقاو زاده ضيوف حاضرين معنا اليوم بالتليفون. انا بكري قاعد نحكي لانه بكل بساطه نحكي وحدي حميده الزغدودي غايبة اليوم علينا لأسباب مهنية، دونك سلموا عليها، قلوا لها شراء جمعة جاية ترجع وتشد البلاصة. وليد الريفي موجود حاضر معنا في الإخراج التقني، أريج في الإخراج الرقمي، كريم زغبي سلام عليكم الناس الكل، برشا موسيقى فقرة العادة موجودين حاضرين حتى المثلثة في على كيفك. الحمد لله أول مورسو نبدأ به رحلتنا مع فارس كرم في توقيت ماليسة 6 دقائق حتى المثلثة على كيفك.

إذاعة شباب من تونس.

0: سرها في بيتك.
1: السعادة سرها في بيتك. إن شاء الله يا رب السعادة تكون موجودة في كل بيت تونسي يا رب. تحية لكم الناس كل، رجعنا معكم في توقيت ساعة و 17 دقيقة حتى لما ثلاثة قاعدين معكم في على كيفك ديما. السلام عليكم الناس الكل، شكرا لكم لاختياركم وجاتنا وين ما انتم موجودين. شاهية طيبة ديما نقول للعباد اللي تفطر في الوقيت هذايا، سيرتو أنه الوقيت هذايا يتزامن يوميا من الاثنين للخميس مع فقرة بون بلان.
2: بون بلان بون بلان
1: بون بلان كالعادة تنورنا بحضورها الشيف ريما الباجي اللي نسلموا عليها ونقولوا لها عسلامة. شيف
3: عسلامة عسلامة، مرحبا بكم.
1: شو أحوالك؟
3: الحمد لله.
1: صباح الأمور
3: صباح تخبيان.
1: الحقيقة افطرت ولا ما زلت مفطرتش؟
3: والله قاعدة نحضر.
1: قاعدة تحضر، أوكي. أوكي شيف، اليوم باش نكملوا تقريبا اللي بديناها الجمعة اللي فاتت، أنه نعطيه تقريبا بعض الأفكار لبعض السيدات أنهم ينقصوا شوية عليهم حمل التخمام تاع شو يطيبوا كل نهار. المشكلة هذيك اللي ترافق مختلف البيوت التونسية ومختلف السيدات. لكن قبل هذايا الحقيقة خليني نجيك انت حاجة انت متصور مختصة فيها شوية برشا، مش شوية حتى برشا، قالوا تجين البي عند شيف ريم حاجة واو. أعطيني مدام اليوم الأولاد في الاستوديو الكل جاتهم الشهوة أنهم يعرفوا تجين البي، الرسالة الصحيحة، الرسالة اللي تخلي طاجين البيج يبنين.
3: هو طاجين صحي وفي السبنخ وفي اللحم وكل لازمنا نحاولوا نختاروا دي زانغريديون دو كاليتي اول حاجه، وشويه اسرار هكا باش ننجحوا فيه، يجينا مزيان ومرتوب وفي نفس الوقت يكون بنين برشا.
1: الاسرار هذوك نتصور ماكش تعطيهم.
3: لا والله باش نعطيكم
1: سر المهنة. لا اوكي. اللحم اللحم مفروم فمش كون يعمل جيز هذا ما عرفش.
3: هو شنو نعطيه الوصفه الاصليه، الروسيت الاصليه، نحطوا اللحم مفروم نخدموه بالبيون داشي. هو عباره على تسع طبقات، الطبقه الاولى فيها اللحم وجبن وقطم، الطبقه الثانيه سبنيخ، والطبقه الثالثه هي ريغوتا. اللي يحب يعود اللحم مفروم بالدجاج يجي وينجح على الاخر وبنين زيت.
1: ينجح معناتها بالدجاج ينجح. اوكي اوكي اوكي.
3: فاللي باللحم مفروم ياخذوا بصله قصها جويده، حكيت 250 غرام لحم مفروم. هذه باش نعطيكم روسيت الوصفه، نقولوا بلاتو تاع 22 سنتيمتر. العائله يوكل من 10 يعني 15 مورسو انت والقصه. ناخذ ندبلو بصله مع 250 غرام لحم مفروم، نطوحوا لهنا ملح فلفل اكحل، وانا نزيد شويه جوز الطيب فقط.
1: فمش كون يحط فوالا فمش كون يحط تابل وكرويه زاده ما عرفش.
3: لا شويه في شويه زيت زيتونه وفي شويه زبده نصطيو اللحم، وبعد هيك نخليوه لين يبرد. الطبقه الاولى نزيدوا لهنا شويه فرماج كريات، لازمنا نوعيه نتاع جبن بنينه باش يبان لنا الطاجين، ونزيد لهنا 3 عظمات كاملين وثلاثة أصفر متاع عظم، الأبيض متاع العظم متاع 3 عظمات تحفظ به للطبقة الأخرانية متاع الريغوتا.
1: ما قولة
3: لهنا نجمو نزيدو نرحيوها شوية اللحم باش يجينا مزيان في القصان ما بديش مفرفش اللحم. نكونوا مسخنين الواحد الفورة متاعنا على 180 درجة، ندخلو حكاية 10 دقائق باش نطيبوا الطبقه الاولى. نصبوا معناها الطبقه الاولى اللي هي الفم مفروم عظم جبن، دخلوا طيبوها ونعاودوا نخرجوه. السبنيخ ناخذوا السبنيخ نطفوه نفوروه ولا نصطيوه في شويه زبده شويه ملح خاطر هو السبنيخ مالح، وشويه جوز الطيب. وبعديك لازمنا نسقطروه مليح من الماء باش ما يفزلناش الطاجين الماء اللي يطيبوا السبنيخ، ونزيدوا شويه فرماج وزيد نفس الحاجه 3 عظمات وثلاثة فصوص عظم ومعها شويه فرماج بنين، وندخلوا الطبقه الثانيه نستويوها مليح مليح، ندخلوا نطيبوا الطبقه الثانيه.
1: الطبقه الثانيه
3: بالنسبه للطبقه الاخرانيه اللي هي ريغوتا مع ابيض العظم هذاك اللي استحفظنا عليه من الاول، نخدموه بالميكسر باش يبدا
1: ريغوتا. الكونتيتي قداش نوصلوا في نفس ال
3: في البلاتو هذه حكيت أرطال ريغوتا.
1: فوالا
3: أرطال ريغوتا ولا كان أقل ريغوتا نعاونه بحكة كريم فريش
1: معقول
3: وأبيض العظم ما نحطو حتى شيء معها
1: جبن لا
3: ما نحطوش جبن أنا ما نحطش جبن في الطبقة الأخرانية باش تجيني مستوية معناتها نجم تحط جبن تحط جيرة أما تجيش مزيانة في القصة
1: معقول
3: ونحبوا نستحفظوا على اللون الابيض نتاع الطاجين
1: معقول
3: لهنا باش يجينا مزيان اول حاجه لازمنا الفور لهنا كي نحطوا الطبقه الاخرانيه نوطيوها على الله طيحوا في الدرجه نتاعو باش يخرج لنا كومسا طايب وما يتسهرش وباش يجينا القصه نتاعو مزيانه وليكوش هكا مستويين لازمنا نخرجوه من الفور وخليوه يبرد كومبليتمون
1: اوكي ما يتقصش هو سخون
3: معناتها نعملوه من نصف نهار
1: معقول
3: باش يجينا في القصة مزيان هذه هي اسرار
1: الطاجين
3: حبيت نوصل لكم رابيدمون
1: اي لا معقول الاولاد سافا سافا تحس روحكم وما حتى شبعتوا تيوريك كاكاو بالعكس جاتوا اوكي هذيك حاجه اخرى جاتوا دونك تنجموا تروحوا للدار سمعتوا الريسيت مع عند الشيف ريم تعاودوا تطبقوها باش يخرج لكم حاجه تعمل 66 كيف طاجين البي بالطريقه التونسيه وطريقه الشيف ريم في زوز دقائق مدام دونك نكملوا تقريبا اللي بديناه الجمعة اللي فاتت بعض الافكار للسيدة
3: فوالا عطينا شويه افكار قلنا مثلا نحضروا باش نعاونوا رواحنا او كور دو لا سيمين كي نروحوا من الخدمه ما عندناش وقت الصغار يروحوا جعانين باش نلقاو حاجه حاضره سواء قلنا الملفات نعملوا صوص مكرونه نعملوا مثلا لوبيا بالكعابر قلنا نحضروا حشو متاع طاجين بعد كجوش نكسروا العظام وندخلوا للفور نجموا زيدا نحضروا خضرة مقصوصة سواء ينطيبوا مثلا نبرودوا
1: مرقة خضرة
3: نعملوا مرقة خضرة
1: روز جربي
3: هذوما يقعدوا في الفريجيدير نعاونوا بهم رواحنا نجموا نعملوا زيدا نركبوا ملوخية نهار لحد ملوخية بنينة ومن الحاجات اللي قد ما تقعد في الفريجيدير
1: قد ما تزيد بنا
3: قد ما تبني برشا حاجات ينجحوا كيف من هكا نحضروا فخت نتاع مثلا طاجين البيري نطيب له انا الفيون تاشي ونطيب له السبنيخ اللي هما اصعب زوج حاجات
1: تقعد كل الكوشه الثالثه
3: فوالا العظام ونحطه في الايتيب نجم نعمل زادة فلفل ولا ذيك قلب الفندق الغلة نحضر الخضرة متاعنا تبدأ نزيد فأنا نقص المعدنوس نعمل الحمى ذي البيوند أشي سوتي جوست من بعد ذيك نعمل الفخص متاعنا نزيد شوية جبن شوية عظام ونحطو هكا نقلي وقرينة فلفل هو كان عنا شيء
1: واضح
3: نتفايلو على الوقت وننظم رواحنا وذاك هو ذاك وقتنا
1: واضح مشكورة جدا شفريم شكرا على كل المعطيات شكرا على كل المعلومات اللي مديتنا بها سيرتو طاجين البي دونك حاجة تعمل 66 كيف من عندك مدام
3: يبو في مناسباتنا في فروحاتنا يبدو عنا ضيف نحبو نود رواحنا
1: أكيد ونود ضيف زاد أوكي ربي فضلك شفريم شكرا لك كلها تثنين تنورنا بحضورك شكرا شاهد طيبة مرة أخرى لكم الناس الكل هاوك عطيناكم فكرة عطينا للسيدات زادة فكرة بشي نجمو كما قال شفري مستحيلوا شوية على الوقت ويكونوا كل نهار مرتاحين هما من فكرة أنك تخمم شنو باش طيب وممتون صغارك وعائلتك يبدأوا أمورهم 5/5 في مكلتهم رجعين احنا بعد شوية بعد نشرة أخبار ماضي ساعة ونص مكملين معكم حتى لما 3 مع الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا مع بقية الفقرات في الانتظار المانجا من عندها سالة وإحنا معكم ديما نقول في على كيفك حتى المطلقة

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك. عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار، تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. تونس الأولى عالميا في مؤشر خريجي العلوم والهندسة بنسبة تقارب 38%. قسم الأخبار يبحث واقع البحث العلمي وآفاقه في تونس باعتباره ركيزة أساسية للتنمية والتجديد. انطلاق الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والإدماج المالي بولاية قبلي. تصدرت تونس التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة على عدد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. ويشمل هذا المؤشر خريجي اختصاصات العلوم الطبيعية والرياضية والإحصاء والتكنولوجيا المعلومات والصناعة والهندسة والبناء مقارنة بإجمالي خريجي التعليم العالي. يمثل البحث العلمي أحد أبرز الرهانات لبناء المستقبل، خاصة في ظل ما يختزنه الشباب التونسي من طاقات وقدرات على الابتكار والتجديد. ويأتي إشعاع الكفاءات التونسية في المحافل العلمية الدولية ليؤكد قدرة الشباب التونسي على البحث والإبداع والابتكار. وبينما تحققه الجامعات التونسية من إنتاج علمي وما يتطلبه الواقع من ابتكار وتجديد وتنفيذ للحلول، يظل السؤال مطروحا حول مدى استثمارنا نتائج هذه البحوث وتوظيفها في الحياة اليومية. نجد حسن.
6: بين طموح الجامعات التونسية لتعزيز حضورها في التصنيفات العلمية الدولية وتطلع الشباب للاستفادة من نتائج البحوث والدراسات، يبرز البحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية والتجديد. هذه البحوث العلمية الأكاديمية يساهم تنفيذها في إيجاد عديد الحلول للمشاغل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والصحية في ظل ما توفره الجامعات من آليات للطلبة لتسهيل البحث العلمي.
7: البحث العلمي مهم، يأخذ الإنسان المعلومة وهو مفركس عليه. البحث العلمي مهم ياسر، سورتو كإنسان يتبع على ريشيرش مزيدة للقضايا الوطنية والموجودة في الوقت الحالي. كما تعرف البلاد عندها برشا مشاكل، دونك إنسان كي تقاه يعمل ريشيرش ينجم حتى يتوصل سوليسيون معين. ما ناخذوش المشاكل كهو، من المستحسن تاخو لي ريشيرش نتاعو، وكان فما دي سوليسيون يقدمهم زيدا تاخوهم وتخدم بهم، ياخذهم بعين الاعتبار.
8: عندها دور هي البحوث العلمية. تلاقوش في مشكلة أنت موجودة ديجا مع أنك أنت تقرا، لازم تعمل حاجة كيما هكا باش تفيد روحك أنت أول حاجة، وثاني حاجة نجم يكون باش تفيد البلاد في العبد اللي معاه، خاصة انه ما الدولة توفر الاليات هذيا باش تسهل لي اني نعمل البحث نتاعي.
6: وترى استاذة التعليم بكلية العلوم ورئيسة الجمعية التونسية للتربية وتعلمات المواد كوثر الساعة، ترى ان البحث العلمي في تونس يشهد تطورا كبيرا من خلال بروز عديد الكفاءات التونسية الشابة، معتبرة ان تطبيق نتائج هذه البحوث على ارض الواقع يتطلب مزيدا من الدعم.
9: اعتقادي ان البحث العلمي في تونس يشهد تطور كبير، لكن تطبيق النتائج البحث العلمي على المستوى الواقع خصوصا في المواد نتاع العلوم الإنسانية مازال ناقص برشا، يلزموا أكثر دعم. تقريب بحوث هذه من الوزارات من أصحاب القرار مازال ناقص، تحديد حاجيات الوزارات وحاجيات أصحاب القرار من البحوث هذه مازال ناقص. عندنا باحثين ذوي كفاءة كبيرة برشا، عندنا شباب معبي بالطاقة وعنده أفكار كبيرة برشا، الدراسه.
6: من جهته افاد المدير العام للوكاله الوطنيه للنهوض بالبحث العلمي الشاذلي العبدلي في تصريح سابق ان تونس تعتبر رائده في مجال البحوث العلميه، مضيفا ان وزاره التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تثمين نتائج البحث.
0: تونس معناها خطات خطوه كبيره جدا وبامتياز على مستوى احداث هياكل البحث العلمي، على مستوى تكوين الكفاءات المعترف بها دوليا. احنا تونس مرتبين المرتبه الاولى افريقيا على مستوى عدد النشريات لكل مليون نسمة، المرتبة الأولى إفريقيا على مستوى عدد الباحثين لكل مليون نسمة. خلينا نخرج النتائج من المخابر ونثمنها ونحولها إلى معناها ابتكارات تنفع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. هذاك علاش الوزارة عملت استراتيجية كاملة لتثمين نتائج البحث.
6: ويبقى رهان اليوم تمكين الشباب من الإمكانيات والفرص التي تساعده على تطوير قدراته البحثية وتحويل أفكاره إلى مشاريع قابلة للتطبيق حتى لا تبقى حابسة الأدراج.
5: في شأن آخر، يفتح باب التسجيل بداية من اليوم للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية وفق المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، مضيفا أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف المراكز في جهات البلاد. وتتوزع الورشات التدريبية مساء يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، إلى جانب الصيانة والتركيب والشبكات الإعلامية وتصميم مواقع ويب والتربية على وسائل الإعلام والبرمجة البصرية. تحتضن ولاية قبلي اليوم وغدا فعاليات الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والإدماج المالي بأحد الفضاءات السياحية بدوز في إطار دعم الاستثمار المستدام وتعزيز الإدماج المالي وريادة الأعمال الخضراء بالجهة. المكلفة بالإشراف على تسيير ديوان تنمية الجنوب أمل حداد تحدثت لمراسلة الإذاعة التونسية ماجدة عمارة عن أهداف التظاهرة والمتمثلة خاصة في تقريب النساء والشباب وحاملي المشاريع والمستثمرين من المؤسسات المالية وهياكل الدعم والمرافقة لتسهيل عملية نفاذهم إلى التمويل.
10: يوم الأول عندنا عرض سلاسل القيمة وفرص الاستثمار الخاصة بكل مرحلة. بيع الفرص الاستثمار هذه قابلة للتطوير واللي تخلق القيمة المضافة العالية للولاية. فما عرض أيضا لفرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومعرض صناعات ومنتجات محلية. أيضا فيه عرض لبعض آليات المرافقة للباعثين كما كابغري، كما جرين ثينك، كما رائدات لدرجة هوية للمرأة، وأيضا عرض لدليل الاستثمار اللي يعد ديوان تنمية الجنوب. اليوم الثاني غدا يسمى قافلة التمويل الشمولي والتشبيك، باش يكون فما فضاء لقاءات مباشرة بي تو بي ما بين الباعثين وما بين مؤسسات التمويل وهيكل المساندة. فيه باش تعرض مؤسسات التمويل آلياتها الموضوع على ذمة الباعثين، وأيضا باش تعرض مؤسسات المساندة والمرافقة أيضا خدماتها اللي تقدم فيهم للباعثين، مزيد الإحاطة بالباعثين وتقريبهم خاصة من هيكل المساندة وخاصة من هيكل التمويل.
5: كما تحدث عدد من الشباب المشارك عن مشاريعهم وانتظاراتهم من هذه التظاهرة.
11: صاحبة شركة سجلة عندي مارك ديبوزي، نخدمو فالوريزاسيون دي شي دو بالمي، نخدمو امبالاج ناتوريل اباز دي شي دو بالمي. جيت اليوم للتظاهر هذه ان شاء الله باش نتعرف على هياكل جديدة، ننتظروا منهم ان شاء الله فمش تمويل ولا حاجة معناتها باش المشروع يبقى مستمر ونزيدوا نعملوا كرياسيون جديدة. معناتها
12: مهندس فلاحي صاحب شركة مختصة في تثمين الفضلات العضوية وبقايا الطعام باستعمال الحشرات لإنتاج أسمدة عضوية ومادة علفية للحيوانات. جيت اليوم بحثا على التمويل وفرص تطوير معناها في المشروع متاعنا. نسعو ديما لتوسيع نطاق العمل متاعنا وان نحسنوا خدمتنا معناها عن طريق الادارات ونربطوا واحنا معناها بالمحيط الاداري والمحيط التمويلي والشركات الاخرى اللي تنجم تعاوننا ونتعاونوا معها.
13: البروجي متاعي دي برودوي حلو اباز دو سكر التمر والرب متاع التمر، لي بسكوي نعمل اللومجه متاع الصغار كلها صحيه. نحب نطور المشروع متاعي، نحب نشوف هياكل دعم.
5: يحيي العالم اليوم العالمي لالتهاب المفاصل الروماتيزم، عفى الله الجميع، بهدف التعريف بهذا المرض المنهك والتحسيس بأهمية التشخيص والعلاج المبكرين. وفي تصريح للأخبار أكدت المختصة في أمراض المفاصل والعظام الدكتورة ميسة عباس أن الروماتيزم يمس جميع الفئات العمرية.
14: أمراض المفاصل مما يعبر عليه بروماتيزم هي أمراض التهابية تمس المفاصل، نجم تمس المفاصل الطرفية، نجم تمس الظهر، الرقبة. هي أمراض تداخل معها مشاكل مناعية في البدن اللي نجم نقولوا المناعة تولي تهاجم المفاصل. المرض هذايا على غير السائد عند الناس، ما يمسش الكبار في العمر فقط، نجم زادا يمس الجون، يمس في الأطفال. هي أمراض ماهيش منتشرة برشا بالنسبة المئوية حسب الأرقام العالمية، تتراوح بين 0.71%. احنا عندنا برشا أنواع متاع التهابات مفصلية. فما الالتهابات اللي تمس العمود الفقري كيما مرض التيبس الفقري اللي هو يمس الجون اللي قبل 40 سنة في أغلب الحالات. بالنسبة للمرض البولي أختريت والماتوريت شغطو عند المرأة بعد انقطاع الدورة. بالنسبة للأطفال فما روماتيزم يشمل الطفل في كافة الأعمار، من الأكثرية في أبغتير من 6 سنين ل 16 سنين، نجم تظهر برشا أمراض في العمر هذيك.
5: وتشدد الدكتورة ميسة عباس في السياق ذاته على أهمية الفحص الطبي المبكر في التعافي من التهاب المفاصل، محذرة من تبعات تأخر تشخيص المرض.
14: بالنسبة لأمراض المفاصل الالتهابية تتطلب فحص طبي دقيق وفحص طبي مبكر. قد ما نفيقوا بالأمراض هذه على بكري، قد ما يكون الدواء أسهل، قد ما يكون التعافي أسهل، ورجوع الحياة الطبيعية يكون ناجع وسريع. أمراض روماتيزم خطورتها ما تتمثلش كان على المفاصل، على خاطرها تنجم تمس أعضاء أخرى من البدن كيفما الرويري، كيما العينين، كيما الكلاوي، وهذا بيانسيغ نلقاوه في الحالة اللي فيها تأخر كبير في تشخيص المرض ومشاكل زيادة في المواظبة على الدواء. معناتها فما مرضى ما يواظبوش على دوائهم ويستهينوا بالأمراض هذه وتولي تعطيهم مخلفات أخرى.
5: نقطة ونهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها. تونس الأولى عالميا في مؤشر خريجي العلوم والهندسة بنسبة تقارب 38%. قسم الأخبار بحث واقع البحث العلمي وأفاقه في تونس باعتباره ركيزة أساسية للتنمية والتجديد. انطلاق الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والإدماج المالي بولاية قبلي. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.

0: على كيفك.
1: توب سبور، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ثاني مواعيد الرياضه على موجاتنا. وليد الريفي في الكوتي تكنيك، كوثر البديو معاكم في الاعداد والتقديم. نبداو باخبار فرقنا التونسيه، حيث اعلن اليوم النادي الصفاقسي انهاء التعاقد مع المدرب نبيل الكوكي، ومحمد الكوكي هو المدرب الجديد للسي اس اس. تذكير كذلك باهم مواعيد فرقنا التونسيه في المسابقات القاريه، النادي الافريقي يلعب نهار السبت الجاي ذهاب الدور التمهيدي الثاني من تشامبيونز ليغ الافريقي ذات تي بي مازنبي الكونغولي، ماضي ساعتين بإدارة الحكم الموريتاني دهن بيدا، الإياب نهار 25 أكتوبر 6 في ستاد رادس بصفيرة المصري أحمد ناجي. الإفريقي سافر بعد غدوة الأربعاء للكونغو في رحلة عادية تدوم تقريبا 11 ساعة طيران، تنقل بين إسطنبول أديس أبيبا ولوبومباتشي. الترجي كيف كيف في تشامبيونز ليغ يواجه في مصراتة أسويح لليبي نهار الأحد 6 متاع العشية بإدارة الكونغولي جون بيير نغومي. مباراة العودة باش تكون نهار 24 أكتوبر 5 في ستاد رادس بصفيرة المغرب جلال جيد. الترجي سافر نهار السبت في طائرة خاصة لليبيا. في كأس الكاف، النادي الصفاقسي يلعب نهار السبت 5 في أبيجون ضد أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري بإدارة الحكم الكافيردي فابريسيو دوارتي. السفر باش يكون نهار الأربعاء 14 أكتوبر، لقاء العودة نهار 24 في المهيري 6 بتوقيتنا بإدارة الموريتاني عبد العزيز بوه. ترجي رجيس يستقبل السبت في المهيري ماضي 3:30، ريال باماكو المالي بصفيرة لوغاندي لوكي كاسالروي، الإياب في مالي نهار 24 أكتوبر 5 بإدارة الإيفواري فريدريك بيرو. إلى الرابطة الثانية، النجم الخلاد يقيل المدرب قيس خلفة ويعين اسكندر مجبورة على رأس الفريق، وبش يبدأ اليوم العمل. سبورتينغ المكنين قطيعة كذلك بالتراضي مع المدرب محمد السويحلي، غدوة جلسة للهيئة لاختيار المدرب البديل. نعطيكم البرنامج الجولة الرابعة ذهب من رابطة المحترفة الثانية، بش تلعب المرة هذية مش في الويكاند سبت وحد، بش تلعب أحد واثنين نهار لحد دفعة أولى ماضي ساعتين ونص، جمعية مجرين الملعب السوسي، هلال مساكن مستقبل جابس، هلال الشابة النجم الخلادي، بعث بوحجلة سبورتينغ بن عروس، كوكب عقارب مكر مهدية، الرالوي مستقبل سليمان، اتحاد تطاوين محيط قرقنة نهار الاثنين الدفعة الثانية، النادي القربي أولمبيك الكيف، جندوبة رياضية أمل بوشمة، القلعة رياضية سبورتينغ المكنين، اتحاد قصور السيف يستضيف جمعية ريانا، مستقبل قصرين جي اس كا، الملعب الجابسي هلال الرديف، والقوافل الرياضية بقفصة يستضيف أولمبيك مدنين. منتخبنا الوطني للسيدات نحكي كرة القدم يلعب غدوة في دكار على ملعب ليوبول سيدار سنغور الخمسة بتوقيتنا الستة، الخمسة بالتوقيت المحلي بتوقيت سنغال الستة بتوقيتنا، لقاء عودة الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 ضد المنتخب السنغالي. مباراة الذهاب كانت واحدة بلاش للسنغال، وأكيد زميلات شيماء العباسي مطالبات بالتدارك رغم صعوبة المأمورية خارج القواعد. ان شاء الله بالحظ الموفق لمنتخبنا، علاش لا انتصار يجي من السنغال وترشح للدور الثاني تأهيلي للأولمبياد. تحتضن مدينة الحمامات انطلاقا من الأربعاء 14 أكتوبر لغاية 17 أكتوبر بطولة أفريقيا للغولف رجال بمشاركة 68 لاعب من 17 دولة. البطل العالمي والأولمبي أحمد الحفناوي يتوج بثلاثة ميداليات ذهبية في ملتقى أوبن دو زالب الفرنسي في منافسات 400 متر 800 متر و 1500 متر. بالرياضة العالمية، الشامبيونز ليغ الأوروبي غدوة أكيد باش ترجع المسابقات، لكن فما بطولات تجرى. سيريا لحساب الجولة السادسة اليوم، لقاء أتلانتا فينيتسيا، تورينو مع إيدونيزي الجولة السادسة من البريمير ليغ، كوفانتري يستضيف نيوكاسل. في الليغا لقاء اليوم من الجولة الثامنة يجمع ليفانتي بي اف سي سي في. نهاية أخبارنا، شاهية طيبة الناس كل، نتلقى إن شاء الله.

0: تراقب علينا وانغام انغام تغنيتي روحي. رجعنا بعد نشرة اخبار ماضي ساعة ونص بعد توب سبور في توقيت ماضي ساعة و57 دقيقة. رجعنا مكملين معكم على كيفك اللي بدا من ماضي ساعة حتى لما ثلاثة كل نهار من الاثنين للخميس. تلقاونا موجودين حاضرين معكم. نسلم عليكم الناس الكل مثلا نفس الكيب في غياب حميدة الزغدودي اليوم. كريم الزغبي سلام عليكم الناس الكل. نسلم على وليد اللي مازال موجود معنا في الاخراج التقني. نسلم زادة على اسلام وأريج اللي موجودين معنا في الاخراج الرقمي. تحية لكم الناس الكل, تحية لكل من قاعد يسمع فينا. طبعا شوية نعمل تطلع على كومنتاريتكم انتم اللي قاعدين تتواصلوا معنا. تحياتنا لكم وشكرا على الاستماع. فقرة من الفقرات دي موجودة وحاضرة معنا كل نهار في عادة كيفك فقرة رقم اليوم.
1: رقم اليوم,
0: رقم اليوم, اليوم نحكي على رقم 37.93. الرقم هذا رقم إيجابي جدا. طبعا شوية نعطيكم هذا التفاصيل علاش رقم إيجابي. 37.93% هو رقم اليوم, وتحت عنوان تونس الأولى عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة بنسبة 37.93%. تونس اللي تصدرت التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة تقريبا من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة وصلت إلى 37.93%. دونك من 100 خريجي تعليم عالي نلقاو نسبة متاع 37.93 تقريبا 38% هما خريجي العلوم والهندسة. هو على ذلك تونس موجودة في صدارة التصنيف العالمي, هذه وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. تقدمت تونس على عدد كبير من الدول اللي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجيا في تطوير اقتصادها. المرتبة الثانية جات لي أوزباكستان نسبة 36.76%. ومن بعد لقينا عدد من الدول المهمة وتونس موجودة. نحكيه على ألمانيا مثلا اللي موجودة في المركز الخامس بنسبة 35.76%. ديما نحكي على النسبة من خريجي التعليم العالي اللي تهم خريجي العلوم والهندسة. المؤشر هذا اللي يشمل خريجي اختصاصات العلوم الطبيعية, الرياضيات, الإحصاء والتكنولوجيا المعلومات والصناعة والهندسة والبناء مقارنة بإجمالي خريجي التعليم العالي. نذكر أن مؤشر الابتكار العالمي هو تقرير سنوي تصدره ولا تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية, وذلك بهدف تقييم قدرات الابتكار والأنظمة البيئية المرتبطة به في مختلف اقتصاديات العالم. التصنيف تقريبا شمل نحو 139 اقتصاد, يعتمد على 79 مؤشر موزعة على زوز مجموعات رئيسية. نحكيه على مداخلة الابتكار اللي تشمل المؤسسات ورأس المال البشري والبحوث والبنية التحتية وتطور الأسواق والأعمال ومخرجات الابتكار اللي يضم أيضا مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والمخرجات الإبداعية. المهم والأهم أنه رقم اليوم 37.93% كما قلت نحكيه على نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي. دونك تونس تتصدر التصنيف العالمي من حيث الحصة هذه. إن شاء الله ديما موجودين, إن شاء الله ديما متصدرين سرتو في الأرقام الإيجابية, في الأرقام اللي تهم الاقتصاد, اللي تهم التعليم, تهم التعليم العالي, زادت تهم خريجية التعليم العالي. وإن شاء الله يا رب أيضا أسواق الشغل تكون موجودة وتكون متوفرة من أجل أنه تحتضن هالخريجية هذوما من التعليم العالي سرتو في اختصاص العلوم والهندسة. ماضي ساعتين وزوز دقائق موسيقى تونسية جاية تتسويت عن صابر باعي سيدي منصور, وراجعين مكملين معكم في على كيفك حتى

0: نمستي نمسكر بالهندية وكل سلام عليكم بعد لقاءات الهندية اللي جات ماضي ساعتين و 13 دقيقة ما زلنا مقابلين معكم حتى الماضي ثلاثة ديما سلام عليكم شكرا على الاستماع تحياتي لكم المقعدين تسمعوا فينا قيت مع فقرة من الفقرات زاد القارة أستيس بوتي أستيس بوتي اليوم منورتنا دمازيل رملة الشرفي فاشن ديزاينر اللي نسلموا عليها ونقولوا لها مرحبا رملة
1: عسلامة نفس الكل عسلامة
0: شو حوالك صفاء لاباس
1: الحمد لله لاباس الحمد لله
0: اليوم متعودة تكون بحذايا زميلة حميدة الزغدودي كنا نحكيه شوية على الجمال والتجميل بالنسبة للسيدات وشوية للرجال وديما نتناقش أنا وياها اللي الجمال والتجميل ينجم يمشي نساوي الرجال ولكن في غيابها هي اليوم سأستغل الفرصة أني نحكي على حاجات تهم الرجال كهو ولا غالب ولا غالب نستغل شوية الفرصة فوالا اليوم نحكي ورملة على وحنا داخلين توا ودخلنا فصل الخريف وجينا الشتاء حبوا نعرفوا الرجال شو ما الحاجات اللي نجموا يطلعوا عليهم في اللبسة ويكونوا إين كلمة عنك
1: بيان سيغ الرجال توا خانا في فصل الشتاء ديزان شوية أوتون الدنيا باردة شوية الطقس ولينا ما عرفش نفهموه مالوغوزمون دونك الرجال اون جينيرال ديما حاجة خفيفة اون شوميز وإلا ان بول بولو وإلا ان تيشيرت اون كوتون وفوقو بيان سور اون فيست هكايا تبدا مثلا دان وإلا كويف وإلا حاجة هكايا
0: هذايا تمشي توا هذا يديبون للترانش داج متاع
1: اكزاكتمون
0: فوالا
1: هذاك شانجيت باش نقول نحنا نجمو نقسموها اون ترانش داج باغ اكزومبل جماعه 16 لي ادوليسون حتىكش نقولوا نحنا 25 26 ديما نلقاوهم اون تي شيرت وفوقهم اون شوميز اون شوميز غليظه شويه والا بول كوتون بالبيجين وإلا نقولوا باللي زين شويه وفوقو فيس مازلنا ما دخلناش في ليتاب نتاع الكابوت معهم بيان سور ان جين اوفر سايز وإلا مثلا ان بونتالون كاربو وإلا حاجه هكيكا باش نلقاو روحنا اليز باغ اكزومبل للليسي ولا لليونيفرسيتي وإلا للستاج ولا للي هو من بعد نتعداو للترانش اللي اكبر اللي هما انتر نقولوا نحنا 26 حتىكش disons 45 haja hakika nalqaw fihom les pantalons tergal nalqaw fihom les pantalons li yabdaw akthar zada velour par exemple yabda mishi akthar ma'a el bdan que jeune par exemple yabda haja kini akthar shwaya ma'ahom les pantalons zada classiques li nalqawhom najmou nmshiou bihom lel khidma najmou nmshiou bihom lay blasa
0: لطفاليك
1: دي بلوس عنا لي شوسور كلاسيك اللي نعمو نلبسوهم كل يوم ثم زادا لي شوسور هكا يبداو ستيل بالنسياغا شوية عالين شوية كونفورتابل خاطر نتحركو برشا معناها للخدمة وكل شيء نلقاو زادا لي شوميز الرجال توا مشينا اكثر في دي شوميز اوفر سايز شويه ستركتوري شويه معاهم بيان سور كالبوش اللي تبدا في الدوفون نجمو زاد الشوميز كيما ندخلوها تحت السروال كيما لي توا ولا عنا اكثر الشوا فما زاد لي بول اون تريكو اللي تحطوا فوق الشوميز زاد هذوكم ولاو توندونس شو اخر لي سانتور بيان سور Et on finit tout ça par bien sûr une chemise grise à choya, les hêtes de hâte en tant que veste ou elle
0: الالوان رمله معناتها احنا تقريبا نحكيو غير ما خصصنا شويه الالوان الالوان الالوان فما الالوان الناتر اللي نجموا يتلبسوا اكثر فما الالوان الدافئه يمكن اللي مع الطقس البارد نحكيو على البني على الازرق الفاتح ما نعرفش شنو بالضبط
1: اكزاكتومون نجموا نحكيو على المافون نحكيو على الاورانج نحكيو على البريك نحكيو على الفير هذوما لي كولور دو لوتون معناها اون جينيرال
0: ابار لي كولور الكلاسيك معناتها ما نعرفش الجري والنوار
1: بالضبط اللي هو لاسبي مينيماليست اللي نقعدوا فكا الجري لو بلو فونسي هكا الجريج هذوكم ان جينيرال بني الغامق
0: فوالا
1: هذوكم دي كولور معناها انديسبونسابل اللي باغزامبل تلقاهم في الشوسور تلقاهم في السانتور هذوكم ديما موجودين مي باغزامبل كي تبدا مثلا باش تحط على لو تشيت نتاعك فيست ولا اللي هو باش تكون اكثر باغزامبل روج بوردو اورانج مارون بلو فونسي معناها حسب ماذا بينا تحركوا شوية في اللبسة فهمت؟
0: فوالا نبعد شوية تقول انت على الالوان الكلاسيك
1: نكسر الالوان اي معرفة
0: حتى بالزكسسوار ما نعرفش اللي نجم يكونوا موجودين سواء للكاسكيت ولا لك الاوشحة اللي تكون موجودة
1: اي
0: فوالا
1: دوكم الكل باش ندخلوا فيهم بون مازلنا توا شوية مازلنا باش ندخلوا فيهم فما بالنسبة للعبيد اللي تخدم معناها في حاجة بلوزو موا فورمال عنا لي كرافات لي كرافات غيي معناها دوكم انديسبونسابل زادا فما اللي يمشي زادا من غير كرافات عادي خاطر لي شوميز كيما قلت لكم ولاو أكثر أوفر سايز وستركتوري دونك سي تو أفي نورمال لي مونتر ما ننساوش اللي عنده بيجو باغ اكزومبل دي باغ ولا اللي هو كيف كيف سي توندونس ديما ماكسيماليزم قبل كنا ياسر في المينيماليزم اللي هو الحاجات السامبل واللي كولور السامبل توا دخلنا اكثر كيما نقولوا لي زاني 80 رجعنا لهم اكثر رجعنا لهم شويه في البارتي نتاع الكولور والبارتي نتاع الستركتور اللي كل شيء اكثر ولا بوفوني نقولوا نحن
0: واضح واضح رمضان شكرا شكرا على كل هالمعطيات هذو يظهر لي ما خلينا حتى شيء يظهر لي اللي يسمع
1: نورمالمون نقول لكم ما تنسيوهمش خاطر الرجال توا ولينا ما عادش ياسر نستعملوا الجيوب نتاعنا تليفون في جيب ومفتاح ودنيا توا ولينا اكثر راجل يولي عنده بوشيت معاه اون كوير
0: سيرتو انه اذا كان نحطوا كل شيء معناتها في البوشيت نتاع السروال معناتها ديجا حتى السروال يولي فورمته ينساها معبي
1: يرزن بيان سور يتبدل وحتى تولي ينسي السنتور تاعك برشا مشاكل
0: اي معقول
1: حتى البوشيت بالنسبه لي انا حاجه اليغونت معناها راجل مع البوشيت نتاعو سي ترو بيان
0: واضح اوكي فوالا شكرا رمله بارك الله فيك وشكرا على قبولك دعوتنا رمله الشرفي فاشن ديزاينر دونك تحياتنا ليك وشهيه طيبه شكرا ان شاء الله ديما تكون موجوده وحاضره معنا تعطينا على الاقل فكره هكا اليوم خلينا على الاقل حاجات تهم الرجال 100% في غياب حميده اللي الجمعه الجايه اكيد باش تعوضها بس باش تحكي على حاجه تهم نساك هاو بعد شويه فقره بوانتك ان شاء الله يجي متعود يجي في الوقت هذا ما عرفش ما الذي اخره الغايب حقته معاه تو بعد نشوفه بالضبط عربي باتيني في الانتظار نكملوا مع الموسيقى مرحبا بكم الناس الكل في على كيفك حتى المثلثه

0: بعد ساعتين و23 دقيقة كما قلت الغايب حشته معاه قلت متعود عربي باتيني ماضي ساعتين ودرجين واربعة يبدأ موجود في الاستوديو اليوم تأخر نظرا لبعض السيكوليسيون اللقاء في كل واحد الريزو طايح فوالا فوالا عربي مرحبا
1: أهلا وسهلا
0: صافا لاباس
1: الحمد لله
0: عندك خبير بعد لحظات
1: والله عندي أخبار يا ما أنا باش نلخصهم نحكي زوز برك
0: أوكي ماذا نمشيو ديريكت بونتك
2: بونتك
0: بونتك عربي لخص وخلص تفضل
1: لخص وخلص بالنسبة للبونتك قبل بطبيعة ما نبدأ في الخبر الرئيسي اللي هو يتعلق بالواتساب شاهدنا 100% ركريتت في فيسبوك البارح أو البارح تصريح لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي أنه اللي مازال يسمي الذكاء الاصطناعي ذكاء اصطناعي وما يقولش ذكاء خارق مش يعتبره عدو هذا التصريح هذا خلى مجموعة من كبار الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي من الشركات الكبرى خلينا نقولوا احنا من الشخصيات الفاعلة قرروا انهم يتبعوه بطبيعة في التسمية هذه دونك كيما إيلون ماسك كيما ناديلا اللي هو الرئيس التنفيذي لميكروسوفت وهوانغ بتبيع انفيديا وغيره هذوما اللي هما معروفين تابعين دونالد ترامب وكل الافكار اللي خاصه بالتكنولوجيا واللي تبعته هو قرروا انهم يتبعوا اعاده تسميه الذكاء الاصطناعي بالسوبر انتليجنس او الذكاء الخارق تماشيا مع التوجه هذا
0: في الاخبار الجايه عربي يقول انه كريم باش يحافظ على تسميه الذكاء الاصطناعي مش باش يتبع ترامب
1: باش يعتبرك عدو دبر راسك انا خويا صحيح اخر مره بسمعني قلت الذكاء الاصطناعي سيد نحكي كان على الذكاء الخارق
0: والذكاء الفائق
1: خارق سوبر انتليجنس كان لازم نسميها كيك
0: اوكي
1: توا خلينا نمشي الحاجه تنفع اكثر المستخدم العادي مع انه بطبيعتنا نسيت ما حطيتش تليفوني الظروف المباشره
0: اي فوالا اي
1: تليفوني كيك بلي نوتيفيكاسيون اركب
0: تبع الذكاء الخارق انت اوكي كام هذا
1: ولدي تعرف علاش انا ناحيه السيلونسيو خلينا نخرجوا شويه مش كي تطلبني انت تقول لي راك وخرت
0: فوالا تفيق بي
1: خلت نهار كامل سيلونسيو انا رجعت يضرب
0: اوكي
1: طب نحكي على الواتساب اللي بدا في حظر تسجيل الدخول على الهواتف القديمه جدا الهواتف اللي ثمن اسم ما تبدلش التليفونات نتاعها لسبب ما مهما كان
0: الاكثريه لاسباب ماديه اوكي
1: هو الاكثريه الاغلبيه اسباب ماديه انا خليني نقول لي سبب ما هو
0: فما حتى سبب عنده فلوس يبدل
1: التليفون والله ساعات اسباب عاطفيه معناتها واحد يكون متعلق بك التليفون هذاك متعلق بك الجهاز هذاك جاه عليه ميساج محليه
0: هذاك تبريرات عربي هو تبريرات
1: على كل بدا تطبيق واتساب يشدد شروط تسجيل الدخول على بعض الأجهزة اللي تعمل بإصدارات قديمة برشا من أنظمة التشغيل الأندرويد والآي أو إس في خطوة تستهدف الأنظمة اللي ما عادش مواكبة لمتطلبات الأمان والتحديثات الحديثة شنو اللي يلزم نعرفوه نشوفه على الأندرويد فالحد الأدنى هو أندرويد 6.0 على الآيفون يتطلب واتساب نظام 15.1.15.1 من الآي أو إس على الأقل في تغييرات إضافية مرتقبة في متطلبات الدعم للواتساب المشكلة ما هيش تحديث تطبيق واتساب مش ميزاجور الواتساب لا هي تتطلب ميزاجور للنظام اللي موجود في التليفون بيدو أو تغيير التليفون بيدو إذا كان التليفون ما يقبلش أنظمة ذيكا كيف يقدمه بو هي راي مش حاجة مخيفة برشا أغلبية الناس عندهم تليفونات فيهم الأنظمة اللي يخدم عليها واتساب لكن الناس اللي عندهم تليفونات تقدم ما تقبلش فوق الاندرويد 6 وما تقبلش فوق الاي او اس 15.1
0: ينجم يخلي تليفونه ويستغنى على الابليكاسيون تاع
1: ويستعمل الذكاء الخارق
0: يستعمل الذكاء الاصطناعي اوكي شكرا عربي فوالا كانت هذه نقطة بوانتيك بعد لحظات موجز اخبار ماضي ساعتين ونص زبيدة اللي جات بحثنا بعد لحظات تلقاوها في اخر الاخبار الوطنية والعالمية
2: على كيفك ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك.
3: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
2: على كيفك.
4: دبارة الصحة والهناء.
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
4: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
2: على كيفك.
3: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش. وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. انطلاق أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية بالعاصمة من تنظيم المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بداية من اليوم يفتح باب تسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية وفق المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل. التسجيل يكون حضوريا بمختلف المراكز في جهات البلاد وفق ذات المصدر. بداية من يوم غد وعلى مدى يومين تحتضن مدينة سوسة الملتقى السنوي لشبكة الجامعات النسائية الفرنكوفونية بالشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر والوكالة الجامعية للفرنكوفونية. في الشأن الدولي، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. اشتباكات وقصف مدفعي عنيف بين القوات الحكومية والحوثيين في مأرب والجوف وفق مصادر إعلامية. في الأثناء، أبدأ وزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك
2: تسمع صوتك.
6: تسمع صوتك.
3: على كيفك.
2: على كيفك.
3: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك.
3: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
2: على كيفك.
4: دبارة الصحة والهناء.
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
4: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
2: على كيفك.

0: مكملين بينا ومالي ساعتين و 40 دقيقة رجعنا بعزل موجز مكملين معكم حتى لما ثلاثة في على كيفك ديما. السلام عليكم الناس الكل، تحياتي لكم، شكرا على الاستماع وين ما قاعدين تسمعوا فينا. نفس الكيب ما زلت مكملة معكم. سلام عليكم الناس الكل. بعد لحظات سنحكيوا على تظاهرة الاحتفال بالذكرى 199 لإنشاء العلامة التونسي. ضيف شيكون حاضر معنا منورنا زي العبدين بالحارث اللي هو رئيس جمعية تراثنا، واللي نسلموا عليه ونقولوا له مرحبا زين، منورنا سيدي.
1: مرحبا بك كريم ومع كل مستمعي إذاعة الشباب ومرحبا بكم.
0: مرحبا، شكرا على قبولك الدعوة. نهار الأحد 18 أكتوبر دونك تظاهرة إنشاء العلامة التونسي والذكرى 199، أكيد محاضرين برنامج كامل كجمعية. خلينا ناخذ تفاصيل التظاهرة بالضبط.
1: أسمع، تفاصيل تظاهرة مهمة، أما الأهم منه هو تاريخ العلم التونسي. معناتها احنا عملنا ايه؟ خاطر التونسي اي تونسي سلسل يقول له قداش عمر العلم ما يعرفش، راهو نقول له هذه حاجه مأكد منها. معناتها انت تو قلت 199، ما هو 199 اللي لازم نشدوه في مخاخنا كتوانسه في تاريخنا. انه 20 اكتوبر من عام 1827 قرر حسين بيه الثاني انشاء العلم التونسي وترفعه بعد اربع سنوات من المداولات ما بين معناتها الحاشيه نتاعو والبلاط نتاعو على اساس في فتوى من طرف سيدي ابراهيم الرياحي، وكان من الناس اللي شاركوا في رفعه على المباني الرسميه على هو سيدي احمد الشبي. هذوما الناس المهمين اللي شرعت العلم هذا، لابد من ذكر اسمي وذكر تاريخهم. معناتها حتى العلم نتاعنا نجم يكون من اقدم الاعلام في تونس، ولازم نعرفوا تاريخه. وزاد اللي بعد ما 1831 عنده واحد جوان 1956 أقره الدستور 56، معناتها لازم نعرفوها زادة. وكذلك عام 1999 عددت أبعاده، يعني تقول عد حتى في الرائد الرسمي كيفاش لازم يكون، مش تصوروا كيما جاي هلالة كيفا ولازم كيف كل شيء محسوب نظام على الشيء اللي يكبر ويصغر. هذه حاجة مهمة ياسر لازم نقولوها. والبرنامج اللي أنا إن شاء الله كل عام هذه الدورة 11 نتاعو اللي خرجت العلم 11 احتفال بإنشاء العلم التونسي. شكون 18 أكتوبر شيكون تجمع في المدرج المزرع البلدي، شيكونوا إن شاء الله مرافقين بالكشافة التونسية بالمصايف والجوالات بعدة منظمات وجمعيات كبيرة، الهلال الأحمر التونسي، منظمة الوطنية للأسرة والطفل اللي خاطر يحبوا نكرموا الطفل زيادة ويزموا يعرف
0: مهم برشا والتاريخ
1: هذاك هو أهم حاجة. ديجا باش نعملوا ورشة
0: رسم الأطفال
1: ينجموا يتصوروا كيف يراو العالم، كيف يراو الوطن ديمون. وعندنا زاده كورال يكون معانا زوز كورالات نتاع طالعه لندلس نتاع
0: مجرد قصر هذه
1: مجرد قصر الليل. فما زاده في قياده بقيت حاتم بن حميده يكون كورال دي. وثاني حاجه عندنا عرض للتيكواندو للشباب نتاع قلعه لندلس. وهذه هو تظاهرك تخرجوا على كل حال، تخرجوا بعد التجمع هذا مش يكون فما خرجه، نمشيو بالعلم العملاق الى منقيله غادي في شارع بورقيبه ونعاودوا نرجعوا في الماده الوسطانيه الى حدود المتمثيل تمثيل ابن خلدون غادي شكون رفع العلم بالنشيد الوطني ثم نرجع كما قلت لك الانشطه اللي باش نعملوها كلها لي زاكتيفيتي باش نعملوهم التنشيط باش نعملو ما بين الكشاف والمصايف والعين الاحمر والمنظمات اللي غاديك ما بين نقولوا احنا الورشة اللي باش نعملوها نتاع الراس ما بين العروض باش تكون نتاع التيكواندو العرض نتاع الكورال زوز كورالات جايين بالذمة متطوعين يحبوا يجدوا للعلم وللوطن. وهذه هي كل وندعو التوانسة كل باش يكونوا حاضرين.
0: هذا هو باش نقول لك الدعوة لشكون بالضبط؟ الدعوة موجهة للتوانسة الكل
1: اللي يحب تونس يحب علمها.
0: فوالا
1: وحاجة زادة مهمة انه باش يكون موجود في سفيق زادة
0: في جابس
1: فرعنا في سفيق جابس. مع الأسف في جابس نظرا ما نجمش نوفروا الإمكانيات المادية باش نجموا نعملوا تظاهرة حد راه كل شيء ما لقاش دعم من الوصلات الجهويه.
0: دونك باش يكون موجود في مدينه صفاقس نهار السبت مش نهار الاحد صح؟
1: نهار السبت
0: اي فوالا
1: يخرجوا عندك البروجرام تعاوني شويه.
0: اي نهار السبت خليني نعاونك شويه مالا نهار السبت 17 اكتوبر في صفاقس انطلاقا من ماضي ثلاثه باش يكونوا موجودين امام قصر البلديه، من بعد باش يمشيوا لساحه ال 100 متر وصولا لساحه المقاومه بباب القصبه تقريبا على 4:30 غادي يتم رفع العلم على انغام النشيد الوطني. هذايا نحكيو نهار السبت في مدينه صفاقس انطلاقا من 3 نتاع العشيه. نهار الاحد في تونس من امام المسرح البلدي
1: يا كريم دعوه فريمون في تونس ما عنديش مشكله. اما الصولات الجهويه نتاع صفاقس معذبين بالحق معذبين، معناتها السيد يجري يجري هو يقول له جيب لي اوراق وجيب لي وعد خش عليه انت يصدم على جبل هو ما تتعبوه ياسر باش تعملوا على معناتها شفت العمليه سهله مش نزلوا على 100 متر معناتها عام كبير ما يتعملش حتى دعم نتاع
0: هاي الدعوه جات من عندك انت للسلطات اللي موجوده في صفاقس.
1: يسمعونا كل تظاهر نعملوها في صفاقس يعذبونا بتسمعنا الكلمه راح.
0: هاي الدعوه جات من عندك انت
1: ها وصلت صوتك شيء والله كل ما كل تظاهر نخرج في الاعلام ونقول له يا سيد الوالي تاع صفاقس ما يسمعنيش
0: ان شاء الله ان شاء الله المره هذه ان شاء الله المره
1: والله غريبه معناتها علامة الوطن معناتها هذا تظاهره وطنيه مش منطقه الامن قال له برا جيب لي الدوسي وجيب لي اوراق وجيب لي وهذا خلوا يهزوا يجيبوا والله مش معقول.
0: هو فما اجراءات ما يلزمهاش تتجاوز الحدود وكاو سيرتو انه التظاهره كما قلنا تظاهره احتفالا
1: عقدوها يا كريم عقدوها عقدوها
0: واضح
1: تو في تونس والله نمشي عليه نمشي الولايه 20 بيت محلول نمشي البلديه كيف كيف نمشي كل حاجه في البيت
0: واضح سيدي
1: مش
0: عارف. واضح انا كما قلنا دونك صوتك وصل. نذكروا نهار السبت في صفاقس نهار الاحد ان شاء الله في تونس انطلاقا من 10 متاع الصباح امام المسرح البلدي بالعاصمه. سيزي العابدين شكرا ما نعرفش كان عندك كلمه الختام شو تحب تقول بالضبط؟
1: حب تونس الكل يكونوا حاضرين معنا في الاحتفال بعيد العلم التونسي.
0: واضح شكرا مره اخرى شكرا ليك وبالتوفيق للتظاهر هذه واكيد ديما باش يكونوا موجودين ومواكبين مختلف التظاهرات سواء كانت الثقافية الرياضية وسيرتو كي تبدأ تظاهرة احتفالا بالذكرى 199 لإنشاء العلم التونسي. ماضي ساعتين 48 دقيقة راجعين معاكم كاملين حتى الماضي ثلاثة بعد شوية نعود نطلع على الميتيو ونشوفوا حال الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة.

0: والخير عليكم. صمي زياد غرسة يغني عزيزة ماضي ساعتين و53 دقيقة تقريبا. المرسل قبل الخير اللي حاضر معنا في حصة اليوم قبل ما نسلم عليكم كالعادة بقيت نعمل طلة على الميتيو. ميتيو سي صبحي بن أحمد حاضر معنا اليوم لنسلم عليه. سي صبحي مرحبا سيتي.
1: تحياتي خويا كريم، تحية ليك الفريق العام معك هذا المساء وكل مستمعين عبد الشباب.
0: شكرا. نحكيه على طقس بقية اليوم الاثنين والأيام القليلة القادمة. ما نعرفش ماشي يبرد، فما شمس، ما فهمنا شيء، هو المحل هذاك أو طقس الخريف دونك. نعم. مش لازم نفهموا برشا معناتها.
1: نعم هو صحيح. اليوم بالنسبة لهذا اليوم ارتفعت درجات الحرارة ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام القليلة الفارطة. سجلنا الآن معناتها 27 درجة كحرارة قصوى بتونس العاصمة، وصلت حتى 29 درجة بمناطق الشمال و 31 مناطق الجنوب، وهي تعتبر أكثر من المعدلات العادية بفرق 3 درجات بالنسبة لهذا اليوم. الطقس كان أكثر مغيم بمناطق الجنوب، فهناك أمطار قاعدة تنزل معناتها ضعيف بمناطق الجنوب خاصة الصحراء الكبرى. الصحراء بالنسبة في الصحراء معناتها الجنوب كمية الأمطار إن شاء الله تأتينا يوم الغد، لأن معناتها المناطق هذه ما فيهاش محطات معناتها تابعة مع التوتر الجوي. بالنسبة لليوم معناتها يتواصل الطقس تقريبا مغيم بمناطق الجنوب مع نزول كميات من الأمطار ضعيفة إلى متوسطة خاصة كما قلنا بأقصى الجنوب، ثم تشمل بعض المناطق الجنوب الشرقي بالنسبة لآخر نهار وأثناء الليل جهة صفاقس، ممكن جهة متنين حتى مناطق من جابس وجربة. بالنسبة لبقية المناطق تبقى سماء صافية إلى قليلة السحب، والحرارة تتواصل في هذا النسق تقريبا كما اليوم غدوة كذلك أو انخفاض طفيف في درجة الحرارة نجم نقوله. بالنسبة للأمطار تبقى حاضرة كذلك يوم الغد بمناطق الجنوب بكمية ضعيفة إلى متوسطة وببقية المناطق سحب عابرة عموما، ثم الطقس عموما يذهب نحو الاستقرار الأيام القادمة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بإذن الله.
0: واضح. شكرا سي صبحي، بارك الله فيك على مجمل هالتفاصيل. شكرا لإيقاف ولا دونك. هذه فكرة حول حالة طقس اليوم ما تبقى من اليوم الاثنين وأيضا الأيام القليلة القادمة. سي صبحي رواحكم إن شاء الله ديما تقابلوا في الخير يا رب. شكرا للإيكيب الكل، شكرا وليدة الريفي، شكرا إسلام، شكرا أريج اللي كانوا في الإخراج الرقمي. كريم زغبي قلكم خليكم ديما برانشي على راديو الشباب. بعد شوية فوزي بن سالم ستروى أكيد جدا الحديث عن الرابطة الثالثة وأخبارها، هذا كل تلقاوه انطلاقا من ماضي ثلاثة في الانتظار. خليكم عمرو مصطفى، تيكي تيكي، باي باي.

0: على كيفك.
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عد موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك.
2: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك.
3: إذاعة شباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
0: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
0: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
0: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: في النهار ولا في الليل شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب
0: نون ستوب.
7: ستاد 3 بلس.
8: ستاد 3 بلس.
7: متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
8: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
7: رياضات الشبان والرجبي. كرة القدم النسائية. كرة القدم المصغرة.
8: ستاد 3 بلس.
7: ستاد 3 بلس.
3: إذاعة الشباب.
7: ستاد 3 بلس مع فوزي بن سالم.
9: مساء الخير، مساء النور مستمعين الكرام وفي الرياضة على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في ستاد 3 بلس. كالعادة كما كل نهار اثنين العشية ساعة من زمان نحكيه على رابط الهواة لكرة القدم، نحكيه على المستوى الأول، المستوى الثاني، رابطة الجهوية، كرة القدم النسائية، الرجبي، رياضة الشبان، يعني نعمل جولة كاملة. تحية كبيرة في البداية لكل أحباء ومستمعي ستاد 3 بلس اللي قاعدين يتواصلوا معنا وقاعدة توصلنا ملاحظاتكم، وأكيد نحاولوا في كل الحصة أنه نحكيه عليها ونحكيه على الفرق خاصة داخل الجمهورية. كالعادة محمد بن حميدة موجود معنا بالتحليل الفني. مرحبا محمد.
10: مرحبا فوزي، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
9: هيثم بضيف الله تعذر عليها أنه يكون حاضر معنا اليوم. زبير مرحبا بك.
11: أهلا وسهلا بك فوزي، سادة المستمعين، ضيوف الناس كل إن شاء الله.
9: أكيد برشا أخبار اليوم وخاصة المواضيع اللي باش نحكيه عليها الأسبوع القادم أو نهاية هذا الأسبوع. بطبيعة تبدأ بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول، تبدأ مقابلات الكأس، الدور التمهيدي الأول للكأس، والرابطة أو نجم نقول الجامعة التونسية خيرت أنها تأجل يعني تاريخ الانتدابات من نهار 10 أكتوبر إلى 20 أكتوبر، خاصة أنه ثم مجموعة كبيرة من النوادي اللي ممنوعة من الانتداب وعندها برشا ديون وعندها برشا خطايا باش نحكيو عليها اليوم. وذاك علاش واحد من الرؤساء اللي يعاني برشا من الديون ومن تراكم الديون موجودة معنا في استوديو إذاعة الشباب، سي حميدة القمري رئيس نادي كرة القدم بالحمامات. سي حميدة مرحبا بيك.
12: مرحبا بيك فوزي، تحية للحضور ولكافة مستمعي إذاعة الشباب.
9: قلت لي كلمة المرة الأخرى، قلت لي أن

0: جيت باش نخدم باش نعمل برنامج باش نحضر جمعية، لقيت نفسي نعاني في تراكمات تقديمة.
1: صحيح فوزي، أنا بالأحرى لقيت روحي نشري في أصل تجاري لنادي كرة قدم بالحمامات. أنا وقت اللي دخلت لقيت تركة فوزي، تركة ثقيلة، التقرير المالي متاع الجمعية فيه عجز مالي ب 158,000 دينار، وزيد الجمعة هذه الأسبوع الفارط يعني نتفاجأ أن كل اللي فما معناتها أحكام صدرت ضد نادي كرة قدم بالحمامات، أصدرتها لجنة نزاعات في الجامعة التونسية كرة قدم، هي أحكام يعني قديمة برشا وقت اللي كان نادي كرة قدم بالحمامات في الرابطة المحترفة، والأحكام هذه تعلق بزوز لاعبين لعبوا ما تمش تسديد يعني خلاصهم مستحقاتهم. كذلك بعد يومين تقريبا كمل يصدر حكم ثاني من المدرب يعني ماهر الجيزاني زاد كذلك يعني تقريبا في حدود 42,000 دينار. يعني
0: أو باش نرجعوا من بعد لهذه الوضعية، احنا بدينا بالصورة القاتمة اللي مش تم كان نادي كرة القدم بالحمامات، لأنه في الحقيقة حكينا الأسبوع الماضي تقريب 16 جمعية ممنوعين من الانتدابات، وثم حتى جمعيات أخرى، وثم برشا خطايا تو نحكيوا عليها بكل تفاصيلها، لكن هات نبداو بالركن الأول.
2: صورة الأسبوع
0: بطبيعة الحال باش نرجع للصورة اللي كنا حكينا عليها الأسبوع الماضي، وكان ضيفنا رئيس الهدف الرياضي بعين الرحمة، وقلنا روش نتابعوا الموضوع زبير، وخاصة وقت احنا في الحصة ثم تواصل مع البلدية وأشغال من أجل تنوير الملعب نقولوها بين الظفرين بالنسبة لعين الرحمة، وين يدربوا كل الوليدات متاع عين الرحمة. شنو اللي صار هذا الأسبوع؟
3: واللي صار انه تم تنوير الملعب اللي الهدف الرياضي بعين الرحمه، ملعب هو ملعب ترابي، لكن كما كان السي مراد المهدي موجود معنا اللي بتضافر مجهودات الاهالي اللي لموا المبلغ وتم تنوير الملعب، والوليدات يترينوا على الاضواء الكاشفه يعني
0: تعرف يعني الرحمة. تنوير الملعب كان بمجهودات اهالي منطقه عين الرحمه
3: بالفعل، وكي تشوف انه توا فوزي انه يعني الوليدات انه توا الخمسه يكملوا الخمسه يترينوا الخمسه ونص السته الدنيا ظلمت، معناتها بالتوا بالتنوير هذا يكملوا الحصص التدريبيه نتاعهم في ظروف نجم نقولوا خير من اللي قبل، لانه يعني بالموجود لانه يعني كي تشوف الارضيه الصلبه وتراب وواحد معناتها صراحه اللي وليدات مرات اللي تيح ولا حاجه لا قدر الله يضر اكثر، لكن توا هاو بشويه بشويه واكيد ان شاء الله تكون امكان الظروف احسن في كل الملاعب.
0: الظروف احسن والحمد لله، يعني كي يبداوا على الاقل وليدات يلقاو نقولوا نسبة من الطمأنينة، لأنه تحت الأضواء الكاشفة وقت تبدأ الأضواء في الملعب على الأقل يتدربوا بعد نهاية الوقت الدراسي، رغم أنه الوقت الدراسي سنوات وإحنا نحكيه على تغيير الوقت الدراسي، مش معقول زادة تلامذة يكملوا الخمسة والستة متاع العشية وبعد يتحولوا للتدريبات، صعوبات كبيرة ويظهر لي قاعد تعاني فيها حميدة في الحمامات.
1: بالحق فوزي أنا نحب نحيي معناتها الهدف الرياضي بعين الرحمة والمسؤولين اللي معناتها قاعدين قائمين تو على تسيير الجمعية، اللي
0: مش بعيد عليكم برشا،
1: مش بعيد علينا برشا، وعندي علاش معرفة معناتها تقريبا جيدة لظروف الفريق هذا، علاش خاطر درست في بوفيشة لمدة 23 سنة ونعرف اللي وليدات عين الرحمة يتنقلوا لبوفيشة يدرسوا في بوفيشة، خاطر ما فهمش
3: سي حميد داري زوج ملعبية من عين الرحمة يلعبوا في
1: أي عندي الحمامات. سيف الدين المهذبي يلعب معنا في الحمامات،
3: كان قبل الصلاح المهذبي خويا
1: اللي نذكره زوج ملعبية، كما قلت لك مؤسسة تربوية إعدادية ومع الثانوي موجودين في بوفيشة، يعني تنقلوا تقريبا على مسافة 6 كيلومترات أو هكاك 7 كيلومترات، فما كان المدارس الابتدائية في عين الرحمة، دونك الوليدات يتنقلوا عبر الحافلة وتعرف معناتها أتعاب التنقل ثم معناتها التوقيت، يعني
0: حتى اللي يتدرب وقت اللي يكمل الخمسة والستة في بوفيشة يعني باش يوصلك الستة ونص السبعة.
1: أي بالضبط، بالمناسبة فوزي احنا في الحمامات صارت فما تجربة تو قاعدين معناتها يجربوا فيها في الحمامات، وهو أنه نهاية الزمن الدراسي يعني السنة الساعة الرابعة مساء، يعني هذه تجربة وبدأت يعني في معهد عقدت في حمامات معهد عاطف الشايب، والى حد الان التجربه ناجحه، تجربه ناجحه مو تعرف. فما شكون ابناء معناها تلاميذ يسكنوا بعاد على المنطقه، وفما اللي يحبوا يعملوا انشطه ثقافيه رياضيه على الاقل يلقاو معناتها
0: الوقت الكافي،
1: الوقت الكافي باش ينجموا يعملوا الانشطه هذه.
0: محمد بن حميد نقول لك مبروك التجربه الجديد،
4: يبارك فيك.
0: مدرب لفريق النخبه للمستقبل الرياضي بالمرسى.
4: اي والله يا تجربه باهيه، و بون دخلنا في كونتاكت من اول الصيف، ما سهلش فيها ربي بارابور الزونجاجمون اللي عندي. توا عندي هذه ثاني اسبوع اللي تمسكت فيه الفريق، البارح حاول انتصار على شبيبه العمران والحمد لله.
0: يعني غدرت الخضره ولا بقيت محافظ بين الخضره والمرسى ولا؟
4: توا بور لو مومون عادي في الباساسيون. انا الخضره كيما نقولوا فضلها كبير، فيها برشا حاجات فادتني ونجم نكون فتها في حاجات، ديما الباب مفتوح وللإعانة.
0: واكيد محمد ماهوش باش يبخل على فريق الخضره بالدعم والمسانده. فقط نحب ناخذ رايكم في موضوع البارح، لحد تقريبا مقابلات الاجوار في كل الاصناف الشابه، نحكي على لقاءات الدربيات بين الافريقي والترجي، واليوم زميل اعلامي يعني كتب تدوينه قاعدين نلاحظوا فيها تقريبا في كل الفرق وفي كل النوادي. ثم حارس شاب عمره 14 سنة تقريبا في صنف من الأصناف قام بخطأ قبل الهدف، ربما الهدف ذاك تسبب في خسارة الفريق نتاعه، لكن الصورة القاتمة اللي تأتينا من المدارج مش من أحباء الفريق المنافس فقط، وإنما من أحباء الفريق نتاعه اللي ولاو يتنمروا عليه بما انه حارس قام بخطا، ماهوش حارس مرمى، ماهوش متكون. هذا قاعدين نشوف فيه في كل المقابلات الشبان، خاصه في ظل وجود مجموعه كبيره من الاولياء والمتفرجين اللي تابعوا المقابلات. هذه الظاهره قلنا ناخذ رايك انت يا حميده، يعني عمره 14 سنه شنو باش يكون تاثيرها على نفسيه هذا الحارس؟
1: هو قبل كل شيء احنا في مرحلة تتكوين تلاعبين، وكل عمر ذاك يعني عمر حساس برشا على مستوى النفسي، على مستوى الذهني، على مستوى يعني تكوين اللاعب الشاب يزمو يلقى الإحاطة الكبيرة، إن كان من طرف الهيئة أو اللاعبين زملائه أو المدرب متاعه الإطار الفني. ونجيو طول للجماهير والأحباء والأولياء، على خاطر فما برشا أولياء،
0: لانه معظم الجماهير باش تقاهم الاولياء.
1: الاولياء دونك انا في ولد صغير كيما هذاك في العمر هذاك في السن هذاك انه نتنمروا عليه بالطريقه هذيك، معناها باش تكون طبيعه الحال، معناها باش تكون النتيجه يعني نتيجه سلبيه، معناها عليها تاثير سلبي على نفسيه الصغير، يعني ربما تكون حتى سبب انه تقطع النشاط نهائيا معناها في كره القدم، وينجم معناتها يغادر. وصارت حالات برشا حالات من النوع هذايا في عمر مبكر، تشوف كان معناتها ربما ينجم يكون نجم من النجوم لاعب في في في كل عمر ذاك، ثم معناها يوصل على المستوى الاكابر ينجم يولي غدوه معناتها اسم. معناها
0: ورينا حراس كبار، ورينا لاعبين كبار في فرق عالميه يعملوا اخطاء كارثيه لكن بسرعه يتجاوزوا الامر، لكن وليد صغير باش تكون عنده تاثيرات نفسيه كبيره. وانت مختص محمد في هذا الجانب تكوين الشبان، وقاعد تشوف في سلوكيات سلبيه من المحيطين بالملعب.
4: احنا اول حاجه في فتره تعليم وتكوين اهم حاجه طفل صغير، احنا بالعكس احنا نحبوه يغلط، ما يهمناش احنا في لي ريزولتا نجيو نشوفوا، ما لازمش نحسبوا لي ريزولتا جمله. احنا في فتره التكوين انا من حق الطفل لازمو يغلط ويعاود يغلط ويعاود يغلط باش ينجم يتحسن ويتصلح. دونك لهنا حتى الوضعيه هذه اللي صارت لازم اول حاجه قرارات صارمه من النادي في الاحباء هذوما او اولياء الفريق، على خاطر شوف لهنا نجم الطفل يتمسك كما قال سي عبد الحميد ذهنيا ونفسيا، نجم يبطل الكره ونجم يدخل حتى في حاجات اخرى. ولهنا حتى الولي الامر نتاعو ينجم راهو عنده الحق في كي نجم يشكي ويطلب الحق، راه وعنده الحق معاه 100% زاد. لهنا اهم حاجه عندنا
0: اعتداء على الطفوله،
4: على حمايه الطفوله بيان سور. لهنا اول حاجه اهم نقطه لازمها النادي ياخذ قرارات صارمه في الاولياء ولهنا كان لازم حتى تجميد حتى متاع اسبوع ولا اسبوعين, والا حتى منع الاولياء حتى من حضور التدريبات والا حتى المباريات. حتى من المباريات كانك انت بخويا بجي تشجع الفريق والا شجع الصغار, خليني من الفريق وخليني من الريزلتا وخليني من كل شيء. يا باش تحمي ولادنا والكل هذوما صغار في مرحله التكوين, كان خويا باش تقعد تتنمر على طفل خاطر ولدك جارديان ولا ولدك جوار يلعب هو في بلاصه. لهنا خويا ما نجموش نكونوا, ما نجموش نوصلوا حتى لبعيد.
3: محمد دارو كيما كنت تحكي راه تو الجمهور, كيما كنت تحكي فوز الجمهور, ثم الجمهور بالنسبه للشبان وكل الاولياء اللي يجوا يبدا هذاك ولده ما لعبش وهذاك ولده ما لعبش, والتنمر اللي يصير من الاولياء بيديهم هذوما. انا ما نصورش مدربين ولا حتى مسؤولين في كره قدم انا باش يوصلوا للمستوى هذايا, لكن الفكره نتاعك انه يتم يعني تحجير انه الاولياء ما يحضروش الحصص التدريبيه وما يحضروش حتى المباريات لمده معينه كما تحكي انت, لانه تو
4: والله تعرف زبير انا اللقطه هذه صارت البارح. فما لقطه صارت كيف قدامي معناها ثالث حارس غلط, الاول عنده حمره والثاني مضروب في صنف من الاصناف, الثالث شد رابحين كما نقولوا, فما فريق رابح 2-0 رجعت عليه كيب ادفيرس هو لدو زادو. الحارس غلط مرتين, كي تشوف البريسيون من البونتو الاول على الحارس تيران كامل سواء من المدربين سواء من الفريق المنافس
0: سواء اهداف اخرى,
4: حتى الرياكسيون بعد المباراه اللي صارت انا نحتفظ بها الحقيقه. ما
3: اشكال في الاولياء انا نصور في الشبان, علاش ما تطوروش الشبان توا في جمعيه الكل اشكال في الاولياء
1: هذه الظاهره هذه زبيري عنه فيها برشا جمعيات
3: حتى كبار الاولياء
4: والله حتى مش في الجمعيات, حتى في الاكاديميات الخاصه حتى في الاكاديميات الخاصه موجود هذا موجودين حتى في الاكاديميات الخاصه مش حتى في النوادي.
1: هو تعرف الاشكال وين؟ الاشكال هو انه الولي يشوف ولده مشروع غدوه, الوليد هذاك باش يكون عنده مشروع يعني بالنسبه ليه نتاع
0: ملاعب كبير وحارس كبير
1: باش يدر عليه اموال طايله, دونك هيك علاش ولا معناتها متابعتهم. اما مش من المعقول زاد باش الولي يتابع ولده في التمارين وهذا ما يعمل حتى ضغط على الاطار الفني على المدرب يدخل حتى في الاختيارات, يعني علاش هبطت هيك وما هبطليش ولدي, يعني هذا معناها من شانه باش يضر حتى في المرحله هذه المرحله الحساسه من التكوين. معناتها بصراحه يلزم
3: هو سحميده
0: هو سامحني زبير علاش حبيت نبدا بهذا الموضوع. اولا لاهميته وتاثيره على اللاعبين الشبان, وخاصه لانه في فتره باش تبدا تنطلق توا مقابلات الشبان وبطولات الشبان في مختلف الاصناف, وبدات في الحقيقه لو حتى المسؤولين عندهم دور كبير. نحكيوا على المسؤولين, نحكيوا على الاولياء وحتى المشرفين على الرياضه في تونس, لانه رينا كما قلت لك البارح مقابلات الاجوار بين الافريقي والتراجي, يعني واجتماعات امنيه واجتماعات مع مسؤولين كبار, يعني يعطيوا ضغط اكبر من اللازم على مقابلات خاصه بالشبان.
3: هذا هو راهو الهاجس بتاع النتيجه اللي موجود في الشبان. هذه الاشكال راهو بالنسبه للشبان, راهي النتيجه ما تم حتى شيء, راهو تكوين كما كنت تحكي محمد. لكن المشكله احنا المسؤولين والمدربين ماذا به يربح في الماتش. انت توا في الفوتبول نوف معناتها القوانين تاع الفيفا, انت اذا كان عندك في الفيدو ماتش عندك 15 جوار يلزمك ال 15 جوار يلعبوا, اذا كان ما يلعبوش نعمل ريزيرف عليك نربحوا عليك. هذا ماهوش باقي نتبعوا
1: القانون,
3: فهمني؟ لانه القانون نتاع الفيفا في الفوتبول انا بالنسبه ليكون في المدارس انا عندي 15 جوار يلزم 15 جوار
4: من كثره ما يخمم في النتيجه يهبطوا في دقيقتين الاخرانيين باش يعملش عليه ريزيرف.
1: لا وزيد حاجه اخرى,
4: من بعدها هبط قرار لازمه 20 دقيقه, هو يدخلوا قبل 20 دقيقه ويعاود يخرجوا,
3: والخمسه دقائق الاولى مثلا 10 دقائق الاولى ما تعملش شونجمون, 10 الاخرانيين ما تعملش شونجمون, لكن هذا ماهوش باقي يطبق. معناتها تو
1: كان هذا لانه الحكام ماهمش قاعدين زاد مسكين
3: بال هم مش مطلعين على القانون.
1: فما فوزي فما مشكل اخر انه مباريات كما هذه تو على مستوى الهواة وما يجيوش الحكام راهو فيهم بدون حكام, يوليو الزوز فرق يتفاهموا بعضهم ويحطوا حكم معناها يحطوا حكم, وتعرف عاد كي يشد حكم معناها من الفريق هكا يولي معناها يحاول انه يقول انه يربح الفريق نتاعو وينسي تسويت. دونك هذا من شانه باش ما يخليش راهو
0: ملف اللاعبين الشبان اكيد باش نحكيو عليه ان شاء الله باش نرجعوا له, وان شاء الله علاش ليه؟ لانه باش نحكيو على منتخبات الشبان كذلك. رينا منتخب اقل من 20 سنه اللي غادر البطوله الافريقيه والتصفيات, ان شاء الله كذلك بالنسبه لمنتخب اقل من 23 سنه ان شاء الله يواصل المشوار لانه باش يتقابل في مع المنتخب الجابوني في الدور الثاني. في المقابل غدوه عندنا الفتيات ان شاء الله يداركوا هزيمة السنغال. وهنا نقطة استفهام كبيرة للجامعة التونسية والإدارة الفنية. أو نعود حكينا الأسبوع الماضي على الإدارة الفنية اللي نظمت مؤتمر خاص بالهوات لتطوير كرة القدم الهاوي في غياب المسؤولين. وانا حكيت حتى مع مسؤولين في الجامعة التونسية يقولوا لي خطأ، لما خطأ مع خطأ مع خطأ تولي بارش أخطاء، يلزم رضا الجدي يتجاوز هذه الأخطاء اللي تم الهوات وتم الشبان، وخاصة اختيار المدربين. اختيار المدربين لأنه باش نقولها بصراحة، المدرب اللي كان يشرف على أقل من 20 سنة اكتشفناه في مصر ما نعرفوش شنو السي في نتاعو، علاش تم اختياره، باي وضعيه، شنو هي الشهاده نتاعو. احنا في قاعدين نشوف في بطولات اوروبيه اصناف الاداني والاصغر يشرفوا عليها مدربين عالميين، واحنا كل منتخب نحطوا فيه مدرب بين الظفرين.
3: هاو نعطيك تصديق لكلامك هذايا، ولا حتى انت هاو منتخب الاكابر نتاعنا، احنا تو اسهل معظم الكل يعرفوا كان معين شعبين، الستاف اللي معاه ما يعرفوا حتى حد. اعطيني شكون مدرب الحراس تاع المنتخب، اعطوني شكون المساعد الاول المساعد الثاني. بون نحن نعرفوا لانه مثلا مراد المالكي وال
1: مراد المالكي ما.
3: والمغزاوي مدرب،
0: اما اللي تبع ما يعرفش مراد المالكي شنو هي الشهاده اللي عنده، شنو هو السي في اللي عنده.
3: سيف اللحسني على ما اظن،
4: سيف اللحسني،
3: سيف اللحسني معناتها هذوما الكل
1: فما شروط فوزي، راه فما شروط
3: حتى شروط كان تو تجيب مدرب هو يجي معاه
1: ناخب وطني.
0: هذا بالنسبة للشبان، وأكيد باش نرجعوا له إن شاء الله في حصة خاصة بشبان وبمنتخبات الشبان، وإن شاء الله يصير رجال جدي علاش ليه يجيب حذانا ونحكيه على برنامج الإدارة الفنية بخصوص تطوير الشبان. هذا بطبيعة الحال نرجع للصورة اللي بديت بها مع حميدة الحيدري الجمبري، الله يرحم حميد الحيدري صديقنا الإعلامي اللي أستاذ، وبطبيعة الحال كان من المغرمين برياضة الهوات. حميد الجمبري، التأخير من 10 إلى 20 ينجم يفيد الجمعيات باش نجم تخلص الديون متاعها، وإلا المدة الزمنية قصيرة برشا بعجالة.
1: شوف هو فوزي راهو تمديد، الغايه منه راهو مش على تسديد معناتها الديون، معناها الغايه منه هو انه فما بعض الانديه ما توصلوش للانتدابات اللازمه في وقتها، معناها في الاجال تاع
0: وكذلك اللي ممنوع من الانتداب، ممنوع ما كذلك من
3: حاجه اخرى. سي حميده وفوزي راهو علاش وخروا هذا؟ لانه السلطه الاشتراف ما صبتش المنح اللي كانت مبرمجه الجمعه اللي فاتت،
1: الجمعه اللي فاتت
4: تاع الموسم الفارط،
3: اي بالنسبه للسي ان والسي دو ما صب لهمش المنح نتاعهم، هذاك علاش وخروا لهم في المنح، عملوا لهم برولونغاسيون في معناتها الميتاسيون
1: ديميسيون. دونك هو شوف فوزي بالنسبه للتمديد هو باش بالطبع باش خاصه على مستوى الانديه اللي عندها كما تحكي معناها ديون باش تنجم. احنا تو انا واحد من الناس نادي كره قدم محمد بصدد التفاوض يعني مع المحامين اللي معناتها
0: وفي الحقيقه نحب نقول كلمه حق في سي خميس الحمزاوي المنسق العام بين الرابطات، يعني نهار الخميس انا موجود وقت الجلسه العامه او في اليوم المفتوح للسي دو، يعني من الصباح لليل وهو مع المحامين ومع وكلاء اللاعبين ومع مسؤولي الجمعيات باش يلقى حلول ويقرب وجهة النظر بين كل الاطراف.
1: زاد كذلك سي خميس الحمزاوي كانت لي جلسه معاه، هو سي ناجي شاهد زاد كذلك نسقوا عمليه اني نتقابل مع المحامي سي يانيس بن ميم، وتقابلت انا وياه ومعناتها الحق لقينا ارضيه نتاع تفاهم، واحنا بحول الله نادي كره قدم بالحمامات باش يسدد المستحقات هذه معناها لاصحابها. وكذلك توا معناتها في تفاوض مع المحامي سي طارق العليمي، خاطر عندنا ملف اخر ثاني معناها يخص لاعب اخر اللي معناتها مكلف به سي طارق الاستاذ طارق العليمي، ان شاء الله كذلك نلقاو ارضيه تفاهم مع الاستاذ طارق العليمي، وانا نعول بصراحه على الطرف المقابل باش معناتها يتفهم، خاطر فوزي تعرف اللي ضم خطايا يعني في رابطه محترفه حسب فصول تتعلق بالرابطه المحترفه
0: اليوم، وانت حاليا تنشط في رابطه الهويت
3: يعني تنطبق عليها سي
1: حميد، تنطبق عليها لانه هذه ما قالك حكم بات وما فيش يعني
3: استثناء
1: يعني ما تنجمش. واحنا نحاولوا اننا نعولوا على تفهم هالاطراف هذه باش تقف الى جانبنا. احنا في حاجه معناتها باش الناس كل ناقفوا الى تعرف فوزي. فما بعض الانديه اللي كان مالها الاندثار بعمليات كين هذيه يعني.
0: ونذكر السادة المستمعين ان نادي كره قدم بالحمامات راه كان فريق ينشط في الرابطه الثانيه لكره القدم
1: في كنت فوزي الشباب. انا مدرب، انا كنت مدرب راه على علم، لانه الفريق نادي كره قدم بالحمامات صعد معايا من الرابطه من القسم الرابع للقسم الثالث وشرفت عليه في القسم الثاني الرابطه المحترفه في مرحلة الذهاب، ثم معناها غادرت الفريق.
3: وراه حتى سي حميدة يحكي راه مدربين كبار اسمه جلبان رانا في جمعية الحمامات، النادي كرة قدم الحمامات، حسن القيبسي، نبيل الفرشيشي،
4: ناجي جراد،
1: ناجي جراد،
3: يعني مدربين كبار. ماهر الجيزاني لأنه يعني في الفترة راهو يعني تقريبا من تعاضي كان يكون في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في دورة البراج.
1: مقابلة شهيرة معروفة ذكروها الناس كل اللي في دارت في صفاقس. لا المقابلة الثانية لأنه هذيك الأولى اللي قبل. اما المقابله المصيريه اللي هي في طيب المهيري مع مستقبل جابس، ومستقبل جابس صاعد، هو صاعد يعني ما، واحنا معناها في حاجه الى انتصار باش نطلعوا معاه للرابطه المحترفه. بون نهايه المباراه كانت بتعادل وتطوين العام هذاك هي اللي تصعدت للقسم.
0: نعم باش نواصلوا المشوار، اما هات نرجع ليوم الخميس الماضي وين تم سحب رزنامه بطولة الرابطة الثانية، الرابطة الثالثة المستوى الثاني، وأيضا قرعة الدور التمهيدي الأول للكأس. باش نسمعوا سي محمد علي بن خليفة رئيس الرابطة يحكي على انطلاقة الموسم وأيضا شنو اللي ممكن يتغير الموسم الرياضي الحالي. مرحبا محمد عنتول، تحية الإسلام في الإخراج الرقمي. سي محمد البوزيدي مرحبا بك في استوديو إذاعة الشباب. سي محمد علي بن خليفة رئيس رابطة الهوايات المستوى الثاني.
5: مرحبا بكم، مرحبا إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية الأم ككل. تبارك الله ديما كنتم مواكبين معنا، نشكركم على هذا. بالنسبة اليوم هو اجتماع إخباري ساعة ولقاء بالأندية قبل انطلاق الموسم، باش نسمعوا مشاغلهم، باش يسمعونا، باش نقدموا بعض التوصيات، باش نقدموا خريطة التاريخ للموسم الجديد. إن شاء الله كما كنت تحكي أنت، إن شاء الله اليوم سحب دور قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس، كذلك رزنامة البطولة. جديد في الموسم هذا كما قلنا أنه ما عادش 62 جمعية، رجعت المجموعات الكل على نفس العدد المتساوية، كلها 10 فرق في المجموعة 60 فريق. تقريبا في إطار برنامج سير البطولة ما فماش تغيير كبير، نفس التوجه تاع الموسم الفارط، فقط سنة ما فماش البراج، خاطر البراج كان عم ناول باش تم تعديل عدد الفرق في كل المجموعات. هذا باش ننطلقوا به السنة. في انتظار كما قلنا احنا وصلنا صوتنا للإدارة الفنية، ان شاء الله باش يصير ورشات عمل، باش نخدموا برشا مع الإدارة الفنية، مع كافة الأطراف المداخلة على إعادة هيكلة بطولة الهواة، ولما يخدم أكثر مصلحة الكرة التونسية ومصلحة النوادي الهاوية.
0: قبل تقريبا 15 يوم من انطلاق الموسم، نذكر أنها 24 بالنسبة للكأس، ثم بداية نوفمبر يعني نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر الموعد مع البطولة والجولة الافتتاحية، لكن ثم برشا نوادي اللي ممنوعين من الانتداب، ثم برشا نوادي عندها قضايا، عندها ديون متخلدة. شو تعمل الرابطة في هذا الجد؟
5: هذا كما قلنا هي بالنسبة لمنع الانتداب كان تقريبا للنوادي اللي كان سبق لها المرور باللعب في الأقسام المحترفة في البطولة المحترفة. تقريبا قاعدين اللجان تخدم على حل المشاكل هذية، لجنة تأهيل اللاعبين، لجنة الوضعيات القانونية يخدموا عليها، إن شاء الله باش نلقاو حلول للأندية هذه. قاعدت فيما يتعلق بخلاص الخطايا وما يعبر عنه معناتها بشهادة الإبراء أو الكيتوس كما يعرفوها الجمعيات، فإنه كما تعرف المسألة هذه مرتبطة أكثر بملف الانخراط، ورأي الجمعية ما تنجم تشارك إلا ما يكون ملف انخراطها قانوني. حثينا احنا النوادي هذه تقريبا واحنا الباب مفتوح، ان شاء الله مرحبا بهم، خلي يجيو نحطوا المشكلة على الطاولة نلقاو حلول، لأنه احنا ما كما يقولوا ما نجموش باش تكون بطولة بدون الفرق هذه، كما الفرق هذه زادة ما تنجمش باش تشارك في البطولة دون استكمال ملف انخراطها. دونك احنا رانا مدين يدينا. مرحبا بالنوادي الكل، ماذا بينا نلقاو حلول الاسبوع هذا، ما نخليوش لاخر وقت، ما نخليوش كما تحكي انت انطلاق الموسم الرياضي باش يكون نهار 24 اكتوبر بلقاءات الكاس، وان شاء الله بعده باسبوع باش تكون الجوله الاولى من البطوله، دونك ما نخليوش احنا لاخر وقت. مرحبا بهم، يجي نحطوا المشاكل على الطاوله نلقاو حل، واحنا نحبوا الفرقه دي تستكمل ملف انخراطها وتشارك في البطوله على اكمل وجه.
0: هذا ما نتمناه بطبيعه الحال، ونلقاو كل الفرق حاضرين في بطوله الموسم الحالي. ثم ملاحظه جاتك سي عبد القمر رئيس فريق الحمامات، يقول لك شبان، شكون اللي يدرب في الشبان نتاع الحمامات؟
1: مدربين
0: اي
1: دربوا بشهيدهم،
0: وحكينا على الاداره الفنيه. هو ثم يقول لك شكونهم المدربين اللي دربوا في شبان الحمامات؟ هو قال لفظه انا ما نحبش نعاودها بطبيعه الحال، اما على الاقل باش نوضحوا المدربين اللي يشرفوا الحمامات.
1: عندنا اداره فنيه فوزي، عندنا اداره فنيه يشرف عليها الاستاذ والمربي والمدرب صاحب يعني عنده كف بي جمال العويشاوي، هو مدرب سابق في نادي كرة قدم بحمامات. عندنا حسيب عمار عنده كذلك كاف بي، عندنا في أواسط عندنا الأصاغر يعني أنيس سلامي، عندنا بلال جلاسي في الأداني، وفي المدارس عندنا جهاد مامي، هذم كلهم معناتها مدربين كاليفيي ويدربوا معناتها
0: بالشهيد التدريبيه نتاعهم.
3: هو فوز راه حط الاداره الفنيه.
0: هذا علاش حبيت جبت هذا الموضوع بالذات؟ لانه ثم اولويات يسمعوا في الكلمات اللي موجوده لبرا من الجمعيه، اتصلوا بالجمعيه ينجموا يعطوكم المعلومه الصحيحه. علاش نبقاو احنا في الفيسبوك ها هو المدرب الفلاني ولا المدرب
3: الفلاني؟ فوزي ما تعطيكش اجازه دي كان انت ما عندكش حتى دبلوم.
1: بالطبع يا اخي ما نجموش نحطوا مدرب بلا شهاده فوزي، ما تخولوش باش يدخل للميدان.
0: واضح حميده اكيد. باش نرجع بعد شويه نحكيو على الحمامات، باش نحكيو على الرابطه الثالثه المستوى الثاني والمستوى الاول، ومن بعد باش نخصوا فقره خاصه برياضه الرجبي. محمد عنطول موز اخبار من 3:30 ثم لنا عوده للمباشر في ستاد 3 بلس.
6: ستاد 3 بلس، ستاد 3 بلس، متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
7: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
6: رياضات الشبان والرجبي، كرة القدم النسائية، كرة القدم المصغرة.
7: ستاد 3 بلس،
6: ستاد 3 بلس،
8: إذاعة الشباب.
6: ستاد 3 بلس مع فوزي بن سالم

0: إذاعة شباب. موجز الأخبار.
1: أهلا بكم. 3 تلاميذ تونسيين يفوزون بميداليتين برونزيتين وتقدير مشرف في الأولمبياد العالمية للرياضيات بشنغهاي بالصين. تواصل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفيذ قرارات غلق تشمل 246 فضاء فوضويا لاحتضان الأطفال تم رصدها لعدم الامتثال للقوانين، مع تشديد الدعوة للأولياء للتبليغ الفوري عن أي فضاء مشبوه عبر الرقم الأخضر 1809. انطلاقا من مخرجات تظاهرة ساعة وقاية الوطنية التي نفذت في مختلف الولايات، كثفت مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي الإحاطة بالأطفال المعرضين للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مع تجديد التوعية بالخطوط المجانية الموضوعة على ذمة المواطنين 192 و 1809 للإشعار عن أي تهديد يمس سلامة الطفل. بداية من بعد غد الأربعاء وحتى 17 من شهر أكتوبر الجاري، انطلاق فعاليات البطولة الإفريقية للغولف في مدينة الحمامات بمشاركة 17 بلدا. جامعة العمال التونسيين بالخارج تقدم جملة من المقترحات العملية الرامية إلى تطوير الإدارة القنصلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج، انطلاقا من احتكاكها اليومي والمباشر بمشاغل أبناء الجالية وخاصة بفرنسا ومنطقة باريس. في الشأن الدولي، تتواصل الاشتباكات في الجبهة الغربية لمحافظة تعز إثر محاولات الحوثيين دفع تعزيزاتها العسكرية لفرض حصار كامل على المدينة وإغلاق المنافذ الرئيسية المؤدية إليها عبر طريق الضباب. أدانت قطر بأشد العبارات اعتداءات الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، التي أدت إلى سقوط مصابين واعتبرتها انتهاكا خطيرا لسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والملاحة الجوية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب.
3: عدل موجتك
2: تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، اما الاوراق والاجراءات ما نفهمش فيهم.
5: انا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، اما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
4: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتوره ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: نوصل المشوار في ستر وبلوس قبل موز اخبار ماضي 3:30 كان معانا وكنا نستمعوا للسيد محمد علي بن خليفة رئيس رابطة الهوات المستوى الثاني وعطى فكرة على الرابطة الثالثة المستوى الثاني اللي باش تبدأ بمقابلة الكأس وكان صارت عملية القرعة وسحب الرزنامة الخاصة بالبطولة يوم الخميس الماضي. الكأس باش يبدأ نهار 24 و 25 أكتوبر الجاري ثم نهار 31 و1 نوفمبر الموعد مع الجولة الأولى للبطولة. البطولة في المقابل بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الأول نهاية هذا الأسبوع نهار 17 و18 باش تبدأ بمباريات الدور التمهيدي الأول للكأس. بعد شوية نعطيكم البرنامج الخاص بمقابلات الكأس ثم نهار 24 و 25 تبدأ البطولة الخاصة بالرابطة الثالثة. ونعود نذكر أنه بالنسبة لتنقلات اللاعبين تم تأخيرها من نهار 10 إلى نهار 20 أكتوبر. ثم فرق في الحقيقة إلى حد الآن ما عملتش الجلسات العامة متاعها. مستقبل المحمدية اللي مديون بمبلغ قيمته 38.5 مليون، اليوم الجلسة العامة هي الثالثة منذ شهر سبتمبر، لأنه
1: زوز ما صاروش هما فوزي
0: زوز ما صاروش، وثم كذلك تأجيل بسبب عدم المصادقة على التقرير المالي ولا أدبي. المعلومات اللي عنا وأنه ثم قائمة مترشحة واليوم انطلاقا من 5 العشية بتصير الجلسة العامة الانتخابية. زيتون شماخ ايضا غدوه بتصير الجلسه العامه الانتخابيه لهذا الفريق. وثم فرق اخرى ما زالت هيئات تسييريه. الحمامات ماهيش هيئه تسييريه سي حميد القنبري، هو الموسم الماضي هيئه
2: تسييريه عملت 21 نوفمبر 2025 حتى نهايه
0: قرب شوي الميكرو
2: 21 نوفمبر معناها تم تعيين هيئة تسييرية كنت أشرفت أنا على الهيئة هذه، وبعد نظمنا معناتها جلسة عامة انتخابية وكنت أنا نترأس كذلك القائمة اللي معناتها ترشحت للانتخابات. وتوا احنا قاعدين نسيروا ب 13 عضو في نادي كرة قدم بالحمامات بهيئة منتخبة.
1: بربي فوزي على ذكر نادي كرة قدم بالحمامات حبيت ان الملعب ونو سلس يا حميد الملعب
2: الملعب كما تعلموا الملعب هو مسلسل طويل مكسيكي هذا فوزي، لانه
0: ونذكر زبير وسي حميدة الملعب حكينا عليه وقتها حتى ما زاد نادي كرة القدم بالحمامات ما زال في الرابطة الثانية.
2: اي بالضبط بالضبط سنة 2012 تم رصد معناتها
1: لا حتى بعد 2015
2: اي لا هذا في البداية نحكي في البداية وقتاش بدا معناها المشروع. الفكرة بدأت 2012 وترصدوا لها 700,000 دينار وقتها في الفترة هذيك. اليوم الكو ولا وصل خويا فوزي 4,800,000 دينار، واللي المشروع تقريبا اش فيه معناها المكونات حجرات ملابس على ناحيه الشاطئ يعني
1: على البحر
2: على البحر، وعنا معناها مدارس تتسع لي تقريبا 900 الى حدود 1200 متفرج يعني باش يقع تركيزها. وفي مرحله ثانيه معناتها الارضيه باش عشب اصطناعي يعني جيل خامس. هذوما صار معناتها الصفقه يعني معناها تم اعطاها للمقاول، والمقاول باش ينطلق في الاشغال يعني في القريب العاجل يعني تقريبا في اسبوع اسبوعين نهايه الشهر تقريبا.
1: هذا راه ديما توا حتى 2016 و2015 سي حميده راه نفس الكلام باش يسكر الملعب وسكر الملعب والحمامات تلعب في بير بورقبه ومعناتها ومش يتم الانطلاق في الاشغال.
2: طلب عروض صار تقريبا كي نقول لك قداش من مره وطيح طلب العرض يطيح لابيل دوفر ثم معناها يقع تجديد مجريعاته معناها تقريبا كما قلت لك مسلسل مكسيكي.
0: هذه مشكلة الإجراءات والدراسات
2: حتى الثمن متاع
0: باش نتذكر حادثة صارت سي حميدة سنة 2002 سي محمد عشاب رئيس فريق الملعب التونسي الله يرحمه سي محمد عشاب وقتها حكى على ملعب الهادي النيفر وقال يلزمنا 1,200,000,000 لإعادة إصلاح ملعب الهادي النيفر. وقت تصلح ملعب الهادي النيفر تكلف تقريبا 7 مليارات
2: بالضبط،
0: يعني نبقى ونستنى
2: تقديرات يعني ديما علاش فوزي خاطر حتى السلعه والماتريال وكل يغلى يعني تغلى. من 2012 حتى ل 2026 هذا ما 14 سنه 14 سنه يعني الكوم تاع
1: في الخمسه ولا
2: اي معناها ضرب في ثلاثه واربعه وحتى خمسه
1: حميد. مده الاشغال
2: جدا. مده الاشغال 500 يوم تقريبا سنه، لا سنه ونصف. ونصف تقريبا
1: يجيو 500 بالرسمي ولا
2: هكاك تقريبا
0: هكاك وحسب تقريبا. الاخبار اللي وصلتنا حتى ملعب المنزه يقولوا انه بدايه 2027 6 تعود الاشغال من جديد، ومده الاشغال يعني سنتين. ثم برشا اشكاليات في المده الاخيره. في الحقيقه نحب نوجه نداء للبلديات المكلفة بصيانة الملاعب والمنشآت الرياضية. عن البطولة توفى في شهر ماي، عن في ماي شنو اللي يمنع وأنه نشوفوا النقائص من شهر جانفي ونبدأ نحضروا لها من فيفري مارس، باش في جوان وقت العطلة الصيفية تبدأ الأشغال، باش سبتمبر أكتوبر تبدأ الملاعب جاهزة. علاش نتذكروا توا؟ لأنه الموسم الماضي ملعب فوشانة مثلا، ملعب فوشانة اللي لعبت فيه حمام لمف ولعبت فيه بنعروس ولعبوا فيه الشبان ويلعب فيه نادي فوشانة، يعني موسم كامل تم استغلاله في ولاية بنعروس وضغط كبير على هذا الملعب. وقتاش تذكروا باش يعملوا فيه صيانة وصيانة العشب وصيانة الحجرات الملابس في شهر بداية شهر أكتوبر 2016.
1: وحاجة أخرى فوزي، اللجان توا نتاع صلاحية الملاعب باقيين يدوروا توا على الملاعب باش يعطوا توا قبل انطلاق الموسم خاصة في سي 1 وسي
0: 2
1: الصلاحية توا باش يعطيك النقائص باش تصلحها أنت.
2: شوف فوزي زاد فما إشكال كبير، تعرفوا اللي يسيروا في البلديات تويك قاعدين معناها كتاب عامين مكلفين بتسيير البلديات، تعرف ما فماش اللجان تو لجنة الشباب والرياضة مثال ماهوش موجودة، ما فماش هيئات منتخبة في البلديات.
0: لا ثم لجان، ثم لجان، أما ثم إرادة إرادة ماهيش موجودة عند البلديات. وأنا نقولها ونقولها صراحة أنه آخر اهتمامات بعض المسؤولين، ما نقولش الكل، بعض المسؤولين انه اخر اهتماماتهم هي المنشآت الرياضية وصيانة المنشآت الرياضية. خلينا نعمل وقفة صغيرة مع سي حلمي بن صالح نائب رئيس الجامعة التونسية للرجبي. سي حلمي مرحبا بك.
3: مرحبا سي فوزي، مرحبا بجميع المستمعات مستمعي اذاعه الشباب.
0: اهلا وسهلا بك. قاعد نشوف في المده الاخيره نشاط كبير للمنتخبات الوطنيه او باش نحكيو عليهم، لكن قبل ذلك نهار السبت الموعد كان مع الجلسه العامه العاديه للجامعه التونسيه للرجبي، وفي الحقيقه حضور مكثف جدا في هذه الجلسه، واجواء كانت ممتازه جدا نهار السبت في جمرت.
3: صحيح سي فوزي يعطيك الصحة. دونك نهار السبت عملنا الجلسة العامة التقييمية العادية للموسم الرياضي 2025 والموسم السنة الميلادية 2025 والموسم الرياضي 25 26.
0: نعم
3: علاش نقولوا هكا؟ لأنه السنة الميلادية اللي تخص معناها القوائم المالية اللي هي من 1 جانفي 25 إلى 31 ديسمبر 25 مع تقرير مراقب الحسابات، كذلك القوائم المالية اللي من 1 جانفي 26 إلى 30 جوان 26 كيف مع تقرير مراقب الحسابات. لأنه اعتدنا احنا في الجامعة التونسية للرجبي سي فوزي للشفافية المالية، وباش نبداو معناتها ديما أجور أنه نعطيه كل عام السنة الماضية يعني 25 تقرير كامل ونزيده 6 أشهر بتاع السنة الحالية، هكاك تكون عندنا يعني الوضعيه الماليه واضحه للفرق وواضحه لسلطه الاشراف وواضحه زاد المستشارين نتاعنا، والناس كل كي تبدا اجور بالقوائم الماليه نتاعنا.
0: والسؤال يطرح نفسه سؤال، برشا الجامعات عندها عجز مالي، شنو هي احوال جامعه الرجبي؟
3: والله الحمد لله معناتها فما جيستيون فينانسيير معناها محترمه جدا في الجامعة التونسية للرجبي. عندنا اللجنة المالية معناها متكونة من خبراء في المالية في الحسابات. الحقيقة بالنسبة ل 25 كان عندنا عجز طفيف نتاع إلا 73,000 دينار، وقع التدارك نتاعه في 2026 ولا عندنا فائض ب 40,000 دينار لحتى 30 جوان 2026.
0: ممتاز. معناها من الجامعات القلائل اللي نلقاو عندها فوائض مالية.
3: والله احنا الحقيقه من اللي دخلنا 2016 لقينا عجز مالي ب 650,000 دينار. من وقت عملنا سياسة كاملة باش امتصنا العجز هذاك. اليوم عادش عندنا ديون الحمد لله، بار انك الديون العادية متاع كل شهرين ثلاثة، معناها ما عندكش ديون متاع سنوات، هذيك كلها ابيوري. وفما معناتها حسن تصرف الامور المالية، انه اي عندنا سوفي بيدجيتير سي فوزي، كل ليني بيدجيتير وقت اللي نوصلوا للورانجي يشعل الضوء، ما خليوش يشعل الاحمر.
0: تحبسوا انتوما.
3: يعني وقت اللي ليني بيدجيتير، وقت اللي انت عندك بيدجي طون في حاجة معينة، وقت اللي نوصل نعملوا 80% منها نوقف الضرب. هاي خويا لهنا راه مازال كان 20%، ما عادش تصرف أكثر. دونك لهنا كي تبدا عندك أنت الطرق التسيير والطرق المالية، وفما شفافية كاملة معناتها، وفما خبراء مشرف عليه بقدرة ربي، معناها بحرص كبير من رئيس الجامعة ومن المكتب الجامعي، وسويفي بيدجيتير كل ثلاثة شهور، يعني اللجنة المالية تبسط وين وصلنا في البيدجي في كل ليني بيدجيتير في الميزانية. هذاك اللي يخلينا ان شاء الله ديما في حسن التصرف،
0: وان شاء الله الجامعات الكل تنسج على منوالكم على شلي، والنوادي زاده راه حتى النادي ينجم ياخذ التجربه من الجامعات الناجحه في هذا المجال. المنتخبات الوطنيه
3: والله تدعيم لكلامك في النقطه هذه بالذات، وقع الاتفاق يعني نهار الجلسه العامه مع جميع الانديه انه باش توقع فورماسيون لجميع النوادي في الناحيه التسييريه الماليه والكومينيكاسيون والإدارية، معناتها باش في البلان دو فورماسيون تاع 2027 باش توقع معناتها دي سيسيون دو فورماسيون تاع تكوين للجمعيات تاع الجامعة تاع الجامعة تاع الرجل.
0: واضح العملية. المنتخبات الوطنية، وأنا حبيت نحكي خاصة على التربص المشترك في كينيا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي السيدات لأقل من سبعة لاعبات في كينيا، تقريبا 15 يوم تربص كامل، تربص تحضيري فورماسيون للاعبات ثم المشاركة في دورة دولية كبيرة، أكيد هي مرتبة ثالثة، وما نحكيوش عن النتائج في هذا المجال، مرتبة ثالثة زاد نتيجة مهمة على المستوى الإفريقي، زوز انتصارات زوز هزائم في هذه المشاركة، لكن الإفادة تكون كبيرة برشا بالنسبة لمنتخب السيدات اللي تقريبا يظل يوصل عنده ساعة ونص تقريبا إلى تونس عائد من كينيا.
3: بارك الله عليك سي فوجي، أجور باللحظة باللحظة. صحيح بالضبط، بيزالوا كي يوصل الفريق الوطني معناتها البارح كمل التربص نتاعو.
0: ماني نتبع في سي نور الدين عمارة المدير الفني، حبيته يكون بحاضر معانا، قالوا لي يوصل قبل بساعة، ما تنجمش من المطار تجيبه مباشرة للإذاعة.
3: بالضبط، خرجوا البارح ماضي ساعة نتاع الليل، يوصلوا اليوم تقريبا ماضي ساعتين نتاع القايلة في تونس. دونك تعدى تربص مشترك مع فريق كينيا. الحقيقة احنا بالديجنوستيك اللي عملناه في السنوات الماضية، كنا روحنا ديما نعملوا تربصات وتحذيرات ضد منتخبات أوروبية. نمشيو نلعبوا كأس أفريقيا، نلقاو نوع اخر نتاع ريكبي يعتمد ياسر على الفيزيك وعلى الكونديسيون فيزيك وعلى الكونتاكت. باركونتر كي نلعبوا مع الفرق الاوروبيه تكنيك اكثر ريكبي، فهمت؟ دونك عندنا عامين هذا العام الثاني عملنا كونفونسيون مع زوز منتخبات، منتخب اوغندا ومنتخب كينيا، معناتها الجامعه اوغندا وجامعه كينيا، جامعه اوغندا في ريكبي ب 15 لاعب الذكور، و مع كينيا في الركبي بسبع لاعبات. فما تبادل بيناتنا في التربصات، وهذا العام الثاني زاد نشاركوا في تروا هذه سفاري تصير في كينيا، يشاركوا فيها عديد الفرق الافريقيه والاوروبيه. الحقيقه التجربه كانت مهمه، نحسوا في تطور كبير توا تاع البنات بتاعنا، خاصه عمرهم صغير وقاعدين يقدموا بطريقه كبيره برشا. التربص التحضيري كان ناجح مع فريق كينيا لمدة تقريبا 10 أيام، وقع الاختتام نتاعو بدورة سفاري. صحيح حصلنا على المرتبة الثالثة، لكن مثلا الماتش مع كينيا اللي هي مصنفة ثانية بعد جنوب أفريقيا تلقى كينيا، معناتها كانت 17-15 كنا قراب ياسر للانتصار، والبنات وراو معناتها مردود متميز جدا يخلينا باش نحضروا الكأس أفريقيا الجاية اللي هي بتصير زادة في كينيا في 6 نوفمبر 7 نوفمبر في كينيا. دونك ان شاء الله يرجعوا لتونس ويعاودوا يخدموا على النقائص اللي صارت في التربص هذايا ويتلافوها باش نجموا نعملوا الاوبجيكتيف نتاعنا ان نكونوا في البوديوم في الكاس
0: افريقيا. علاش ثم بالنسبه للمنتخب اقل من 18 سنه الدوره تبدا غدوه ولا تبدا اليوم؟
3: اليوم اصول الفرق، اصول الفرق كينيا والسنغال ومدغشقر مع الفريق التونسي اقل من 18 سنه. الحقيقه
0: زاد وماش تصير الدوره هذه سامحني سي حلمي؟
3: في ملعب المنزب الرجبي.
0: في ملعب المنزب
3: هو باش تصير، هي يعني تربص مشترك ما بين اربع فرق وفيه ديما دي ماتش معناتها دي تورنوا دي ماتش مع بعضها معناتها على مده اسبوع كامل، وهذه اول مره تجربه نعملها. يعني
0: الاسبوع القادم نحكيو عليها الدوره هذه، وعلاش ليه نحكيو بكل تفاصيلها حول هذه الدوره وهذه التجربه، وعلاش ليه حتى راهو هذا نداء راهو الجامعه التونسيه لكره القدم، علاش ليه ما نعملوش دورات مشتركه مع البلدان الافريقيه. سي حلمي بن صالح يعطيك الصحه، شكرا ليك.
3: شكرا.
0: الله يخليك. قلنا علاش ليه كره القدم ما تعملش دورات مشتركه مع البلدان الافريقيه اللي ولات توا ولات تفوتنا، لانه رينا ترتيب المنتخب الوطني ولا 61 ورينا منتخبات افريقيه كانت في الصف الثاني والثالث ولات هي اللي فاقتنا.
2: فوزي فما موضوع بالله في الاطار هذا بكري صارت تجربه على مستوى رابط الهوات، انه تم انشاء نواه، تكوين نواه منتخب للهوات هذه في نتذكر منيح وقت
0: في بداية الألفية الثالثة
2: كان سي حسن الزيان نتذكر هو رئيس الرابطة آنذاك، يعني كونوا نواة، وكانت والنواة هذه عملوا دورات كما تحكي شمال أفريقيا، يعني منتخبات للهواة، وخرجت برشا ملاعبية لعبوا بعديك في الرابطة المحترفة، يعني ظهروا برزوا. يعني أنا أتصور معناتها الفكرة هذه كان يقع معناتها تجديدها من جديد، معناها يرجعوا لها الفكره هذه تنجم تفيد يعني كره القدم التونسيه.
0: وهذا الموضوع منتخب للهوايه تحكينا فيه حتى مع سي ظفر الاسود وسي محمد علي خليفه، ومن البرامج اللي باش تخدم عليهم الرابطه في المستقبل، كيما ثم برنامج انه اعاده توزيع الرابطات على شلاب خلال الموسم القادم، ثم عمل كبير مع الاداره الفنيه للجامعه التونسيه لكره القدم.
1: فوزي بربي نحبوا نهنيوا فريق شهاب الوردانيين في رابطه المستير اللي يحتفل اليوم بالسبعينيه نتاعو. الفريق هذا فريق عريق واللي ينشط في الرابطه الجهويه بالمنسير اللي اليوم يحتفل

0: زوز اجازات اجازه مع اجازه لاعب حر مع فريق وداد السرس، واجازه تجديد اجازته مع فريق نادي الدهماني، وبالتالي الرابطه اقرت معاقبه هذا اللاعب 6 أشهر كامله
1: بدون نشاط
0: وبدون نشاط، والغاء الاجازه اللي امضاها مع فريق وداد السرس. خلي باش ناخذ دقيقه مع حميده القمبري، شنو اللي تقول لجمهور الحمامات في هذه الفتره الصعبه؟ نعرف فتره صعبه جدا للفريق.
2: مشكور فوزي على توفير المساحة هذه، على الأقل بالنسبة لنا كهيئة مديرة نادي كرة قدم الحمامات، باش نتوجه برسالة إلى جماهيرنا الوفية، إلى الأحباء، إلى رجال الأعمال. احنا في فترة صعيبة برشا راهو تعرفوا معناتها، خاصة بعد صدور الأحكام هذه، دونك في حاجة ماسة للمادة، حاجة ماسة للدعم المادي والتفاتة معناتها أنه الناس تلتف بالفريق، ولما لا معناتها تدعموا ماديا باش نتخطاو المرحلة الصعيبة هذه. ونوعدهم زاد كذلك، وأنه معناتها الانتدابات اللي خذيناها يعني احنا باش نوفيو بالتعهدات نتاعنا على مستوى خلاص الديون هذه، باش الأبناء اللاعبين اللي معناتها انتدبناهم يكونوا مؤهلين في الوقت معناتها المناسب، وباش ان شاء الله يكونوا جاهزين بالنسبة لمباراة الكأس اللي باش تدور يوم 24 اكتوبر مع فريق امل تزركة بالحمامات.
0: ولقاء جوار كبير. محمد بن حميد يعطيك الصحة على حضورك معنا، وموضوع الاكاديميات باش نحكيو عليه راهو في المستقبل، نحكيو على موضوع الاكاديميات. شكرا لك زبير. محمد عنتول اسلام في الاخراج الرقمي، هند السعيدي بعد شويه تجيكم وتواصل معكم الرحله على موجات اذاعه الشباب. نهاركم زين الناس كل، الى اللقاء.
3: ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
4: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
3: رياضات الشبان والرجبي، كرة القدم النسائية، كرة القدم المصغرة.
4: ستاد 3+
3: ستاد 3+ إذاعة الشباب. ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
7: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
6: لشكون باش نحكي؟
7: نعرفش، نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
8: لا للمخدرات، نعم للحياه.
5: على فم ولا

0: إذاعة شباب من تونس.
1: قابل للنقاش، قابل للنقاش، فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من قابل للنقاش، من توا حتى للخمسة متاع العشية. أكيد سوية من زمان نتناقش في مواضيع تهم العائلة التونسية، في مواضيع تهم العائلة، في علاقتها بالأبناء، في علاقة الأب والأم، في التربية، في علاقتهم الكل بالمجتمع. كالعادة مواضيع نطرحوها طبعا نخ

0: أخذوها من عند العائلة التونسية. والأسبوع اللي فات احتفى العالم باليوم العالمي للصحة النفسية، مهم جدا نتحدث على الصحة النفسية. واليوم تذكروا في برشا مواضيع، في الحصص السابقة تحدثنا برشا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، على أبنائنا، على المخدرات، على الإدمان الرقمي، على الانحرافات الأطفال. ونتذكر في كل مرة حديث على الأسرة، الكل يرجع إلى الأسرة، الكل يرجع إلى الأسرة بما هي الفضاء الأول أو المدرسة الأولى اللي يتربى فيها الصغير، اللي تكون يكون الأسس الأولى لشخصيته. برشا حديث في الإطار هذاك. هك علاش اليوم حبيت نسأل، شنو حوال الأسرة التونسية، الأسرة والصحة النفسية زادة؟ هل إن أسرنا اليوم فعلا تعيش هشاشة نفسية، ضغط نفسي كبير برشا؟ وقتاش تولي الدار مصدر للأمان، وقتاش تتحول إلى مصدر ضغط؟ كيفاش تأثر الخلافات العائلية الزوجية على نفسية الطفل، على مهارات الطفل، على تألقه من بعد؟ كيفاش نتحدث على طفل عنده جانب نفسي مش ولا بد، على طفل ما يندمجش، على طفل ربما ينقطع عن الدراسة؟ برشا حديث اليوم في قابل النقاش داخل الأسرة اللي يتعلم فيها الطفل، اللي تتشكل فيه الملامح الأولى لشخصيته. نسأل، هل العائلة التونسية اليوم تعيش هشاشة نفسية؟ هل إنها تؤمن بالجانب النفسي في داخل أفراد العائلة؟ خلافات الأب والأم، ضغوطات الحياة، الصمت داخل الأسرة يأثر ولا لا على الطفل؟ هل غاب الحوار زادة في عائلاتنا؟ شنو يصير داخل الأسرة وقت تتراجع لغة الحوار، ووقت يولي الخلاف أقوى من التفاهم؟ هل أسرنا اليوم فعلا، ونرجع للحديث، هل أسرنا اليوم تعيش هشاشة نفسية وأزمة تواصل؟ كيفاش تنعكس العلاقة بين الأم والأب على الاستقرار النفسي للأبناء؟ برشا أسئلة باش نطرحوها. مرحبا بكم على 71 844 411. تجاربكم الكل تهمنا، وراكم الكل يهمونا. وسعيدة باستقبال ضيوفنا اللي حاضرين معنا، الطبيب النفسي، شكرا لي على حضور معنا الدكتور طيب غضبان. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا، نورتنا. أيضا دكتور محمود جبلة، طبعا مرحبا بك، أهلا وسهلا، المدرب والمختص زادة في التنمية الذاتية. وأيضا سي محمود كما في الحصص الفارطة ديما نستفيد منه من تجاربه في الحياة، مرحبا بك سي محمود. أيضا أنتم مرحبا بكم زادة على 71 844 411. شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. محمد عنطول في الإخراج التقني، معنا ألفة في الديجيتال، وهند السعيدي معاكم حتى للخمسة. نتحدث عليكم على الأسرة التونسية، مرحبا بكم.

0: البيت البيت وما أدراك ما البيت، البيت اللي يكونه الأب والأم، الزوج والزوجة، ومن بعد الصغيرات وتكبر العائلة وتربية الأبناء. اليوم نتحدث على الصحة النفسية للأسرة، نتحدث على الأسرة والصحة النفسية، وقتاش تولي الدار مصدر أمان، وقتاش تتحول إلى مصدر ضغط. كالمشاكل العائلية اللي تصير في عائلتنا قديش تأثر زاد على سلوكيات أبنائنا وعلى شخصيتهم. شكرا لي على حضور معنا الدكتور وطبيب نفسي سي طيب غضبان، مرحبا بك، أهلا وسهلا مرة أخرى. دكتور أيضا الباحث والمختص في التنمية الذاتية سي محمود جبلة، مرحبا بك سي محمود، أهلا وسهلا. نبدأ معك دكتور طيب غضبان، نتحدث على الأسرة، شنو حوال أسرتنا اليوم؟ هل فعلا أسرتنا تعاني من الهشاشة النفسية مع ضغط الحياة؟
1: الأسرة تعبة، والأسرة كمكونين
0: الميكرو محمد عن طول يشير الميكرو مش صوتك يوصل 5 على 5 المستمعين.
1: الأسرة فما زوز حاجات يجب نثبتوهم في كي نحكيو على الأسرة. فما المكونات متاع الأسرة اللي هما الأم والبو والأولاد، وثم الأسرة كمؤسسة. فما نجم نطرق للاضطرابات النفسية عند الأم أو عند البو، نطرق زاد للاضطرابات للمؤسسة العائلية كنموذج اجتماعي صار فيه تطورات من نصف القرن التالي حتى التو، اللي الأدوار في الأسرة ما عادش واضحة، التطلعات ما عادش هي نفسها، الدور اللي يحس به البو والأم في عام 2026 مش هو نفس الدور اللي كان يحس به الأم والبو 50 سنة التالي. هذايا نسميه هنا تطور في المؤسسة العائلية بخلاف الأشخاص. نجم يكون واحد من الأشخاص مريض عنده مشكل عنده كذا، أما كمؤسسة يا هل ترى هي الموديل اللي تأسست عليه الأسرة 50 سنة التالي ولا تو كيف كيف؟ لا مش كيف كيف، هو المريض كنموذج مؤسساتي مريض، مش كشخص أم ولا البو، كمؤسسة لأن كانت عندها دور واضح، المعالم واضحة، البيئة الأولى واضحة شنو دورها، البيئة الثانية واضحة شنو دورها، والبيئة الثالثة اللي هو الشارع واضح شنو دوره. تويك ثم في احنا نجم نقوله تو في فترة انتقال. في الانتقال دي مضيع المفاهيم،
0: ضاعت برشة
1: في البيئة الأولى والثانية والثالثة. نجم نحكيه عن نفس الشيء، المؤسسة التربوية يهل ترى هي بنفسها 50 سنة التالي ولا تو؟ يهل ترى الشارع هو نفسه 50 سنة، مش 50 حتى 10، معناتها هذوما الكل البيئات الثلاثة الكل قاعدة في توربيون قاعد يصير وما زال مركحش.
0: وفما أسباب،
1: الأسباب هي فما الأسباب متاع التطور العادي نلقاوهم في أي مجتمع، في أوروبا ولا في الشرق ولا في الغرب كيف كيف، فما التطور فرنسا تو مش فرنسا متاع 20 سنة ومش فرنسا متاع 40 سنة، الجابون كيف كيف، أمريكا كيف كيف، وإحنا مناش خارجين على التطور الموديل هذاك. ولكن ثم حاجة أخرى اللي إحنا عشنا فترة خاصة ما يسمى بالثورة، الفترة هذه صارت حاجات اللي هي سرعت الديناميكية متاع التطور. مش كيما التطور يصير في بيئة ولا مجتمع ولا في بلاد فيها سياسة واضحة المعالم، كيما التطور يصير في بيئة معناتها الأمور قاعدة تتبدل بسرعة رهيبة، والأطراف الفاعلة تتبدل والوجوه تتبدل واللونجاج اللي في المكتب يتبدل والإعلامي يتبدل، هذا الكل يخلي مجتمع ما يتطورش بهدوء.
0: نعم سي محمود، أحوال معناتها في تتم الحديث الدكتور
2: في تتم الحديث الدكتور، وكلام اللي قاله كله كلام مهم. أنا نحب ننطلق من بعض المصطلحات في تعريف الأسرة. شنو هي الأسرة؟ شنو هي الأسرة؟ باش نجم نفهمه ونفكه هالموضوع هذا، باش نتبين أين هي الهشاشة، وين مواضع الهشاشة، وين ولا مواضع القصور لدى الأسرة في أنها تكون الأسرة اللي نرسموها في أذهان واحد باش يعرس ياخو مرأة، يرسم ديما صورة وردية على اسره يحب امراه معاه ولا المراه تحب على راجل معاها باش يجيبوا صغيرات باش يكونوا نواه مجتمعيه ناجحه الى غير ذلك. كان نرجو انا جلب انتباهي المعنى اللغوي ماخوذ من الجذر اسرى. قال كل معنى نتاعه هو الشده والقوه والدرع الحصينه.
0: اي
2: الشده شده التماسك، لان انت مش تبني بناء اذا كان مش متماسك، مش تولي عنده هشاشه على كل المستويات، هشاشه كبنيه اجتماعيه، كبنيه ماديه واقتصاديه، واصبح الجانب الاقتصادي والجانب المادي عنده دور، كبنيه نفسيه ايضا ومشاعر، والقوه القوه في انفاذ القرار، القوه في الالتزام داخل تلك المجموعه كل واحد بدوره. قال الدكتور أن الأم عندها دور والبو عنده دور والأبناء عندهم دور، ما نجموش نحكيه على قوة الترابط إذا كان مفقودة كل واحد يقوم بدوره. كي نمشي المعنى الاصطلاحي هي هك المجموعة اللي تلتقي باش تكون النواة الأولى والأسرة. الأبلغ كن نمشي للمصطلح في الفقه الإسلامي. رب يقول في آية كريمة يقول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
0: نعم.
2: يعطيك المقصد، يعطيك البيوت فينال، انت باش تكون اسره لغايه السكن والهدوء والاطمئنان وحسن الترابط.
0: نعم.
2: هذا المقصد، ولكن يعطيك اليات يعطيك ميكانيزمات لتحقيق المقصد ذاك. قال وجعل بينكم البينيه موده ورحمه. البينيه هي التواصل لكومينيكاسيون، الموده كل ما هي علاقات ماديه داخل الاسره هي مجعولة أساسا لتنمية الرباط داخل الأسرة، والمحبة هي هك الشعور النفسي، هي هك الإحاطة النفسية. احنا اليوم كان نحطوا الخزمة هذه كما يعمل البناي، يحط الخزمة بشوف مستوى الحيط نتاعو ارتفع ولا انخفض. كان نحطوا الخزمة خزمة السكن، احنا فين زعما توا؟ فوق السكن أو تحت السكن؟ هل أنا حققنا الطمأنينة داخل أسرنا اللي تخليك، شنو معنى الطمأنينة؟ تخلي البنت تروح لأمها تجري تستفتي أمها بلغة أخرى، تسأل أمها وتسأل بها الولاد كيف كيف. أم أنه اليوم أصبحت الأسرة متشظية وأصبحنا نبحث عن الفتاوي والأجوبة من خارج إطار الأسرة. وقتنا حلينا الباب على مصراعيه، حلينا الباب على برشا أشياء داخلة. والمشكلة فين؟ وانا نشاطر الدكتور اليوم تطورت عندنا الحياة، ونسق الحياة أصبح نسق سريع ونسق رهيب جدا، ما نجمناش نواكبه ما يحدث حولنا من تطورات. البيئات الثلاثة اللي حكى لهم الدكتور انضافت لهم بيئة رابعة وهي وسائل التواصل الاجتماعي، اللي هي لا رقيبة ولا حسيب، واللي هي فتحت المنافذ للناس الكل، للبو وللأم وللصغار، وفتحت المنافذ على أشياء أخرى، على علاقات أخرى. أصبحنا عادنا نمنو بنفس المضامين، نقول لك والله نحب أسرتي سعيدة، نحب ولدي ناجحين، نحب علاقتي مع راجلي باهي، نحب علاقتي مع مرتي باهي، نحب عادنا نفس المضامين نفس الأهداف. ولكن تغيرت المناهج، لأن ما نجمناش نواكبوا النسق السريع اللي قاعد يحدث، مش كان في أسرنا بقت في العالم كله من حولنا.
0: نعم.
2: ما عادش عندنا هك الشخصية المميزة اللي فعلا تخلينا نقفوا درع حصينة أمام كل التغييرات اللي ممكن تستهدف الأسرة.
0: نعم، يعطيك الصحة سي محمود. فقط نشير المستمعين على 71 844 4 844 411، نجم تتواصلوا معنا ما بعد موجز نص الأربع ونص، ناخذ مكالمتكم الهاتفية. نرجع لك دكتور، خلينا ندخل أكثر في الأسرة، ندخل في هالخلافات اليومية اللي تصير. وقتاش تكون خلافات عادية، وقتاش تكون نقاشات تولي مرض، يولي داخل الأسرة هناك مرض يأثر على هالولايد هذية اللي بيشتنموا الأسس الأولى متاع شخصيته في ذلك الفضاء أو المدرسة الأولى. نعم،
1: أول حاجة يلزم الانسجام، هو اللي من بعده هو نقرر اللي احنا فرض منهجية في التربية متاع الأطفال ولا لا.
0: أي.
1: يلزم ساعة زوز أطراف متاع الكوبل هما بيدهم متفاهمين، كي بداو متفاهمين ومنسجمين ينجموا مش منسجمين ومتفاهمين على طريقة التربية، متفاهمين ككوبل ومش متفاهمين على الطريقة اللي باش يربيو بها الصغار.
0: نعم، ما تدخل حاجات أخرى زادة كما أشار سي محمود، صفحة التواصل الاجتماعي اليوم البورتابل تدخل حاجات أخرى زادة، ضغط الوقت وضغط
1: ما دخلتش البورتابل وحدها. دخلوها لي بارون دخلوها. شكون شرا سمارت فون؟ اي شكون معناتها قرر باش يدخل
0: راهو مش كل الاطفال حتى الكبار فوالا.
1: ايه ايه. معناتها نعم. وقت اللي انت البو ولا الام كل واحد لاهي في الفيسبوك واليوتيوب ما تنجمش تو مع الصغير يطيش دبش ويمشي يتلهب الالعاب في التليفون نتاعو. معناتها هذه من الحاجات كيما قبل واحنا صغار نقرروا التلفزه وقتاش تتحل.
0: أيه.
1: السؤال ما كانش كبير برشا، كانت تحل التلفزه ثلاث سوايع تخدم هذاك هاو، دونك ما ثماش اشكال، الناس كل متفاهمين خاطر ما ثماش حاجه كبيره باش نتعاركوا عليها.
0: ثم قناه واحده هكا ولا؟
1: اي كنا حسب الجهات يجبدوا ايطاليا ويجبدوا مالطا ويجبدوا كذا بصفه عامه.
0: لكن اليوم في
1: بث محدود
0: الزخم الكبير برشا. الثمانينات
1: اللي ولات لي شان بريفي ايطاليان ولات كل شان فيها 400 كل دار 400 شان فيها.
0: اي اي
1: معناتها مش حاجة جديدة أنه التكنولوجيا تدخل على الخط والشخص والإنسان يخسر أكثر وقت من العادة باش يتأقلم على الخط الجديد والخطوط الجديدة الفنية والتقنية قاعدة تدخل بسرعة مهولة. مثلا تو نحكيه على السمارتفون وكأننا نحكيه في أحدث حاجة اللي جاينا أصعب برشا ومش متأكد اللي مش نتأقلمو باش نتفاهمو. أنت أسأل لي بارون قولهم بلاي شنو الذكاء الاصطناعي وشنو دوره في التربية متاعك. كلمة الذكاء الاصطناعي مانيش متأكد اللي الناس كل تعرفش معناتها وش يقصدوا به. اللي هي مش تحكم في حياتنا أكثر من اللي احنا نتصوره.
0: نعم.
1: بسرعة أكثر من اللي احنا ننتظره.
0: نعم.
1: معناتها التقنيات السمارت فون ولي جو فيديو في التلفزه ولا في الفيسبوك هذا نتاع 20 30 سنه التالي. اللي جاي تويك غدوه مش بعد غدوه
0: فعلا في كل لحظه. نعم
1: معناتها هو اللي يمشي. نعم. اثر.
0: اي
1: هو اللي يمشي اثر. انا نحسه تو في الشغل نتاعي التشخيص يجيني من عند المريض حاضر يقول لي سالت شات جي بي تي نحكي له على الدواء ما زلت نحكي معه هو تخلو جاب لي الجواب وليت انا باش نقنعه ولا مش نطمنه نجاوبه الجواب على شات جي بي تي شنو اللي جاوبه.
0: شفت كيف
1: فما بالك في المكتب فما بالك في الدار فما بالك
0: هو
1: هذا نقطة جديدة ما عادش
0: هذا موضوع ان شاء الله نطرحوه في البرنامج هذا ان شاء الله نتناولوه لانه مهم جدا.
1: التقنيات الجديدة راهو احنا كي نقولوا سمارت فون وكأن احنا مودرن نحكيو على حاجه مودرن. سمارت فون تكنولوجيا فات عليها الوقت
0: متأخر. هل ساهم في هذا الكل ساهم في التصحر؟ خلينا ناخذ كلمه التصحر من البيئه وناخذ كلمه تطرف المناخ داخل الاسره اليوم. ما عادش فما برشا عاطفه، ما عادش فما برشا حميميه.
1: احنا مش نقعد ونغزروا للاسره والتركيبه نتاعها على النمط اللي احنا عشناه. مش نقولوا ثم تسبنا في تصحر تكنولوجيا. إذا احنا نمشي وإحنا نسبق الأحداث ونواكبوا الشيء اللي صاير ونحكيه في الدار على الذكاء الاصطناعي ونتعاونوا مع الذكاء الاصطناعي ويولي هو جزء مفيد مكون بناء في الأسرة اللي نحبوا اللي بنيوها بالكذا.
0: نعم
1: الأسرة اللي نخليه حتى هي تصدم علينا.
0: اي
1: ما عادش
0: مثلا الأسرة اللي يلزم فيها تواصل، يلزم فيها محبة، يلزم فيها عاطفة، ربما هي اللي تملى عاطفة الأطفال، معناتها نشبوا على العاطفة نتاعهم الأب الأم. سي محمود
2: نعم وهو هذا مطلوب كنقطة أساسية. احنا قلنا هذا من ميكانيزمات من الآليات اللي تقوي الرابط الأسري اللي تخلي الأسرة متضامنة متماسكة باش تحقق الهدف اللي مشترك بيناتهم أنه الإنسان يشعر بالهدوء بالسكينة بالطمأنينة وقت يروح لداره. مش يروح مكرور من خشمه ماذا به يقعد أكثر ما يمكن البرة وكي يدخل الداخل للدار يزيد ينعزل في مع وسائل التواصل الاجتماعي يزيد يخرج من هاك الإطار اللي تقاو فيه الناس كل. مش كل واحد يصنع لروحه إطار اللي يقلق هو معناها بالحق وباش ما احنا ما نكونوش مشنا في حاله قسوه لان احنا بينا عندنا اسره
0: معناها
2: نعانيو
0: نعيش الواقع
2: نحبوا نعيشوا واقعنا.
0: نعم
2: اليوم معناها كثره الوظائف اللي اصبحت مناطه بالاسره. الام قبل في الاسر القديمه كانت قليل الام اللي تخرج لبرا مش تخدم كانت في الدار. تو كي خرجت ما فهمناش احنا كيف يمكن للاسره من دور جديد امام هذا الخروج. هي خرجت لكن مع ذلك بقت لها مشاغل البيت.
0: نعم.
2: تقريبا هي نفسها مش البيوت الكل قادره للمعينه،
0: هي المرهقه. نعم.
2: اذا هي مرهقه.
0: نعم.
2: وقت تلقى روحها مرهقه اكيد ما هيش مش تهتم بك الروابط العاطفية بالروابط الأخرى، مش تبحث على هشاشة التفكير عندها صغيرها، بنتها مستهدفة من برا مش مستهدفة. ما تنجمش تقول لك ما عنديش وقت وما نلقاش وقت وأنا منهك وتعب، والبو أمام انشغاله زاد هو بمسائل أخرى، مورد الرزق وتنميته إلى غير ذلك، في الأخر بكل يلقى روحه ماديا مخنوق. في الأخر بكل شنو نلقاه؟ نلقاه الأطفال كل واحد عايش يصنع تفكك. هو روحه واقعه ويصنع العالم نتاعه
0: وغياب الحوار. شكرا لك سي محمود، خليكم معنا. شكرا لك دكتور طيب غضبان، اكيد باش نواصلوا معاكم نصف ساعه ثاني من الحصه. مرحبا بكم، اهلا وسهلا زبيده في موجز الاخبار، ونرجع بعد الموجز في قابل النقاش. مرحبا.
3: قابل للنقاش، قابل للنقاش، فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: مثل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري افتتحت اليوم بالعاصمة أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية الذي ينظمه المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكدت الجابري في كلمتها الافتتاحية للاجتماع أن حضور المرأة التونسية يعد مكونا ثابتا في المنظومة الأكاديمية، حيث يمثل العنصر النسائي اليوم حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه. تفتح مراكز الأعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد باب تسجيل الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية ابتداء من اليوم. وأوضحت إدارة المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل أن معلومة تسجيل ورشات التدريب قد حدد بمئة دينار وأن التسجيل يكون حضوريا. تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة غدا وبعد غد فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. في الشأن الدولي، أحبطت القوات الحكومية اليمنية اليوم هجوما واسعا للحوثيين في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، فيما تخوض معارك عنيفة معهم في محافظتي اللحج ومأرب. قالت السعودية أنها تواجه موجة جديدة من الهجمات اليوم وأن مطار الرياض سيظل مغلقا في الوقت الحالي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
3: عدل موجتك. تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من قابل للنقاش. اليوم نتحف على الأسرة، نتحف على العائلة التونسية، الصحة النفسية والأسرة. هل نعيش اليوم أزمة توازن واحتواء داخل بيوتنا؟ وبدينا منذ الرابعة في النقاش، هو حتى قبل الحصة وفي تفاصيل الحصة وفي موجز الأخبار، ونقاش متواصل مع الدكتور والطبيب النفسي طيب غضبان. مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا. ايضا مع الدكتور محمود جبلة، مرحبا بك يا سي محمود، نورتنا. ايضا معاكم انتم على 71 844 411. معنا المكالمات الهاتفيه، خناخذوا تليفون، ناخذوا راي من اراء المستمعين المستمعات. معنا نسرين من تونس. نسرين مرحبا، اهلا وسهلا.
1: والفل والياسمين على احلى ضيوف، وتحيه لسي طيب على خاطر اسمه على اسم بابا.
0: سي طيب اسمه على اسم الوالد النسرين.
2: مرحبا
0: مرحبا مرحبا،
1: ربي فضله وكيفه، حتى هو زاد كي بابا. أي، ربي فضله ويعطيه الوقت الطيب. وتحية لسي محمود.
2: شكرا.
1: أنا ديما زيد نتبع فيه في الإذاعة الوطنية مع سي معز.
0: مرحبا نسرين، مرحبا بيك. عاي نسرين، في الكواليس قلت لي عندي برشة ما نحكي، معناتها حسيتك عن تجربة كبيرة، تفضل لك الكلمة. أسرتنا اليوم شنو حوالها؟ العائلة فعلا معناتها الأب والأم معناتها متحملين أب كبير برشا، لدرجة أنهم في الأخر ولاو معناتها عندهم صفة الاستقالة. أكثر مرة يقول لك الوالدين يعانوا عندهم استقالة معناتها على تربية الأبناء.
1: نعم. الله أكبر، الله يرحمها. بالنسبة للبو هز الحمل الكل، يعني الحمل الكل، هو وخويا اللي أني أكبر منه. أما أخويا هز الحمل الكل، خاطر بابا 77 سنة. ودي زي ما واخذ امرأة أخرى. وإحنا ثلاثة مكفوفين، يعني عنده زوج أولاد هو، وإحنا ثلاثة مكفوفين، أني وخويا أكاها. يعني ياسر علي، وخاصة يقري واحد في الرابعة واحد في التاسعة أساسي.
0: نعم.
1: يعني من الجمش يتحمل الوالد صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة المعيشة، والمجتمع ما يرحمش. راهو قاتل المجتمع، والله قاتل. ما يرحمش، وخاصة سما مخاطر متاع مخدرات ومتاع حكايات. أما يعطيهم الصحة اللي حطوا في المحيط المدرسي، كل مدرسة فيها عون. الله يعطيهم الوقت الطيب، وإن شاء الله ربي يحميهم من كل شر.
0: نعم.
1: أولادنا أمانة عندهم، راهم الأمني.
0: نعم.
1: هذوكم أخواتنا وأعز منهم ما ثميش.
0: شكرا لك نسرين، يعطيك الصحة. شكرا لك.
1: الأسرة راهي بدون أم، بدون أم
0: ربي يرحم.
1: تيقف لهون.
0: أي ربي يرحمها
1: إن شاء الله. بدون الأم تيقف لها، صحيح البو عنده دور، أما الأم واحدة واحدة محدة واحدة واحدة، خاصة تكون مرت البو، الأم واحدة.
0: نعم.
1: واحدة
0: إن شاء الله ربي يرحمها. شكرا لك نسرين. أكيد ناخذ تليفون آخر. ما نعرفش، معانا سي عماد، بعد شوية ناخذوه. يلا عندكم لكم الكلمة سي محمود. سي طيب، الأم الأب يعني الإشكاليات ربما اليومية اللي يعيشوها يوميا، خلنا ناخذ مثال أسرة معناتها يوميا ركض وراء الوقت، خدمة يومين، الأب والأم يتقابلوا في الويكاند، يتقابلوا في المساء، وتصير هالمناوشات، خلينا نتحثوا. وقتاش تولي المناوشات هذية خطيرة وتأثر على الصحة النفسية للابن أو الابنة؟ دكتور طيب غضبان،
2: أنا أول ما بدينا قلنا الأسر والسكينة، إذا كان صغير ولا الكبير، الأم ولا البو،
0: أي
2: ما يلقاوش السكينة، هذاك اللي أثر. كيف تد ثم عرك بالبول، ما عادش ثم سكينة. مهما كانت تصرف متاع الأم ولا متاع البو، الصغير ما عادش يلقى السكينة اللي نحكيو عليها، ما عادش ينجم يمشي يحكي مشاكل، ولا لشكون تعرض في الشارع، ولا شكون عرض عليه حاجات.
0: أي
2: ما فماش مجال باش يحكيهم.
0: وقتها وين يصير ربما الانزلاقات؟
2: اكل الفراغ هذاك هو اللي يفتح البيبان لبرا. المراه نشكرها اللي كانت تدخلت، سيده اللي كانت تدخل، قالت يعطيهم الصحه الامن الأمن يعطي مساحة قدام المكتب، أما الدور المكتب يقعد هو أساس التوعوي والتربوي. الأستاذ المعلم يسمى مربي، هو يربي خاطر هو يواصل للتربية في القسم بأدوات أخرى. أنا رأى اللي يلزم فما حصص من الابتدائي تقري شنية مشكلة مخدرات وتقري ما حشناش بيه يطلع يعرف الحساب على بكري ويطلع باش مهندس، وهو ما ثم حتى قراه شو ما مخاطر المخدرات. فهمت؟
0: نعم.
2: معناتها أنا ماذا بي لو كان المؤسسة التربوية تربي بالحق،
0: تربي مع الأسرة
2: أكثر من اللي هي تقري.
0: نعم.
2: خاطر القراية تويكة كما كنا نقوله بالذكاء الاصطناعي، حتى في الدار تنجم تقرأ. تنجم أنت تقول كما سميت أنت كلود ولا ديبسيك ولا شات جي بي تي، تقوله أنت معلم مش تقري الولدي كذا كذا وراه عنده شوية تعطيل في كذا كذا، ماذا بيك تعمل له برامج أدابتي مش يقريه خير من المعلم. شنو هي الحاجة اللي ما نجمش يقريها شات جي بي تي ولا الذكاء الاصطناعي؟ الخصوصيات نتاع البيئه اللي انت فيها، اللي هو ما فما كان المعلم ينجم يربيها اللي في المكتب، كان الاب ولا الام اللي في الدار هو من يمشي يربيها.
0: هذيك الخصوصيات يعطيك الصحه دكتور اللي وليت للاسف في بعض العائلات تبرد. سي محمود يعني الازمه نتاع التواصل، نتحثوا في اكثر من مره تحثوا على الحوار.
3: نعم.
0: شنو حويل الحوار داخل الاسره؟ خلينا ما نحكوش فقط على شعارات ومضات تحسيسية لكن اليوم الأسرة قاعدة تتلم، قاعدة يتحاوروا، يحكوا في مشكلة عائلية مع بعضهم، نعلموا الطفل مهارات الحياة، يتحمل مسؤولية، يحكي، يعبر، يعرف يتحدث ويعرف يعبر على رأيه، يفهم علاش هالإشكاليات أو المشاكل اللي تصير في بعض الأحيان داخل العائلة متاعه وداخل البيت. نعم سمح.
3: هو
0: نعم.
3: هذه مشكلة يعني من مشاكل اللي تعانيها الأسرة متاعنا، هو فقدان المساحات المطلوبة لإنشاء حوار أكلي يساهم من جهته في جانب التربية، في جانب المعرفة والتعليم، في تحميل المسؤولية. الآن أصبحتك المساحات المشتركة اللي ممكن نشوفها مع بعضنا، نعرف روح وقت كنت صغير مثلا بابا الله يرحمه وقت يعبد السوق يهزني معه، نهز القفة مع بابا، نقضي نشوفه كيفاش يقضي، علاش يقضي من هذا وعلاش ما يقضيش من هذا وكيفاش اختار. في الاخر بكل يعديلك في تجربه، يعديلك في ثقافه، يعديلك في رصيد. الان اصبحت الانشغالات مختلفه.
0: أي.
3: واصبحت ما عادش عندنا هكا المساحات المشتركه. علاش قلنا الدرك طايح على واحد تلقى داخل الاسره
0: الدرك
3: على واحد، اش يصير؟ اولا ثم استقاله للبعض، مثلا تجي الام مثلا احيانا مش تحب تفسخ دور البو، او البو يفسخ حتى دوره احيانا، ولا العكس بالعكس. في الاخر بكل شنو نلقاو؟ نلقاو تراكمات على شخص. هاي. تراكمات. انا شبه كما مقابله كره القدم ولا اي نوع من انواع الرياضه.
0: اي
3: مادام الفريق متكامل، اذا الفريق يلعب بنسق متكامل والادوار متوزعه بكدا داخل الميدان، الفريق يربح الماتش نتاعو. واذا كان خرج منهم واحد منهم بكارت روج يعني فعلا ولا جوار ما كانش في نهار وما لعبش لعب نتاعو، في الاخر بكون مسير خلل وممكن تكون الهزيمه، وممكن تكون من غاديك تجي مواضع الهشاشه في الفريق. احنا اليوم داخل الاسره رانا فريق متكامل، ما هيش ام وحدها وما هوش بو وحده وما هوش ابناء وحدهم. احنا اصبحنا نعيش هذه الوحده،
0: فريق وتغذيه العاطفه.
3: لا اصبحنا نعيش هذه الوحده. المشكله فين؟ علاش تو بعض الاوراق بعض الابناء نتاعنا، وهذا الدكتور ممكن حدثنا على هذا على الاقل حسب الحالات اللي راها، علاش اولادنا داخل الاسره ويعيشوا حالات اكتئاب؟ شيء غريب، شيء غريب. راو الان ثم نسب، ثم احصائيات مرعبه شويه. كيفاش صغيرك داخل الأسرة مع أبوه وأمه وأخواته ويعيش اكتئاب؟
0: نعم. ويعيش انزواء ربما
3: يوصل به البعض منهم للانتحار.
0: نعم.
3: وصارت حالات من نوع عذية، معناها انتهت، سكرت قدامه كل البيبان، مشى حط خرخيته في رقبته ولا مشى يشرب الدواء قتل روحه.
0: نعم.
3: اذا كيف نعيد، انا تو السؤال اللي ممكن يطرحوه السادة المستمعين والمستمعين، كيف نعيد الاسره هك الترابط نتاعها؟ ان الناس كل واقفه داخل الاسره، كل واحد عنده دور، ومع الادوار عندنا ادوار اخرى مشتركه.
0: نعم. نعم.
3: نقوم بها حتى كي تغيب الام بشكل من الاشكال نلقى شكون يعاود
0: يلقى
3: الدور.
0: يلقى في الاب. نعم. ناخذ تليفون سي عماد من الكيف. مرحبا سي عماد، اهلا وسهلا.
4: تحيه ضيوفك الكرام، تحيه المستمعي اذاعه الشباب.
0: اهلا وسهلا بك سي عماد، تفضل سي عماد.
4: والله انا باختصار خاطر الموضوع شاسع ومترامي الاطراف هذيا، مفاصل راهي متعدده وعديده بكل صدق. معناتها نحكي مش نحكوا على الاسره. الاسره راهي ما تكونش بمعزل عن بقيه الاطراف الاخرى، بقيه يعني على المدرسه، ما تكونش بمعزل على المؤسسات الثقافيه، ما تكونش بمعزل على الاعلام، ما تكونش يعني العمل لابد ان يكون تشاركي لانها تعنى بالافراد، والافراد قسم مشترك بين هؤلاء هذوما الكل. انا يعني باش نعطي في شكل نقاط لان يعني الوقت لا يسمح بذلك.
0: اي
4: راهو هنا اخت هند كنقولوا الاسره، الاسره يعني التماسك، لا سوليداريتي اللي بكل صدق هنا المعنى هنا افتقد بكل صدق، لان الاسره حادت عن مهامها. خاطر كنشوفوا نحن لو الغايه هنا باش نطرحوا الاخلالات والعيوب باش نلقوا الحلول، ناخذوا من الاسباب.
0: نعم.
4: هنا شوف اذا كان نلقوا الاسره هنا معدل الطلاق ولا معدل ساعه في اليوم ما عادش باليوم كل ساعه، بطبيعه الحال هذا تشتت عائلي. والتشتت العائلي هذايا يخلي الاسره تحيد على مهامها ويفقد الطفل مواطنته داخل الاسره. معناتها المواطنه معناتها فاعليته ومشاركته، يعني ما عادش المشاركه والفاعليه داخل الاسره. ايش يعمل الطفل هنا؟ باش يولي ينسرق يمشي للعالم الخفي. العالم الاخير الخفي هو عالم الموبقات، راهو عالم المخدرات، خاصه ما يلقاش التاطير. التاطير الخارجي خارج الاسره، اذا كان ما لقاش وهو داخل الاسره، والاسره هذه اللي ساهمت بنسبه كبيره ياسر في التشتت والتفكك هذايا، راهو تولينا مشكله. يجوا ننتقلوا للمدرسه هنا قاطره ثانيه، نلقوا المعلم المربي بصفه عامه يعني يهتم كان بالكاسكيت الاولى كمعلم ويهم الكاسكيت الثانيه كمربي، هنا تولي لنا اشكال يعني. تصبح الاخلالات بالجمله في تخرج المجتمع انت ما تلقاش تناسق، ما تلقاش العمل التشاركي، يعني فما انحلال راهو بيناتهم هنا.
0: وشنو هي الحلول الحل لربما نصيحه بسرعه سي عماده؟
4: اولا بسرعه هي بسرعه
0: أي؟
4: اولا حبيت زعما فما تصحيح المعلومه نتاع الدكتور، اما حتى نرجع له كيف في الوقت. شوفي اختي الباهيه، نحن هنا يلزم الاسره يلزمها التكوين. علاش اللي متزوجين يلزمهم يعرفوا رواحهم وعلاش قادمين باش يجيبوا ابناء لتربيتهم. اولا لابد من تدخل كل الاطراف الاعلاميه الثقافيه وما تبعها.
0: واضح.
4: يلزم يهتموا بالطفل هنا بمشاركته لانه محتاج الى مهارات اجتماعيه. يعني تنشيط ثقافي خاصه يزينا من التربيه الموسيقيه والتشكيليه.
0: الكلهم مهمين راهو. لا الكلهم مهمين سي عماد سامحني.
4: لا تلتقي الى تطلعات الطفل في اليوم.
0: نعم الكلهم فنون مهمه جدا حتى نخرج طفل.
4: خلينا نمشي معك شوي للمدرسه. المدرسه هنا بكل عجاله. المدرسه هنا راهي حادت عن مهامها بكل صدق. وعلاش ما يكونش العمل تشاركي مع المؤسسات الثقافيه؟
0: واضح جدا سي عماد سامحني الوقت لا يرحم، ومازال عندنا هكا باش نحاوصلوا مع ضيوفنا. شكرا لك على كل النقاط اللي قدمتها دكتور. وسي محمود ايضا الاسره حادت على معناتها تماسكها كما تحدث منذ قليل المستمع سي عماد، ايضا حدثنا منذ البدايه نقاط مهمه جدا، ولكن اليوم هيت على شنو نبنوا؟ على شنو كيفاش نبدا الاصلاح؟ كيفاش نخدم اكثر؟
2: قبل نخمم
0: حتى انطلاقا من نقطه بالعائله. نعم
2: قبل نخمم في الاصلاح يلزمنا نشخصوا الخلل.
0: اي
2: الخلل نحطوا اصبعنا على الخلل، مثلا نحكيوا على التواصل في العائله. كما قلنا قبليك كل واحد لاهي في التواصل نتاعه الاجتماعي، معناتها هما جو روحوا للدار، اما كل واحد قاعد متصل بالجروب بتاعه فيسبوك ولا بالجروب بتاعه ميسنجر ولا واتساب، معناتها ما فماش تواصل. خاطر التواصل للبرة قبل كانت واضحه، البو يمشي لقاه وبعد يروح للدار يتلهى بالجماعه اللي في الدار. تويك هو في القاعة قاعدين مع بعضهم الكل فرد سالة، وكل واحد يتواصل مع الجروب نتاعه ولا ماهوش في حد ذاته حاجة خايبة إذا احنا ما ندخلوهاش في المعيار باش نقيسوا مش نصلحوا. كي مش نشخصوا نقولوا ثم التواصل الاجتماعي عنصر هذايا قاعد يتدخل، كيفاش نعملوا معه؟ مثلا تولي ثم قواعد لعبة أخرى في العائلة. مثال نعملوا مثال، أي سيدي العشاء مع بعضنا تالور نتعشى ما ثماش تليفون وما ثماش فيسبوك وما ثماش ميسنجر.
3: صح.
2: معناتها تنجم تكون قرارات سهلة، مش معناتها ممنوع عليك، ما تنجمش تمنع التكنولوجيا تدخل من تحت الباب، مش من وراء الباب، من تحت الباب، من اللي يدخل منه خيط الضوء هي تدخل من غادي. أكل الحاجات اللي موجودة نعترفوا بها ونحاولوا احنا كيفاش نتأقلموا معها باش ما نضيعوش الاتجاه الصحيح متاعنا. إذا ثم تواصل اجتماعي، إذا ثم ذكاء اجتماعي، إذا كان ثم تلفزة، إذا كان ثم كذا التربية، نقولوا احنا الربي وتي الصغير من 6 شهر ما عرفش امه تربي فيه،
0: تربي في الكريش وفي المؤسسة
2: عباد اخرين من با يعرفوهم شكونهم.
0: نعم.
2: معناتها ما نجموش بعد نطلبوا من المعلم في الابتدائي ولا في الاستاذ في الثانوي باش هو مشي نتكاو عليه باش يقوم بالخدمة اللي احنا حقنا قمنا بها في عام وعامين بالطفولة الصغيرة الأولانية. دونك التشخيص نتاع الإشكال نعطوا إيتا دي ليو، سيتادير شنو الواقع، شنو اللي عندنا وشنو من
0: وقت يبدا الاصلاح،
2: وقت يبدا الاصلاح كي شخص.
0: نعم سي محمود.
3: انا نمشي نوافق الدكتور الخطوه هذيك، اما زيد نمشي خطوه اكثر جرعه.
0: اي
3: اليوم خل حولوا مجال الحوار نتاعنا في وسط وسائل التواصل هذه الاجتماعي، كيف نستغلها؟ علاش انا اللي ما فهمتوش وانا نلقاه هذا في بعض مجتمعات اخرى، علاش ما عدناش، علاش ما عدناش باج مشتركه داخل العائله؟
0: أي.
3: عائله فلان، الام والبو، نعطيو نموذج اخر للمجتمع والاولاد. أي. والكلهم ديزادمين.
0: أي.
3: والكلهم ينشروا والكلهم يناقشوا ونعملوا دي بتيت فوران في الدار. نعملوا دي بتيت فوران. نستغل وسائل التواصل الاجتماعي
0: ما دامنا كلنا مع وسائل التواصل.
3: اولا باسم العائله باش نرجعوا اكل هيبه نتاع العائله. انا نتكلم من داخل عائلتي، شو محلاك الانتماء للعائله والشعور بالعزه والشعور بالهكا بك المحبه. انا معايا بابا وامي وانا نتناقش معاهم ونطرحوا المواضيع والكلهم ديزادمين والكلهم ينجموا ينشروا وما نعملوش دي سانسور ونناقشوا مع بعضنا، نناقشوا المواضيع المختلفه، فتصبح وسيله التواصل الاجتماعي هي نفسها عامل من خاطر اللي حكيت فيهم بكري. احنا رانا عدنا نمنوا بنفس المضامين نفس الاهداف، لكن اختلفت علينا المناهج واختلفت علينا الوسائل. الان الام صحيح تقول لك انا قلقت، انا تعبت، انا يلزمني نفرغ مخي. اي فرغي مخك مع صغارك.
0: أي.
3: وانتم عاملين باج مع بعضكم، واحد لقى حاجه طريفه، صور طريفه باش يحطها في الجروب نتفرجوا فيها، نعلقوا عليها الناس الكل.
0: نعم.
3: باهيه مش باهيه. نعم. نلقاو قصه غريبه، احيانا نلقاو حاجه اللي نحتاجوا باش نخيال باش نربيو صغارنا. شوفوا المخدرات، شوفوا الوضع نتاع الانسان يوصل المخدرات وين ممكن يوصل. هيا اعطيني رايك، اي انت هات رايك، اي شنو رايك، شوف تشوف كيفاش يولي ثم ثراء اخر. ثم مساحه اخرى فتحناها داخل الاسره، ولكن مساحه واحنا مسؤولين عليها، ماهيش مسؤول، ماهيش مساحه بعيده علينا وبعيده على مراقبتنا.
0: نعم سي طيب،
2: فكره هايله ياسر اوريجينال.
0: اوريجينال معناتها تمشي مع جيل توا يعني
2: تمشي، ومش باش تاخذ بقعه الباج الخاصه.
0: اي اي
2: والاصحاب. اما فما وجود اللي هو يمثل، وفما عائلات عندهم
3: انيشيتيف
2: بين بعضهم ولا
0: اي اي
2: معناتها هذيك باش نحسنوا بالتواصل بين، فهمت؟ ساعات نبدا انا ولدي قاعد في الصالون في شيره وانا في شيره، كل واحد ليه هو يبعث لي حاجه يبارطاجي معايا حاجه وانا نبارطاجي معاه حاجه.
0: اي
2: سي توسي اون فاسون دو كومونيكي.
0: اي
2: نعرف شنو اللي هو لفت الانتباه نتاعو، هو يعرف شنو اللي انا لفت الانتباه نتاعي، حتى هذاك التواصل. مش نطيشوا التواصل، الطريقه تبدلت.
0: نعم.
2: قبل كانت الام كل يوم ولا الولد يجي يطل على ابوه وامه. تويك اشتر العباد عايشين البرة ولا في بلاد اخرى في تونس.
0: أي.
2: يقولك لا انا كل يوم بالفيديو انا وبنتي ولا انا ولدي ولا انا اخويا ولا

أهلا وسهلا عصيبة، مرحبا بكم موعد جديد مع العشوية كالعادة. أسبوع جديد إن شاء الله يكون أول نهار تعدى بخير. سينا احنا ديما حاضرين معكم متول من الخمسة حتى للسبعة ونص مع الموسيقى والفقرات واللي كيب الكل اللي أكيد مش تعمل معها برشا جو فيها ديما اشتقعنا نضحكوا على كل حال، حتى كلمة غشين مش تلقاونا نضحكوا ما نعرفش عليش. حسيتها بداية

0: اسبوع مش لك الكل المحمد بالحمودة بشر خلف الله هكا حسيت ما نعرف شو كل باش نعرف شو قال لي ليه سبا ساعة سبع الخير ليه انا هي اللي سبا اهلا بشي اهلا سبا وسهلا
1: بس عليك
0: تعدى نهار باهي سبا
1: اهلا بس
0: حمد ماكش متغش فما شكون متغش فما شكون متغش
1: صباح الخير في العشية
0: والله خاطر انا والله على خاطر انا جايه قبيله في واحنا ديما ما نحكيو على الكياس وعلى السلوكيات والسلوكيات السويق انا جايه في الكياس شفت واحد معرفه زمرت عليا اخي هز يده باغي فليكس معليش بيك تزمر عليا
2: ولا
0: هو فما بس نحاول زمرة هي دوكا نسلم نظمة بالله شيء
2: اما احنا فما زمرة من زمرة فما زمرة تتزمر باش تحسك تنبك فما زمرة بتاع تحسها سبة فما زمرة تحسها يعيط عليك
1: لغة لغة التزمير يعني
2: لغة هي لغة
0: هذه مهمة لغة لك صافي تونس
2: في مصر موجودة لغة الزمارة
0: أكثر منا
2: أما احنا التزمير بتاعنا ما عنده حتى ضوء أحمر وسيركيلا ومعبية الكي وتزمر على شكون تزمر معناها
1: إليه بالحق فما شكون مغروم
2: لماذا
1: فما شكون مغروم بالزمارة سبحان الله
2: عندهم يقلقوا
0: يقلقوا أمور قلقاء
2: واللي يحبوا يزمروا كهو
0: تعدى صباح
2: بديت أسبوع إن شاء الله طيبة إن شاء الله ربي يبارك لنا في أكتوبر أكتوبر إذا فيه برشا خير أكتوبر وردي زادة يقولوا له تنحكيوا عليه زادة على مرض السرطان عفانا وعفاكم الله إن شاء الله ربي يشفينا ويشفيهم الناس الكل وايضا زاد كيف كيف اكتوبر هو اللي يجي فيه الزيتون وتجي فيه الرمان وتجي فيه السفرجل وتجي فيه الدقله
0: الخيرات ما شاء الله
2: وتجي فيه الكريمه نعرفش الكريمه تعرفها ولا لا
0: نعرفها بالطبيعه ما كنتش نعرفها ما عندي اعوام تعرفتها
2: مش نطيبوها بالحليب كريمه غلا
0: كريمه
2: غلا شمال هو صحيت وشتاتا وايضا
1: نفزه
2: اي بلادها
0: صحيت مهرجان الرمان في تستور عندك اكتوبر
2: هذوما كلهم أنا كان بودي أنه يقع استثمارهم إلى درجة نعملوا مهرجان تاع كريمة كريمة مهرجان رومان بكل
0: فين فما
2: أنواع وكيفاش يجي رب كيفاش يتعمل جو كيفاش
0: أنا أقرأ في التصور تلقاه نلقاه هذا يكون نلقاه
2: إيه مو يقع يولي مهرجان مهرجان,
0: مهرجان
2: كيما أيام كارتاج الموسيقية وأيام كارتاج السينمائية والمسرحية ايام تستور نتاع رومان ولا ايام الكريمه ولا
0: يذولي من 24 ل 26 حتى
2: ماذا بينا يكون اكثر اكثر
0: هو ثلاثة ايام تقريبا ويكونوا فيه حتى فنانين ديجا البروغرام تاعو هبط ويتعبى الحقيقه انا عامين نمشي له المهرجان مره خدمنا غادي ومره مشيت كزايره يتعبى بالقديم قديم معناتها العباد بدات تعرف المهرجان
2: هذا كان رومان فما برشا حاجات فما الزهر فما الماكله معناها العربي نقولوا احنا حلاله ورشته ونواصل والهريسه والفلفل والبسيسه تعول تاخذ برشا حاجات
0: تزين حاجات تقليديه
2: تستور زاد بلاد الجبن
0: الناس الكل هذيك وفما بلايص معناتها معروفين غادي كزادة بالكدا الحقيقة
2: وبلاد الجبيب خاطر بشير يحب على جبة عادي بيه
1: أي جبة
2: فما تستور بلاد الجبيب والجبة الأصلانية متاعنا وأسوام زادة مقبولة معناها
0: فوالا هكا عملنا لهم
2: إشهار
0: من
2: تو المهرجان مشيو لتستور
1: أما في الجبن في الجبن حسنوا لنا شوية في الجودة
2: إن شاء الله هي موسى دي بوست منو العسل جبن عندهم برشا انواع علاش هو الجبن باهي نتاع تستور جبن الماعز لانه الحليب الماعز مهم جدا في
0: اللي تنعطيك بالحق نعطيك زاد طلعوا بالصدفه يسمعوا اذاعه الشباب ويسمعوا العشويه وقتها عملوا كي نخدم انا وعربي والكل قالوا لي ايه نسمعوكم ونتبعوا فيكم فما كما قال
2: الساحه نتاع الجامع هذيك فما ثلاثه ولا اربعه
0: اي بداوا معروفين هما اللي بداوا باهي نتاع جبن وتستور نصاب معناتها العباد تمشي له سيرتو في رمضان زاد كيف العباد تحب زاد جبن تمشي ايوه بيجي كل حاجه من بلاصتها
2: صحيح
0: احنا نقولوا جبن تستوري معناها مسمي على
1: وشوف تستوري. كيفاش حاجه تهزنا الحاجه مره اخرى فما مختص فرنسي في الجبن معروف وعنده باج انستغرام كبيره مختص في الجبن وفي كل انواع الجبنات وديجوستاتور يعني كيذوق ولده جاء عاد فتره في تونس وهز له طرف جبن نوع معين من الجبن في تونس على اساس تبيع له هوني في تونس نوع فخر أنا من درجة عالية جدا يعني كذاق وقارن بنوع الجبن شنو هو اللي يتباع على أساسه قال ما عندوش علاقة بتاتا وبعيد كل البعد على أنه لا
0: نوع الفخر
1: في المذاق وفي الانجريديان في يعني بعيد كل البعد هذا نحب إشارة أنا خاطر أنا واحد من الناس نحب الجبن برشا
2: مغروم نجم نقوله أحسن
1: لا مغروم أنا برشا بالجبن ديجا تسميات غالطه نتاع الجبونات نتاعنا، فهم برشا تسميات غالطه يعني نقلبوا ليمونتال والجروير نقلبوهم احنا، فما جروير جروير فما
0: ليمونتال
1: هكي اللي فيه الثقوب الكبيره هذاك احنا نقولوا له جروير الوغ هو لا هو ذاك ليمونتال، ما نعرفش علاش قلبناهم وغيروا من وغيروا من الجبونات والجوده، اذا الجوده ليس ديزيري بعيده برشا على الجودة العالمية، حتى وقت اللي نحكيه على جبن محلي مش نحكي لك على
2: هما راهم معاك أنا، أما فما جبن باهي وفما نوعية نجم تتحسن، فما في
0: فما مركات تونسية قاعدة
2: تخدم، فما شباب قاعد يطور لكن زيادة راهو ديما هما يكسروا راهو كسوا زيت زيتونة وإلا جبن مش باش يقول لك فاخر، خاطر تشوف أنت سويسرا ولا فرنسا ما عندها حتى شيء، سويسرا عندها مناقل وعندها شوية جبن وشوية شوكولاتة، اقتصادها بالمليارات بليارات من الجبونات من البقره السويسريه، احنا عندنا العلفه وعندنا البقر بتاعنا وعندنا حليبنا وارضنا، ارضنا ماكلتها بنينه برشا، ما تلقاش برجين تونس ما تلقاها في حتى بلاصه، والحليب البقره كترضع ولا تشرب من الحليب نتاع الماء نتاعنا وخضرتنا باش يكون حليبها من اروع ما فما، معناها باش يكون عندنا جبن من اروع ما فما، فما يخليوكش تعمل الجبن اللي تحبه، لكن الشباب فما مافيا لوبيات الصناعه هذه ما تخليكش
0: اما بالزيت المعنى
2: سامي عليها الجبن احنا في تونس لكن ديما يحبوا يكلاسيوها الاخرين باش يقعدوا هما يشريوه من عندك ينباليوه هما ويبيعوه، مش نظريه مؤامره ولكن الشباب نتاعنا زاد عنده حكايه نتاع الاتقان، يلزم يتقن يعطيك معاك انا في الاتقان
0: لو سافوار فير،
2: ولكن صحيح عملها بالكدا، الاتقان يطلب برشا فلوس يطلب برشا جهد، هو يحب يربح في ساعه واقل تكاليف، هنا ما يتقابلش بعضها، يا تعمل اسم وتخدم خدمه باهيه وتولي العباد تشرب من عندك وتولي ماركه بالحق، والا كان تحب تخدم هكاك برا توكل العباد الكل يخدم
0: احنا يعملك شويه اسم يغالي لك ديجا في السوق
2: والا يمشي من
0: وكما قال الجوده
2: وبعد يتقلب،
1: وهي اصلا الاسواق نتاع الجبن ما يفهمها حد في كل بلاصه نوع نفس الجبن حتى يبدا محلي، ديما راني نحب
0: لا نحكيو على المحلي
1: على خاطر لامبورتي لامبورتي غال ليه المحلي ساعات اغلى من لامبورتي، هذاك اللي الحاجه اللي تدوخ
0: تقعد بيت فيها
1: والجوده ما تكونش كبيره
2: صحيح، تحكيو على الجوده في الاخير تلقاه يبيع لك ماء وملح
1: صحيح،
2: ما تبيعليش ماء وملح ب 80 دينار كيلو اللي هو
1: ما نحكيوش عاد على مسان جبن باليدين وكل حكايات واللي ياخذ الفلوس هو اللي يقص لك جبن ويمس بيده، ولا عبد تراه عمل حاجه اخرى وبعد يمشي ديريكت يمس الجبن اللي تاكله العباد، وهذا مش خاص بالجبن هذا خاص بعدد عدد الامور يعني يرحم والديكم اتقوا الله فيما تفعلون وفيما تعملون،
0: فوالا احنا ان شاء الله نجي نهار علاش ليه نلقاو حاجه باهيه ونجموا نفسه باهيه حتى احنا علاش ليه عالمين، خاطر كما قلنا عندنا كل شيء عندنا كل شيء متوفر، يبقى شويه لو سافوار فيغ وانه نحاولوا نعملوا منتوج باهي كما قلت مش نخموا كان على الربح اكورتيرم زاد في صحيح. ومن بعد وجودة تكون ماهيش موجودة، فوالا هذه هكا دخلنا في نقاش من العسلامة، سينو احنا نقول لكم مرحبا بكم على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال ألفا محمد عنتور محمد حمودة بشير ويسار، نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا.

0: جميعكم من جديد في العشرية 15 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. كل عادة احنا نبدأ مع أول لي روبريك متاعنا فقرة ترند العشوية.
1: ترند العشوية.
0: في ترند العشوية باش نخرجوا شوية من تونس باش نقعدوا خلينا نقولوا في الثقافة نوعا ما. نعرفوا برشا مهرجانات تكون موجودة سواء في تونس ولا في العالم العربي, وباش نحكيوا على أفيش كانت عملت بوليميك. البوليميك هذه وصلت حتى لتونس, معناها حتى العبيد تكلمت عليها. نحكيوا على الأفيش متاع مهرجان القاهرة للسينما. الأفيش هذه اللي فيها صور في الخلفية, صور للفنانين اللي رحلوا القدامى في السينما المصرية اون اريير بلان هكا شويه يكونوا فلو, وفي المقدمه نلقاو شاديه. لكن البوليميك على شنو صارت؟ صارت على الغلاف هذيك على لافيش بالنسبه للمصريين, هذيك حاجه على حالها على روحها, لكن الاكثريه على صوره شاديه نفسها بالذكاء الاصطناعي اللي ما عطاتش الحقيقه شاديه شاده حتى وهي صغيره. يعني الملامح مبدله شويه ابين باش نجم تفهم ولا تعرف اللي هي الفنانه شاديه.
2: هو مهرجان السينمائي في القاهرة في الدورة 47, مش الدورة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. مهرجان كيما القاهرة معناها عريق, ما نستعملوش ذكاء اصطناعي بالفلوس هنا نوليو نلعبوا, على خاطر مثلا أنه هذا يعملها واحد ديبيتون, واحد مازال يتعلم, واحد يحط في الشات جي بي تي ولا في جيميناي وكي تعطيه أوردر باهي أو توجيه باهي أو ما يسمى بالبرومبت, توجهه تقول له راه هكا هكا, ولا حافظ على الملامح ولا ما تبدلهاش عينيها ولا هو خاطر يعاون فيك, هو يحب يعمل لك, ما يقول لك انا خلينا نرديها له صغيره, معناه كي نقول له حافظ لي على الملامح باش يحافظ لك على الملامح. ولكن رغم هذا الكل بعد ما تتعمل التصويره مش فما لجنه تاع فاليداسيون
0: نورمالمون
2: يقولوا هذه تتعدى ولا ما تتعداش ولا باهي ولا لا, كيفاش ما شافوهاش؟ معناها هذه حاجه. اثنين, هنا مش نتهموا الذكاء الاصطناعي في المساله, الذكاء الاصطناعي بريء من الشيء هذا, وخاصه اذا كان قلنا استعملنا حتى ذكاء اصطناعي مهوش بالفلوس معناها مجاني, نجموا نعملوا حاجه خير من هكا. وديما في الذكاء الاصطناعي نصيحه للناس الكل, كسوا تسالوه اسئله ولا تحبوا يكتب لكم حاجات ولا يعمل لكم تصاور, ما تاخذوش التجربه الاولاني, عاود وحطها عند واحد اخر وقول له بدل لي وصلح لي وزيدني, فوقتها تنجم انت في الاخير تخرج حاجه مزيانه بعد عده توجيهات, نقص هذه زيد هذه, ما تسمنهاش, ما تخرجهاش مثلا, خليها تتابع الواقع هذاك, تتابع لتا هذيك, خاطر هو الذكاء الاصطناعي يجري في حظوظك, يسعى انك انت تبدا فرحانه بالبرودوي اللي باش يقدمه لك. وقت اللي ترش عليه تقول هذا مش برودوي وما نحبوش ومش هكا, يولي يشد ثنيه ويعطيك البرودوي اللي انت تحبه.
0: يعني
2: اما هما جوست تلقى التصويره جات باهيه حسب هكا من بعيد, يلا نعديها وسمى الذكاء الاصطناعي. ادهى وامر, ولو يستعمل الذكاء الاصطناعي كمذيع كمقدم, وساعات تحسوا معناها الفائز الان بالجائزه هذه والفائز بكذا,
0: واضح يبدا واضح يبدا واضح
2: اللي هو نجم راهو نستعملوا ذكاء اصطناعي ما تفيقش به, مثالش وظف, اما عندك انت عندك ما شاء الله من مذيعين وقامات معناها في مصر,
0: اكيد
2: وعندك ناس دي بانتر, فما ناس باليد قبل لافيش هذاك نتاع تاع السينما يتعمل باليد, معناها مصور يجي يصور مش صور
0: كيما حتى وكيما
2: يطلعها شاديه ولا عادل امام
0: كيما قالوا حتى التعليق نتاع المصريين, قالوا معناتها كان خذيته مثلا صوره نتاعها من اي فيلم وحطيتوها تكون احلى برشا.
2: ثم شنو اضافه او شافها بشير شنو اذا معناها شاديه في الوسط, معناها الذكاء الاصطناعي تنجم تعمل به يعمل فيه عربي باطيني ولا يعمل فيه
0: حسين
2: فما اضافه. اما هنا انت جوست تصويره معناها شنو رديتها ما تشبهش لمولاتها وكاو
3: اي بالضبط, وهذا اللي اثار استياء عائلتها, فما ابنة شقيقه اللي تقدمت
2: عندهم الحق
3: تصريح صحفي قالت الاشكال انه الصوره غيرت ملامح شادي, يعني ماهيش ملامحها الطبيعيه وربما طيحت حتى من جمال الفنانه المصريه هذه, وبالتالي هذا ما اثار استياء عائلتها وما اثار استياء النقاد ايضا من الناس اللي تعرف شادي
2: الاتقان نتاعك تعجبني هذه الاتقان والجوده.
3: لا هوني اشكال كبير, علاش؟ خاطر كيما قلت
2: بعد انت بعد فني زاد
3: صحيح بعد فني شيخ, كيما قلت انت الذكاء الاصطناعي مش باش يعطيك 100% للحاجه اللي تحب عليها, نجم ربما الصوره اللي خرجها الذكاء الاصطناعي تكون ممتازه, بعد تكبرها تصغرها كذا, خاصه وقت اللي تبدا انت بذكاء اصطناعي فري ماهوش بيان يعني ماهوش اوبتيميزي يخرج لك حاجه عاديه جدا سويق. او ربما حتى اقل من عادي ولا اكثر حتى من السواقي. هوني سؤال يطرح نفسه بالحق، كيفاش اللجنه لجنه الاتصال خلينا نقولوا في هذا المهرجان تفاليدي حاجه كيما هكا من غير ما ربما تتعدى على لجنه كامله وما يصير فيها تحري وتخرج بالطريقه هذه اللي اساءت لجمال الفنان على الاقل شادي في هذا البوستير او الملصق نتاع المهرجان. ديما نرجعوا حاجه حكينا عليها الخميس اللي فات اللي ديما راهو نجاح التعامل مع الذكاء الاصطناعي عاده ما يكون نسبي، وهذا يعترف به الذكاء الاصطناعي نفسه
2: في الوقت الحالي.
3: الذكاء الاصطناعي نفسه كي تساله يقول لك راهو ديما مثلا انا سالته الاسبوع اللي فات مباشره مع واطف العشوائيه على اما اصح الذكاء الاصطناعي او مثلا نسى القاموس لاروس، كان واضح في الاجابه بتاعه قال لك راهو انا النجم
2: عنده شويه هلوس
3: عندي بعض الغلطات بعض الاخطاء اللي تنجم تصير لازم ديما مراجعه
0: تراجع وراي
3: في المقابل لاروس ماكش باش تراجع ورا لاروس
0: لانه وخاصه نحن وقت نحكي كما قلت انت سواء شادية كفنانه كبيره وقيمتها وكما قال بشير معناتها حتى عائلتها عبرت عن استيائها والا كمهرجان القاهره السينمائي دورته 47 معناها يعني هل معقول مصر ونحكيوا على صناعه السينما في مصر والمهرجانات الكبرى في مصر ما تجمش تجيب ناس معناها مختصه تعمل لك اون افيش من غير ما تدخل الذكاء الاصطناعي فيها؟ هذا هو السؤال.
2: جبت ايقونه من ايقونات مصر ونقولوا شاديه تخدم على ثلاثه مستويات، نحكيوا على طاوله الهويه الثقافيه المصريه مسرح غناء وسينما، ما اجتمعوش في ممثله الا قليل نادر، ونحكيوا على مسيره طويله معناها كي شاديه كي تخدم مسرح تعبي المسرح، واذا كان تعمل تاد فيش يسميوها شباك مغلق معناها سولد اوت افلامها الكل، والغنية صوتها عبد الحليم وغيرها
0: وعندها مع فريد
2: ثم المسيره الطويله اللي عملتها معناها في مش معناها ايقونه من ايقونات مصر تجي تحطها في الفالور هذيك معناها
3: هو حتى الاختيار نتاع
2: الصوره ولو اجملها ولو نفض الذكاء الصناعي باش يعملها اجمل من
0: اللي
2: خليها واقعيه كيما هي
0: أحلى.
3: حتى الاختيار نتاع العمل اللي استخرجت منه صوره ويبدو انه عليه بعض الاحترازات وجدل علاش العمل هذاك
2: نتاع ريا واللبسه هذيك وما عملتش كان ريا هي عملت برشا افلام وبرشا مسلسلات وبرشا مسرحيات معناها
0: وكما قلنا كانوا ينجموا فقط حتى كان ما عادش فما الهام كما يقولوا كما قالوا معناها تاخذ صورتها الحقيقيه وتحطها اون افون بريمير نتاع
3: شوف شيخ باش نوصلوا لحاجه يعني الذكاء الاصطناعي يقعد ديما خاضع للاختيار البشري والاشكال مش في الذكاء الاصطناعي الاشكال في الاختيار البشري
2: في
3: الذوق البشري يعني هوني الاشكال الذكاء الاصطناعي انا طلبت منه حاجه عطاني من بعد شكون اللي حط الصوره هذيك في الافيش هو البشر
0: الاختيار البشري
2: ما عنده هو بريء براءة الذئب من دم يوسف الذكاء الاصطناعي وامور مسكين ما عنده حتى شيء
0: كيف بالنسبه للاستعمالات وهنا كما قلنا استعمال الذكاء الاصطناعي راه قد ما بتكون انت متمكن على قد ما تبدا فما الحاجه ساعات ما نجمش يعطيها لك كما تحب انت اذا كان ماكش متمكن كما يلزم
2: خاصة في المهرجان 47
0: مهرجان القاهرة السينما
2: راهو مش اليوم يحضر عندهم عام معناها يوفى المهرجان 46 دورة
0: يبداو
2: يحضروا من وقت ما فيش والدنيا جي انت هذه تعملت نتاع تو
0: فيسع بزربة مزروبي فوالا هذه كانت ترند العشوائية مصين معكم حتى للسبعة ونص.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop.
2: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. ملتقى نوادي السينما تحت شعار إعادة ابتكار مدرسة المشاهدة يوم 17 و18 من أكتوبر الجاري. عمادة المهندسين التونسيين تشارك في لقاء التبادل الهندسي الصيني العربي 2026 المنعقد ببكين. ديوان الصناعات التقليدية يذكر أن يوم 28 من أكتوبر هو إخراج لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني الزربية. توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل والمعهد الوطني للتراث ومؤسسة صدر باع للثقافة والفنون. تنظيم دورة 9 من مهرجان الغربوز بابن خداش من 26 إلى 31 من أكتوبر 2026 احتفاء بالخصوصية الثقافية والتراثية للمنطقة. في العالم، مطار الرياض سيظل مغلقا هذا الأسبوع مع إلغاء شركة طيران رحلاتها. إردوغان يقول إنه أحال اتفاقية مكة الدفاعية للبرلمان خلال الأيام المقبلة. وإيران تعلن تنفيذ هجوم على ناقلة عملاقة في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: والفه برمضان عامل مغناني هدايا اهداء للناس اللي تحب الموسيقى التونسيه. والفه برمضان والاغنيه اللي قبلها هذيك اهداء لمحمد عنتور، قالك انا يا خويا نحب نحط اغنيه تغني عليا حما ولا لا، واحنا اكيد هذاك ما فيش حتى كلام. تحيه لكم الناس الكل سيدنا، احنا ديما نقول لكم كي العاده ساسر ويحكم في الاثنيه واحده واحده توصلوا السلامات. هدايا المهم من بعد شويه الموعد يكون مع عماد التطوير، ناخذ فكره على حاله الطرقات اللي فيها الامبوتياج. كما قلنا بالحق يبدأ على بكري ياسر الامبوتياج، معناها الأربعة تلقى الدنيا معبية والكراهب وما تنجمش حتى تتحرك سانتي من الأربعة متاع العشية. يا إما الوقت متاع الدراسة اللي هو ذيك، هو الوقت متاع الدراسة ما هوش ماشي مع وقت توقيت خروج الموظفين، والعكس صحيح. الكراهب زيد وما الناس كل تخش فرد وقت، معناها توا أنت يقول لك الناس تخرج الخمسة ونص تغير ربع، أما ليه الناس من الأربعة معناها تخرج تروح باش تخاطر باش تروح بصغارها ما عندهاش حتى حل. فبالتالي فما تناقض كبير في الحكاية هذيا، اللي هذيا هو زيد التوقيت يلزمه كيف تم فما مراجعة، لأنه بالحق ضغط كبير برشا في الطرقات. ديما نقول لكم سينا كي العاده قعدوا معانا هكا، حاول واحد يوسع باله شويه في الثنيه. سينا احنا خلينا نمشيو مع فقراتنا، مكملين معاهم تو تشيت فقره بوك تايم.
1: بوك تايم، بوك تايم اليوم كتاب روبن بوك يقول ولدي ذكي ولكن. هذا كتاب علاش ولدي ذكي ولكن، معناها ان قداش من طفل عايش في عائلة
0: مش فهمته
1: صحيح، ولكن يقول لك عنده قلة تركيز، عنده مشاكل، ما مش ناجح، ذكي أما ما يركزش، يستوعب كل شيء ويسرع في الإجابة مثلا ما يجاوبش بالكده، الخط متاعه خايب، ينسى. الفجوة بين الذكاء الطبيعي للطفل والأداء الدراسي أو السلوكي هو المحور الأساسي متاع كتاب هذين متاع روبن بوك. في كتابه ولدي ذكي ولكن برشا راهو نظلمه، كيما اينشتاين قاعد يعدي في الباك ويعاود، كيما اديسون اللي طردوه وعمل 1000 اختراع واختراع وطرد. معناها ما تخليوش ولادكم يعاني. وهذا شو يقول؟ تشخيص دقيق للحاله نتاع الطفل، نشوفوه شنو عنده صعوبات تعلم، صعوبات قراءه، شنو هي الصعوبات الموجوده. رغم اللي معناها يبين لنا الدكتور روبن بوك انه صعوبات القراءه وصعوبات التعلم عندها حتى علاقه بالذكي، نجم يكون ذكي ولكن ما ينجمش يقرا ولا يشوف الحروف تنقز ولا عنده مشكله في الكتابه، رغم اللي هو ذكي. هل فما حركات غير اراديه؟ هل فما نسيان؟ هل فما مش قاعد يشوف؟ هذا كلهم قالك نجمو نطلعوهم ونقراوهم ويعطينا خطة علاجية شاملة. لازمك تعمل فحوصات، تعمل تقييم للطفل المعرفة متاعو، شنية أسباب التشتت متاعو، نجم يكون مش صعوبة تعلم، نجم حاجات أخرى كيما تنجم تكون صعوبة تعلم. غالبا وقتش نلقاهم احنا وصال ويفيقوا بهم هم يبدأوا من السنة أولى ابتدائية ثالثة رابعة، في السيزيام يظهر عليه شوية مشاكل، في الستيماني في العام في الاول نتاع الاعدادي يدوبلوا برشا ولا يتسربوا برشا ولا يخرجوا برشا، ووالديهم ما يحبوش يستعرفوا اللي ولده عنده صعوبات ولا عنده، يقول لك هكا ذكي هكا يفهم ويتكلم، ايه ذكي ويفهم ويتكلم، اما يشوف الحروف تنقص، يشوف في اشتر كلمه، ما يسمعش، ما يشوفش بالكدا، ما يركزش مليح، ما ينجمش يقرا، عنده صعوبه في النطق، عنده تأتأة، عنده برشا حاجات. الذكاء مش مجرد انه تجيب 19 ولا تجيب 20 ولا ما تجيبش، تنجم تجيب 1 و2 و3 وتبدا ذكي، عندك الكيو نتاع 150 ولا 130 كيما اينشتاين. يبين لنا هنا قال لك لازم نعتمدوا، فما تطبيقات، فحوصات، فما غذاء، قال لك السكر وما الى ذلك، فيها الادوات او المواد الملونه وغيرها اللي هذيك تعمل فرط الحركه وتاثر على الذكاء. التمارين الجسديه وفكريه يعطيها الكتاب ويعطيهم 14 يوم تنجموا تحاولوا مع اولادكم، وهذا كل بالطبيعه بعد ما تمشي زاد تشاور مختص في المساله هذه. وعندنا مشكله كبيره احنا في تونس الديني، عدم الاعتراف. معناه يقول لك شنو معناه انا نهز ولدي للبسيكولوج ولا نهز ولدي وكيفاش وبين اصحابه؟ ما عادش بيه البسيكولوج، نمشيو للاخصائي النفسي ولا نمشيو للمختص في
0: البيدوبسيكياتر
1: السلوك ولا البيدوبسيكياتر ولا مختص في التوحد ولا غيره. وقد ما تفيق به بكري ولدك، قد ما تنجم تصلحه، قد ما تنجم تتدخل. مهوش مرض وماهيش حاجة باش تتنحى. ينجم يقعد واحد عنده صعوبات في الكتابة ولا صعوبات عسر قراءة وهو حتى عمره 60 سنة، ولكن نجم نعطيوها احنا كيفاش ينجم يتعامل مع الورقة، كيفاش يقراها، كيفاش المعلم واللي يفهم السيدة ذاك يزمك تزيده ربع ساعة، عنده مشكلة في الفهم، عنده مشكلة في ربطان الحروف، يعني هذا في مصلحة ولدك. باي هزيت وانا البسيكولوج وطلع ما عنده حتى شيء، الحمد لله نعمة فضل من الله، نشوفوا شنو السبب. نجم يكون عنده مشكلة نفسية، فاحنا ديما نشدوا اش بيك، علاش جبت 5، امك وابوك متعلقين تبدا تعاير فيه، موكلتك انا جبت لك خذيت لك عملت لك، اش بيك انت هكا،
0: منقصتك شيء
1: الى اخره. انه عنده صعوبات او عنده عسر او عنده حول داخلي او عنده مشكله،
0: وخاصه ديستكسيا برشا صغار توا وليت عندهم المشكله هذيا
1: في التليفونات والعالم الرقمي وما الى ذلك، باش يولي يكثر عن عدد اللي عندهم توحد، اللي عندهم صعوبات في التعلم، اللي عندهم فرط حركه تي دي اها هذيك وبرشا اشياء اخرى. عليك انك تدق نقوز الخطر، ترد بالك قد ما تبدا لاباس، تقول قايل ها ولدي منظم وهو ذكي هو يتكلم هو يجاوب هو يلبس حوايج هو ياكل، ما عندهاش علاقه. وينجم راهو يبدا لاباس عليه 6 7 سنين 8 سنين، بعد تجيه صعوبه التعلم ولا تجيه صعوبه القراءه ولا صعوبه الكتابه، وخاصه تو كما قالت وصال شدين التليفون ملي هو صغير يخلي صوابع غير قادره انها باش تحل
2: موتريسيتي
1: موتريسيتي صحيح. داير فما برشا دي بسيكو موتريسيان يقول لك معناها هزوا ولادكم ليهم، شوفوا هزوا البيدو كما قالت بسيكاتر، هزوا البيدياتر، تشوف حكايه سنيه في النطق وفمه علاش يريق مثلا في الليل اللي تصبح المخده نتاعو مبلوله، فما حكايه هذيك باش يراو مشكله في الارتيكولاسيون في النطق في برشا حاجات.
0: دونك واحد لازمو يشوف يتبع باش ينجم،
1: خاطر الولادات زاده ماهيش ولادات طبيعيه اغلبيتها تو، والحبل السري هذاك ينجم يدور عليه وينجم يعمل مشكله وينجم يعمل فما اختناق وفما
0: مرض نقصك الاكسجين وقت معين
1: الى اخره، برشا حاجات توا متداوله وموجوده. عليك انت تمشي كيما تعمل فيزيت الكهرباء ولا تعمل فيزيت تمشي تشوف ولدك تطمين عليه ولا بنتك،
0: تبحث تشوف شنو الحاجه اللي تنجم تكون مقلقه.
1: عملت حتى شيء اقرا الكتب هذوما ولا شوف ولا لوج واسال وقد ما تفيق به
0: بكري. والكتاب راهو ماهوش غالي في تونس 3500 السعر نتاعو قديم توا راهو زاد بو حتى كان زاد
1: نتصور حاجه كبيره برشا 15000.
0: دونك كتاب بالعكس باهي نتصور كما قلنا للاولياء اللي يحبوا انه صغارهم يتعرفوا عليهم اكثر كما قلنا، معناتها ساعات فما برشا مشاكل راهي تبدا ماهيش واضحه من الاول، ما فيها بيس كي تمشي تسال المختص، وكان ما عنده حتى شيء حبه ذا ما فماش علاش، لكن زاد كان عنده حاجه وهي فما امراض نقولوا احنا نتاع العصر اليوم وليت راهو نتعاملوا معاهم عادي، فرط الحركه وديستكسي الى اخره، اليوم معناها راهو ولا العلم يتعامل معاهم والناس تتعامل معاهم، ما عادش حاجه معناها صعيبه ولا حاجه ما نفهموهاش.
1: ما نخافوش منها.
0: فوالا هذه فقره بوك تايم. عندك حاجه
1: جوست تايم باش نقول حسين فهمي وقال تعهد بتغيير الصوره.
0: اي على البوستير نتاع ماهيش اول مره ما تحط
1: عليه. يسمعك وسام يسمع فينا.
0: حتى عملناه وكنت فما صارت اشكاليه كيف كيف البوستير في الدوره 46 وتصلحت نحاوة، والمره هذه زاد حسين فهمي اللي على ما يبدو
1: هو رئيس المهرجان
0: قال زاد كيف كيف باش نحيوا البوستير، وزاد قال انه راهو كل كلام معناها مسيء باش يكون تحت البوستير راهو باش يتم
1: محاسبه
0: فوالا وفسخ التعليقات.
2: ان شاء الله يكون بحذانا مباشره بعد المهرجان.
0: بعد المهرجان يجي يحكينا
2: بعد الشيخ.
0: تعرف شنو انت تحكي كيكا
2: سبحان الله. نحاولوا
1: نحاولوا محمد باش يطلبوا
2: والله ريت الطبس قلت لهم شوف
0: عندك نمرو معامل في الكواليس فوالا قال لي موجود. تحيه لكم الناس الكل، احنا مواصلين معاكم في العشوائيه حتى للسبعه ونص.

0: إلعنيكم من جديد مارش ميلو جوناس براذر ليف بيفور يو لوف مي. تخلطنا حتى للخمسة واربعة وخمسين دقيقة. تحية لكم أنيسة كل مين ما كنتوا هيدي العشرية موصين معكم حتى للسبعة ونص وقيت توا باش نعرفوا حالة الطرقات. أكيد برشا أمبوتية جدية ما في حتى حديث. توت سويت في فقرة تراش أور رش أول الفقرة اللي تلقاوها كل يوم في العشية مع عماد الطويل يعطينا أكثر تفاصيل. الأكيد كالعادة بلايس أورانجي وبلايس حمر. دونك الامبوتياج موجود في بعض الأماكن في مختلف الطرقات في العاصمة. عماد مرحبا بيك.
1: مساء الخير وسهلا. تحية لك. تحية الخلا بشير. تحية سيد الشيخ. تحية لفريق العمل معك وجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: فوالا دونك حالة الطرقات كالعادة معك انت. أكثر بلايس ربما توا حاليا في الروج كل موظف تونسي.
1: نبدأ من تونس العاصمة بمبليزير اللي خارجين من تونس العاصمة في اتجاه المخرج الجنوبي على مستوى الجسر شارع الجمهورية. برشا زحمة فما موجودة وصلنا على مستوى منطقة السانجوبا وللي مش يمشوا يتوجهوا نحو بالعروس المروج وطريق السيارة واحد. هذه حاجة. ثم على مستوى روتيكس اللي هي اليوم معتها بكري شوية بدأت السيكولاسيون. بكري شوية معتها تقريبا من الأربعة وربع بدأت فما أكثر
0: سيكولاسيون موجودة.
1: يقولوا في زوج اتجاهات ذهابا وانيا. اما الاكثريه للي من يعني من مطار تونس كرتاج في اتجاه الزهور والزهروني. نحكيو على الروتيكس
0: الجهويه
1: رقم 21. زيد توا توا اكثر زحمه فيها موجوده. في كل محاول نلقاو فما اختراق على مستوى مدخل ريانا مدخل المزهر الخامس يعني شارع الحبيب بورقيبه ريانا شارع افريقيا في اتجاه المزهر الخامس للي على مستوى الاكس دو على الله من القصيه معناتها من المحاول حي الخضره حتى لين مش نوصل على مستوى النصر معناتها مرور بمفترق المنزه الرابع مفترق المنزه السادس وكذلك وصولا على مستوى النصر فما برشا زحمه. نعاود نرجع للروتيكس على مستوى محاول الرماله للي جايين زاد كيف المحاول غادي فيه اختناق خاصة اللي جايين من جهة ساحة باب سعدون عبر شارع مفتاح سعد الله في اتجاه العمران الأعلى حي بن خلدون وكذلك في الروتيك زاد كيف شارع حبيب بوغاتا محاول تحرير معناتها حي الحديقة حي بن خلدون للي جايين من جهة باب سعدون من جهة محطة النقل البري للشمال معناتها محطة باب سعدون في اتجاه التحرير الاعلى وحي بخلدون فما برشا زحمه ونصوا على مستوى منطقه سان كليمون. هذه حاجه وكذلك على مستوى منطقه سان كليمون المحاول اللي هو يربط بين باردو معناتها وطريق وادي الليل منوبه ونزيدوا على مستوى بتاعه حال محاول الزهور الرابع الزهروني وصلوا وكذلك على مستوى منطقة سيدي حسين السجون. هذا الروتيك. نجيو من جهة ريانا الطريق الوطني رقم 8 على مستوى الشرقية معناتها في اتجاه ريانا على مستوى محاول سقرة وكذلك محاول برج وزير ومحاول رواد. النقطة نثيرها معناتها نلقاو معناتها السيركولاسيون موجودة الاكتظاظ والزحمة فوق الجسر على كل محاول وتحت الجسر. وما تتصوروش معناتها عملية استعمال المنبهات معناتها الكلاكسون هذه حاجة. مسألة أخرى تتعلق كذلك بوسط تونس العاصمة شارع الولد حفوز اللي هو يربط بين منطقة لافيت باب الخضرة اللي ماشيين في اتجاه ساحة باب سعدون عبر اللي هو معناتها بيستعدوا من جهة باب العسل باب سيدي عبد السلام وكذلك شارع

0: مستوى ساحة باردو فيها اكتظاظ، خاصة على مستوى اللي مشينا على مستوى سان كليمون، وكذلك شارع خزادار، معناتها شارع الاستقلالي هو في اتجاه خزادار الدندان، غادي نلقاو فما برشا زحمة. تقريبا هذه أبرز المحاور اللي توا فيها برشا زحمة، برشا اختناق. شو نقول علينا وسعوا بينا، شوف الاختناق المروري راهو صحيح، أنا سمعتكم بكري معناتها يبدأ بكري شوية، معناتها تقريبا في أغلب المدن والعواصم معناتها الموجودة في العالم هذاك هو جو الطرقات، برشا زحمة. زد احنا في تونس معناتها شوف كل عام قداش تزيد من عربة معناتها في السور العربي، تقريبا بين 70,000 و80,000 عربة من مختلف الأصناف، نزيدوا نشوفوا ناخذوا زاد كيف تقريبا معدل قداش فما من رخص السياقة الجديدة بين 140,000 و150,000 تقريبا رخص السياقة الجديدة هي، وشوف قداش فما من دراجة نارية. هذا الكل معناتها اي المشهد المروري يتغير، معناتها نحكيو على تونس العاصمة معناتها وإقليم تونس الكبرى، أما باقي المدن راهو زاد كيف راهو تقريبا نفس الظاهرة موجودة. السلوك اللي مش نثيره باللي مسألة والله نبداو صادمين، الكلنا صادمين، وش هي آخرتها؟ يا أخي فايدة نصدمو والله ولا إي معناتها باهي صدمنا،
1: يقول لك اصدم اصدم اصدم ما تخافش،
0: وقعدنا واقفين
1: وتتسكر الدنيا الكل
0: مع بعض لهنا، لا تعديت ولا خليت نتعدى.
1: اكزاكتو
0: هذا في مفترق طرقات وفي مفترق دوراني زاده. انا نصبوا صحيح عندي فسح المجال، ولو انا تكون عندي فسح المجال وصفيه معتها متوقفه
1: مقتضى برشا ويقفى
0: صحيح، يعني خلي هيك الفجوه هذيك باش نمشي يجيو معتها من جهه اخرى مع اليمين
1: يتعدى
0: ولا من جهه يتعدى. اي اما هكيك نقعدوا كلنا في وسط المحاول الدوراني، هي واحنا واقفين قاعدين نستناو في رحمه ربي كيفاش باش نعملوا.
1: جوستو هذيك هي الاشكاليه،
0: نصعبوها على بعضها برشا، بالتالي بلا خلي يكون فما تواصل ايجابي بين بعضنا كمستعملي الطريق ونسيسوا روحنا وشويه زاد بالله المترسلين بجاه ربي، معناتها نحترموا شويه الاشارات الضوئيه، تو يبدا يشوف فيه اللي هو ضوء احمر بالنسبه لي هو ويخوض بعمل شق الطريق.
1: على اساس احنا خاطر عندنا عقليه المترجل عنده الحق، هذيك هي
0: عندك الحق، مش على خاطر انت اضعف عنصر في منظومه حركه الجوانب، اي
1: معناها فماش قوانين ومفماش فوالا
0: الشرط نتاع زاد كيف عوامل شرط المرور اللي قايمين بمجهود كبير برشا. اقل ايمان انا ناخذ بالخاطر، معناتها باش نحترمه كهو كعون تنفيذ موجود يمثل وزاره الداخليه، باش ينجم يقوم بالدور نتاعو كما يلزم،
1: فوالا
0: واللي هما معناتها ساهرين معناتها نهار وليل لسلامتها على الطرقات،
1: وان شاء الله ثنيه زينه للناس الكل. مشكور جدا عماد، يعطيك الصحه. عماد تويتر قهوه كل يوم في فقره رش اور فيل، عشويه مصلين معاكم، بعد شويه سينا مع بشير في فقره سبور ديكالي، ومازالت الفقرات زاد كيف عزيز جلد اللي حاضر معانا بعد شويه في فقره استرو، سينو احنا مصلين معاكم في العشويه حتى لسبعه ونص.

0: كان راغب على مزاجي خلتنا حتى الستة وحداش دقيقة مزاجي بشير
1: لا لا
0: يعني المود مش مرة هكا مرة هكا مزاجي يعني العبد كلي في ساعة هكا يتقلب المود متاعه ينجم تاو يضحك معاك بعد يتقلب عليك
1: لا أنا شي صرنا شوف شي فما خطأ فضيع
0: عن طول يظلي بأيدك في كلامك
1: يحب ينتج عن طول
0: عنده برشا انتاجيته انتاجية
2: ما في حين السبور دي كالي مزاجي خاطر
0: انت مزاجي ولا
2: هو اي مواطن لازم يكون مزاجي المشكل الخطأ فين ولا في لا تكزاجيرو قلت لي فما اكزاجيراسيون في المزاجية يولي هنا مرض ولا يولي ندخل في ليزيتا ليميت ولا اما عادة الانسان يلزم يكون مزاجي شو معنى مزاجي معنى يلزم يقبل الضحك والحزن الفرحة يقبل يكون هادي وبعد يتنرف زي ما قلت لي يولي هو مزاجي
0: من غير سبب
2: صحيت هنا ولينا دخلنا في border line أو ما يسمى بالإيزيتالي ميت أو
0: المناطق الحدودية
2: متاع الأمراض النفسية
0: مزاجي
2: يعني ليه غير ليه مفسر علاش أنت تحب تضحك تو وعلاش حزنت هو نعرفه احنا صحة. علاش والمختصين نعرف علاش اما هو مش مفسر في عقد نفسيه ومشاكل ولا اضطرابات ولا نقص تاع فيتامينات زاده
0: exactly.
2: ولا حتى صحيح. ماكله معينه تخليك مثلا تلقى برشا عباد ياكلوا القرع والبطيخ والعدس طبيخه احنا نقولوا نسيت ليجوم ويعمل كيستي اخضر بعدها يطلع اللوندورفين ويطلع لان فيها برشا مانيزيوم يكون مزاجه معدل مزاجي
0: والله يا حتى بالجنوب حتى بالميكرا راهو صعيب
2: صحيح
0: عدل المزاج
2: مش متي اخضر برشا تاي اخضر عدل المزاج زاده ولا برشا اشياء اخرى تنجم تعدل المزاج
0: تعدل المزاج
2: وفما زاده مشروبات
0: تعرف احسن حاجه تعدل
2: قهوه ولا غيرها
0: احسن حاجه تعدل المزاج
2: توتر ما تعدلش المزاج
0: تعرف احسن حاجه تعدل المزاج شنو
2: سبورت دي كالي
0: لي حتى سبورت دي الفلوس المالية هكا ولا لا فاشل هكا ولا لا حتى الفا عزيز يقول لك اكيد
2: بس حلال وكيكونوا في وقتهم
0: وكيكونوا كي شي يختوج علينا فيهم حلال اكيد اما احنا نقولوا الفلوس
2: يبدأوا من مصادر مش واحد يخلي في النفس من داخل تبدا
0: خلينا اسمع خلينا في الفلوس البين حتى الفلوس يقول لك لا ما هو كيف تبدا هكا يا خويا فلوس فلوس الفلوس الفلوس حلال بتبيع محلل يا ربي والله سينا احنا خلينا تو سويت تمشي مع فقره سبور دي كالي
3: سبور دي كالي سبور دي كالي
0: سبور دي كالي شنو
1: مرحبتين اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك مره اخرى وصال شيخنا محمد ألفة الناس الكل مرحبا ايضا بمستمعينا سبور دي كالي اليوم نبداو بايوب الحفنوي بطلنا العالمي والاولمبي اللي حقق ارقام جد مهمه في لوبين ديزالب في فرنسا في مسبح 25 متر فاز بثلاثه ميداليات ذهبيه في ثلاثة سباقات في 400 متر في 800 متر وفي 1500 متر كلهم في السباحة الحرة بطلنا الأولمبي والعالمي حقق في 400 متر 3 دقائق 43 ثانية و9 أجزاء من الثانية في 800 متر 7 دقائق 48 ثانية و69 جزء من الثانية وبالنسبة للألف وخمسمائة متر عمل 15 دقيقة 3 ثواني و12 جزء من الثانية وكان متقدم على أبرز منافسيه في السباق ذين تاع 1500 متر تقريبا 20 ثانية كاملة وهذا إيكار كبير بالنسبة لهذه السباقات بالنسبة لأيوب الحفناوي عمل المينيما بي يعني المينيما ذي تأهلوا إلى بطولة العالم في البتي باسان يعني في الباسان بتاع 25 متر بالنسبة لأيوب الحفناوي منافسة جيدة جدا وأرقام جد مشجعة لبطلنا الأولمبي اللي نعرفه ديما ما كانت عنده طلعات وهبطات في الكاريير بتاعه
2: التحضير البدني والمشاكل والقالوا له
1: والذهن
2: وكذا
1: والفلوس
2: والفلوس والله شيء فرح معناه يحسب لهم حتى العشرة بعد ينقص
1: يعني حتى العشرين
2: لا عشرين خطر 20 سكوند ينجموا يفوتوه ما يحسب لهم عشرة خطر احنا كنقولوا واحد مش ثانية خاصة حسابنا نتاع واحد اثنين
0: هو عنده حساب.
1: دونك احنا شو نقولوا احمد ايوب الحفناوي واحمد الجوادي
2: اي نعم
1: نو دو شونس دو ميداي ديما في الناتاسيون
2: الحمد لله
1: ان شاء الله ديما يصعدوا في المستوى في انتظار بطولة العالم والألعاب الأولمبية القادمة إن شاء الله
2: يجيبوا ميداليات
1: إن شاء الله والأرقام. هذا بالنسبة للناتاسيون. باش نقلبوا طب شو كرة القدم احنا قلنا سبور ديكاليك باش نبعدوا من الجو نتاع المشاكل والبنتوات في تونس وهذا نقص في التيران. خلينا نحكيوا على لاعب من التاريخ ولكن اليوم مدرب ولاعب ممتاز ويحبوه برشا في تونس تبعوا برشا والهولندي كلارنس سيدورف. تعرف كلارنس سيدورف مولود في السورينام اللي هي ايضا محتله هولنديه سابقا. وكلارنس سيدورف عمل كارير كبيره خاصه في ميلان ريال مدريد كلاعب لعب في الانتر وكمل كاريره في بوتافوغو فريق البرازيلي ينشط فيه اليوم حكيم زياش لاعب دولي المغربي ايضا قاعد يعمل في كارير ممتازه زياش وقاعد يلعب في يعمل في نهايه كارير بعد ما لعب في الوداد شويه الموسم الفارط يمشي لبوتافوغو قاعد يقدم في موسم كبير. لكن باش نرجعوا لكلارنس سيدورف في اليوم قرر انه يعاود يلانسي الكارير نتاعو كمدرب في البرازيل البطوله اللي انهى فيها مسيرته كلاعب لكن مش في بوتافوغو في فريق كورينتيانس واحد من اقوى الفرق البرازيليه اللي اليوم ينافس من اجل البقاء في الدوري الاول البرازيلي. بالتالي كلارنس سيدورف عنده مهمه صعبه جدا انه يمنع الفريق هذايا باش يواصل في الدوري الاول. كلارنس سيدورف مسيرته كمدرب بدات مع الميلان لكن بعد ما عرفتش حاجه كبيره درب في شنزان درب في ديبورتيفو لا كورونيا درب منتخب الكاميرون ايضا كلارنس سيدورف لكن كلها كانت تجارب فاشله وما طولتش ما عمرش برشا في حتى فريق في حتى منتخب.
2: واحنا ما عندناش برشا مدربين من هولندا لكن اللي معروفين اللي جيليت كومان وش اسمه اللي قبل ولاخذ الكريف
1: يوان كرويف
2: اللي درب المانيا ونجح بالكدا
1: فوتبول توتال يوان كرويف
2: وسيدورف هاو كمل خلطت عليهم
1: سيدورف برشا مدربين هولنديين
2: فون باستن علاش ما مشاش للتدريب
1: ما نعرفش فون باستن لكن قبل فون باستن فما برشا مدربين نحكيو على لويس فان خال فما مدرب اخر توضع عليه اسمه لكن برشا مدربين هولنديين
2: هولندا خرجت
1: الهولنديه ممتازه جدا
2: وخاصه هما في الفرق
0: عقوبه ربي انا يا عنتور في لسام يزيد خاصه
2: هذوما معروفين شنو
0: اي لسام معروف
2: كيما جوليت ولا كومان مدافع
1: قلت ما دربش برشا
2: ما دربش ما تشهر بشعره بوجهه
0: باللوك يعني
2: باللوك نتاعو يعطيك الصحة. هولندا كانت عندها لاعب الجميل كيما صفاقس
1: فوتبول توتال يوان كرويف
2: فوتبول ساعتك صح
1: يعني. رود كرول وكرول درب حذانا في تونس
0: الاسم هذا مش غريب علي رود كرول
1: بيان سور درب في تونس درب النادي صفاقس درب الترجي المنتخب
2: هو عمل معناها مغامره تسمى في البرازيل او كمل الكارير بتاعهم وبدا في البرازيل ان شاء الله ينجح
1: ربي معاه. كلارنس سيدورف تحيه كبيره ليه علاش لازم كلارنس سيدورف انا ناخذوه معنا في ذا الشباب يحكي لنا على تجربته جديده مع فريق كورينتيانس
2: اذا عندنا شكون في البرازيل
1: عندنا شكون في مصر احنا رانا قاعدين نبربشوا تو في مصر
2: نلقاو تليفون تو
1: عندنا شكون زاد في البرازيل
0: تحكي البرتغاليه
1: نحكي اسباني اما نفهم برتغالي معناها برتغالي كي يتكلموا بالاسبانيه يفهم يفك الخط وهو كي رجع لي بالبرتغالي نفهم زاد معناها
0: هكا سبعه يسحسلك معناها حتى كي ناخذ واحد منهم ونسلبهم ببعضنا
2: هو جينيرالمون اللي يدربوا ولا يلعبوا تلقاهم في الانجلي معناها ما شاء الله
1: صحيت اي اون جينيرال اللغه العامه العالميه
2: كلهم
1: يدربوا
0: تتكلم انجليزي يا بشير؟
1: انجليزي شوي
0: لا دخلنا في اسبانيول
1: باش نكملوا مع وليد الركراكي المدرب السابق المنتخب المغربي اللي رجع خلينا نقولوا رايه في اللي صار مع كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي ونعرف وليد الركراكي ربما
2: عنده
1: علاش تكلم على كريستيانو رونالدو والبرتغال ربما وليد الركراكي نجم تكون وجهة القدم المنتخب البرتغالي، لما لا، اسم كبير على الساحة العالمية اليوم
2: وعليه هو
1: وعلى كريستيانو رونالدو ربما تربطهم علاقة. يقول أنه اللي صار مع كريستيانو رونالدو ربما ما كانش يصير مع ليونيل ميسي. الأعجاب الكبير اللي يكنوا المنتخب والجماهير الأرجنتينية لليونيل ميسي وحتى اللاعبين اللي موجودين مع ليونيل ميسي في الأرجنتين يقولوا، يقول الركراكي ما شعرتش أنه فما نفس الأعجاب مع كريستيانو رونالدو. يعني تقريبا الكل تنكر لكريستيانو رونالدو مع عدا الجماهير البرتغالية، ما نوافقوش ربما من حيث الجماهير أو هو في كلامه فما ربما مقارنة مبطنة أو لا، ما نتصورش. الجماهير البرتغالية عادة ما تساند في الحقيقة كريستيانو رونالدو، لكن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وزملائه ما كانوش في مساندة، وهذا واضح. كلام الركراكي صحيح فيما يخص ليونيل ميسي مثلا،
2: مستوى الإدارة
1: باش نعطيك مثال نحكيه على زملائه، خاطر الفيستير بتاع البرتغال عنا سنوات نسمعوا انه الفيستير ما تحبش برشا كريستيانو رونالدو، اللاعبين الجدد ما يحبوش برشا كريستيانو رونالدو،
2: فك الاضواء الكل عنده
1: صحيت عنده بعض الاشكاليات مع اللاعبين وسورتو مش الصغار، خلينا نقولوا مي لي ستار الاخرين اللي طالعين في المنتخب البرتغالي. عكس هذا ليونيل ميسي مثلا خرج لياندرو باريديس اللاعب السابق لفريق البي جي مؤخرا، قال وقت الكورونا لعبوا مباراة في رابطة الأبطال الأوروبية بين بي جي وين كان يلعب لياندرو باريديس والبارسا وين كان يلعب ليونيل ميسي، وقتها هما زملاء وصحاب يعني صحاب بالكدا يقول لك في المنتخب الأرجنتيني. بعد المباراة هذيك باريديس وقتها الحس يسمع ما فماش جمهور الماتش ويكلو شيخ درا شنو هو الكلمة اللي قالها اسمعها ليونيل ميسي. قعد ثلاثة شهور ما يكلموش ليونيل ميسي، ثلاثة شهور ما كلمش لياندرو باريديس. قال كلمته المرة الأولى، كلمته المرة الثانية، كلمته المرة الثالثة، قال وين عمري في حياتي ما نكلم بشر، يعني بلغة أخرى راه ما نطيحش خشم. لكن ليونيل ميسي لاعبي المنتخب الأرجنتيني كانوا يطيحوا خشوماتهم، هو صاحبهم وأخوهم، والحقيقة تقال يعني هو الأفضل إن لم يكن الأفضل على مر التاريخ في المنتخب الأرجنتيني. بالتالي يحكي فيها هو لصحيفة فرنسية، يقول بعد بستة شهور قابل هو وليونيل ميسي، شوف بعد ستة شهور ما حكيش معاه شيخ ميسي، هو اللي مشى لياندرو باريديس في غرفته في راسومبلومون بالمنتخب الارجنتيني، هو اللي بادروا بالحديث وقالك الحكايه هذيك ما رجعنا لهاش بتاتا، ما رجعنا لهاش اصلا، يعني رجعت العلاقه كما هي مع كريستيانو مع ليونيل ميسي ورجعت الاجواء. وربما هذا اللي يفرق بين مجموعه المنتخب البرتغالي ومجموعه المنتخب الارجنتيني، فما مجموعه كلها تدور على ليونيل ميسي وفما مجموعه لا اظن انه فما اجماع على محبة كريستيانو رونالدو في المنتخب الأرجنتيني.
2: ميسي تاع نص الليل
1: 3-0
2: 3 انا قلت 6 بلاش
1: 3 منتخب البنين
2: سما وشدوا رواحهم
0: بي 3
1: على حتى التصوير ما
2: خلطوش على
1: لا ماكله لا تصاور لا مري ولا حتى شيء ومنعوهم من انهم يمشوا لفيستير المنتخب الأرجنتيني. مساكن مساكن
0: اللي يرضى بالقليل هذاك هو ما تنجمش تستنى تستنى الاكل. وانا الحقيقه قررت اني قررت اني ما عادش باش نحضر معاكم فقره سبورت ديكالي.
1: علاه؟
0: عن طول شيء هكا حتى عن طول شيء يغزل يقولوا يا شيخ يا وين وانا مش موجود.
2: مش موجود.
0: مش موجود. ليه ليه توا توا هكا ما خزر لي حتى حتى كاميرا عادش باش تدخل يا ويسار ما هو هكا وهكا وهكا وانا نقول لك
1: ايه. نعرفك ما شاء الله عليك. في الامور الرياضيه نعرفك ما شاء الله عليك.
0: توا بعد ما فات الفقره.
2: في الروح الرياضيه.
1: يا في الروح هذاك ما تحكي.
0: اكتشفتوا روح رياضية على العائل سي بون
1: مريقلي
0: مريقلي نورنا واضحة. انهينا هذه فقرة سبور ديكالي. بعد شوية الموعد يكون كالعادة بعد موجزا بإلى 6:30 مع عزيز في فقرة أستخوي ترقوا كل نهار اثنين. احنا موصلين معكم اللي قافل عشوية حتى لـ 7:30.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. انطلاق التسجيل في الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية بكافة مراكز الإعلامية الموجهة للطفل. ملتقى نوادي السينما تحت شعار إعادة ابتكار مدرسة المشاهدة يوم 17 و18 من أكتوبر 2026. عمادة المهندسين التونسيين تشارك في لقاء التبادل الهندسي الصيني العربي 2026 المنعقد في بكين. ديوان الصناعات التقليدية يذكر أن يوم 28 من أكتوبر هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني الزربية. في بقية الأخبار العالمية، مطار الرياض يظل مغلقا هذا الأسبوع مع إلغاء شركات طيران رحلاتها بسبب هجمات الحوثيين. إردوغان يقول إنه أحال اتفاقية مكة الدفاعية إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة. وإيران تعلن تنفيذ هجوم على ناقلة عملاقة في مضيق هرمز. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 للقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في العشوية من جديد. مواصلين معكم اللقاء حتى للسبعة، رجعنا لكم بعد موجة زنباء الستة ونص كالعادة توتسويت كل نهار اثنين، واكيد باش تبداو تعودوا به الموعد القارب فقرة استخو مع عزيزة.
0: استخو مع عزيز،
2: فقرة أسخو مع عزيز كنا الاثنين نذكركم تلقاوها، واللي كل مرة فيها مرة نحكيو شوية على الطاقة، نحكيو شوية على الأبراج. وبما أنه البارح مش البارح بطول أسبوع الفارت كنا حكينا على طاقة الخريف، توا اليوم باش نحكيو على الأبراج وباش نبداو مع الميزان. بما أنه الميزان أنا قلت لك يا أخي احنا دخلنا في الميزان، قلت قريب نخرج الميزان. مرحبا يا عزيز.
1: عايشك، مرحبا بك وصال ومستمعين إذاعة شباب الكل، فرحان برشاك مرة أخرى اني رجعت معاكم.
2: مرحبا.
1: حلقة جديدة متاع إذاعة شباب مرة أخرى.
2: مرحبا.
1: وثما روح جديدة كمان، وأنت زادة محلاك، زادة طاقة جديدة وأنت محلاك.
2: عايشك عايشك عايشك عزيز.
1: بحبيت زادة كمان، احنا ديما نحكيو على الأبراج كي يدخل البرج، فيك احنا في برج الميزان مانيش نعاودوا نحكيو نفس اللي نحكيو فيه كل مرة، نحكيو على أسرار جينيرالمون ما يعرفوهاش العباد على برج الميزان. فوالا دوك
2: المخبي.
1: المخبي. برج الميزان راهو يلاحظ تغير العباد قبل ما يحكيو. شنو معنى؟ يعني عنده دقة ملاحظة في التفاصيل، يعني الميزان يركز مع نبرة الصوت، طريقة الكلام، وحتى التفاصيل الصغيرة اللي تتبدل في التصرفات العباد اللي في حياته. ممكن يبتسم، يتصرف عادي، لكن من داخله راهو لاحظ كل شيء، وراهو يكره برج الميزان المواجهة، يعني يتفادى انه يواجه، يكره انه يدخل في كونفلي، يعني من هو راهو هكاك ماذا بيه لي كونفلي، المشاكل، العرك ما يدخلش فيهم برشا برج الميزان، مش على خاطره ضعيف، لكن هو يتجنب المشاكل وفي طبيعته يحافظ برشا على السلام برج الميزان. لكن عنده حدود في الكرامة نتاعو، راهو يسوفي يتمس ولا حاجة راهو برج الميزان ينجم يبعد ويحط حد للعلاقة إذا هو تنازل برشا. راهو يعطي فرص برج الميزان أكثر من اللي أنت تتصور، أنه يحاول برشا يفهم الطرف الآخر، يسمع وجهة النظر نتاعو، خاصة في العلاقات العاطفية راهو برج الميزان يعطي أكثر من فرصة ويفهمك ويقول لك، يعني حتى ساعات نقولوا في أقصى الحاجات حتى في الخيانات يعطيك فرصة أنك تتكلم وتدافع على روحك وعلاش أنت تصرفت هكا نتاع الأصدقاء، الخيانات حتى اللي في العلاقات العاطفية. لكن راهو يسمعك ومبعد يحط، يعني كان هو غلط راهو يستعرف أنه هو غلط اللي خلى البارتنير نتاعو تصرف بالطريقه هذيك ولا حاجه، يعني يحاول بالحق انه يلقى مش يلقى اعذار، لكن اذا ثم اعذار صحيحه راهو برج الميزان متسامح برشا. اللي يحب راهو برج الميزان من الابراج اللي احنا ما نعرفوهاش برشا عليه، راهو يحب برشا الاهتمام، يحب شكون يهتم به كيف ما هو يهتم بالعباد، يحب شكون انه هو زاد يهتم به، حتى لانه بيحبك التفاصيل الصغيره في الاهتمام، يحب كيف ما هو يعطي اهتمام للتفاصيل الصغيرة شكون يعطيه اهتمام. متردد، لأنه احنا نعرفوا الأبراج الهوائية راهو كلهم يعني متردد. كيف الجوزاء، كيف الميزان، حتى الدلو راهو عنده شوية تردد، لكن متردد، لكن من الأبراج اللي يعني حتى كي يتردد راهو بعد يخرج بريزولتا جينيرال ما ويسمع العباد، يعني
2: مش يعني تردد إيجابي،
1: تردد إيجابي ويتأثر شوية، يعني يعطي يفرش مشكلته قدام الناس ويحاول أنه التردد ذاك ياخو أفكار الناس وياخو منهم وياخذ من التجارب، مش اللي كيف الابراج اللي يبدا تيتو ويعمل كلي في مخوله، لا ياخذ من تجارب العباد. فوالا زاده كيف يسوفي بدا يفقد التوازن في العلاقات العاطفيه نتاعو، راهو برج الميزان يبعد بهدوء، راهو برج الميزان ماهوش برج نتاع لي سكاندال والمشاكل وكل شيء. دونك برج الميزان من الابراج اللي ينجم يبعد بهدوء من غير ما يعمل حتى شوشره، ما يعمل حتى شيء، دونك سي بون فقد التوازن في العلاقه. دونك انا نقول السر الاكبر اللي برج الميزان، اللي راه برج الميزان يحب الاهتمام كيف ما هو يهتم بالعباد، يحب ارضاء الجميع، وهذه مشكلته انه بارفوا برج الميزان راهو من
2: نقولك رضاء الجميع غايته لا تدرك،
1: يعني متجمش هذا يقلقوا، يعني برج الميزان احيانا نحسوا تلمو يحب يرضي العباد اللي هو يبير سان ايكيليبر. فوالا دونك نقول له برج الميزان نصيحه ليه، ما تو ني با سانسي بلير ا تول ماندرا، وهذيك مشكلتك، هو يحب نسكل واللي يعني يرضيهم فوالا. دونك برج الميزان باش نحاولوا نبداو فيه اكطوالمون في لي كارت نشوفوا شنو الحاجات اللي فيك هو البرج اللي في
2: تو احنا في برج الميزان.
1: برج الميزان فوالا. برج الميزان نشوف انا ديما قلتها الجمعه اللي فاتت شهر اكتوبر راهو فيه رجوع الماضي بقوه وفي اكتشاف حقائق. برج الميزان ثم مبادره من شخص من الماضي يمكن الشخص هذا صارت سوته فيهم في وقت ما ولا حاجه مع زيدا لو ممكن برج ميزان يكون عنده شخص موجود توا ثم تردد في العلاقات العاطفيه اكتوالمون لكن باش يعمل اختيار واضح المده هذه تشوف الشوا قدامك ونشوف اللي ثم نهايه علاقه وبدايه علاقه جديده نجم تكون العلاقه الجديده هي اللي تنتهي ويرجع للماضي كيف يعني. نجم يكون العلاقه الماضيه
2: تنتهي ويبدا حاجه جديده
1: دونك ثم ان شوا تري امبورطون عند برج الميزان المده الجايه
2: على الصعيد العاطفي
1: لكن على الصعيد المهني برج الميزان راهو عنده دي بروجي في مخه قداش لي يخطلهم قدرت ربي ثم كل مره يلدكال مي توا اي لي طون دو بونسي سيريوزمون في البروجي اللي يحب يعمله نشوفوا راهو ثم تقدم كبير عند برج الميزان المده الجايه ونشوف اللي برج الميزان بقدره ربي راهو عنده يعني ابواب باش تتحل قدامه خاصه احنا في دينا بقى موا دو ديماراج اللي هو سبتمبر وتوا اكتوالمون قاعدين اون كونكريتيز اكثر وبقدر تربي برج الميزان راهو باش يجني الثمار نتاع التعب نتاعو المده الاخرانيه وبقدر تربي راهو عنده ان سكسي سورتو العباد اللي في الدومين ارتستيك زاد عندهم برشا سكسي
2: برشا نجاحات فوالا هذا برج الميزان
1: نمشيو للابراج من برج لبرج وكي نوصلوا للميزان لازم
2: نزابيو تو باش نبداو مع برج البدايات اليوم برج الحمل
1: برج الحمل راهو ثم وجيعة يمكن ثم تردد ثم خوف شوف برج الميز الحمل المدة الأخرانية راهو عمل نجاحات عمل دي سوكسي عمل تقدم لكن على الصعيد العاطفي كأنه فقد شوية ما ثماش كونفيونس كأنه بدا يفقد شوية في الكونفيونس يمكن زيد صبر أكثر من لازم وإلا ما لقاش لا بون بيرسون دونك سو كي في المدة الأخرانية كأنه شوية تقر من لا في سنتيمونتال حتى شوية دو كوتي دونك فد
2: قلق
1: شويه دونك نشوف اللي ثم رجوع يمكن ديسكوسيون امبورطون باش يعملها مع البارتنير لكن ثم رجوع اجواء حلوه
2: عند برج الحمل
1: على صعيد المهني برج الحمل ممكن تعدى بازمه مهنيه سورتو للعباد اللي يخدموا عندهم لو بروبر بروجي ولا العباد اللي سنه في كونترا ولا حاجه نقول راهو الشهر هذا بالذات اكتوبر راهو باش يحمل برشا حاجات جديده على صعيد المهني يعني نجم اون سيناتور دان كونترا ينجم يكون اون ايفولوسيون بروفيسيونيل نجم تكون ترجع الخدمه تقف على ساقيها كيف قبل خاطر توا احنا كان شفت الصيف السنه وصال تعدى صعيب شويه سورتو على العباد اللي يخدموا بريفي دونك عباد سورتو اللي يسحقوا الضوء وكل شيء مع الازمه اللي تعدات دونك ثم اون شوت شويه في برشا خدم صارت لكن
2: شفت
1: ثم عباد قعدت ترجع تقف على ساقيها بقدره ربي وثم اون ايفولوسيون باش ترجع كيك سوا اللي عايشين في تونس ولا اللي عايشين لبرا دونك هي نقول نشوف اللي برج
2: الحمل
1: راهو قدرة ربي باش يعاود يقف على ساقيه
2: من البرج الناري نمشيو للبرج الترابي
1: نمشيو لبرج الثور اللي هو عنده بدايه جديده ان غو ديماراج اكسبسيونيل عند الثور ونشوف فيه خاصه راهو ثم هو عنده ديدوت في العلاقه نتاعو راهو برج الثور كانه توا باش يدخل في اون بيريود
2: تاع شك
1: نتاع شكوك انه اسكو هو مرتاح في العلاقه والا لا لكن ثم اون ريوسيت كاينه ثم سوفل جديد باش يدخلوا في العلاقه كاينه نحسوا المده الاخرانيه يمكن معطى يعني قصر شويه في العلاقه اللي هو فيها ما حكاش ما سمعش البارتنير نتاعو دونك توا اكتوالمون باش يسمع وباش يعاود يرجع بقدره ربي يقف على ساقي ثم التضحيات جايته برج الثور على الصعيد زاد العاطفي كاينه زاد باش يقف برشا مع البارتنير نتاعو المده الجايه وحتى على الصعيد المهني ثم التضحيات تستنى فيه لكن ثم فرص برشا لبرج الثور انهم يجيهم اسفار ثم لي فواياج ثم لي ديبلاسمون ثم الموفمون عند برج الثور بقدره ربي بور لا بروشين بيريود راه برج الثور عنده برشا سكسي بقدره ربي المده الجايه ان شاء الله
2: بعد الثور
1: الجوزاء
2: الجوزاء
1: هو اللي عنده اكتوالمون اون بيريود فيها ان شاء الله يا ربي مدخول فلوس لكن ثم نوعا ما يا وصال كانه في سكوت مع الحبيب كانه ثم اون غولاسيون فيها شويه سكوت ما همش موضحين الامور
2: الصمت العقابي
1: وبرج الجوزاء المده هذه كانه قاعد يراقب تحت حسمس وهو ما تعرفوا لطف برج الجوزاء هذاك ديتكتيف بريفي ولازم يطيح واحنا قلنا اللي شهر هذا تنجم تكتشف في حقائق هو لو مستغل الفرصه الشهر هذا باش اي حقيقه تجي في يده يعمل عليها سكوندال نشوف اللي برج الجوزاء ينجم برشا من برج الجوزاء يكتشفوا حقائق في سورتو في لا في سنتيمونتال نتاعهم لكن الحقائق هذوما ما همش شوي أثروا برشا وقلت ربي نشوف اللي الأمور قاعدة ماشية مش حقائق متاع لكن هو قاعد يتبع وتعرف اللي أنت برج الجوزية من أكثر الأبراج اللي عندهم دقة ملاحظة عالية وهم الأبراج جينيرالمون الهوائية الكلهم عندهم دقة الملاحظة العالية وخاصة برج الجوزية نشوفوا ثم دوسي بشي جي تحديدي أنا راني مانيش كان هنا في على الخير ومانيش قاعد نوقف فيهم
2: لا يلزم حتى تدخله بتوريه
1: اكزاكتومون دونك ثم الفلوس ديال لاغيشيس على الصعيد المهني سورتو انه عند برج الجوزاء ثم جينيرالمون اون ريشيس ثم فلوس جايه بقدر ربي بون مش ريشيس نقصد بها فلوس داخله مش معناها بشوي واحد
2: خير من بلاش
1: اكزاكتومون خير من بلاش فوالا
2: نمشيو توا برج السرطان
1: برج السرطان برج السرطان نشوف فيه في علاقه حب وكانه رجوع الماضي بقوه عند برج السرطان
2: دونك فما شيء جديد عزيز الكل الماضي
1: الشهر هذا نتاع الماضي رجوع الماضي عند برج عند برج السرطان برشا سورتو انه برج السرطان شوف النجم كي نقولوا على الماضي تنجم تكون العلاقه دخلت في بيريود نتاع ضبابيه بيريود نتاع بربي تعدت عادينا بسيف واحد مش حامل حتى روحه بعدين باش يحمل بارتنير دونك اوتوماتيكمون راهو ثم اون بيريود جاتنا كوميم
2: مش باهي تو باش تحسن الامور
1: ثم علاقات تنجم ترجع سورتو مع تحسن الطقس نجم رانفو نجم نقعدوا في تيغاس نجم دونك ثم علاقات قاعده ترجع خاصه برج السرطان نحسوا داخل اكتويلمون في اون فاز نتاع يعني سنتيمنتال محلها على الاخر ونشوف اللي ثم برج السرطان ثم اختيار بين العقل والمشاعر ينجم ساعات ثم برشا من برج السرطان هو المحل سنتيمنتال برج السرطان لكن ينجم ثم برشا من برج السرطان باش يختاروا العقل اكثر من المشاعر المتجه خاطر سرطانهم ديسيبسيون كبيره من المشاعر فوالا دونك على الصعيد المهني برج السرطان راهو عنده ايفولوسيون باهيه وخاصه انه عنده فرص نتاع ايفولوسيون بروفيسيونيل وخاصه برج السرطان راهو توا العباد اللي سورتو في البيزنس يعني اللي عندهم بيزنس خاص بهم راهو عندهم ايفولوسيون باهيه
2: برج الاسد
1: والفيوجن برج الاسد فينالمون باش يحاول انه يرسم العلاقه انه العلاقه تولي عندها تيتر فوار
2: باش نمشيو لترسيم العلاقات
1: ثم برشا من برج الاسد راهم قاعدين حالة
2: لهم ببيان
1: جديده وخاصه برج الاسد راهو بدات تتحرك الامور عنده حتى عاملين له مش يعني سنه 2026 برج الاسد راهو ما كانش خايب باغابور احنا نقارنوه بالعوام السابقه دونك برشا من برج الاسد عندهم تنجم تكون محل جديد عندهم تكون خدمة جديدة بيبي جديد دونك بيبان محلولة كبيرة بالمفتاح نتاعو شوف الباب والمفتاح راهو جنب بعضهم دونك بقدرة ربي ثم شكون اللي باش يحضروا لعرسهم من برج الأسد ثم شكون اللي بقدرة ربي باش يكريو الدار ولا باش يشريو دار ويأثوها دونك ثم التحضيرات نتاع اون كونكريتيزاسيون ثم شكون اللي باش يمشي للعتبة يخطب دونك ثم برشا حاجات عند برج الأسد خاصة على الصعيد
2: دونك استغلوا الفرص
1: برج الأسد ما تتشرطوش برشا وكهو خاطر برج الأسد متطلب راه يتكلف راه برج الاسد راه مراه سورتو مراه برج الاسد راهو متكلفه راهو مراه برج الاسد راهي
2: تحب حاجه باهيه
1: تحب الحاجه اللوكس وتحب الحاجه الباهيه فوالا دونك ما تطيحش فهمت دونك اكيد فوالا
2: هذا بالنسبه لبرج الاسد
1: برج الاسد راهو خدمته نقول لك لاباس عليها وخاصه انه توا اخر العام هذا راك ثم التحضيرات المشروع للعام الجديد ماكش توا باش تبداه لكن قاعد تحضر المشروع بقدره ربي العام الجديد خاصه على الصعيد المهني باش عاد توا البرج العذراء برج العذراء اللي نشوف فيه توا برج العذراء كانه ثم عرفتك لماذا لو حدا معتذرا ثم شكون نادم راجع في حياه برج العذراء المده الجايه كانه ثم عبد موجوع شويه من يعني راجع له كانه ثم شكون ندم على تصرفات معينه عملها معاه نشوف فيه برج العذراء كانه ماهوش باش يوافق على الرجوع هذه خاطر برج العذراء ماك تعرفه خاطر حس روحه وقت اللي كيف قلتها انا حتى عملي طيح من روحه راهو توجع دونك ما حش يطيح تو ما يسالش مخزن مقفول ولا كريم شو ما برشا من برج العذراء برج العذراء تو زيدا عنده اكتشاف حقائق على عبد من ماضي وباش يقول الحمد لله اللي مشي على روحه ثم من برج العذراء اللي داخلين في علاقه برج العذراء من الابراج مع التجديد المده هذه يعني الماضي تنجم تقول انه سكر عليه البيبان وتعدل حاجه جديده ويلا نبداو في حاجه جديده على الصعيد المهني برج العذراء قاعد يركح في روحه اون فادير بشويه بشويه يقيا في الاكيليبر نتاعو نشوف فيه رجع للخدمه بالكدا ونشوف فيه نقول له انا الحمد لله يا ربي اللي البيبان بدات تتحل بشويه بشويه عند برج العذراء وفرص جديده خاصه في العلاقات والشراكات يعني ثم باش تنجم تدخل في شراكات انت وعباد اخرين تنجم تعمل مشروع انت واصحابك كيف تنجم زاده ثم غوتروفاي نتاع اصحاب قدم رجوع زاده للحياه اللي انت كنت افتقدتها يمكن اسخت ماما دونك نقول له باش ترجع لها بقدرة ربي دونك نزبي ولا
2: الميزان
1: ونتعداو
2: العقل
1: نمشيو للعقرب فوالا خاطر حكينا عليه الميزان مشيش لا يدخلوا توا للايف ولا يسمعوا فينا توا اش بيقولوا نساو الميزان
2: خاطر بدينا بيه
1: فوالا دونك العقرب بعد اون ديسيبسيون سنتيمنتال كبيره برج العقرب الحب يعود من جديد. ما نجمش نقول لك ماضي ولا مش ماضي، لكن هو اجواء عاطفيه جديده حلوه، خاطر صارت له ديسيبسيون برج العقرب المده الاخيره، خاطر وقف برشا مع البارتنير نتاعو. لكن نشوف انه تنجم راهي تكون زاده ظروف معينه تعدت على الكوبل نتاعهم، راه مش بشرط هي عبد فيهم خايب، تنجم تكون تما بيت تتعدى الكوبل بظروف، تنجم تكون ماديات، تنجم تكون نتاع خدمه، تنجم تكون دوك تعدوا بظروف خايبه الكوبل نتاعهم، العباد اللي اون كوبل وبقدره ربي راهو برج العقرب راهو شهر اكتوبر. وبالحق طاقه شهر اكتوبر حاسينها احنا خير، انا واحد من الناس نحس في شهر اكتوبر
2: اخف
1: برشا، وواحد عرفتك اللي ثم تحس روحه قاعد يقدم بشوي بشوي بقدره ربي. نشوف زيادة في خدمته راهو برج العقرب، نشوف عنده ان شوا باش يجي، ينجم يجي فرصه نتاع تبديل، كيف ينجم يبدل كيف ما يبدلش، خاطر راهو برج العقرب ولفي شويه يعني سكيستينس ببلاصه ما يحبش ما يبدلش، راهو على 100,000 زياده في الشهريه راهو. لكن ثم برشا من برج العقرب
2: اختيارته مدروسه تكون،
1: اختيارته مدروسه، لكن برج العقرب قدره ربي راهو باش ينجم يبدل خدمه كيف ينجم يقعد، لكن ثم تحسن في الوضع المهني.
2: برج القوس
1: نتعداو للقوس. القوس انت تفجع فيه قبل ما توصل الوقت.
2: لا صافا
1: ستريس كلك يمكن لي انا
2: لا لا عاد شوف شكون حمل وجدي
1: ستريس اكزاكتومون كان ستريس فوالا. دونك برج القوس اون بون انرجي، نشاط رجع لبرج القوس، رجع لحبابك قدام بوتيتر ما شافهمش عنده سنين. سي اون اني بالنسبه لي انا سي لو سو موسي يعني المده هذه سي لو موا دو نسميه انا نتاع لي روتروفاي بوتيتر لاصحاب القدام لقاءات عباد ما شافهمش ليه برشا. دونك محلاه زاد او ميم تون اسفارت السنه فيه عقود عمل نجم جديده باش يخرج زاد راهو شو برج القوس راهو احنا ماخذين فكره يحب المغامره، لكن ساعات المغامره البروفيسيونيل ماهوش ترو ينجم يغامر تو بروفيسيونيلمون بارلون راهو ينجم ياخذ مغامرات في العلاقات الحب ينجم راهو علاقة أميكال تنجم تولي علاقة متاع حب. نشوف فيه راهو علاقات الحب نتاعو كاينهم فيهم نشاط فيهم خروج على يعني من العلاقة الكلاسيكية نتاع الواحد، خاطر برج القوس راهو برج مهبول شوية راهو يحب الجو يحب حتى العلاقة الحب تكون فيها حرية وسوفل وجو وكل شيء. دونك نشوف فيه كاينه ثم بارتنير جديد متفاهم هو وماشي في ثنية. برج القوس راهو زاد كيف هو نقول له حتى كان رجع الماضي تنجم تكون علاقة كانت صادقة تولي حب، لكن راهو الماضي مش يرجع بالطريقه القديمه امبوسيبل عند برج القوس. برج التجديد راه برج القوس ما يرجعش فاسيلمون للماضي فوالا. دونك نمشيو البرج الجدي ونقول له يا برج الجدي عندك كونترا جديد باش صح وباش يعمل لك انفراج مالي كبير برشا بقدره ربي، عندك تقدم بقدره ربي برج الجدي في خدمتك، لكن نقول لك القى وقت للعباد اللي يحبوك، القى وقت شويه لصحابك، القى وقت للبارتنير
2: خاطر الجدي الخدمه
1: ماكلتك العائله نتاعك. نقول الكلام هذا زاده انا نوجه الروح زاده. دونك الخدمه ماكلتك برشا نقول لك ميسالش. والمشكله اللي هو حتى مشكله برج الجدي المده الاخرانيه انه حتى يقعد مع العباد يقعد سارح
2: يخمم في
1: يخمم حتى مع عائلته سارح تليفونه ولا لي هو ولا ساعات حتى مش تليفونه. اخي خويا اعطي كلمه
2: خذ
1: كلمه وتلهي بعائلتك ولا البارتنير نتاعك ولا راهو برج الجدي نشوف فيه يمكن باش يخرج على الصمت هذاك الرهيب اللي عايش فيه، نشوف فيه باش يتكلم
2: حتى
1: باش ينفتح اكثر المده الجايه وباش يكون ثم لهوة اكثر بالعباد اللي دايره به، وخاصه انه عنده نجاحات يمكن يخلص عليهم المبروك ديجا المده الجايه خاطر عنده حاجه جديده برج الجدي ان شاء الله في الافق. نتعداو البرج الدلو
2: دلو.
1: برج الدلو نشوف نهاية فترة صعيبة تعدى فيها وأزمة عاطفية كبيرة تعدى فيها برج الدلو، وبرشا من برج الدلو الحمد لله رجعت المياهن مجاريها بقدرة ربي المدة هذه. برج الدلو المدة هذه تحس عرفتك اللي ثم شوف الجديد باش يكون في العلاقة نتاعو، خاطر وصلت العلاقة انها يعني شعرلت تفرشكت كومبليتمون، لكن الحمد لله برج الدلو والقف مش هو يلقف يمكن حتى البخ ما يلقفش هو برج الدلو يلقفوه. دونك ما خليش العلاقه تلقف فينالمون تلقف. دونك ثم اون بيريود دو بي كبيره برشا عند برج الدلو المده هذيا، ونشوف في برج الدلو عنده اختيارات مهنيه كبيره باش يعملها المده الجايه. وبرج الدلو بطبيعه على الصعيد العاطفي نحسه اموره رجعت بالكدا بالكدا بالكدا بقدره ربي،
2: وتقريبا يظهر لي الابراج الكل اموره واضحه في اكتوبر،
1: ثم انفراجات
2: ايجابيه
1: طاقه ايجابيه
2: تفائل وخيرا تجدوا.
1: انا ديما كي كنقول تفائل وخيرا تجدوا. دونك
2: برج الحوت
1: نهايه فترة عزلة. كانوا برج الحوت راه مدة الخنية انعزل شوية على العباد، انعزل شوية على الصحاب، انعزل شوية على الفاميلي، كأنه العزلة هذه كان هو مختارها، يمكن العزلة هذه هو اختارها وهو اللي حبها تكون، على خطر هو يمكن جاته اون ديسيبسيون من برشا عباد حتى من العائلة. راه برج الحوت على خطر برج الحوت ديما نقولوا انا نمبر 1 في الأبراج الخدومة، تلقاه تحك راسك تلقاه راهو برج الحوت. ساعات هو يعني يطلبوا منه أعطينا أعمل لنا كل شيء، هو ساعات مرة يطلب رمي قحد راهو هذيك مش قلتو، دونك تلقاه إلى يون ديسيبسيون. دونك سكو جو فوا اكتويلمون اللي ثم خروج مع العزلة اللي هو اختارها وراهو راجع بقدرة ربي المدة الجاية للحياة العادية. وبرج الحوت نشوفه بقدرة ربي على الصعيد العاطفي زادا كاينه زادا عنده عنده عنده اون ريبونس على خدمة يمكن صبب فيها ليه برشا، حتى كان يخدم تنجم تجي اون ريبونس
2: تنجم تجي حاجة ما خير،
1: حاجة ما خير بقدرة ربي. دونك نشوف في برج الحوت بقدرة ربي راهو عنده فرص جديدة بقدرة ربي المدة الجاية، وخاصة عيد العاطي في برج الحوت اكتويلمون باش يولي دونون دونون، قد ما تعطيني قد ما رجع لك راهو تعلم
2: باش يتعامل بالمثل، يعني
1: المعاملة بالمثل
2: هو واحد يتعامل بالمثل
1: راهو تافي. وان شاء الله ما جيت في الوقت،
2: امورك واضحة، كل برج خذا وقته وانت في الوقت منظر
1: ستريس ركبتولي رهيب اليوم
2: اش تعب الله غالبا في الاذاعه هذاك هو الوقت مهم جدا. بما انه مازال عندنا شويه كيلكو مينوت، يقولوا انه السنه بالنسبه للفلك والا بالنسبه للابراج تبدا من اكتوبر،
1: السنه تبدا من اكتوبر خاطر اكتوبر لو موا 10 ان كي نجي نشوفوها. دونك في علم التقييم بداية. البدايات هما يبداو من شهر اكتوبر. وحاجه اخرى السنه شهر لو 10 اللي هو بروميير لو 10 اكتوبر جاي معاه ولادة قمر. دونك سيتي ان ايفينمون استرال وجاي ولادة القمر في الميزان. وانا نقول راهو ديما شهر هذا هو المحل شهر الميزان بطبيعتنا اكتوبر الماجوريتي نتاع الايام نتاعو جايين في الميزان. شوفوا اللي جماعه الميزان من اكثر الابراج اللي باش يحسوا روحهم مرتاحين المده هذيا، وبقدر ربي عندهم فرص جديده كيك سوا للتعارف للزواج للخدم لكل شيء. وبلادة القمر هذيا
2: حسيت حتى على الحمل اثر عليه
1: اثر، باش نحكي لك باش نقول لك راهو اثر على الابراج الكل على خاطر هو يعني ال 1 راهو شيفر نتاع 1+1=2، شيفر نتاع حاجه يعني عاطفيه محلاها. دونك سي ثم لما ثم رجوع العلاقات العاطفيه هذيك اش قلت لك، ثم رجوع الماضي لبرشا ناس، وكيف كيف ثم اكتشاف حقائق لبرشا ناس. وراهو
2: الان سنه عاطفيه يعني
1: هي تو باش ندخل سنه عاطفيه اني 2 اني 2 حتى تو احنا كنا في سنه الانانيه
2: لا 2020
1: وقلتها انا من عملنا ما تشوفوش تشوف تضامن ولا بتشوف شيء،
2: لا صعيبه ياسر
1: داخلين العام عاطفي شوية. وديما نقولوا احنا سنة البدايات راهو البدايات ما نجموش
2: البداية
1: صعيبة، الولادة ديما صعيبة. هو عام تعدى حتى الظروف المناخية ما عندناش دخل فيها راهو فهمت هذا هاك تشوف يعني عالم كامل. وشفنا الأنانية حتى سياسيا، شفنا الأنانية عام السنة يعني في
2: كل واحد نفسي نفس
1: اكزاكتومون في بعض الدول شفنا اللي ثم في الخليج وكل شيء شفنا جينيرالمون نفسي
2: فوالا. دونك بلا محاكه صغير خاطر بعد اكيد باش نحكيو باكثر تفاصيل على لاني 2 واللي جاي جديد ان شاء الله باش تكون خير ارتاح
1: لاني 2 نحسوا باش نرجعوا انه العام انه حتى يعني العباد مقبله على الشركات، على تنجم تدخل دي بروجي جدد، تنجم تعمل شركات بين بعضها، دول تتضامن بين بعضها. ان شاء الله يا ربي نشوفوا حتى في العالم احزاب تتضامن مع بعضها، نرجعوا مش تضامن لكن نرجعوا لعباد تتفاهم فوالا. دونك لاني 2 اللي باش ندخلوا فيها بقدرة ربي سافا ايتر اون بون اني ان شاء الله ربي احسن شويه. بون 2026 سيتي اون اني ان بو دور مي ان شاء الله يا ربي كل عام نقولوا نتفائلوا ان شاء الله عام اللي بعده
2: ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله بلادنا هي اللي ديما بقدرة ربي محصنه يا ربي.

0: رجعنا لكم
1: من جديد في العشوية سبعة وسبعة. شنو اللي موتينا بشير؟
2: الاستوديو جديد.
1: خارج مع الألوان متاعنا.
2: صحيح هكاك شقلت،
1: خاصة كي تخزر في شاشة كبيرة.
2: وانا أول مرة من اللي بدأت الحصة نهز راسي، دونك عجبني.
1: عجبك عجبك الأجواء هكايا منورين هكا شوية أخضر مع أخضر وأكحل هكا مع
2: أكثر وحدة ظاهرة وصالة هي احنا هكا جنوبي شوي.
1: انت هذيك هاي كاي فوالا. دونك مرحبا بكم، هذايا عشويتنا وهذايا ديما كي العاده استوديو. دونك الناس اللي ما تسمع فينا تنجموا تدخلوا على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال، اللي مازالت ما تعرفش استوديو تكتشفوا استوديو جديد نتاعنا صالح شغاب ونجيب الخطاب. مرحبا بكم الناس الكل. توت سويت فين باش نمشيو؟ باش نمشيو مع فقره دوزا فن. دوزا فن، دوزا فن. في دوزة فن باش نحكيو على فيلم مصري، فيلم جديد اللي هو خلينا نقولوا انه الفيلم هذايا قاعد مازال كهبط للقاعات، مطلوب عائليا. كريم عبد العزيز، فوالا كريم عبد العزيز اللي باش يرجع دونك بالفيلم هذايا. والفيلم هذايا علاش قلنا نحكيو عليه؟ على خاطر الفيلم هذايا راهو موجود في قاعات السينما نتاعنا، دونك تنجموا تمشيو وتتفرجوا فيه كيما قلنا كريم عبد العزيز. فيلم تدور الاحداث نتاعو على طارق بلوتو فاروق. طارق ما عرفتش منين جبتو طارق، اسم قعد في اسمي. شفت فرق ما بين فاروق وطارق؟ شوف مازلت باش تكتشف، مازلت باش تكتشف في بشير خاصه في الاسماء. انا والاسماء حاجه
0: طارق دوسو
1: قعد في مخي فوالا.
0: دونك
1: دونك بالنسبه للفيلم هذايا كما قلنا الاحداث نتاعو تدور حول فاروق اللي هو الشخصيه برينسيبال في الفيلم، مدير متجر والعمل خلينا نقولوا ماخذ اكثر الوقت نتاعو، دونك ما عندوش وقت باش يهتم لا بعائلته لا بداره لا بزوجته لا باطفاله، وتتفاقم المشاكل وقت اللي باش يسكن معاه اخوه ومرت اخوه اللي هو عاطل عن العمل واسمه جلال، باش يسكن معاهم فرد دار. ومن وقتها باش تحول حياته وعيشته الى سلسله من المواقف المعقده والمآزق اللي باش يلقى صعوبه في الخروج منها. باش نلقاو في الفيلم هذايا كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، مصطفى خاطر، ساره بركه، احمد فهمي، ياسر احمد حمدي ومجموعه اخرى بطبيعه من الفنانين. الفيلم مدته 95 دقيقه، كان دا عرضه في مصر نهار 7 اكتوبر 2026. دونك فيلم جديد، فيلم كوميدي كي نقولوا كريم عبد العزيز اغلبيه افلامه افلام كوميديه، يعني حتى في البوندانوس فوالا حتى في البوندانوس تضحك.
0: افلام العيد وافلام رمضان وافلام الافلام اللي
2: المناسباتيه
0: والعائلات وللكوميرسيال يبيعوا
1: كوميرسيال فوالا. هو الحقيقه اللي يعني السينما المصريه تقريبا مؤخرا اغلبهم اغلب الافلام معناها كوميرسيال ولات والكوميدي خاصه نقابه الكوميدي ولات
0: توا نقصت برشا الكوميدي. تخيل انا استغربت اني في تيك توك شفت مصريين يتفرجوا في صاحبك راجل في افلام تونسيه كوميدي ويشوف لي حل ويضحكوا عليها، معناها تحس اللي هو المصري معناها حياته قائمه على الكوميديا ولكن يلوج على النكته.
2: هو في العالم بالحق الكوميديا ما عادش توندونس اليوم، ولا قليل وين تلقى حاجه تضحك.
0: أي.
2: حتى في اللي بي تي في كي تدخل قليل وين تلقى كوميديا كسوة عربية وحتى على مستوى عالمي ما تلقاش حاجة اللي فيما تضحكك.
0: ايه الافلام اللي تضحك ولات مطلوبة قليلة. مطلوبة بالكده بالكده زاد
1: موجه. يقول لك هو وضعية كاملة معناها اليوم تخلي العباد لو جوستهم على حاجة يقول لك نحب نمشي نتفرج نتفرج في فيلم مسلسل ولا سيري على ريغور يحب يتبع قصة والكل، لكن فيلم يقول لك نحب نمشي نتفرج ونضحك أكثر من أي حاجة. صحيح. الفيلم يبدو أنه قاعد يلقى في نجاح كبير برشا، مطلوب عائليا نلقاه يحقق 22 مليون جنيه ويواصل تصدر شباك التذاكر في مصر، دونك اللي قاعد يلقى زادة في إيرادات كبيرة برشا. وفيلم خلينا نقولوا انه باش تلقاو فيه الضحكه لانه خاطر كريم عبد العزيز معناها الحقيقه شخصيه مميزه جدا خاصه في الكوميديا. ونزيدوا نلقاو معاه مصطفى خاطر اللي هو زاد فنان كوميدي بدا يظهر في السنوات الاخيره وبدا ياخذ زاد كيف كيف في نجاح في المسلسلات، بدا من المسلسلات نتاع رمضان ومن غادي بدا الانتشار نتاعو، دونك اكيد باش نلقاو الضحكه في الفيلم.
0: مصطفى خاطر وكريم عبد العزيز هم
1: ثنائي كوميدي.
0: ياسمين زاد معاه
1: ياسمين والله نقول لك هاكا اسم وتعمل افلام وتعمل مسلسلات خاصه ديما تكون موجوده. اما مش معناها يمكن ربما تكون
0: تحب ولا تكره مصر عندها نقص كبير كسوا في الدراما والا في الكوميديا. الزوز الكبارات الكل مشاو معناها اللي كانت قايمه عليهم السينما المصريه كي يطلع واحد يستهلكوه كيما اللمبي كيما شو اسمه معناها يخرج اللي عنده الكل ويقعد معناها الفلاتات هذوكم والقامات اللي تعداو صعب انهم يتعاودوا. جبت على الكوميديا ولا معناها علاش ولا فما ريشيرش للتو لانه العباد حبت الدراما وحبت البكاء فالمخرجين ديما يمشيوا وراهم ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه المشاهدون. كي يركزوا على الدراما وعلى البكاء وشكون يعمل عنف اكثر وشكون يعمل دراما اكثر العباد ولت عندها نوستالجي للكوميديا كما قال بشير ولا تلوج في البي تي في وين باش تلقى حتى الافلام الامريكيه ولا حتى المسلسلات التركيه وغيرها ولو انه تو بداوا يرجعوا المسلسلات التركيه معناها هبطوا برشا حلقات في برشا مسلسلات
1: جديده ومواسم جديده
0: حلوين وجديده مواسم جديده قاعدين يطوروا. صحيح عندهم دراما ولكن انت مثلا هذا البحر سيفيض معناها
1: يوجع القلب
0: ولكن جميل وجميل الى درجه بطون كله بكى معناها ملي مسكينه معناها بتمثل في المطر وفي البرد وفي البحر وتبكي معناها يلزموا طاقه كبيره
1: برشا خاصه في التمثيل زاد كيف ولكن كما قلت انت زاد من المسلسلات اللي ناجحه جدا في تركيا يمشوا بالريتينغ برشا مسلسل نجم يكون حلو راهو اما اذا كان نسبه المشاهده ماهيش طالعه يتوقف المسلسل عادي جدا معناتها حلقتين ثلاثه يوقفوا لك المسلسل
0: الانتاج الانتاج يحكم لا مخرج يحكم لا مؤلف يحكم
1: بلا.
0: الانتاج قاعد يربح في الفلوس ولا مش قاعد يربح في الفلوس
1: ثم تتابع في مسلسل يعجبك
0: قول وين مش باع حقاتك
1: بعد تمشي تقرا تلقى يقول لك لا راهو قفل التصوير ما عادش معناتها باش يصوروه المسلسل فوالا. هذا دونك الفيلم اللي يحب يمشي للسينما يحب يضحك يحب يبدل الجو اكيد شرقه برشا ضحك في الفيلم هذايا مطلوب عائليا لكريم عبد العزيز. فما زاد فيلم تونسي اخر 14 اكتوبر يكون موجود في القاعات فيلم تونسي زاد كيف كيف فيلم كوميدي فيه وجيه الجندوبي الاسم خطر طويل شويه ضاع عليا شويه الاسم اما اكيد نلقاوه الاسم نقول لكم عليه بالنسبه للفيلم هذايا اللي خلينا نقوله هو فيلم جديد باش تلقاوه موجود كما قلنا باختيار ملوك 14 في القاعات الفيلم هذايا فانا محط باش نتحط
0: فانا محط باش نتحط
1: فوالا هذايا هو الفيلم كوميديا رومانسيه زاد كيف كيف تونسيه خلينا نقولوا اللي هي تعتبر خطوة جديدة في مسيرة المنجندي الميزني أحفيد. الفيلم كما قلنا نذكر مرة أخرى لو 14 أكتوبر يبدأ موجود في قاعات السينما التونسية
0: ولو 15 في دار الأوبرا فيلم عبد الحميد مشناق بكمة فيلم رعب مش
1: حسب اللي قاعدة نشوف فيه قال كان عندك قلايب باش تفرج فيه الفيلم
2: تونسي
0: تونسي زوج هذوما لو 14 فيلم كوميدي ولو 15 فيلم
1: بكمة
2: بكمة ما زلت نمشي نتفرج فيه. أما الدشرة الحقيقة ما نقولش مش أبدع فيه لكن الدشرة عمل محترم جدا عجبني الفيلم
0: حتى علق. بكمة باش يعجبك
2: حاجة من نوع كي كمان
0: أقوى
1: لا أنا ما نجمش ستريس هذي والخوف ما نجم نمشي الفيلم التونسي نمشي المطلوب عائليا فأنا محط باش نتحط
0: ساش عندك الكتورز وعندك الكنز فما ناس تمشي منا فما ناس تمشي منا
1: نمشيو يا خويا البكمة
0: وهذاك هو الفن وهذاك هو الموسيقى وهذاك هو
1: محليك نلقاو هالتنوع هذي الحقيقة ما تجيش
0: انت تحكم على ذوقك تحبوا في ذوق العباد الكل تشوف واحدة تغني ولا واحد يغني تقول شبيه عمل هكاكة لا ومهوش فن مش فن عندك انت عنده هو فن وعنده جمهور وعنده ويعبيه وانت تشوف انت فما ناس تلقاها تقول انا وين انا هاني اكوتي دو لا بلاك معناها بعيد على الشباب ولا توندونس ولا مغنيين فما عباد ما يعرفهمش ويعمل في سولد اوت والعباد يجروا في جرته وعلى تساكر وانت تقول شكون هذا
1: نحترم اذواق الناس ما بعرفش نحترم وما انا واحده من الناس نفرح وقت نشوف فما حركيه ثقافيه هكا وخاصه نحكيو على افلام
0: نلقى
1: في لك فيلم كوميدي رومانسي فيلم يخوف افلام مصريه فما الافلام الامريكيه فوالا معناها حاجه مهمه جدا ومازال قبلهم كي خرج دار العرس ولص شايح دونك حاجه هي
0: صعيب ومكلف مكلف الى درجه وخاصة في ظرفنا تويكا معناها شنو في ظرفنا تو معناها يتكراك الفيلم في ساعة ويتفرجوا فيه وفما شكون حتى يحل التليفون واشتغل فيلم تلقاه هابط على التيك توك معناها مجهود وخدمة وتقنيين وغيرها وهو يعني
1: كل كلام طلع الباج. امشي وتفرجوا ابداوا بمطلوب عائليا المصري لكاتورز، نذكروا فيلم زاد كيف كيف كوميدي رومانسي تونسي فين محط باش نتحط، و15 اكتوبر فيلم بكما لعبد الحميد بوشنيق، واكيد باش نرجعوا عليهم هكا نتفرجوا بعد نعطيكم راينا، ونشجعكم اكيد باش تمشيو وتشجعوا السينما، نشجعوا السينما والجو راهو كي تحفل القاعات تحفل البلاد وتتحرك الاقتصاد.
2: انا الحقيقه السينما التونسيه تعجبني والله، قليل وين تلقى
0: نادرة
2: فيلم. لا لا لا مش نادرة، قليل وين تلقى فيلم تونسي ما يفرجكش.
1: لازم باش تلقى حاجة
2: جنرال الأفلام التونسية فيها ما يتمشمش عندك ما تتفرج حاجات حلوة الحقيقة اون جنرال.
1: فوالا فوالا، وكما قلنا هي دورة كاملة راهو تتحرك معاها مع السينما وقاعات السينما.
0: وجايتنا أيام كارتاج
1: السينما. أي فوالا، هذا كانت فقرة دوزة فن، مكملين بعد شوية آخر فقراتنا بيناتنا، هذا الكل في العشوية حتى للسبعة ونص.

0: العشوية.
1: العشوية رجعنا لكم من جديد وتسويت نمشيو مع آخر فقراتنا وفقرة بيناتنا.
2: بيناتنا
1: بيناتنا بيناتنا على شنو باش نحكيو اليوم في بيناتنا؟ باش نحكيو على تونس اللي هي الأولى في خريجي علوم الهندسة.
3: الهندسة
1: هنايا معناها نفهموا قيمة التعليم العالي ونفهموا قيمة التعليم في تونس بصفة عامة اللي هو اللي يبدأ راهو من الابتدائي ويوصل حتى للجامعات وخاصة وقت نلقاو مهندسين طبتنا إلى آخره وكنقولوا راهو تونس الأولى عالميا دونك تقعد حاجة مهمة ومهمة جدا بالنسبة لتونس والتعليم في تونس اللي يظهر لي هذه حاجة راهن عليها معناتها من بعد الاستقلال للدولة ودولة ما بعد الاستقلال راهنت على التعليم ويظهر لي قاعدين نشوفوا في الثمار نتاع هذا الكل حتى ولكن لليوم
3: ولكن
4: وجب التوضيح تونس الأولى من حيث عدد الخريجين في الهندسة لكن هوني ماناش نحكي ربما على قيمة تكوينية أو على قيمة مش من نقص إذا خاطر عنا برشا مهندسين خارج تونس يخرجوا من تونس ويتخاطفوا فيهم شركات عالمية ويخدموا في أكبر الشركات لكن هوني نحكي أكثر على عدد من كيف الحقيقة خاطر الانستيتوشن في تونس المدارس المعاهد فما منها اللي عندها تاريخ كبير واللي خرج ديزاينير كبار لكن للاسف على مستوى عالمي تصنيفنا بعيد برشا في المدارس الهندسيه كان نقارنوا بافضل المدارس العالميه في الهندسه واللي تخرج هذا ديما راهو يرجع وضع معناها مش مشكله ادمغه مش مشكله ماده شخمه نتاع التونسي لا هذا مشكله امكانيات شوف مثلا الام اي تي والانستيتيوشن الكبار نتاع الانجينيور شنو هو حتى امكانيات على ذمه الناس اللي تقرا فيها والطلبه واللي يجيو من كل اصقاع العالم وتوفر لهم وتعطيهم واللي يحب يعمل اقل تجربه يلقى عنده كل شيء ما يستحق حتى شيء من يدخل اللي يخرج غاديك هذا اللي ربما يعمل الفارق بيننا وبينهم لكن على مستوى الذكاء على مستوى مخاخنا على مستوى شنو النجم نعمله موجودين نحن والنجم زاد لما لا نحط رواحنا في أعلى المراتب في العالم
1: بلا.
3: إفكتيفمون حضور المرأة يعني المرأة التونسية نحكي كسوة طالبة ولا مهندسة ولا غيرها هو مكون من المكونات الثابتة في المنظومة الأكاديمية نحكيه على 70% من مجموع خريجي الجامعات نساء معناها إناث و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه كيف كيف زاد إناث هذا هذوما أرقام أعطتهم السيدة أسماء الجابري وزارة المرأة وقالت زادة اللي حضور المرأة في التخصصات العلمية بلغ 70.4% في المجال الطبي ونحكيه على 56.3% في مجال الهندسة اللي يخلي تونس في المرتبة الثانية عالميا حسب تصنيف اليونسكو من حيث تواجد الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هذا كله في قالته الأستاذة أو أسماء الجابري وزيرة المرأة في أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية ولكن نحن مش كان هذا فقط ترى عنا أول طبيبة تونسية عنا أول مرأة بيلوت سائق طيارة تونسية أول مرأة سائق الكار تونسية أول مهندسة متاع بناء تونسية أول ميكان
4: على سعيد عربي هذا
3: أي على سعيد عربي أكيد
1: صديق الخيرواني أروى الخيرواني تونسي
3: بنات فاس وما أدراك وبنات جامعة فاس معناها المعروفة طول القرويين اللي كيفها كيما الأزهر وكيما الزيتونة عنا العديد من الأسماء معناها المرأة التونسية ودائرة حتى كي نشوفه في أحسن معادلات في الباك كان نعملوا برسنتاج قد نلقاو الإناث أكثر من الذكور هذا وضعية المرأة زادة كيف كيف هذا شيء فرح خاصة نحكي على الهندسة زادة مهم جدا وعلى التكنولوجيا وعلى العلوم
1: اليوم حاجات اليوم معناتها من مطلوبين في العالم الكل
3: نحكي زادة على الداتا وغيرها تو في الذكاء الاصطناعي زادة كيف كيف قاعدين فما معناها تطور كبير، طلب كبير من أوروبا على المهندسين نتاعنا اللي أغلبهم إناث كما قال بشير،
4: خاصة في ميادين الإعلامية مطلوبين برشا،
3: مطلوبين برشا مش كم بقدر ما هو كيف.
1: كيف فوالا بالتوفيق لهم الكل، واكيد ديما نفرحوا وقت اللي نلقاو ارقام كي هكا، لكن المهم زاد من بعد زاد سوق الشغل يكون يستعب الخريجين هذوما، وحتى اللي قرر انه ربما يخوض التجربه بعيد على تونس ولا تجربه اخرى. اكزاكتومون بالتوفيق لي. هكا نكونوا سنيت حصتنا لليوم من العشريه، احنا نتقابلوا غدوه نفس الموعد نفس التوقيت نفس الاكيب ان شاء الله. بشير محمد نزار محمد عنتو
4: معنا سامسون غد،
1: لا للاسف
4: بالحق
1: سامسو مسكين بزرست وكاه مسكين ربي معاه. تحيه لكم الناس الكل وان شاء الله سهريه طيبه ان شاء الله ان شاء الله يا رب. باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: تونس الأولى عالميا من أجمل خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة. وفي النشرة قراءة في هذا المؤشر اليوم بكافة مراكز العالمية الموجهة للطفل انطلاق التسجيل في الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية. وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة انطلاق الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة وليكم التفاصيل، يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. تواصل تونس تأكيد مكانتها في مجال تكوين الكفاءات العلمية والهندسية، حيث تصدرت المرتبة الأولى عالميا بنسبة 37.93% من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة وفق مؤشر Global Innovation Index الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة على العديد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. ممثل مكتب الإعلام بعمادة المهندسين محمد أمين القريشي:
6: هذا مش غريب علينا، احنا المدرسة التونسية الهندسة تو عندها سنين وسنين موجودة على الساحة، بنيوها مهندسين كما مختار العتيلي وغيره، وحبوا تكون مدرسة تونسية وطنية وأولها لينيت. مع لينيت دات الانطلاقة برشا مدارس تقريبا في جميع ولايات تونس كلها تقري في الهندسة. هذا اللي وصل اليوم باش يكون عندنا ما تقريب نسبة خريجي الهندسة هي أعلى نسبة بارابور نسبة الخريجين الجملية في العالم. حتى نحكيو على الكاليتي، الحمد لله عندنا ولادنا براتيكمون على ناشطين في الساحة المحلية والساحة العالمية، وبالطبيعة ما نحبوش نحصلوا النجاح هذا الدولة التونسية ولا السياسة الهندسية في تونس فقط، لا كذلك الأسرة التونسية. الأسرة التونسية اليوم مستثمر نتاعها وولدها هو بنتها هو في التعليم ككل. اليوم راهو بصراحة ثم تقريبا 8500 مهندس يتخرج سنويا، وهذا مش شوية. تبيع العائلة التونسية بدا بيع ولدها ولا بنتها يخو الميتيه اللي ينجم ينجح فيه، لكن هذا ما يمنعش انه لازمنا ديما نحرصوا على سياسة تكون هندسي تكون ديما من حسن إلى أحسن.
5: انطلقت اليوم بمراكز العالمية الموجهة للطفل بمختلف جهات الجمهورية عملية تسجيل الأطفال في الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية. الورشات تتوزع مساء يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع وفق مدير المركز الوطني للعالمية الموجهة للطفل محمد سنين.
7: المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 ل 18 سنة، وتشمل زادا عدة محاور في مجال الأعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. يتم فتح باب التسجيل في الورشات معناها التكوينية. المحاور متاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلوماتية، الصيانة والتركيز، الشبكات الأعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتموا التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
5: تحتضن سوسة غدا وبعد غدا الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية بالشراكة مع جامعة سوسة. رئيسة الشبكة ونائبة رئيس جامعة سوسة الفابو عليك، ومزيد من التفاصيل أخبار إذاعة الشباب.
8: المحور متاعنا يخص الفضاء الجامعي، نعرفوا اللي توا في الفضاء الجامعي الدراسة والبحوث العلمية والمنشورات والكل، لكن فما حاجة ما نقولوش مسكوت عليها الموجودة واللي ما نحكيوش عليها برشا هي العنف. العنف الموجود في الفضاء، عنف ضد المرأة وإلا حتى ضد الرجل. المؤتمر متاعنا استدعينا له العديد من الكفاءات، عنا من لبنان وعنا من رومانيا وعنا من فرنسا وإيطاليا. هو الهدف أن نلقاو الآليات كيفاش نجمو نتصداو للعنف. نعرفوا فما العنف المادي المعنوي العنف الاقتصادي، لكن من فما اللي نسينو توا حديثا فما العنف الرقمي والعنف كذلك الناتج على الذكاء الاصطناعي. نحبوا نخرجوا منها في دروس نحاولوا باش من بعد نحطوها نتبعوها ونعموها على كافة الجامعات.
5: والفبو عليك أكدت أن جامعة سوسة كانت سابقة في وضع الآليات لمقاومة ظاهرة العنف في الفضاء الجامعي.
8: احنا في جامعة سوسة الحق كنا سباقين بالعديد من الوسائل نقولوا الوقائية اللي حطيناها. عنا خلية المساواة مثلا بين الرجل والمرأة موجودة تو عندها 6 سنوات. عنا زادة كيف خلية ضد الهرطلة، وفما زادة كيف سليل ديكو، زادة كيف دخلنا في مشاريع دولية ممولة من الاتحاد الأوروبي فعاونتنا برشا خاطر بالتمويلات متاحة قمنا بالعديد من الدروس بنزيد في حملات التو في الفضاءات الجامعية في تونس.
5: تحتضن مدينة ثقافة بالعاصمة غدا وبعد غد فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تيك أفريكا تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. رئيس اللجنة المنظمة للتظاهرة اسكندر الهدر:
4: احنا نستنى اكثر من 150 مشارك اجنبي من مستثمرين في المؤسسات الناشئه خبراء. احنا دعونا عدد من المسؤولين عن قسم الاعلاميه قسم الرقمنه في العديد من الشركات الافريقيه العديد من الوفود العالميه. احنا تقريبا لاول مره 100 عارض خاصه المؤسسات الناشئه المؤسسات اللي تقدم حلول تقنيه ورقميه، كذلك عديد من المؤسسات من القطاع العام، العديد من المداخلات والنقاشات حول موضوع كيفاش اليوم نستعمل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. كذلك عندنا العديد من الشركات والعديد من الرونكونتر بي تو بي اللي باش تتم بين المؤسسات هذيا. نحبوا نموقع تونس على افريقيا ودوليا على خريطه الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. اليوم تونس تنجم تصدر التكنولوجيا، اليوم تونس تنجم تستقطب استثمارات، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه اترافير ان ايفينمون اللي الحقيقه نحبوا يلم الايكو سيستم هذا وباش نجموا يخدموا بعضهم، وهذا هو الهدف الاول من بيك تيك افريكا.
5: وفي شأن وطني آخر، أفاد مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي بأن الفيضانات تعتبر أبرز الأخطار التي تواجهها تونس. جاء ذلك في تصريح لنفيسة حسني على هامش المنتدى العربي الإقليمي الثاني لنظام الإنذار المبكر والتأهب للكوارث.
9: تونس معنية بالتغيرات المناخية، احنا طبيعي جدا في حماية المدن من الفيضانات، ناخذ بعين الاعتبار هالتغيرات المناخية هذه في اعداد الدراسات. احنا عندنا برنامج اسمه برنامج الصمود، تشارك فيه وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة النقل الممثلة في الوعد الوطني للرصد الجوي، كيف وزارة البيئة ووزارة الفلاحة وبالطبيعة وزارة التجهيز معاهم. دونك احنا انطلقنا من 3 سيت بيلوت، واحد موجود في تونس العاصمة، وواحد موجود في غردمة في جندوبة، وواحد موجود في قبلي، وهذا ما يعطونا يعني تنوع للمخاطر موجودين، ثم نعملوا لها تقييم وبعد نعموها شيئا فشيئا على كامل تراب الجمهورية، وهكا يصبح عندنا انذار شامل وفعال على كامل تراب الجمهورية. وقت يبدا عندنا انذار فعال نخفضوا من نسبة الخطر بالتدخلات.
5: وفي الرياضة، تحتضن الحمامات من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري منافسات البطولة الإفريقية للغولف للرجال بمشاركة 68 لاعبا ينتمون إلى منتخبات 17 دولة من ضمنها تونس. بهذا نصل لختام هذا المعدل الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعة مع تحية قسم الأخبار. بعد قليل أفتر فوت، إلى اللقاء.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: After Food. After Food. مع وفاء ورمزي. After Food. كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. منتخبنا الوطني. جواراتنا في الخارج. كواليس. أخبار. حصريات واستضافات.
3: حصريات واستضافات.
2: مع أحلى الموجات.
1: إذاعة شباب.
2: مع وفاء ورمزي.

0: 8:08 7:43 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم الناس الكل في أفتر فوت، موعدكم الأسبوعي كل نهار اثنين من توا حتى للتسعة متاع الليل. أفتر فوت نزار في الكوتي تكنيك ورمزي القلعي في الإعداد والتنسيق العام للحصة. ضيوفي كيف كل عادة، كيف كل نهار اثنين يكونوا عنا ضيوفي أسثونا حصتنا اليوم من أفتر فوت لربريك اللي متعودين بها موجودة معنا. نلقاو اليوم من المواضيع اللي زمنا نحكيو فيها في كات سيرتابل، وإن شاء الله نلقاو لها الوقت ونخصصو لها الوقت، اللي باش نحكيو على قانون الهياكل الرياضية في ظل الأزمة المالية اللي قاعدة تعيش فيها الفرق التونسية. هل إنه قانون الهياكل الرياضية ولا أمر حتمي وضروري، وإلا يلزمنا نقعد نلوجوا على حلول أخرى بالنسبة للفرق التونسية ومشاكلها المادية. فالريكاب باش نرجعوا على مباريات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. جولة عصفت بمدرب، وهو المدرب الرابع والفريق الرابع اللي غير المدرب متاعه بعد 5 جولات. نحكي لهنا على السي اس اس تعويذ الكوكي بالكوكي، اذا نحكيو كوكي كوكي كوكي وقت بعد لوج بين محمد وبين نبيل، مع بتبعه عوده لباقي المباريات واهم الارقام في الجوله الخامسه. الدخله باش تكون حره لضيوفنا اللي باش يكونوا موجودين معانا وتنقدمهم بعد شويه، لكن اولى لروبريك باش نحكيو بتبعه على اخر اخبار المحليه والعالميه في رياضه كره القدم والرياضات الاخرى. فلاش سبورت. في فلاش سبور باش نحكيو على اخبار الفرق التونسية في مشاركتها الافريقية. النادي الافريقي اللي غادر تونس نحو الكونغو الديمقراطية نهار الاربعاء، رحلة تدوم 11 ساعة طيران. هيئة الافريقي باش تسافر عبر رحلة عادية تونس اسطنبول، اسطنبول اديس ابابا ثم لبومباتشي. الفريق باش يمضي ليلة في العاصمة الاثيوبية، ونهار الخميس يغادر في اتجاه الكونغو. الاطار الفني برمج 2 حصص لازالة الارهاق وحصة تدريبية نهار الجمعة قبل المباراة المبرمجة يوم السبت ماضي ساعتين ضد تيبي مازيمبي بادارة الموريتاني دحان بيدا. بالنسبة لفريق الترجي يرجع للتدريبات استعدادا لمباراة السويحلي في مصرات المبرمجة يوم الأحد 18 أكتوبر 6 متاع العشية. الترجي بشي يسافر بطائرة خاصة نهار السبت والعودة لتونس مباشرة بعد المباراة اللي بشي زفرها الكونغولي جون بيير نجيني. سيسي غادر في اتجاه بيجون نهار الاربعاء، غدوة يجي لتونس بعد الحصة التدريبية بيت في تونس، ثم نهار الاربعاء الصباح يغادر في للكوت ديفوار يواجه فريق اكاديمية مادو ديالو. نهار السبت المباراة الخامسة متاع العشية بإدارة الحكم من الرأس الأخضر فابريسو سانتوس دوراتي. العودة باش تكون مباراة العودة باش تكون نهار 24 اكتوبر. غدوة ندوة صحفية 6 للناطق الرسمي للفريق احمد جوبير باش يحكي على اخر المستجدات اللي صارت لفريق السي اس اس مع استقالة الثنائي النفطي وطارق سالم، والأقرب انه باش يكون انيس عبد القادر بوجلبان كمدير رياضي عوضا عن طارق سالم. واليوم محمد الكوكي خذا رسميا الفريق في اول حصة تدريبية. ترجي جرجيس الفريق الوحيد من الاربعة فرق المشاركة في المسابقات الافريقية يستقبل مباراة الذهاب في ملعب صفاقس ضد ريال باماكو، المباراة يوم 17 اكتوبر السبت ماضي 3:30 بادارة الاوغندي لوكي رزاق كاسلير في. هذا بالنسبة لاخبار الفرق التونسية. الجولة السادسة الذهاب باش تلعب مباراة وحيدة نهار السبت بين امل الرياضي بحمام سوسة الاتحاد الرياضي ببنقردين، وباقي الجولة باش تلعب يوم الاحد منقوصة من 3 مباريات. منقوصة مباراة الكلاسيكو بين السي اس اس والترجي ستاد وجرجيس والكلوب وسي ابي، لانه الفرق هذيا باش تلعب مباريات رابطة الابطال الافريقية وكأس الاتحاد الافريقي. الجولة نهار الاحد فيها مستقبل مارسا نجم المتلاوي، اتحاد مونستير يتقدم سقيط الدير، الاولمبي البيجي نجم الساحلي، والنادي الرياضي بحمام الانف، الجي اس او شبيبة العمراني. الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم ومديرها رضا الجدي بعد 100 يوم عمل باش يعقد ندوة صحفية نهار الاربعاء 10 متاع الصباح بمقر الجامعة حول أهم الإنجازات والمشاريع اللي تم تلاقها خلال هذه الفترة، إضافة لاستعراض الاستراتيجية القادمة لتطوير كرة القدم في مختلف فئاتها. كرة القدم في الرابطة المحترفة الثانية الجولة الرابعة باش تلعب يومي الأحد والاثنين عوضا عن سبت والأحد كيفما متعودين. مباراة الأحد بالنسبة للمجموعة الأولى ماضي ساعتين ونص جمعية مجرين الملعب السوسي اتحاد طويل محيط قرقنا رالوي سليمان كوكب عقرب مكرم هدية بعض بحجلة سبورتينج بناروس هلال شابة نجم الرياضي الخليدي نجم الرياضي الخليدي يقالة والقطيع بتراضي مع قيس خلفة هلال مساكن مستقبل جيبس النادي القربي في المجموعة الثانية نهار الاثنين يواجه أولمبيك الكيف جندوبة ملبوشام القلعة سبورتينج المكنين انسحاب محمد السويحلي واتفاق مبدئي مع عصام المرديسي بالنسبة لفريق سبورتينج المكنين قصور السيف جمعية ريانا مستقبل سرين شباب القيروانية الملعب الجيبسي هلال الرديف والقوافي الرياضي بقفصة أولمبيك مدنين أولمبيك مدنين صفر نقاط بعد ثلاث مباريات وانسحاب المدرب عبد الكريم بن حمزة. في كرة اليد دورة ليكات ناسيون في تونس في مدينة تاي الحمامات وغرومبيليا خاصة بمنتخب سيدات اللي حضر لبطولة افريقيا في شهر ديسمبر اللي باش تدور من 2 ل 12 ديسمبر. الدورة هذه شارك فيها تونس الأرجنتين الأردسية والسنغال من 21 ل 24 أكتوبر في الباسكيت جولة 6 ذهاب من المرحلة الأولى البرو أ غدوة مباراة متقدمة بين النادي الرياضي لحمام سوسة والنادي الإفريقي المباراة 6 متاع العشية وباقي المباريات نهار الأربعاء 6 كذلك شبيبة المنازة نجم الرادسي نجم الرادي بحلق الوادي سي اس اس اتحاد الأنصار ملعب نابلي دربي مدينة نابل الاتحاد الرياضي المونستير يادلي الرياضي بغرومبيليا والشبيبة القيروانية النجم الرياضي الساحلي. وفي البطولات الأوروبية اليوم في الليغا الجولة الثامنة مباراة تبدأ بعد شوية بين ليفانتي وسيفي البطولة الإنجليزية الجولة السادسة كوفنتري نيوكاسل 8 وفي السيريا لاتلانتا لعبت مع فينيسيا مباراة بعد نعطيكم النتيجة وتورينو دينيزي بدأت عندها تقريبا 5 دقائق. هكا كملنا فلاش سبور افتر فوت مازال متواصل حتى للتسعة.
1: فلاش سبور افتر فوت After Food مع وفاء ورمزي. After Food كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم منتخبنا الوطني جوارتنا في الخارج كواليس أخبار حصريات واستضافات مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
0: رجعنا لكم في افتر فوت بعد ما عطينا اخر اخبار بتبيع الاخبار الرياضيه والفرق عالميا وكذلك محليا. نبدا في افتر فوت ونبدا نرحب بضيوفي. نبدا على يميني سامح ماني مرحبا بك.
2: يعيشك وشكرا على الاستضافة.
0: زميلنا سامي الحماني شكرا. موجود معنا بالطبيعة مرحبا بك سامي. على يساري نبدا بالروتار داتير ولا اللي جاءوا قبل نعقبوهم نبدا بسي محمد محمد لمساني مرحبا بك.
3: مرحبا بك وفاء مرحبا بالأخيان الكل بسامي بثابت وبالأخيان الكل وبمستمعي إذاعة الشباب.
0: ثابت القاهري مرحبا بك.
4: مرحبا وفاء مرحبا.
0: عندك غيبة؟
4: غيبة صحيح. مرحبا
0: حتى سامي عنده غيبة عنده قداش مش بحذان
4: صحيح. أنا براتيك موتو بريسك فما العام
0: لا لا يزلنا نحتفلوا مالا
4: ويني
0: الجاتو كبعد
4: الجزوز دونك مرحبا بسيدة المستمعين وإن شاء الله نعدوا حصة في الحصة نقدموا فيها الإضافة إن شاء الله
0: إن شاء الله. يعطيكم الصحة مرحبا بكم. نبدأ بالربريكة الثانية اللي هي الدخلة.

0: الدخلة
1: الدخلة. يلا سامي نبدأ بيك. الدخلة
2: نبدأ بيك مساش. والله كما الرياضيين الكل على مستوى الساحة الوطنية ثابت. سي محمد مرحبا بك مرة أخرى. يظهر لي أكثر حاجة شدتنا الأسبوع هذا هي تصريحات نبيل كوكي
1: اللي انت اليوم عملت عليه مقال كبير.
2: بالضبط. لا انا مش المقال مش موجه لنبيل كوكي في حد ذاته، وانما هو حبيت نقول عينه من اللي قاعد صاير في الساحه الرياضيه نتاعنا سي محمد، اللي هو ثقافه نظريه المؤامره. واللي هي ثقافه اخويا ثابت اختيره برشا. بالنسبه لي انا نجم كمدرب ولا كرياضي تقول مثلا انا راني اخفقت قاوسي هم زوز مدربين معناتها وعندهم برشا تجارب، يظهر لي الاخفاق ولا الفشل اخويا ثابت جزء من اللعبه هكا، ونتنجم انت اليوم تخفق في محطه وتنجح في اخرى معناتها موش. اما هكا الثقافه نتاع التبرير، هكا الثقافه نتاع نظريه المؤامره باش ندفعوا التهمه على رواحنا ماهوش باهي. اليوم انا مثلا سمعت الكوكي ما عجبنيش كيفاش تبنى نظريه المؤامره، انا كنت نتمنى راهو تحمل مسؤوليته وقال رانا انا اخفقت، راني انا نادي صفاقسي من 15 نقطه ثابت لميت كان 8، راني انا نادي صفاقسي بتاريخي العريق في المسابقات القاريه وخاصه في كاس الكاف لعبت الفريق اللي هو فريق النيجيري مغمور عنده 27 سنه باش رجع المسابقات القاريه، معناتها الرجوع نتاعو للمقابله نتاعو كانت احتفاليه ضد النادي الصفاقسي. انا ريت الصحافه النيجيريه يعني مركزين كيفاش الفريق نتاعهم رجع بعد 27 سنه وعمل لك الفيكتوار كونتر سي اس اس قبل ما سي اس اس ترجع في الروتور. هذاك علاش الخطاب نتاع الكوكي ما عجبنيش، وفيه نظريه المؤامره اللي هي انا ضدها. يعني احنا صحيح في ساحه رياضيه
1: احنا ذولي ولينا تبنيناها في تونس.
2: لا تبنيناها ما نحبش نحكي، انا هاني نحب نقعد في المجال الرياضي ما
1: نحبش نحكي رياضيا.
2: نحكي رياضيا
1: لا خاطر لا نحكي رياضيا
2: خاطر وليت الحقيقه ثقافه راسخه في بلادنا. هذه حاجه بيه. هذه حاجه اليوم نفس الشيء باش ما نقولوش اللي احنا نبيل كوكي ما نحبش نحكي على نبيل كوكي، انا حكيت عليه كعينه. اليوم الترجي ما اندمجتش في البورصه متبني نظريه المؤامره فما شكون منعنا وكذا. اليوم انا معناتها ما نهزش كاس افريقيا من 2004 نتبنيو نظريه المؤامره، احنا ما مشيناش الاولمبياد من 2004 نتبنيو نظريه المؤامره، تحكيمنا ما مشاش المونديال من 2002 مؤامره، النادي الافريقي ما هزتش رابطه الابطال من التسعينات مؤامره، النادي الصفاقسي ما هزتش بطوله من 2013 مؤامره. هذا علاش اليوم انا نقول راهو الخطاب هذايا نتاع المؤامره ونتاع الغرف المغلقه بالنسبه لي انا راهي حجه ضعيفه جدا ولا تنطبق على احد. دخله ثانيه واللي هي قصيره
3: اللي تبع لي دخله عندك زوج دخلات جد مرمور نسق نعطيني دخله
2: مش دخله صغيره على الاخر دخله صغيره على الاخر بعد اذنكم بيان سور اللي تبع القمه الكرويه نتاع مصر البارح الاهلي
1: اهلي والزمالك
2: بغض النظر النتيجه اللي كانت الفائده الاهلي الجمهور 40000 20 منا و20 منا صحيح. انا كتونسي قلبي يوجعني ونقول انا الثوره من 2011 قلبي
1: حتى هما الثوره من 2011
2: هما كيف كيفنا معنا ظروف مشابهه ظروف مشابهه. هذاك علاش نحكيو لمصر، يظل لي حان الوقت اليوم باش نرفعوا الحظر على جماهيرنا ونحبوا نشوفوا صوره، خاطر الجمهور هو يمكن اهم عنصر في اللعبه بالنسبه لي انا، نحب نشوف جمهورنا اذا يترفع عليه الحظر ويرجع في الملعب
1: ان شاء الله. انا نضم صوتي لصوتك انه باش نكونوا ماتشويتنا بالجماهير اللزوز، لانه فما جماهير قاعده تدخل ماشي اجتهادات
2: كما صارت نادي صفاقسي
1: كيف البارح زاد في ماتش الطوال وحمل الفم جماهير نادي الافريقي
2: نادي صفاقسي نادي بنزرتي الاتحاد المنسيري نادي بنزرتي زاد صارت ذكرها، لكن ما نحبوش انا تقعد بعلاقات واجتهادات، نحبوا قانون واضح وصريح.
1: وهذا من اللي نتمناه انه نرجعوا الجماهير من الفرق اللزوز ويكون فما الردع، لانه الردع يلزمه باش يكون موجود. الناس اللي ما تسحقش تدخل واللي تعمل في المشاكل تعمل في العنف واللي تقلع واللي تعمل في برشا حاجات خايبه تنجم تمنعها انها ما تدخلش، فما قانون يمنع ان ما تخليش يدخل.
2: قانون يا اخي ديما المرجع نتاعنا شنو التجربه الانجليزيه،
1: حتى التجربه الانجليزيه
2: نشوف من العنف وين مشاو. معناتها اليوم بالنسبه لي الانجليزي مقابله نتاع كره قدم كاني مش الحظ، معناتها حاجه ممتعه حدث يعيشه بكامل تفاصيله.
1: صحيح.
2: معناتها الحكايه الكل في الاخر بالنسبه لي انا راني حضرت حتى بعد اذنك حضرت حتى اجتماع نتاع صار في وزاره الداخليه على مستوى مقاومه العنف في الملاعب.
1: حضرت
2: كلمه حضرت كلمه وقلت حان الوقت باش ترجع الجمهور. حتى انا كتونسي تب تعطيني انطباع اللي وضعي باهي وتجاوزت المرحله الانتقاليه خويا رجع لي جمهور الملاعب.
1: واضح. دخله
0: والله الدخلة توعوية أكثر منها، لأنه معناها اللاعبين تو نشوفوا فيهم في الفرحة متاع الأهداف، كي تنحي المريول راه باش تاخذ ورقة صفراء، فهمني؟ اليوم باش نعطي دي زيكزامبل، يعني ما تنجمش أنت كل فرحة باش تنحي المريول نتاعك.
1: تنجم تكملش
0: اليوم مثال، شوف مثال نعرفه العبيدي متضامن مع مثال، ولا إجرتيلا عنده الوالدة توفيت له، معناها هذوما زوج لاعبين مهاجمين، زوج عنده زوج كرة صفر، يعني كان باش يسجلوا إن شاء الله يسجلوا هدف آخر، يعني كي باش تنحي التيشيرت المريول باش تاخذ ورقة صفراء فيه.
1: هو الحمد لله عبيدي مازال كيرجع وخذا ورقة حمراء قبل الماتش نتاع، كان غايب في ماتش النادي الإفريقي ورجع
0: وصفر وصفر معناها احتفالية. يعني هذه حاجة أوكي أنت متضامن، لكن اليوم راهو كل ورقة صفراء بحسابها. اليوم النوادي كي تحط لاعبين ولا تحط ثوابت كما العبيدي مثال من الثوابت اللي ولا في ترجي جرزيس، لما تخسروا بوراق صفر مجانية راهو ماهوش معقول. غدوة بشي فما الناس باش تقلد العبيدي ولا باش تقلد جرتيلة، هذا معناها تقليد ماهوش في مصلحة الفريق وماهوش في مصلحة معناها الهدف الرياضي متاع الفريق. نفرح لكن الفرحة أنها مش ناحية تيشيرت نعرف المريول كي نحيه راهو ينجر عن ورقة صفر. هذه معناها حاجة توعوية لازمها تترسخ في اللاعبين متاعنا، نفرحوا لكن منجمش ناخو ورقة صفرة جراتويتمون.
1: واضح ثابت
3: الدخلة متاعي. بون دخلة زوز دخلت دخلة ملموعة
1: خليك عليش انتي زوز
3: دخلين دونك دخلة أخرى دي
1: كي لوش على دخلة ولا تو زوز
3: دونك باش نرجع لتعليقنا على سينابيل كونفيرونس نتاعو، خاطر هذاك واقع ملموس.
1: احنا تا باش نسمعوها تا باش نعقبوا على الكلام اللي قالوا
3: راه واقع ملموس، ونعرف احنا في تونس قرب برشا من الخفايا هذيا، ونعرف وقت اللي يبدا اطار فني يخدم والا يعني مدير فني يخدم. دونك نعرفوا اللي فما برشا ناس خاصه انا اسميهم جماعه تحت السور، مع احتراماتي للتاريخ نتاع جماعه تحت السور اللي حاجه ممتازه وراقيه في تاريخ تونس، اما فما جماعه اخرين جماعه
1: اللي موجودين في الفرق
3: جماعه الكل. جماعه اللي فما برشا اسوار في تونس ما شاء الله. دونك الناس كل تترقب والناس كل تترقب في اول في اول هفوه في اول غلطه، واللي ما يترقبش يبدا بطبيعته عنده جماعه نتاعو وعنده الاساليب نتاعهم، كسوا مع المقربين للنادي والا مع البعض الاداريين مع احتراماتي للبعض منهم. لكن النادي حسب يعني حسب
1: هذا يذل تحكي لي في تجربه شخصيه،
3: تجربه شخصيه لا وتجربه ما معروفه ما
1: لا هي موجوده هي موجوده انا تجربه شخصيه
2: بلا نمشي حتى بعد اذنك في كلمه وكا نمشي حتى بعد ما نك انا قلت لك واقع ملموس، انا ضد التبرير ضد انك تتبنى نظريه المملكه، الواقع اللي حدا اللي حكاه نبيل واقع راه موجود. ها باش نعطيك انا مثال قريب هنا هنا هنا عشان العام الفارط

0: ما تنجمش تكون وأن تبرير 100%. احنا ما نعرفوش شنو صار بالضبط والكواليس اللي صار.
1: مش نحكيو عليه
2: الحجازية برك كان نبيل الكوك سياسات جات اليوم الأول في البطولة كوتش سي محمد وكان جات الأداء متاعها مقنع، كان جات فما مؤشرات إيجابية اللي سياسات ماشية لبعيد اللي هي ما هزتش لقب البطولة من 2013 مش شوي. يصيرش هذا الكل يصيرش ولا يصيرش هكا هاو
0: معك في
1: دخلتك الثانية نبيل كوكي تنرجعوا
0: الرياضة الفردية كالعادة يعني تشرفنا في المحافل الدولية والأفريقية. شوف خاصة في التجديف التونسي محمد علي مرابط اللي أحرز فضية في سباق الكاياك، كيف البرونزية للسوار الدوادي اللي تحصلت على البرونزية في الجيدو. دونك تبقى نقطة أمل ولا ضوء من الأمل في الرياضة التونسية وقت نشوفوا الرياضات الفردية متألقة على عكس يعني الرياضات الجماعية في الفترة الأخيرة. الحقيقة ما فماش نتائج، بدون نتائج
2: ما عدا كرة الطائرة
1: اللي هزت بطولة أفريقيا كأس أفريقيا الأخيرة، هزت كأس أفريقيا وتعدت المونديال وتعدت الأولمبياد، معناتها ربحت ثلاثة سنين قدام البطولة هذه. هذه الدخلة يعطيكم الصحة، دخلة طويلت ومش نعود نرجع على نبيل الكوكي في الريكاب متاع الجولة. مش نحكي على أبرز النقاط اللي صارت ونرجع للمباريات في ريكاب الجولة.
3: أفتر فوت أفتر فوت ريكاب الجولة
1: في ريكاب الجولة الخامسة ذهاب نتائج متاحة. سقيت الدير فازت على سيسيس هدف مقابل 0-2-1. اتحاد بن قردام النادي الافريقي، ترجي فازت على بيجا 3-1، 0-0 بين سيابي واليوسمو جي اسو مرسى، والتوال انهزمت امام نادي رضي بحمل الانف بهدف مقابل 0-2 بلاش لترجي جي سمام امل حمم سوسة، ونجم المتلوي ينهزم امام ملعب التونسي بهدفين مقابل هدف. الملعب التونسي احسن فريق خارج القواعد بعد 5 جولات، جولة بالأرقام فيها 14 هدف في 8 مباريات، يعني بنسبة معدل 1.75 في كل مباراة. أول نقطة للأمل الرياضي بحمام سوسة بعد 3 هزائم في أول مباراة لفريد شوشين، زوز انتصارات خارج القواعد للملعب التونسي والنادي الرياضي بحمام الأنف، أول هزيمة للإفريقي، أول فوز للهمهامة، وثالث مباراة على التوالي للنجم الرياضي الساحلي دون فوز. هذوما الأرقام، عندكم أرقام أخرى سامي؟ عندك حاجة أخرى؟
2: الأمل بركة هزيمة مش تعادله.
4: أي الأمل اللي أنت قلت نقطة.
1: عنده نقطة. هو
2: عنده نقطة.
1: هزيمة. أول نقطة واحدة.
2: نحب نعطي استحقاق لثلاث جمعيات اللي هم ساقية الدائر، بصراحة نتائج ممتازة. عملوا صعود بعد عملوا صعود، لكن الاستمرارية بعد الموسم الموالي اللي هو في الناسيونال اللي هو صعيب ياسر، وخاصة أنت تلعب في ملعب تحب ولا تكره تلعب في الميري اللي هو مش ملعب متاعك، معناتها ماهوش ملعب اللي سي محمد اللي أنت مستانس بيه وكل. مع يسري بن كحلة يظهر لي حصيلة ممتازة، حتى هزيمة توصل تربح نادي صفاقسي الفريق الكبير اللي متاع الجهة، زاد حتى معنويا عندها معناتها تأثير معنوي نصور كبير برشا. ظاهر فريق يخدم على قد إمكانياته. هذا السر يمكن، وين والسر الاخر في سقيط الدائر اللي هو الاستمراريه. يظل لي لاحظت على مستوى الملاعبيه الاغلبيه قاعده
1: اللي طلعت ومعهم المدرب ومعهم الكل
2: والمدير الرياضي والرئيس وكل ما انتقادوا اتحاد بن قردين. بصراحه من نجموش زاد الفريق هذا ما نحكيوش عليه، ولو انه اتحاد بن قردين بالنسبه لي ما عاش مفاجاه تقريبا ولا رقم صعيب من الصعود نتاعه في اللحظه، لعب مسابقات قاريه معناتها ما عاش مفاجاه الحقيقه. اتحاد بن قردين ما يمنعش انها حصيله ممتازه مع سفيان الحيدوسي، واهم حاجه نتصور بالنسبه لسفيان انت حتى مدربين معايا هي الاستمراريه، خاطر سفيان شد الحقيقه برشا فرق لكن ما يطولش معناتها بلغتنا نحن. ان شاء الله
1: عملناه الخرج
2: وبعد
1: عوده
2: ان شاء الله تكون فما استمراريه. عندهم فريق باهي، عندهم عناصر اجنبيه ممتازه الحقيقه. نادي حمام الأنف مفاجئ الجوله بالنسبه لي انا، خاطر الماتش اللي الحقيقه اللي ما توقع حتى حد باش يربح الورق بصراحه نحكيو، حتى حد ما توقع حمام النفر باش يربح. حمام النفر للفريق الكبير ما اوكي وكل شيء، لكن الواقع حاجه اخرى معناتها في ظل البدايه معناتها السيئه وكل. حمام النفر انتصار الحقيقه يمكن اهم انتصار في الجوله هذه كلها، حاجه اخرى ما نجموش زاد ما نحكيوش على المستوري. يهمني كلاعب دولي

0: مهاجم
1: أو
0: منتخب
1: الهاتريك في ال
0: اي 3 اهداف، المهاجم نحبه ولا نكره ويعيش بالاهداف. برشا برشا حتى مدربين يقولوا ساعات مهاجمين ولا الاجنحه يعملوا الفارق وتكتيكين وكل، ما في الاخر المهاجم في حاجه انه يسجل اهداف.
1: أو الهاتريك، وأنا قداش ما عندناش هاتريك في البطولة،
0: اي
1: ما نتفكرش، اللي أنا ما نتفكرش عندنا هاتريك، عندنا برش على هاتريك في البطولة. رجعنا مع المستوري، حتى كي كان مع الاتحاد المنستيري ما تفكرش المستوري
0: أيه.
1: سجل 3 أهداف في مباراة واحد. ثابت، عندك ما تضيف على الجولة بأرقامها؟ 2 انتصارات فقط خارج القواعد، 2 مباريات من غير أهداف، حصيلة الأهداف 14 هدف، رابع مدرب تم تغييره في 5 جولات.
2: بالنسبة للتغيير المدربين ماهيش حاجة جديدة بالنسبة للبطولة التونسية هذيك، زادة مشكلة قوانين. احنا مالوريزمون نعطيك مثال، باغ اكزومبل في ايطاليا المدرب عنده الحق في انسي الكونترا في العام، دونك الكونترا يبقى على ذمة الجمعية نتاعو، الجمعية تخلصوا حتىش لنهاية العقد نتاعو، دونك هنا القانون هذا صعيب برشا يطبق.
1: احنا على قانون بثلاث ما يلزمكش
2: عنا...
1: تفوت، احنا يوصلوا ل 10
2: بالنسبه للجمعيات، احنا بالنسبه بالنسبه للجمعيات عندهم الحق في 3.
0: فما حاجه اخرى كثيره، فما مدرب مثلا عمناه ونتذكره مشي 3 جمعيات ولا 4، ما نحبش حتى نسميته باش ما نحرجوش ولا نسميه، اللي هو طارق جري. فما حتى مصداقيه بصراحه،
2: ولا القانون انك تغير الحق في 3 4 مدربين في العام، اما القانون يلزمك وانك كل شهر يعني تخلص المدربين نتاعك حتى لاخر العقد نتاعك.
1: هذا القانون المفروض الاداره الفنيه،
0: الاداره الفنيه
1: لازم
0: تعطي العقود
1: الاداره الفنيه.
2: دونك نعرف اللي القانون موجود،
1: هذا القانون الايطالي، القانون السعودي يعرف محمد تلمساني، خاصه للاجانب اللي تم اقالته ولا استقاله يخرج كريمه من السعوديه، ما عادش يدرب في حتى فريق في حتى
3: استنى الموسم اللي بعد،
1: استنى كان العام الجاي
0: فما مصداقيه، قال اليوم تريني في فريق غدو باش يتعاود تواجهو.
2: في ايطاليا المدرب عنده الحق في ان سول كونترا في سيريا بار اكزومبل، اذا كان باش يخدم في السيري بي يلزمو الكونترا نتاعو تصير ريزيلاسيون نتاعو باش يخدم باش ينجم يعني
1: يمشي
2: للسيري بي مش في السيريا. السيريا ما عنده الحق في فريق واحد في العام، ما عندوش الحق في فريق اخر، باش يمشي لبرا كيف كيف البرا. زاد فما بار اكزومبل ايطاليين مشى للسعوديه، الجامعه والقانون نتاعهم في ايطاليا يلزموا انه يدفع الضرائب للجامعه الايطاليه، دونك فما قوانين الحقيقه صعيبه برشا وقوانين ملزمه. بالنسبه لاهداف البطوله اعتقد انه 14 هدف في الجوله مقبول، يعني
1: مقبول على 8 ماتشات،
2: على 8 ماتشات اذا كان في كل مقابله على على على كل مقابلة فما زوز أهداف، فما زوز مباريات فيهم بالتعادل 0-0، لكن الباقي فيهم يعني أهداف نوعا ما مقبولة بارابور يعني باش تعودنا يعني البطولة الوطنية. الأهداف 3 أهداف من الترجي الرياضي التونسي كالعادة، وأنه وقت اللي قابل الفرق خاصة في رادس يعني يكون عنده نصيب كبير من الأهداف كيف وكيف يعني الفرق الكبيرة. سينو هذاك الشيء نتاع الأهداف اللي تعودنا بها في البطولة
1: التونسية. تعال نرجع من بعد نحكي بالأرقام، لكن عندنا زميلنا مهدي قاسم في الانتظار على آخر الأخبار نتاع فريق السي اس اس، نجم نلبسوا الكاسك باش نسمعوا مع بعضنا. مهدي خليتك تستنى، مرحبا بيك.
4: بالعكس اللي يستنى شيء من يتمنى، وانت العزيزه الغاليه تحياتي ليك
1: ربي يفضلك،
4: وتحيه لكل مستمعي ذات شباب، جوكم مسمح جو حلو برشا مع سقف يبعث فينا الدفى هذا المساء، كما الكره التونسيه اللي مات هذايا قاعده في نقله نوعيه، وان شاء الله
1: الدفع جابت لنا الدفى، الكره التونسيه جابت لنا البرد لحقا.
4: لا لا لا انا الدفى حبيت قبلك شويه نقرا على احدى المواقع العربيه انه فما بعض البلدان العربيه بدات اليوم قرار انطلاقا من جامعاتها بقرار يجبر كل من يحضر لقاءات المنتخب الوطني انه لا دخول الا للزي الوطني، معناها الالوان نتاع الانديه تنتشي امام الزي الوطني، وانا ان شاء الله الجامعه نتاعنا التونسيه لكره القدم تاخذ قرار كما هذايا وفاء، والقرار هذا يكون سيري المفعول، ندخل ونشيخ ونعملوا جو ان شاء الله، اذا عملوا لنا جو الملعبيه لانه الى حد الان طالعين السكر راهو عاملين لنا طونسيون على مستوى النتائج.
0: هاك تو بديت تحكي على الواقع
4: ان شاء الله تتحسن الامور وندخلوا بالأزياء متاع المنتخب الوطني ونعيشوا أجواء حلوة مع المنتخب الوطني. وعندي خبير آخر
1: أيوة.
4: حبيت ننهي به بعد شوية الأجواء معاك، لكن قبل هدايا نبدأ بالجديد الجديد اليوم. أيوة. 3:10 الكوتش محمد الكوكي يعيد قصة جديدة مع نادي رادي الصفاقسي بإمضاء لعقد يتواصل إلى غاية 20 جوان 2027 في قلب مدينة صفاقس في دائرة البلدية الموجودة في المدينة العتيقة، بعد تحول إلى مركب نادي صفاقس إلى جانب السيد مهدي الفريخة رئيس هيئة مديرة للسياسات. حكى في كل كبيرة وصغيرة عن خطوط العريضة، عن طموحات النادي. نذكر أنه رسميا الإطار الفني الجديد للنادي صفاقس في إشراف المدرب محمد الكوكي، المدرب المساعد رايد البرهومي، المعد البدني رفيق بوكمشة، المعد البدني المساعد بليل بن سعد، تحليل أداء حسين بوتاسار، محمد علي البكوش، ومدرب الحراس وليد بن حسين. غدوة الأربعة متاع العشية الملاعبية مش يكونوا في تونس العاصمة، وديجا الكوكي يتعشى الليلة في صفاقس، يتحول في الليل لتونس، يبات في داره بطبيعة مع العائلة متاعه، ثم غدوة تكون عنده حصة تدريبية الأولى مع ملاعبية السيسيس اللي عندي ما أقول عليهم، ويوم الأربعاء موعد التحول إلى
1: الحصة. مش تكون في مقر الإقامة ولا مش تكون في فرع رادس ولا وين مش تكون؟
4: هو مش يكون في فرع رادس بطبيعة. السيسيس ستقيم بأحد النزل الموجودة في قلب الحمامات حسب ما قالت لي العصفورة قبل لك شوية.
1: أيوة.
4: لكن اللي حبيت أقول لك اليوم الكوكي كانت عنده اتصالات رهيبة جدا من لعبية سيسيس دحمان علي المعلول.
1: أنا هم الكوكيات الساعة اللي دخلوا ولا اللي خرج؟
4: واحدة واحدة واحدة واحدة الكوكي الثاني محمد الكوكي.
1: أيوة.
4: ولهنا حطني نرجع لك كيفاش فكر أني دي في إقالة نبيل الكوكي. الحكاية وما فيها انه صحيح انه الدربي عاد للصفاقس بعد 31 سنه، صحيح انه تقدم سقيدير كان الافضل تكتيكيا، انتشار على ارضيه الميدان، جاهزيه ذهنيه، الجاهزيه البدنيه، صحيح الجمهور كله في صفاقس صفق لتقدم سقيدير، لكن وفاء اعتدنا سنه الاربع ماتشات الاولين البطوله مع المقابله الافريقيه للسياسيس انه الكوكي ما يخرج لوسائل الاعلام، كاني بالكوكي سنه عنده قطيعة مع وسائل الإعلام التونسية اللي كان يخرج على الدوام هو نادر الهبيري هو كريم النفطي. المرة هذه فاجأ الجميع وحذر
1: خطاب الوداع هذا.
4: لا هو يريته محذر لأنه الكلام متاعه اللي كان وجع لعديد البلاتوات الإذاعية والتلفزية حكى بحرقة على الصورة الموجودة الآن في عديد البلاتوات الإذاعية والتلفزية، وربما المدرب اللي يحبوه يطلعوه، المدرب اللي يحبه ربما ينتقدوه، يكون الضرب عليه بشكل كبير. هدايا حسب كلام نبيل الكوكي الكلام هدايا أثار حفيظة الهيئة المديرة كما أسيل من الحبر الكثير على مواقع الفيسبوك. ساعتين ونص كان الاجتماع من 9 للـ11:30 متاع الليل، خذوا القرار قالوا زيد نكلموه في الليل عنه وقولوا له الإقالة، هات نحطه غدوة طارق سالم اللي جابه هو اللي يقول له راهو الإقالة وقعت بينك وبين عائلة السياسات بمعية الإطار الفني كامل. بعدها نص الليل اتصلوا بالكوكي حكى معاهم قال لهم نجي للسياسات شريطة عديد النقاط. الغدوة الصباح بعد إعلام الكوكي تحولوا زوز من أعضاء الهيئة للسياسات للعاصمة قعدوا مع محمد
1: البارح العشي
4: أي فطروا معاه. لكن الجديد قال لهم فما إشكال بينهم وتعرف الكرة وما يتعداش، المفيد طارق ما يدخلش في الإطار الفني اللي مش نعينه. قالوا له نكلموا طارق نرجعوا لك في الأثناء. والحاجة اللي صحة ورقة صفرة لبعض الوجه مش نبدأ نحكي بمنطقية كبيرة. الاتصال بعماد ديونس اللي اتصلوا به لكن عماد قال لهم نوصل لصفاقس نحكي معاكم، عماد مازال في اللوتروت اتصل به النجم وعرضوا عليه ايش على النجم، بعد الدرجين سكر البورتابل نتاعو طلع على مرته وصغاره عمل دمي تور وكلم رئيس مستقبل مرسى قالوا انا على ذمة المرسى لاني انا راجل ونتعامل مع رجال وعندي عقد اخلاقي وعقد قانوني، سكر البورتابل وبيت في المرسى. وهنا حبيت تحية العماد بن يونس ومستعد الجامعة يمنع منع بيت تحطني قول مستقبلا يا اخي مدرب على ذمة جمعية ملاعيب مهما كان اسم الفريق التواصل معاه والاتصال معه
1: ما حضر من ناحية الأخلاقية
4: يرحم والديه. بعدها الاتصال بالكوكي والكوكي اليوم كان في صفاقس وطبعا مشى كوكي جا كوكي وربما تساؤلات كبيره زاد وفاء.
1: هو علاش خرج الكوكي الاولاني من الاول معناه؟
4: يرحم
1: والديه. هو كلام كبير برشا معناه، لازم برشا وقت
4: اللي بناه واللي شيد واللي عمل. ساعات شوف فما قرارات ارتجاليه وفما قرارات اعتباطيه، هذاك علاش ديما نقول يلزم الكره نخدموها بالمخ وبالعقلانيه. مالوريزمون ساعات الفيسبوك ولا في تونس كامله راهو للانديه التونسيه هو اللي قاعد يحرك في كل كبيره وصغيره.
1: جديد في السياسيس ابار معناها الامور الرياضيه وتغيير
4: سالم.
1: المدرب
4: طارق سالم منذ قليل يقدم استقالته اللي قدمتها الهيئه المديره للسياسيس وهبطتها 10 دقائق التالي على الصفحه الرسميه للنادي الصفاقسي. اذا خروج طارق سالم، اقاله نبيل الكوكي، كوكي اخر لكن في الاسم محمد يعود للنادي الصفاقسي.
1: وانا عندي معلومه ما نعرفش نتاكدها لي ولا، اللي انيس عبد القادر بوجلبين ممكن هو الاسم المطروح انه باش ياخذ بلاصه طارق سالم في كمدير رياضي.
4: ما زالت الاسماء غير واضحه، فما انيس الجربي اسم مطروح، فما انيس عبد القادر بوجلبين اسم مطروح. يظهر لي من هنا لساعتين القدام قد تكشف الهيئه المديره للنادي الصفاقسي على الاسم الجديد، لكن المحيط النادي الصفاقسي مش يسعى الان في رحلته الافريقيه الى المحافظه على تربع على عرش القاره الافريقيه. نعرفوا اللي يحب الارقام واللي يعشقها يا وفاء، النادي الصفاقسي عنده 4 القاب افريقيه، بدات من عام 98 بلقاء على عش ملعب ليوبار سيدا سانغور بالعاصمه السنغاليه داكار امام جون دارك السنغالي مع المريخ السوداني مع النجم الساحلي وتيبي مازامبي. حبيت خبير اخر اقدمه لك، نحكيو على الصفاقس ونحكيو على الطيب المهيري.
1: جوستومون هذاك هو اللي باش نختموا به. ايوه
4: فهمك، راهو من نظرة نفهمكم الكلمة نفهمك على طول. لها الخبير المكلف من الاتحاد الافريقي لكرة قدم امس زيارته التفقدية الى ملعب طيب مهيري اللي استمرت 3 ايام، هي من خلالها تطور الاشغال وتحسينات داخل الملعب. نحب نذكرك انه الخبير البوراندي ابدى رضا عن حالة ملعب المهيري، خاصة انه قد تم تجاوز 40 نقطة من 49 نقطة. على هذا حبيت نقول برافو البلدية صفاقس انطلاق من السيد فرحات برايك الكاتب العام مكلف بتسيير شؤون البلدية، حمد القليل مشرف على الملعب، سيد معز المستيري عضو الجامعة التونسية المشرف على المنتخب اللي كان يوميا في الملعب، مختلف الأطراف من حماية مدنية من صحة من أمن، وأيضا الإشراف كان للسيد محمد حجري والصفاقس. ملعب المهيري حسب اليوم لجريماس والوجه هي وفاء
1: أنه كان مرتاح البورانت،
4: مش مرتاح القاعدة نتاعو حس بيه مرتاح. بعد ما عمل بوتي ديج وتفرهد وابارامو عملوا له بوتي ديج السيد ياسر فيه شوية
1: رويال
4: عسل مش رويال ايه الحسيلو مشى فرحان. ان شاء الله غدوة فما اجتماع 10 متاع الصباح بتوقيت تونس مع ممثلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وغدوة العشية توصل ان شاء الله بطاقة اعتماد ملعب المهيري اللي العصفورة تأكد إنه ماتش تونس وليبيا
1: مش
4: إن شاء الله رسمياً مش يكون في نوفمبر على عش ملعب المهيري بالصفاقس. وحطني من تو معك أنت وفاء ونعرفك الجو الأريحية.
1: لا ليش نجيب أحدكم الماتش تونس وليبيا تنجيب أحدكم للصفاقس؟
4: أنا مش عامل تبيروج على الطرود كامل معناها باش تجي أنت بحرينا. الحاجة الوحيدة زي المنتخب التونسي، وبالله ميساج آخر بمحبة كبيرة برشا، حطنا نعطيه نوسيون جديدة العشق بلادنا وحب بلادنا، ونحيو برشا الجهويات المقيته اللي قتلت الرياضه التونسيه، وحطنا ندخل ونشيخوا بالكوره
1: ان شاء الله
4: ونتنفسوا كوره
1: ان شاء الله.
4: يا وفاء
1: هكا وهذا اللي نتمناه. يعطيك الصحه مادي قاسم، شكرا ليك خذينا معاك اخر الاخبار الضافيه والشافيه. تحب تسال سؤال؟
0: كلمه سلامة
1: سامي حماني معاك مهدي يحب يكلم.
4: مرحبا بوخيا ما لو كنت
0: عاشك مهدي لباسه.
4: مرحبا سامي الغالي، شحوا الصحه لاباس
0: والله الحمد لله. صفاقس باش استقبل بالنسبه لينا المنتخب الوطني التونسي
4: ان شاء الله
0: بمحبه كبيره. صفاقس اللي اعطت برشا ملاعبيه للمنتخب الوطني، يعني برك كنا نذكر 78 وذويل وعقيد ولا يرحم حمادي
1: برشا
0: اعطت برشا. تستقبل المنتخب صفاقس جهه صفاقس جهه اللي فيها اكثر من مليون ساكن خويا مهدي،
4: اي
0: وتستقبل منتخب صفاقس، ومن جهه اخرى تقول للمسؤولين وين الوعود اللي وعدتوني بها، وين الالعاب المتوسطيه اللي طلعت كذبه، وين المدينه الرياضيه اللي عباره وهم، وين التوسعه، وين المشاريع الرياضيه اللي توعدت بها صفاقس. واختم
4: هي كلمة وين صحت لي شيء باش نحكي زيادة على وين الإصلاحات في ملعب السلكلزي معقل الحديد الصفيقسي، وين الإصلاحات في أنيكس ملعب في مارس الاثنين، وفي المدينة الرياضية بدرجة أولى اللي هي حلم الصفيقس ككل. أنا مش عادي لك ميساج حلو برشا إنه حكيت
1: في، في عشرة ثواني في عشرة ثواني
4: والشتيلي ربي طول عمره يعطيه الصحة والعافية كان قبل يعتمد لا مركزية الملاعب الرياضية والمنتخب للجميع. مش خلك كلمة برك يا وفاء حماد العقربي الله يرحمه، الله يرحمه، ونختم به. نهار من نهارات هز ولده الكبير باش يتيستي في السياسات، ولده مشاي ترينا وحماد العقربي الله يرحمه قعد في السيارة متاعه، ولده ترينا إمكانياته محدودة جدا، جاء للمدرب قال له يا عم شق بيه الكياس، كي شق بيه المدرب الكياس ووصل للكربة تفاجأ سي حمادي بيسو، قال له سي حمادي هذا شكون؟ قال له ولدي، قال له ما تقولش على ولدك باش يتريق الأموره، قال له لا نحب ساقيه اللي تحكي عليه مش ولدي. وكلامي ميساج للأندية الرياضية، هيك الزوالي عنده حق باش يكور، واللي عنده في ساقيه حط الكرة ليه.
1: يا سيدي يعطيك الصحة، شكرا ليك مهدي قاسم، كاخذينا كل الأخبار على فريق سياسيس وعلى الستاد، ونأكد اللي غدوة في الاجتماع باش تاخذ الورقة الخضراء معناتها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الملعب يعني طيب المهيري بصفاقس باش يلعب مبارياته،
0: باش يكون في الصنف الثالث
1: اي باش يكون في الصنف الثالث
0: الصنف الرابع هكي. إن شاء الله نحن بقية الملاعب كلها تخلط إذا كان تخلط سوسة مستير باجع علاش لا برشا ملاعب،
1: فهم قاعدة تتهيأ في انتظار انه ملعب المنزه بالطبيعه يرجع للإشعاع.
0: جرومبيليا جرومبيليا منشأة ممتازه الحقيقه تلعب في ماتش سليمان
1: ان شاء الله تنحكيو زيد نهار نعاود ونحكيو خاطر هذوما كل مواضيع ديما نحكيو فيهم، المنشآت الرياضيه البنيه التحتيه المشاكل الماديه يعني برشا قاعدين نحكيو. نقعدوا في سي اس اس، احنا حكينا على نبيل كوكي خاطر انا كان باش نعاودوا نسمع نبيل كوكي باش نضيعوا برشا وقت معاه.
0: خلينا نقطه نتاع مدربين مهمه ياسر، حكينا على المدربين وتغيير المدربين، لكن ما حكيناش شكون اللي غير في المدربين وشكون اللي يختار في المدربين. اليوم انا عندي سؤال كبير، ما فما زاد في جدل على المدير الرياضي. اليوم المدير الرياضي وظيفه في تونس مش واضحه. انا نشوف مثلا في نوعيه نتاع مدير رياضي عبد السلام بوحوش في شبيبه العمران، مدير رياضي يعمل في كل شيء، ناطق رسمي ومدير رياضي ومسؤول ومرافق ومشجع
1: ومدرب
0: اي جمال الامام نوعيه اخرى. اليوم طارق سالم هاي معناتها اقاله خاطر على العلاقه متوتره مع محمد الكوكي، كيفاش نحاو علاش رجع وكذا. الوظيفه بيدها نتاع المدير الرياضي اللي هو من المهام نتاعو التعاقدات بما فيهم المدرب، يعني انتدابات نتاع ملاعبيه ونتاع مدرب. الحقيقه الخطه هذه اليوم في ثابت ولا محمد مش واضحه برشا.
2: الحقيقه نعتبره مدير رياضي ناجح، انا بالرغم اللي نعرضوه في بعض الحاجات، لكن نعتبره مدير رياضي.
1: احنا بعدنا على الموضوع،
0: ثابت انت تحكي رياضيا،
1: بعدنا على الموضوع
0: رياضيا كرياضي ما عندي ما نقول فيه راجل، لكن سلوكين عندي برشا ما نقول.
3: يختلف المدير الرياضي من فريق لفريق، لحد الان في تونس قاعد يختلف الوضعيه ولا الوظيفه ولا شنو قاعد يعمل يختلف من
0: وما ننساوش زيد سي محمد مدير خطه المدير الرياضي فشلت في المنتخب وتلغات اليوم
2: راهي المدير
1: الرياضي نحات
2: تلغات. الموضوع هذا نتاع المدير الرياضي يعني كنت طرحته
1: في ثانية
2: منابر المدير الرياضي. نعطيك اكزومبل الايطالي، نرجع ديما لايطاليا بحكم تكويني غادي. شوف ايطاليا فما ليسونس نتاع مدير رياضي، حتى جمعيه تنجم تعمل انسكريبسيون نتاعها من اول العام الا ما يكون عندها مدير رياضي ليسونسي من طرف الجامعه من الجامعه
1: الايطاليه. هما حتى في المنتخب عندهم مدير رياضي
2: معناها التكوين هذايا ست أشهر
1: في تكوين في المنتخب، هما في الجامعه نتاعهم في الجامعه عندهم مدير رياضي.
0: حتى المسير نورمالمون ياخذ على التكوين. المحلل الفني كيف
2: المدير الرياضي باش يشابوتي دي ديبارتمون تاع الاناليز تاع سكاوتينغ تاع الاداره الرياضيه وفرع الشبان اكسيترا. دونك هو عنده الفولي خاصة نتاع الانتدابات نتاع
0: السياسات العامة نتاع
2: السياسة العامة نتاع النادي فوالا.
1: مدرب ولاعبين
2: اي خاصة هما الرؤساء في ايطاليا وما عندهمش برشا وقت باش يبقى في الجمعية، عندهم مشاريع كبرى أخرى. دونك هو ياخذ جمعية ياخذ مدير رياضي اللي مقتنع به، مقتنع بالشخصية نتاعو، مقتنع بالإكسبرتيز نتاعو، ياخذوا المدير الرياضي بعد مع النائب الرئيس مع الهيئة. بطبيعة عنده بارتي كبيرة من الشواء نتاع السياسة نتاع النادي، بتاع ستاف تكنيك وبتاع
1: انا سؤالي القرار الاخير في اختيار اللاعبين والا المدرب يرجع للمدير الرياضي ولا ترجع للهيئه كيف نقولوا احنا لا في تونس لا لا في تونس نعم نحكي في ايطاليا
2: البروجي واضح يقنع به رئيس النادي ويقنع به اعضاء النادي
1: واضح
3: فما لجنه هي
2: فما لجنه بالطبيعه بعد يعطوه وقت نتاع ما عرفش انا عام عامين ثلاث سنين باش نشوفوا يعني ايش المشروع هذاك ينجم
1: ريت حليت لي اكساخر انت حليت لي اكساخر
0: حتى حاجه اخرى بصراحه وفيها انا نقولها
1: خلينا نحكيو بطول
0: لا انا نتحمل ونتحمل فيها مسؤوليه ملف نتاع المدير الرياضي راه حتى مش شبهات فيه شبهات الحقيقه
3: بالنسبه باش نرجعوا للبطوله
1: نحكيو
3: على البطوله بصفه عامه خاطر احنا بحكي
1: اعطيني كلمه
3: على البطوله بصفه عامه من بعد التوقف الدولي معناها فما فرق استفادت من التوقف الدولي فما فرق ما استفادتش وفما فرق قعدت في الكونتينيتي نتاع النتائج نتاعها نجم نذكر مثال الترجي الرياضي التونسي من اكثر المستفيدين اليوم الترجي الرياضي التونسي في فتره الراحه في التوقف الدولي استفادت خاصه حتى على المستوى البدني واحد ثم ريبيرو ممكن على المستوى البدني حضر بلايلي التبديل نتاع الاطار الفني معناها من النوادي اللي حضرت في التوقف الدولي كيف معناها حتى حمم نلف اليوم زاد كانت عندها مشاكل على المستوى البدني في الفاز نتاع هذه التوقف الدولي استفادت حتى من الريكروتمون جابت اليوم اللي سجل هدف بالفرج جاب الفرج عنصر ممتاز جدا وكان في الدفاع معناها ممتاز جدا المباراه هذيك خلف اللي هو سجل هدف حتى في الوقوف نتاعو في الدفاع كان ممتاز جدا معناها استفادت ترجي جرزيس نفس الشيء استفادت على المستوى البدني خدمه الفتره هذه فما النوادي لم تستفد من التوقف الدولي وتضرت بالتوقف الدولي حتى من على مستوى الاصابات كما النادي الافريقي النادي الافريقي خسر قديده قديده في فتره التوقف وخسر كان
1: خسرها في البليسير مع المنتخب
3: في فتره التوقف الدولي يعني حتى التحضيرات نتاعو معناها نقصت ثوابت من ثوابت النادي الافريقي اليوم قديده اللي قاعد يسجل
0: له سي محمد سامحني راه زاد لهنا باش انا كفريق نلعب عليه اكثر من وجهه كيما النادي الافريقي مثلا نلعب رابط الابطال وعندي كاس تونس وعندي بطوله لازمني زاد نحضر روحي نحضر البديل نتاعي نحضر
1: سامي ضربو هو البديل تضرب
2: ضرب الزوز
1: ضرب الزوز البديل نتاعو ضرب
0: لازمني نلقى حلول
3: وفما نوادي قاعد في الكونتينيتي نتاع النشوه نتاعها ونتاع كيما مثال سقيت الداير كيما بن قردان هذوما وكيما ملعب التونسي يعني قاعدوا هذوما في الكونتينيتي نتاع الترافاي بصراحه استحقاق سقيت الداير بالمدرب نتاعها يسري بن كحله كيف بن قردان قاعد يعمل في بدايه موسم ممتازه جدا رغم الظروف اللي بدا بها الموسم الملعب التونسي برافو للملعب التونسي مباريات خاطر ترجع في المباريات فما ثلاثه مباريات رجع فيها الملعب التونسي نادي صفاقسي ملحم ممسوسه ومتلوي يعني قاعد الفريق يرجع في الشوط الثاني نلقاو فريق اول حاجه المدرب فما حاجه اخرى انا لاني لفتت نظر نتاعي ممكن نجم تشوفها حتى بالارقام يا ثابت على المستوى البدني الملعب التونسي الشوط الثاني يكون على المستوى البدني ممتاز جدا فما بعد شفت ممكن تعرفوا لطفي مرزوق المعد البدني وسليم مرزوق يعملوا فيه عمل كبير برشا نشوفوا الملعب التونسي على المستوى البدني في الشوط الثاني ممتازة جدا يعني هل في فريق هذايا استفاد من التوقف بالقدا
1: هذايا حاجة أخرى حكينا فيها على ما زلنا مش نحكيه على البطولة مش نرجع على البطولة لكن مش نحكيه على الموضوع عمتان أنا موجز 8:30 مع محمد السيوي ومن بعد نرجع ونوصل المشوار في أفتر فوت

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. 8:30 على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. انطلاق التسجيل في الورشات التكوينية السنوية بكافة مراكز الإعلامية الموجهة للطفل للسنة التربوية الحالية. مدينة سوسة تحتضن غدا وبعد غدا الملتقى السنوي لشبكة الجامعات النسائية الفرنكوفونية. الملتقى يهدف إلى تعزيز المساواة وتبادل التجارب والممارسات الفضلة ودعم السياسات والآليات الرامية إلى الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له داخل مؤسسات التعليم العالي. ضمن بطولة افريقيا للكانوي والكاياك بالجزائر، النخبة التونسية تختتم مشاركتها في المركز الثامن برصيد 21 ميدالية، 5 فضيات و16 برونزية. غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة انطلاق الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تك افريقيا تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. الطقس يكون خلال هذه الليلة مغيما جزئيا بأغلب الجهات، مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بولايات تطاوين وقبلي ومدنين. بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية تم اليوم إعادة فتح مكتبة الديوان بالمدينة العتيقة بعد أشغال صيانة وترميم. خلال لقاء على هامش أشغال قمة الصحة العالمية ببرلين، وزير الصحة مصطفى الفرجاني ونظير الأندونيسي اتفقان على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية. مقتل إسرائيلي وإصابة نحو 20 آخرين بينهم مصابون بحالات خطرة وحرجة ومتوسطة جراء انفجار جسم متفجر خلال رحلة مدرسية في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل على مقربة من الحدود اللبنانية. وفي اليمن، معارك ضارية على تخوم تعز وتحذير أممي مع تزايد معدلات الجوع ونزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
1: رجعنا لكم بعد موجز أخبار الثمانية ونص. نرجو نحكيوا على المباريات، خذينا بصفة عام، عطينا بالأرقام بالأبرز من الاستنتاجات من الجولة هذية. نرجعوا الماتش السيسيس وتقدم سقيط الدير، دربي صفاقس بانتصار التقدم بهدف مقابل صفر. هتنسمعوا يسري بالكحلة لأنه الديكلاراسيون متاع نبيل كوكي حكينا عليها في الدخلة والكلام اللي قالوا. انا حاب نرجع الكلام في كلمه كل واحد، هل انه نبدا بالمدربين ساميه انت خاطر نعرف شنو باش تتكلم، اما في كلمه، هل انه الكلام اللي قاله البارح نبيل الكوكي يقوله مدرب في معنى يلزم يقوله مدرب، والا تقعد بينه وبين روحه ما يزموش يتقال للعلن الكلام هذا؟
2: شوف، هو فك اللحظه هذيك في لحظه الغش، فما كيما قلت لك قبيله في الاوف حكينا وفيه، فما حاجات تتقال فما حاجات ما تتقالش، خاطر هو ما نتصوروش يقول في حاجات معناها مش موجوده، مستحيل. لكن بعد كل مدرب ولا كل شخص فك اللحظه هذيك شنو يقول. بالنسبه لي انا مش نقول ما يتقالش، بالنسبه للمدرب اخر نجم يقول نجم يتقال. كل واحد وكيف فكرته، فماش هذا صحيح وهذا غلط، كل واحد وفكرته، هو مقتنع باللي قاله نجم. فما مدرب اخر مثال، انا من خير اني ما نجبتش الموضوع هذا
1: رغم الضغوطات هذيك الكل والمشاكل اللي صارت،
2: لكن هنا ما فماش هذا صحيح وهذا غلط. راهو وافي
1: ثابت.
3: والله التصريح انا نسميه تصريح الصدمه، صدمه نتيجه المباراه بدات حسها كان نجم تكون النهايه، دونك خرج بالتصريح هذاك اللي نجم يكون
1: نجم، وهو اول تصريح واخر تصريح مع سيسيس.
3: فوالا اي، دونك تصريح حسب رايي انا ما كاروش يصير في بعد مباراه هذيك بالذات، كان نجم يتريث شويه ويخليه يعني في حدود التصريح اللي نعرفوها المعمول به. دونك هذه كواليس دونك نعرفوها كل، بتاتر كانت عنده الشجاعة الزايدة بتاتر لزولوا شوية بعض الأطراف. دونك أثنية المباراة كما حكيت توا حس النهاية، دونك حبي يخرج المعلومة اللي عنده، بتاتر ما كانش يخدم على راحتكم الفوق كسوا مع اللاعبين ولا مع الناس اللي تخدم معه. لكن نادي صفاقسي فريق كبير مع محمد الكوكي، عملوا الحقيقة النتائج ممتازة جدا في أول الموسم، مشيتش معاها الأمور لكن ظهر من أول الموسم اللي عنده مشروع برنامج رياضي واضح. أنا نعتبره ناجح الموسم الرياضي مع محمد الكوكي، بعد صارت له بعض الإشكاليات مع كريم نفتي ومع طارق سالم اللي خليته ما يخدمش بيتر على راحته، طالبه بالتغيير نتاعه. إن شاء الله توا مع محمد الكوكي
1: مع
3: العودة متاعو إن شاء الله ترجع النتائج الإيجابية، خاصة في الكؤوس يعني في
1: المسابقات الفريقية.
3: بعيد
1: على نظرية المؤامرة،
3: أما الجوز أنا اعتبرت مخيرة معنا على الساحة الرياضية التونسية، كسوة نبيل كوكي ولا محمد الكوكي تاريخ متاعهم يحكي عليهم، كسوة في تونس ولا في السعودية.
4: نحب نختلف معك لهنا شوي،
1: أي ميساش الاختلاف بيه،
4: أنا مشكلة في البلاتويت متاعنا اليوم محللين مسافة، مش نحكي عليك أنت بذات.
3: لا أنا ما
4: فم ديما كل ما هي تونسي ياخذ الكلمة الا ويدافع عن مدرب تونس. يدي ما احنا مانيش ضد المدرب تونس، ولكن كل واحد ياخذ حقه، حتى الاجنبي ياخذ حقه. فمتى مثلا نعطيك مثال، ريجي كامب صفقه غالطه في الترجي، هم يعرفوا شيء ذي، لكن
3: صدقني سيري صدقني انا ما عندي حتى علاقه بحكم مدرب تونسي.
4: فما محللين خلوا مقال بينما كيجي في الحاله هي بيدها مدرب تونسي والكلام هذه مش بيه.
3: انت بعيد، لا مش نسكر حكيت انا
1: مش نسكر،
3: قلت اللي ماهوش معقول ماهوش منطقي، وخرج على
1: بعيدا على نظريه
4: المؤامره تونسي يا ترى تونسي
3: على الصدمه نتاع النتيجه وحفرش من هناك.
1: انت بعيد على نظريه المؤامره،
4: مش منصف مالكوكي تو انا
1: بعيد على نظريه المؤامره، هل انه
4: نبي نحكي على نبي
3: ماني قلتهم زيد قلتهم
4: هاني باش ننصفوا تو ريتو اللي حكيه كله تصريحه كله مسقط، لكن اللي حكيه على واقع الكره التونسيه كله صحيح. كيفاش قولي كله انا هاني اعلامي ونعترف جزء كبير من المنابر الاعلاميه فيها ممارسات مش باهيه. السوق المدربين وهم زوز مدربين معانا فيها ممارسات ماهيش باهيه. الساحه الرياضيه كلها فيها فساد. تحبش اكثر من هكا؟ تصريح اللي قالوا كل واقع راك. لكن نبيل كوكي انت تونسي ولا ماكش تونسي؟ عايش بيناتنا، لعبت لهنا، يعني ماناش نجم يظهر لي في المدينه الفاضله. هذاك الواقع نتاعنا الحقيقه، ويا تتاقلم معاه يا ما تتاقلمش معاه.
1: واضح. نمشي لنسمع يسري بالكحله اللي ربح في مباراه البارح.
5: الكره الثابته هي سلاح، معناتها استغليناه وقاعدين نستغلوه، معناتها وعندنا كيف كيف بعض اللاعبين يحسنوا معناتها التسديد، معناتها فهمت، ولا ريسيت، معناتها فما نجاح والحمد لله معناتها في المباريات هذه. الهدف الكبير من اول موسم حتى من ناحيه الانتدابات والاختيارات انه معناتها نطوروا المنظومه الدفاعيه، مش نقول المدافعين، المنظومه الى حد الان ناجحه، معناتها عندنا لاعبين مستوى جيد.
1: هذا يسري بالكحلة كونتينويتي حكينا عليها من لاعبين من إطار فني في مباراة صعبة ديربي.
4: أي.
1: حكي على شنا رأيك في الكلام اللي قال؟
4: يظهر لي أنا ريت التصريحاته كلها بصراحة حوارات
1: ما يحكيش يسر
4: شخص متزن ما نذكره اللي هو زاد خدم في الخليج رو عنده تجربة كبيرة، خدم في نادي صفاقس زاد مهم يسر. في الأخر أنا نقول كلمة واحدة، ريتو ديربي هذا متاع نادي صفاقس وسقيت الدائر الحقيقة تعرف شكون الرابح وفاء؟ هي صفاقس في الاخر. اليوم انت عندك زوز فرق في الناسيونال، صحيح يلعبوا في ملعب واحد لكن كولايه هي اللي رابح.
1: هي اللي رابح.
2: شوف الارقام والنتائج نتاع سقيط الدير هي تحكي على سقيط الدير. لا كونتينيتي اللي نحكيوا عليها والاستمراريه هي حاجه مهمه جدا في كره القدم. هذا المدرب موجود مع الفريق من الموسم الفارط، نقولوا نحن الزبده نتاع اللاعبين سبعه ولا ثمانيه، لوساتور نتاع اللاعبين موجودين متواصلين مع انتدابات ممتازه. شوفوا ايش صار مع الفريق، نشوفوا في خمسه المباريات قابل هدف، يعني كي يحكي على المنظومة الدفاعية معناها قاعد يحكي في حاجة صحيحة. في خمسة مباريات قبل هدف، درجة ماخو المرتبة الثانية في الدوري التونسي، أول صعود ليه حاجة ممتازة.
4: وفريق في كرة الثابتة سي محمد،
2: أي استراتيجي قاعد يخدم بن كحلة، قاعد يخدم في خدمة كبيرة، إن شاء الله بالتوفيق ليه.
1: ماتش الترجي والأولمبي البيجي، شنو اللي تغير في الترجي؟ ترجي رجي كان في أربع مباريات هكا ولا، ومباراة الأولانية هذه لفرانكو.
3: بالنسبة للمدرب الجديد الحقيقة أعطى مؤشرات واعدة برشا في المقابلة الأولى، خاصة ماهوش سهل من بعد جمعة من الحمل، يعني من الحضور نتاعه في تونس الفريق يتغير وجه الفريق كومبليتمون. دونك من تعدى من ستيل ولا موديل دو جو تابع ريكي كاب،
1: تم انتقاده برشا
3: ديريكتومون. شوفوا انه فما لمسة إسبانية من المقابلة الأولى. إذا كان باش ندخل شوية تكنيك، دونك أنا اللي ريتو فيه أن بو دو جو بوزيسيونيل اللي هو مدرسة الإسبانية، حاجة عصرية برشا اللي هي لو جو رولاسيونيل. دونك هو أو ميم طوم يخدم من لي دو موديل هذوما ويخدم عليهم بوزيسيون. إيش معناها؟ كل لاعب من الفريق يلعب ياخذ البوزيسيون نتاعه ويعمل فيها الديفيرونس، وميم طون جو رولاسيونيل، يعني فما تبادل كبير بين في المراكز بين اللاعبين. وهذا اللي ريناه باغ اكزومبل البليلي، الناس الكل تحكي البليلي اللي ريناه برشا في الوظيفه الدفاعيه، الور كو لا، الور في الكونستركسيون دو جو والخروج بالكره ياخذ بلاصه الارير غوش الليفي، ياخذ برشا بلاصه الليفي، يعبد لوت الليفي كسوا يمشي على الليني يعني في الجهة اليسرى، وبين يدخل وسط الميدان. دونك انا ديريكتومون تلقى البليلي في البلاست الليفي، وانت فكت الكرة غادي هو يشارك بطبيعة في
1: الكونتربريسين
3: والا في الترانزيسيون اللي باش يصيروا بعد اوفنسيف. دونك انا الناس كل ريت في التلفزة اللي البليلي تحسن برشا يعني في خاصة في الوظيفة الدفاعية نتاعه. وهذاك فيو انه يعني كان قريب برشا من الكره في الزون نتاع
1: التعليف،
3: كيف تحسنت برشا الرولونس بالنسبه للاعبين، فما تعطي كره من بعد تاخذ المساحه تعاود تطلب. اولمبي البيجي الحقيقه عاون برشا الترجي الرياضي التونسي، خاطرين البلوك نتاعو كان محلول برشا على 50 و60 متر، خمسه في الدفاع التالي مع الاسبيرونس اللي عمل لك تفوق عددي في
1: وسط اللي هو بعد غير بدا بثلاثه في اللاكس ومن بعد بدل بعد ما ربح بلجيكا بوتويك نصيف غير
3: دونك فماش علاش وانه على الاقل انا اكسيال ولا واحد من المدافعين يدخل داخل باش يعدل شويه عدديا يعني دونك ان كونتر على الاقل في وسط الميدان. المدرب هذا يخدم برشا على روتاسيون في وسط الميدان. المدرب جيد الاسباني ويطلب برشا ويظهر اللاعبين واللاعبين في الميدان يعرفوا دون شاك فاز شنو لازم منهم بالضبط. دونك هذه كلها مؤشرات الحقيقه تخليني نستبشر بحاجه باهيه في البطوله التونسيه
4: نتاعنا. مازالت مشكله صغيره من وجهه نظري نتاعي انا اللي هي وسط الميدان تعرف كان يحكي عليه ثابت بيروفي كاستيو الحقيقه دوره مازال ماهوش واضح في وسط الميدان مازال ما عندوش في الالتحامات على مستوى افتكاك الكوره يمكن باش يكون عنده يا دور مخير يا باش يتبدل انا حسب
3: اذا كان نرجعوا للزوز هدف الاولين على الاقل الكره خرجوا من عنده هو في التمركز نتاعو وقت اللي يطلب ورا احنا نسموه الانديبريسيون الاولى ويعرف في شطله في الانترفال ومن بعد يعدي الكره يعني تصير البروغريسيون نتاع الفاز هذيك. دونك انا نعتبره ناجح ماهوش ناجح صحيح في افتكاك افتكاك الكره خاصه وقت اللي باش يعمل اكسيليراسيون
4: حتى في الاندفاع
3: تاع 30 40 متر 25 متر
4: لو انه احنا تحنا شويه يمكن المقارنات مع
3: كاتر ماهوش مازال نقص بكده وبيا احنا البروفيل نتاعو نتاع اللاعب مازال مانيش فاهمينه بالضبط شنو بشويه الملاعب يلعب اكثر من شويه نفهم البروفيل نتاعو وين ينجم يتحسن
1: هو ثاني
3: يعني
1: مباراة رسمية كاستيلو
4: لا لعب مقابلات وارتاح
1: مدنيا
2: ممكن اختلف شوي نوعي ممكن اختلف شوي انا نشوف الترجي الرياضي التونسي اليوم ما نجموش نحكموا على المدرب اللي اول مباراة راهو اكثر في تمارين ولا اربع تمارين حتى افكار ومازال ما نجموش نحكموا عليه شنو هو اللي يعمل الفريق في الترجي الرياضي التونسي هي الجاهزية البدنية كما قلنا في البداية انه في الفترة هذه التوقف والكاليتي جوار اليوم نشوفوا فراش كيفاش يعمل الفرق هذم هم اللي عملوا الفرق اليوم مازلنا لازمنا اربع خمسه مباريات باش نجموا نحكموا على المدرب هذا ونشوفوا الافكار نتاعو اكثر
1: نجم نقولوا مباراه السويح اللي تنجم تعطينا بالنسبه معينه خليني نقول جاهزيه الترجي
4: الحقيقه لا انا المدرب ما انا ضد خاطر تو الحقيقه ثابت عندنا ياسر معناتها انطباع أو حتى سي محمد كان يحكي على ماتش واثنين ليه ثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة
1: اي ماتش كبير السويح لي ماتش كبير
4: لا ماتش مش كبير ماتش مهم مهم برشا مهم انك تربح خاطر تحب ولا تكره في الاخر الاهداف نتاع ترجي مرتبة اولى هي ربيت لابطال تحب ولا تكره انت لازمك المدرب توا خاطر جيت في توقيت معناتها خذيت القطار هو يسير باش تصلح وفرد وقت لازمك نتائج انت مطالب بنتائج وتصلح المؤشرات اللي رينا في الماتش الاول ولو انه مش مقياس حقيقه خاطر الولام بيجي يمر بظروف صعيبه ظروف خاصه المقابله في رادس ما ننساوش ظروف الكل حكم
2: الهدف اللي قبله في دقيقتين لعب
4: دقيقتين لعب هدف مبكر برشا فرديه نتاع ترجي زاد اللي كانت حاسمه اما انا بالنسبه لي انا أربعة خمسة ستة ماتشوات باش نجموا ردوا بينا نحكيوا على بصمه نتاع مدرب ما نحبش نرجع للتجارب السابقه ريجي كام حتى تويس حتى تويس نتذكر هذه جعادي وقتها يترناو البكري الخمسه قالوا ثوره وما نعرف شنو بعد رينا النهايه شنو انا ضد هاك الانطباعيه المدرب يتقيم بعد عدد معين نتاع مقابلات
1: نمشي الماتش الاطوال والنادي الرياضي بحمام الانف انتصار اول انتصار للنادي الرياضي بحمام الانف على الورق حتى حد ما كان يتوقع باش يكون انتصار الحمام الانف امام النجم الرياضي الساحلي هات نسمعوا الشامو شنو اللي قال بعد انتصاره البارح
6: اول حاجه الحمد لله على ثلاثه نقاط الحقيقه استاذ هذا في نجي نربح مرتاح برشا فيه مع كل احتراماتي معناها للادفيرسير والجماهير النادي الرياضي نجم الرياضي الساحلي ثلاثه نقاط مهمين بالنسبه لنا احنا الاولاد خدموا برشا تعبوا الحمد لله اليوم مشات معنا الكره خذينا ثلاثه نقاط نتاعنا كانوا صعاب مي تعطينا اكثر كونفيونس في رواحنا في البريود الجاي ان شاء الله
7: شوي تري ديزولي ديسو بور لي سوبورتير
8: انا المسؤول الاول على هزيمه ورانا مازلنا بعد برشا على الأهداف اللي رسمناها باش نوصل مهامي كمدرب للفريق أما بالنسبة لقرار المغادرة فهذه مسألة أخرى تهم الإدارة وفي اللي خصني أنا الهروب والتنصل من مسؤولياتي مش من طبعي
1: هذا براكوني وشمس الدين الزويدي احكي تعلق
4: على براكوني يعطي الصحه قال نتحمل مسؤوليتي انا هذه نوعيه التصريحات اللي انا نحبها بالحق خسرت حمل مسؤوليتي كمدرب بالعكس هو المدرب او حتى زوز فنيين هو اللي يتحمل مسؤوليه الخساره الكل حتى اذا كان ملاعبيه غلطت اعرف كيف علاش حتى باش نجبدوا هنا على المنتخب الوطني واللي صار المدرب حتى ولو الملاعبيه غلطوا انا نحميهم ونغطي ونقول انت انا كمدرب نتحمل المسؤوليه يعطي الصحه بركوني في التصريح نتاع اما الحصيله حكايه اخرى هذيك باش نحكيوا في الحصيله الحصيله نتاع النجم الرياضي الساحلي سلبيه
1: اربع نقاط في خمس مباريات
3: تصريح مبطن هو في التصريح نتاعو قلت له انا نتحمل المسؤوليه نتاعو لكن انا مانيش من نوع النار من المدير وما نعرفش من الدين اذا كان الجماعة النادي قرر هذيك امور تخص النادي
4: معناها انا مدرب محترف
3: باش تخرجني خلصني حتى نهايه العقد
4: مدرب محترف
3: والسلام عليكم
1: وهذا هو تفكير العادي فاش شفت مباراه الرياضي
2: النجم الساحلي سيء جدا معناها نحن شفنا النجم الساحلي في المباراه الاولى ضد الترجي الرياضي التونسي استبشرنا بخير قلنا ممكن بدايه ثوره للنجم مع الشبان مع المدرب معناها عنده فكره خدم برشا مع الشبان لكن للامانه النجم الساحلي ماهوش ماشي في ثنيه صحيحه خاصه المباراه نتاع امس وحتى هو قال وعطى صفه للمباراه خايبه برشا معناها سيئة جدا المباراة صحيح حمد نلف جاد دافعة معناها من فرصة من ركنية تسجل عليك هدف من دقائق الأولانية أنت في أرضك وقدام جماهيرك لازمك ترجع تكون عندك الآليات وعندك الأفكار أنك ترجع ما شفناش شفنا تكتل نتاع حمد نلف أوكي فريق سي ليجيتيم من حقه أنه يجي يتكتل أنت شنية عندك الأفكار والأساليب صحيح. والأدوات أنك اليوم نجم نقوله في خاتمة أنه اللاعبين اللي متواجدين في النجم الساحلي فما برشا لاعبين كسو سوا اجانب ولا توانسة ما همش في قيمة النجم الرياضي الساحلي
1: ما هذه مباراة لتو انا بلين البارح كي شفت الماتش شوية في الاستوديو مش مركزة برشا قلت لتوال البارح لعبت ضد معز بن شريفي وضد الكاش خلينا نقول معناها الكور اللي ضربت على البوتو الزوز كور اللي نحاهم معز بساقه معناتها تاع ثلاثة بونتو حاسمين معناتها واضحين للتوال معايا والا لا
3: في كلمة حارس مرمى معليش معز بن شريفي اليوم موجود في نادي حمل انف وقت شمس الدين الذودي يعرف بطبيعة هو لعب معاه وصديقه دونك وخذا معز بن شريفي علاش خاطر يعرف اللي باش يلعب ضد فرق كبيرة كيما طرزيو ونادي صفاقسي والنجم وكذا باش يصيب الفرق هذه دونك الاسلوب نتاعو انه يسيطر على المنافسه نتاعو خاصه في ال 40 متر 30 متر الاخيره دونك باش يستحق الحارس مرمى وانه على الاقل ينحل دو تروا تير ديسيزيف في في في مقابله وهذاك علاش البارح رينا التصديات نتاع معز بن شريفي اللي جاب تروا بوان للنادي حمل الانف
1: اول ثلاثه نقاط للنادي الرياضي بحمام الانف واول هزيمه للنادي الافريقي في بنغردين البارح هدفين مقابل هدف نسمع مهر الكنزاري وكذلك سفيان الحدوسي
9: لعبنا ضد اي فريق لعبنا ضد فريق عنده لاعبين ممتاز مدرب مهر الكنزاري ممتاز الحمد لله عرفنا نتعاملوا في المباراه كما يلزم ملقري لي كنا ناقصين لاعبين وما كانش البنك نتاعنا معناتها كان الحمد لله نشكر اللاعبين ونشكر الجمهور هذا كل ما تتمنى كان الفوز هذاك والحمد لله
10: ماهيش في وقتها ما كنا نجمو نخرجوا بأحسن ما اللي خرجنا به اليوم في المباراة لكن هذيك هي كرة قدم اللي يقبل اللي ضيع الأهداف يقبل نحن ضيعنا وقبلنا هدف في وقت قاتل ما عادش عندنا وقت باش نرجعوا فيه على كل مبروك عليهم الانتصار تعبوا أكثر منا نحن بتاتك في الماتش يزون فوني ديزيفور أكثر منا نحن وفازوا بالمباراة نتاعهم
1: فرحة سفيان الحدوسي سامي بالانتصار وكذلك كان واقعي مهر الكنزاري في الديكلاراسيون تاعو بعد الهزيمة
4: حق سفيان باش يفرح الحقيقة أنا قلنا مسيرة متاع بنغردين مسيرة ممتازة حق جماهيره باش تفرح المسؤولين متاعو كيف كيف الأهم من هذي إن شاء الله الاستمرارية النتيجة خطرة ومش نجمو احنا توا نعملو معناتها نتيجة إيجابية ومن بعد يجي فترة فراغ هم المدربين يعرفوا معناتها كل فريق باش تجيه فترة فراغ لازم يلمد أكثر عدد ممكن من النقاط ما ننساوش راهو النزول الحقيقة وسي محمد معناتها مدرب وجو كانت عنده تجربة في الرابطة الأولى ويعرف ثلاثة فرق باش ينزلوا معناتها راهي تجربة قاسية معناتها فيها برشا حساب راهو معناتها ما يديكش النقاط اللي باش تجمعهم توا راهو الفايدة في العبرة بالخواتيم الفايدة في الحصيلة النهائية كيفاش باش تكون راهو نذكر احنا حتى مثلا انا نعطي مثال شبيبة العمران يظهر جات فترة وقتها قادت برشا مقابلات ما ربحتش معناتها كل فريق راهو معرضة لأنه فترة فراغ ولذا أما كل نقطة باش تربحها باش تكسبها
1: كي. كلامه معقول ماهر الكنزاري قال ضيعنا برشا واللي ضيع يقبلوا هي ضيعت النادي
2: الافريقي. صحيح هي مباراة كانت ممتازة جدا راهو فيها فرص فيها برشا فرص مشيرتين النادي الافريقي ضيع برشا فرص ونعرفوا كرة القدم ما ترحمش اللي ضيع فرص راهو يقبل في الاخير الواقعية نتاع مدرب اتحاد بن قردان سفيان الحيدوسي كانت فما واقعية حتى نوعية اللعب اللي يلعبوا سفيان الحيدوسي ذاك عليه خبير بصراحة وخاصة حتى اللاعبين اللي موجودين عند اتحاد بن قردان راهم لاعبين ممتازين النادي الافريقي اول هزيمه ليه عادي هذه كره قدم راهو مش كل فريق باش يقعد يفوز في المباريات الكل ومش كل فريق باش ينهزم وتصير يصيروا اهم شيء انه
1: ثم اخطاء قال ماهيش في وقتها لانه ما بجاي الاسبوع القادم عندك مباراه مهمه
4: مباراه مهمه مقابله نتاع مازامبي مغايره تماما حتى في الخيارات ما عندكش نفس الخيارات.
2: سامي ذر
4: نحكي لك مثال بسيط على مستوى الأجانب عندك في البطولة أربعة في رابط الأبطال ما أنت
2: طلع شنو اللي حاجة اللي تحير
4: مختلفة تماما.
2: سامي حاجة اللي تحير في النادي الإفريقي هي مباراة اتحاد بن قردان هي مسألة الدفاع ومسألة زوز قلوب دفاع كانوا تمركز
1: نتاعهم هذه عمار عبد الحق
2: هذه هي الحاجة هذه هي الحاجة اللي تحير الباقي الكل عادي خسارة عادية.
1: واضح مباراة المتلوي واستاد ثابت متلوي تمركي كفران ديريكت للاعب
4: بوديان
1: شريف بوديان يعطي الأسبقية جت في وقت بي 41 دقيقة لعب معنا المتلوي يتكمل شوط أول رابحة وترجع الملعب التونسي يرجع في خلينا نقول في الربع ساعة الأخيرة معناتها في الماتش من 62 حتى كشي للمية ذول اللي تمركي ولا الأهداف
3: جت ضربة
1: الجزاء في الدقيقة 100 وفخر الدين
3: دونك شوف المتلوي الملعب المتلوي الحقيقه انا شفت ملخص من المقابله دونك ملعب متلوي صعيب برشا كل نوعيه الكارتون ساعه تقلق برشا برشا وريت حتى لي باس ولي كونترول حاجه تقلق برشا تكنيكمون يعني اللاعبين دونك هذاك على شرينا برشا اللاعبين اللي دخلوا في ديويل دونك صاروا برشا ديويل صارت حتى برشا اصابات في المقابله هذه توقف اللعب نتيجه الاصابات دونك هنا الحقيقه في ملعب كيما ملعب المتلوي ما تنجمش تشوف فان فوليوم دو جو وكونتينيتي في اللعب بشكل يعني منظم وشكل كبير دونك هذا كيأثر على المقابله بعد الحقيقه الملعب التونسي هذه ثالث مقابله اللي يرجع محمد اللي يرجع في النتيجه في النتيجه دونك هنا فما كيف كيف فما مدرب فما كوتشينغ نتاع مدرب فما نظره للمقابله فما اطار فني اللي يخدم في خدمة نتاعو ويعرف الأشواط الثانية شنو ينجم يعمل بالضبط فخر الدين بن يوسف الحقيقة لاعب في كل مرة يصنع الفارق رينا الهدف نتاعو يعني الحقيقة الجبيه الهدف التعادل الممتاز ومشى دخل يعني توزيع مسافي ودخل يعني بالقوة هذيك بيك بريسيزيون حتى الكرة في الكاج حاجة به بالنسبة للمتلوي فما ثلاثة أربعة عناصر الحقيقة اللي كنت دربت عنهم المستقبل جيبس منهم جويني ومنهم النفيتي ومنهم عامر في
2: اللاكس
3: في اللاكس ملاعبية الحقيقة ملاعبية مع الوقت إن شاء الله ينجموا يقدموا الإضافة أكثر لنجم المتلوي لكن بور لومومون المتلوي ما تنجمش الحقيقة تطلب منه حاجة أكثر من اللي من الموجود
1: اللي قاعد يعمل فيه نجم المتلوي
2: مثلاً خلنا نعطي المتلوي حاجة عشرة ثواني لأنه راهو المتلوي راهو فترة التوقف راهي مشاكل كبيرة وجرافات راهو قبل المباراة هذه راهو قبلها صاروا برشا مشاكل يعني زادة الظروف متاع المباراة كانت صعبة بالنسبة للمتلوي.
1: يعطيكم الصحة شكرا لك سامي أحماني شكرا لك ثابت القاري محمد المثلساني شكرا رمزي شكرا نزار سفر النجوم بعد شوية تلقوها مع الفلوسلاتي ليلتكم زينة أسبوع الأخير
0: After Food After Food مع وفاء ورمزي After Food كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم منتخبنا الوطني جوارتنا في الخارج كواليس أخبار حصريات واستضافات مع أحلى الموجات إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
11: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا في 14 ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا

0: للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من اليوم غدوة خالد معه زملاء في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الإذن من أستاذته باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: النجوم.
1: سفرة نجوم معكم في المواعد على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم ناس كل وين ما كنتوا، كل ما نختار أنه يسهر معنا في سهرة جديدة من سفرة نجوم على موجات إذاعة الشباب. صوتي تعودتوا به، صوت ألفا وسليتي يرافقكم انتوا حتى النص الليل. أهلا وسهلا بكم الكل معنا. ربما تتسألوا تقولوا شكون ضيف ألفا وسليتي الليلة؟ الليلة باش نرجعكم للزمن الجميل، زمن الدراما التونسية اللي التوى قاعدة في البيت وقاعدة في الذاكرة. سيفغي قاعدين نشوفوا في إعادات، لكن إعادات الأعمال احنا حبيناها، النجوم احنا حبيناهم بعد شوية برشا برشا برشا برشا، باقي نحب نقولهم بعد شوية بعد شوية ضيفي، لأنه مازال ما خلطش الاستوديو 14 أنتو كاينة، متأكدة أنكم انتوما استوديو اسمع. وين نحكي على الزمن الجميل، رجعت بيوم لاستوديو 14، شفت يا نزارة استوديو إذاعة الشباب، استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب. الليلة الليلة في سهرة مع نجم من نجوم الدراما.

الدراما التونسية بامتياز اسم من الأسماء اللي يصنع نجاح الدراما التونسية. باش يكون حاضر معنا بعد شوية جينا خصيصا من جيبس بعد شوية تعرفوا شكون ضيفي. يلا خليكم معنا. البداية باش تكون بصوت سلطان الترب جورج وسوف. وما تنسيوش تتواصلوا معايا على الباش فيسبوك متاعنا الفاوسليتي تيغي سفراء النجوم بالعربي، وإلا زيدا تتواصلوا معنا على غاديو جون تونيزي باش أوفيسيال. وأهلا وسهلا بكم الناس كل.

الطرف جورج وسوف حلوين من يومنا والله سمعتوها على موجات إذاعة الشباب في سفرة ونجوم مع ألفا وسليتي. توصلنا لتوقيت 9 متاع الليل 16 دقيقة على هذه الموجات. يلا عدلوا الموجة خليكم معايا 5 على 5. ضيفي وصل الاستوديو إذاعة الشباب استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. صالح جدي ينورني بعد شوية في استوديو إذاعة الشباب. يلا خليكم معنا ما تبعدوش بعيد. توت سويت نسمعكم جبل لبنان وديع الصافي خوسي فرنانديز وعندك بحرية يا ريس.

ودياس في خوسي فرنانديز عندك بحرية يا ريس شوية خرت نكون الموعد مع موجز التاسعة ونصف آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية شوية خر ضيفي في استوديو إذاعة الشباب الفنان والمبدع ونجم الدراما التونسية ورحلة سفر متنوعة من عالم التمثيل لعالم الإخراج للتدريس أيضا سفر ليلة سفر وبطاقات من جواز سفر صلاح جدي بعد شوية في سفراء النجوم مع ألفا وسليتي خليكم معنا ما تبعدوش بعيد.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة والنصف على موجة إذاعة الشباب، هنا نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. تونس الأولى عالميا في مؤشر خريجي العلوم والهندسة بنسبة تقارب 38%. سبل إيجاد آليات للتصدي للعنف داخل الفضاءات الاجتماعية، أبرز محاور الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية. وحدات الحرس الوطني تتمكن خلال شهر سبتمبر الفارط من حجز 110 صفيحة قنب هندي سطلة و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر، فضلا عن إيقاف 1515 شخصا. دوليا، الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. السعودية تعلن زوال الخطر وانتهاء حالة الانذار المبكر في مدينة الرياض، والقوات الحكومية تستهدف الحوثيين في مأرب. الأمم المتحدة تحذر من كارثة في عدن، وأوروبا تدين استهداف الحوثيين للرياض، مقتل شخص وإصابة 24 آخرين في شمال إسرائيل أثر انفجار ذخائر من مخلفات الحرب. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. تسمعوا معنا على موجات إذاعة الشباب،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لعشاق همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها، وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال، مفيد.
5: جينيراسيون ألفا بيتا،
4: جيل ألفا بيتا، كل خميس من الأربعة للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: وراء النجوم.
1: سفرة ونجوم معكم في الموعد، وأهلا وسهلا بكم من جديد. كل ما نختار أنه رافقنا في سهرة الليلة من سفرة ونجوم على موجات إذاعة الشباب. ضيفي في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب اللي نستقبله بكل حب، الفنان التونسي المبدع، نجم الدراما التونسية وأيضا المبدع في مختلف المجالات، صالح جدايه.

0: زين ما نجمش نقعد عاقله صراحه جدي راه واش تبدا في بالك.
1: اول مره نشوف منشطه اذاعيه واقفه بصراحه.
0: اي هذه ملاحظه لاحظوا هي لي الضيوف الكل لطفي بوشنيق قال لي كيفاش تعدي ثلاثة سوايع واربع سوايع وانت واقفه؟ قلت له هذاك هو انا نحب ضيفي يجي فرحان ويروح فرحان ويلقى حاجه مختلفه، وانا نتمنى انه في سهره الليله صالح جدي تلقى صالح جدي بصوره اخرى نتمنى.
1: لا اكيد اكيد ما عنديش شك بصراحه.
0: ما عندك شك؟
1: لا ما عنديش حتى شك.
0: إذك علاش أنا نحب نقدمه على طريقة ألفا وسليتي بعيون سفراء النجوم. سفراء النجوم مع ألفا وسليتي. سفراء النجوم ضيفي في سهرة الليلة بريسيو المولد من تغنى بها سيد الكلمات نزار قباني. ماذا يكون الهوى إلا مخاطرة وأنت أجمل ما في حبك الخطر. ضيفي تونسي القلب والجنسية جنوبي الهوى، نسافر معه مع الكلمة مع القصيدة مع اللغماني والبدروش وكريت وصديقه السحبي شعير وجابس أرض الوفاء أرض الوعود والصعبة هكا واللي أرض اللي ساكن في وسطها سيدي بولبيبة. ضيفي عاشق الركح وكان ولا يزال فارس في صحاري الحب وفي ملحمة محمد علي الحامي كان الرقم الصعب، تغزل ويتغزل بالخضرة سفر مع ثنية تحدى العاصفة والأمواج والدوار وقال لي يا العرضاوي تحسبها منيمة بركة منيمة عروسية، لا أنت عنقود من عناقيد الغضب ولا أنت العاشق للسراب، أنت الشمس والظلال وفي بلادك في تونس أنت النخلة أنت الأصل. ضيفي في سهرة الليلة نائب شعب كان ما في بالكمش صالح جدي، نائب شعب اللي رفض الخنقة واللي آمن بحس الريح وشرع الحب، كان الصافي وكان الشيخ الطيب، كان الأصل في واد البي وسافر وكان نسيم الروح في حياة في سفراء النجوم الليلة مع ألفا وسليتي. هو السيرة والمسيرة، هو نسج القوافي، هو الراية والغيث، هو حلم أشرف، هو النص وحكاية من حكايات هذا الوطن. صالح جدي ألفا وسليتي تقولك نورتني في إذاعة الشباب في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب في سفراء النجوم.
1: منورة بوجودك وياسر عليا الكلام اللي قلتيه الكل هذا بصراحة.
0: شوي عليك وانا حاشمة ونقول كيفاش باش نقدم صالح جدي.
1: ربي فضلك ان شاء الله يعطيك الصحة، ما عنديش حاجة اخرى نقولها لك. والله حشمتيني شوي.
0: احنا لينا باش نخدموا ولا باش نعملوا شعر خلينا نفهموا. بي صالح الجدي كما قلت باش نمشي معاه في بطاقات من جواز سفر. تحب نبداو بالمكان ولا بالاسماء؟
1: باللي عينك.
0: نبداو بالمكان، هي تخلينا نمشيو للمكان.

0: غريز بصوت فيروز، وانت عاشق لصوت فيروز، وانت مولد المولد في باريس كاين معناها.
1: اي لانه بابا يرحمه كان
0: يرحمه.
1: من عمان بالخارج.
0: اي
1: ويعني كي هز امي واخويا الكبير خاصه، بعدين اخويا اللي بعدي تولدنا غادي، لكن ما قعدناش برشا يعني. في عمر 4 سنين روح بينا خاطر باش ندخلوا المدرسه، وهو يحب يقرينا ويحبنا نتربوا يعني في تبلبو في جابس وين عاش هو بحذا عمامي واخوالي وكل. وكان ديما يقول مشروعي هو ولادي، يعني ما
0: الاستثمار في ولاده معناها
1: بالضبط.
0: لكن كمان الـ4 سنين الاولانيين هذوكم راهو يقعدوا في البال، يقعدوا في الذاكره، حتى وكان شويه، حتى وكان مضبين، وهي مدينه الضباب لكنها مدينه الانوار زايده. شنو اخذ منها صالح جدي؟ شنو قالوا في البال؟
1: والله ذكريات ثم برشا تصاور، ساعة برشا تصاور تصاور يعني.
0: أنت ما قبل تحب تصور؟
1: أنا لا ولا لا، أنا ما نحبش ياسر تصور، ما عنديش برشا، معناها كما ما يصورونيش ما نصورش.
0: مش أنت تقول مصوروني، معناها يصوروا فيك.
1: ثم ذكريات يعني ربما اللي خلتني مثلا عام 22 عملت أوبيرات اسمها البريمة، وكانت الذاكرة هذيك وكانت حكايات أهلي على العيشة في باريس والعمال في باريس، وخاصة في الستينات والسبعينات كان جو كبير مشحون، معناها استفدت منها ياسر باش خدمت الأوبيرات هذيك، خاطر وقتها برشا جرافات برشا مطالبات خاصة من العمال المهاجرين، دراسات تعملت على أساس أنه تقريبا أكثر من 70% يعني من البنية التحتية اللي موجودة في فرنسا كامل، يعني مش كان في باريس كلها، عاملينها اللي زيميجري ومنهم العمال التوانسة، النضالات اللي صارت حتى على مستوى يعني مقاومة الاستعمار خاصة في الجزائر وكل، معناها يعني بابا يرحمه كان يحكي لنا برشا على الحكايات هذيك. لقينا تزيرية، مشينا مع تزيرية، جو توانسة نلقوا تزيري مثلا يقول ميت في الشارع وقتها، كان التصفيات نتاع الحركي معناها اللي يتعاملوا أكثر مع الاستعمار، فقعدت في ذهني برشا تصاور.
0: قعدت في ذهنك برشا تصاور، وفما كمول متاع خاصة متاع تاريخ الحركة الوطنية مع عوامل أخرى في تونس، خليك تو نرجعوا له بعد شوية، اهتمامك بالحركة الوطنية واهتمامك بالتوثيق. وما زلنا في رحلة المكان، ومن باريس وين مشينا؟ مشينا لعروس الصحراء.

0: سيدة نعمة الراحلة سيدة نعمة من أعز الأصوات التونسية كانت ضيفتي أيضا في سفراء النجوم، تتغنى بجيبس عروس الصحراء وصالح جدين. حسك وقت لي فما فرق بين أني الراك مع أنه كل ولايات الجمهورية ولاياتنا، لكن كي نمشي لجيبس ونقابل صالح جدين نحس فما حياة أخرى، نحس فما روح أخرى، نحسك فرحان برشا.
1: أنا متذكر مرة عندي صديقي البشير كان يتنقل معايا لأنه كان تكنيسيا معايا وقت أنا عندي وان مانشو أني ندور به اسمه كسبة ورش، يقول لي صالح لاحظ حاجة، يقول لي كي نقرب الجابس يقول لي تبدأ تغني وتبدأ شيخ، والله ما فيقش بروحي، لكن يقول لي تولى حظت عليك قداش من مرة تكون ساكت ونتحدث في حاجات دوب ما هكا باش ندخلوا ونوصلوا الصخيره ونبدوا دخني، يقول لي يعني الماهيه نتاعك كلها تتبدل تولي تغني. جابس بالنسبه لي يعني حاجه ما نجمش نوصفها، معناها من شفتك الحاجه اللي تعيشها وما تنجمش توصفها، يعني باللي نقول جابس البحر والصحراء والواحه والجبال ومغاور وطماطه، لكن مش هذيك جابس. جابس عندي طفولتي،
0: فهمت منها برشا حاجات، طفولتك، ذاكرتك، قرايتك، تربيت في أسرة تربوية. جابس زاد أرض الشعراء، أنا سميت البعض لكن هما أكثر من هكية، هذا الكل جملة من العوامل خليتك تكون فنان في داخلك ساعة من الصغرى وخليتك تستلهم من هذية كله تتعلم.
1: بالضبط. لا وخاصة أنه جابس التربة يعني تربتها حية ياسر وسخونة، وهذاك كل تلهم بالعواطف وتوصل درجات الوجد، وتعرف الوجد وقت اللي عند الصوفية وقت اللي توصل درجة نتاع الوجد يولي ثم فيض، يا يخرج في الغناء يخرج في الشعر يخرج في التمثيل، يا ترابها سخون جابس، معناها تخرج برشا حاجات كما خرجت الماء سخون في الحامة، تخرج الشعر في مارس، تخرج فرسان بن يزيد، تخرج ما عرفش ممثلين، تخرج هكا الأجواء هذيك. وان بلوس
0: انت خذيت منها الأدب والشعر والتعليم والفروسية وبرشا حاجات تخذيتهم منها.
1: اي خطر جابس مريحة جدا، عبادها مريحين الساعة وما عندهم شكل الأحكام المسبقة وعندهم نظرتهم للفن وللثقافة وخاصة للتربية نظرة متطورة برشا بصراحة، يعني يقول لك رغم يعني مجتمع محافظ لك مش بالشكل اللي انه مثلا يرفض الفن كعبات. يعني
0: أهم حاجة ميزة طفولتك وما تنساهاش
1: هل المناخ اللي كنت نحكي لك عليه، يعني هل العباد الطيبين، هل استمتاع في يعني في لحظة تكوني في البحر، في لحظة تكوني في الغابة يعني في غابة النخل بحذا الرمان، في لحظة تكوني في تحت الكرم في مطماطة، في لحظة تكوني في الحمام تاع الحامة معناها تعومي بالمياه المعدنية الحارة، يعني مستمتع بالعالم خاطر الحكايات هذه كلها تتلم كان في جابس.
0: اش تقول لهم بالله توا، اش تقول لهم شعر جابس والجوابسية، ولا اش تغني لهم في لحظة تراه بالحنين هذية وبالدموع اللي قاعدة الرفيها في العينيك، عينيك تلمع صالح جداي وانتي تحكي على جيبس بالحق معناها.
1: تعرف مرة أنا وقت نقري في جندوبة سبحان الله هم منذكرش البيت تاع الشعر، جيس نذكرك الصدر هذاك اللي أثر فيه الوقت، والله بنتوحش بالحق يعني خاطر وقت ميش نروح الجيبس نروح لتونس في الويكاند سبحان الله ورقة لقيتها قدامي هزيتها نلقى رمان جيبس يلي بخد العجوز، والله دمعت وقتها
0: رمين جيبس يلي خد بخد نرمى الموني زار ورتيني ما تكمل البث لما تعمل حويجة على القروي كاش ما يقبلوكش في القروين انت اللي لا من جيبس والبكالوريا في جيبس ونجحت ومشي للمعهد العالي للفن المسرحي وهبطنا لتونس ومشينا للخضرة، ولو انه احنا في الخضرة

0: المايسترو لطفي بوشناق ويا الخضرة أنا مجنونك بكلمات آدم فتحي. نواصل معك اللقاء صالح جدي وجينا للعاصمة وقرينا في المعهد العالي للفن المسرحي وذكريات وصور وأسماء لا تنسى زادة كيف كيف من فترتك الجامعية واللي أسست حياتك المستقبلية بعد.
1: أكيد خطر المعهد العالي للفن المسرحي يعني بالطبع كما فاكولتي نتاع الصحه باش تخرج طبه كما مع لايف مسرح باش يخرج مسرحيين مسرحيين. والفتره اللي قرينا فيها كان ثم برشا حركه، كان ثم وقتها تاسيس المسرح الوطني، كان تاسيس زاد مع المنصف السويسي الله يرحمه ايام كارتاج المسرحيه، الاسبوع المسرح التونسي مازال وقتها ما معناها ما اندثرش، ثم حركة كبيرة ياسر معايا من كارتاج السينمائية وكنا كانت عندنا الأولوية في الدخول يعني
0: أول مسرحية شفتها في العاصمة وأنت طالب
1: مسرحية يظهر لي رجل أمام البحر عبد الغدي بن طارة وقت الله يرحمه صلاح مصدق على البي على منصف بي يظهر لي هذيك أول مسرحية. ما نذكر شفت برشا مسرحيات لكن هذيك اللي نتذكرها من يظهر لي هي الأولى. كان ثم حركة وكان ثم حركة متاع نقد العرف الله يرحمه محمد مومن عبد المجيد مسعودي يعني وقلي توفى مسرحية نبدو نستنوا في معنا في النقاشات
0: أهم حاجة واللي تبني شخصية متاعنا خاصة في الجامعة من أهم الحاجات هي نقاشات الجامعة
1: وحتى قبل الجامعة كان ثم السيني كلوب في الجهات الكل وهذاك تقريبا اللي كبرنا به معناها خاطر وقت نحضروا في فيلم وبعد تلقي أساتذتك اللي قروا فيك وأساتذة أخرين وطلبة وهذا جاي من العراق وهذا جاي من سوريا وهذا كان يقرأ في الاتحاد السوفيتي وهذا كان يقرأ في فرنسا ويتحل نقاش راهو ماهيش فترة ماهيش عادية بالكل هذيك اللي تربينا عليها يعني وكبرنا بها. هذاك على الساعات نحسوا يعني كي تصير حاجة نحسوا بالفراغ لأنه نبنوا على الشيء اللي عشنا به في الفترة هذيك نتاع الثمانينات خاصة يعني دخلت الباك عام 84-85 كملت مع العالف المسرحي 89-90 معناها بعد رجعت الجابس نقري في جابس وعملت إخراج تاع مسرحيات وكل. لكن الفترة هذيك يعني كانت معبية كانت مليانة وكانت عندنا بطاقة دخول جت فترة عطونا بطاقة دخول قاعة السينما فتقريبا ثماش فيلم يتعدى في قاعة السينما في تونس إلا ندخل
0: يعني كل الظروف كانت مهيئة إنها تنمي شخصيتك خاصة شخصيتك الفنية
1: بالضبط.
0: وانت تحكي على التسعينات أيضا مسيرتك في عالم الدراما بديت من التسعينات هذيك علاش نحب نهزو العالم الأسماء هكا ولا

0: الأسامي والمسيرة الدرامية لصالح جدي بدأت من التسعينات، بدأت بحكم الأيام ومن بعد الدوار هكا ولا؟
1: لا الدوار هو
0: الدوار هو الأولى. علاش ديما يقولوا حكم الأيام 90 ودوار 92؟ ديما يقلبوا.
1: لا 90 ما عملتش يعني أول، هو ديجا الدوار 92 93،
0: دوار 92
1: وحكم الأيام من بعد. جي اللي قبل، أقول لك اللي قبل الدوار شنو هو. اللي قبل الدوار أنا ما مثلتش فيه الحق، اللي هو حبوني ودللت عبد القادر المقداد وعبد العزيز محرزي وسونيا المد.
0: انت قلت انا محبوب بطبيعتي دونك فمش عليه. دونك تبعت حبوني ودللت، جلبتك شويه الحكايه ولا قلت لي مش جوي الدراما مش مجالي؟
1: لا بالعكس، وقت تبعناه وشيخنا معاه معناه نستنوا في نستنوا في خاطر حبوني ودللت وقت عمل كل نقلة
0: في نوعية
1: في الدراما التونسية. كنا نتفرجوا في التمثيليات التلفزية معنا وقتها، كل محل شاهد يعدوا في الحاج كلوف، يعدوا في أم تراكي، كل يعني كلها في ديكور واحد تقريب، خاطر البث كان مباشر.
0: تعدت الأعمال الدرامية خاصة مع سي عبد القادر الجربي.
1: أيوة.
0: الله يرحمه. كانت لك معاه معناها أعمال لتونسة، نحكيه لهنا خاصة على الدوارة ونسمعه بعد شوية. كانت لك زادة أعمال أخرى كما العاصفة، كما عدة أعمال أخرى أيضا مخرجين في الموعد، نتحدث على سلاح الدين السيد، نتحدث زادة على سي حمادي عرافة اللي كنت معاه اليوم في لقاء تليفوني خليني نقول، ونوجه له تحية كبيرة برشا. قبل ما نحكيه على أعمالك الدرامية، فما اسم الساعة كي نقول لك أين العاصفة والدوار موجود في زوز الأعمال هذوما، اسم نسائي
1: نعيمة.
0: ليه؟
1: ملجاني.
0: بخلاف نعيمة مازال مواصل معك الرحلة حتى في المسرح، حتى في الملاحم خاصة.
1: في الدوار في لطيفة القفسي
0: نوجه لها تحية. فما اسم آخر ما تصورش كان أنا خاينتني الذاكرة ولا هي باش تقول يا ألفرك غالطة، أما موجودة معك في الملاحم.
1: كان تحكي على دليلة بفتاحي.
0: كي نحكيه على دليلة، دليلة
1: الدوار ماهيش معنا،
0: ماهيش معك في الدوار، موجودة الدوار. معك في العاصفة.
1: في العاصفة صحيح.
0: وموجودة في الملاحم زيدة في الخدمة اللي خدمتوها مع حافظ خليفة.
1: أي. حتى توا الخدمة جديدة هذه اللي مازلنا كي كمان التسجيل نتاعها موجودة مع بعضنا.
0: زيدة.
1: أي في خضرة زيدة كيف. دليلة بيان سور، دليلة يعني من القامات الكبيرة. أنا داير حتى كن توا نقول دليلة، يعني كن نداها نبدا مع العباد كل ما نقول مدام دليلة، كما نقولوا السيدة منى نور الدين، نقولوا السيدة سامحيني السيدة دليلة.
0: نتمنى تكون في الاستماع وتسمع فينا هي على الأقل.
1: دليلة ما زالت كي كملت مسرحيتها نوما،
0: قعدت قعدت أروع الأعمال.
1: يعني عملت عليها بحث كبير ياسر معنا قبل ما تبدا حتى تبرف الممثلين اللي معاها كيف يعني تعطفين في الكتب وتنادي في البسيكولوج في البسيكاتر باش يحكوا عن موضوع نتاع الانتحار والموت بصفه عامه، لكن نظره ايجابيه يعني مش معناها واخذه جوائز حتى خارج تونس في المسرح. انتقلت من التمثيل للاخراج والانتاج، يعني ماهيش وبنت تونس الكل، خاطر دليله مثلا مسرحيه ساعات تحضرها في

0: تشطح وتخزر الفم يضحك والعين تبكي. ما صعيبة هذيك، ما
1: من أصعب المشاهد في الدراما، يعني
0: لازمها كاليبر تاع ممثل مش عادي معناها. وهي عندها في الجو هذاك لا لبا دليلة.
1: يا دليلة مفتاحي وينك؟ اسمع صالح جداي قالك لبا، معنا مكالمة على الخط، حط الكاسك صالح جداي، عندي ليك مكالمة على الهواء.
2: أهلا بيك. أهلا بيك.
1: ما في بالوش بيك يا دليلة، راه قاعد يحكي عليك من وجدانه.
0: تحية لي
2: صالح. أبار أنه ممثل كبير، صالح إنسان متربي برشا، متربي على خلق بالحق، على خلق، ونادر أنك تلقى فينا أنت صالح، نادرة بالحق. أنا لا أرمي ورود، هذه حقيقة يعني.
0: ربي فضل.
2: وصالح من الممثلين اللي أنا نعتز بصحبتهم، معناها كبشر، كممثل، كإنسان، محليها جمع كل شيء والله العظيم، من اللي هو صغير، من اللي صغير حتى التو.
0: ربي يفضلك.
2: ربي يخليك صالح. أنا فرحانة ياسر أني ندخل، أما راني خدمت في الدوار، أنا أم العاتي.
1: معناها انا مانيش غلطه في البحث نتاعي.
0: والله لك، والله لك غلط. لا ولا، والمشكل شنو هو؟ المشكل انه وقت اللي عملنا الكاستينج هذه مشيت هكاك، مشيت مع الاولاد مع فرقه الكاف، قال لي جيت معاهم، قلت له جيت معاهم، واني وقتها ما عينيش في التلفزيون. قال لي هات جرب، قلت له هات. انا هو المشهد اللي عطاه لي باش نجرب، المشهد اللي انت فيه والعاتي. وننسى
1: هكا، تنسيها يا صالح هكا.
0: لا ما دورها في الدورها في العاصفة بصراحة مش عادية. لا والله
2: يفضلكم.
0: عاودي شوفي، عاودي شوفيه انت المشهد هذاك وقت اللي دخلتي والعرس يضرب.
2: والمشهد هذاك بروفة، وكانت عندي صفحة كبيرة باش نقولها نص. يا اخي انا قلت لعبد القادر، قلت له لطيفة راهي ما تسبش، ما هيش لجور دفا من اللي تسب وتقول كلام كبير، خليني نقول جملتين. قال لي ماكش حافظة مس، قلت له ها والناس ها، صرت له النص، قلت له هاني أنا عندي بروبوسيون صغيرة، ها ومع الأولاد مع فتحي ومال وكوثر، شوفها كان عجبتك خذها، ما عجبتك شلون نحط النص. يا أخي هو قال جايوي مدوز وروح، قص الفرناج وروح. قال جايوي مدوز يزيك
0: المشهد
2: بالحق. ريبيتيشن.
1: قديش كان مسموح لكم انكم تتصرفوا في النص، لانه تقريبا هذه نقطه مشتركه بيناتكم، انكم تتصرفوا في النص، انكم ترتجلوا، انكم تضيفوا من عندكم، قديش كان مسموح لكم دليلة خاصه مع المخرجين القدام؟
2: لا هو مش مسموح، اما انت لازمك تعرف كيف تفك
0: بالضبط،
2: يزمك تفك.
1: هذا اللي قصدته، لانك انت كي باش تفك يزمك تقنع المخرج، خاطر كان ما اقتنعش وقتها يقول لك لا، يزمك تقنعه. معناها
2: هما هو عبد القادر خاصه عنده ثقه كبيره. اي هيك الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
2: عنده ثقه كبيره، بيعطي ثقه يعطيها بالحق.
0: لا حتى حتى مع حمادي عرفه وقت اللي
2: حتى مع حمادي
0: وقت اصلاح خارج التهامي خارج بالمقرون. ايه قالت نار على رجلي، هذا المقرون من غير كرتون. هذيك زادتها هي راهو.
1: لحظات ما تتنسيش دليلة، لحظات ما تتنسيش.
2: اتفاق مع سي حماد.
1: دليلة انا نحب ناخذ منك شهادة على صالح جداي، صالح اللي غاب لسنوات، نرجعولها بعد شوية، على الدراما التونسية، لكنه كيف رجع في السنوات الأخيرة، نحكي على عام ناول يعني رمضان اللي فات ورمضان اللي قبله، رجع بزوز أعمال اللي بدورهم الحقيقة أحدثوا نقلة نوعية، نتحدث على ويد البي، نتحدث على حياة. رجوع صالح جداي بهذه الأعمال، أنت دليلة مفتاحي كيف شريته؟
2: استراحة محارب، استراحة
1: منعتك.
2: محارب
1: منعتك من أسئلتي، قلت لك استراحة محارب.
2: والله استراحة محارب، كيف يرجع يرجع بالباهي صالح، مش خطير صالح. وصالح ما يقبلش اللي يجي، ومش ما عندهش اللهفة، ما عندوش، ما يحب يخدم حاجة يحبها، يحب يخدم على ناس يحبهم. أنا قلت لك هو من طينة الكبار. والله
1: يبقى من أهم الأسماء اللي نعتز به، وأنا سعيدة بوجوده معنا.

0: معايا في سفراء نجوم الليلة، وسعيدة بوجودك أنت زادة معايا دليلة مفتاحي أنك تكون موجودة معايا في سفراء النجوم، ونهنيك على نجاح نومة، ونحيي كامل فريق العمل الحقيقة، وإن شاء الله إن شاء الله تكونوا دائما موفقين. يعطيك الصحة دليلة، شكرا ليك، شكرا دليلة مفتاحي. يعيشك يعيشك يعيشك
1: يعيشك،
0: شكرا لك دليلة. نواصل في بطاقة الدراما. احنا مشينا من الدوار ديريكتومون رجعنا الواد البي، لكن بيناتهم فما أعمال تبقى في البال، سواء كان مع سي صلاح الدين السيد، أيضا مع سي حمد يعرفة اللي أنت بالنسبة لك زاد العمل معاه ما يتنساش.
2: بالطبع،
0: وخلى المكان نتاعو سي حمد،
2: خلى بلاصة فارغة على الاخر. حمادي بالنسبه للممثلين بصراحه نقولها لك، وحتى بالنسبه لي شخصيا، حتى كانسان يعني، مش كفنان مخرج، طينة اخرى بصراحه،
0: طينة اخرى. وانا بيرسونيلمون لا اؤمن بالتقاعد، بمنظومه التقاعد في العمل الابداعي. انا كان ضيفي صحبيب المسلماني، وكانت عنده وجيعه كبيره ومراره كبيره، لانه في مخه ما راش انه المخرج يلزمه يتقاعد.
2: شيء طبيعي، بالعكس اخي، توا احنا عندنا قداش مثلا حتى في الجامعه التونسيه نقولوا يعني الاساتذه اللي وصلوا التقاعد، يا اخي لازم ديما يقع استثمارهم، معناها تستغلوهم كريمو، يعني في
0: تستغلهم، تستغل الخبره نتاعهم،
2: البحوث. هذا مخرج عدى حياته كله يعمل في الاخراج، بدا مساعد مخرج يعني، وبعد في الاخراج يعني ورى اللي هو مقتدر، واللي هو يعني تقريبا كل المسلسلات اللي خدمها محمد عرفه من ناجحين يعني، تفرجت تقريبا الكل تفرجت فيهم يعني، ما تلقيش مسلسل يعني اللي ماهوش ناجح. نجو هكا تدنكو على خاطر تقاعد معاش نشوفوه. عندك مثلا دي جون عندك قاعدين يخدموا بار اكزومبل في التلفزه الوطنيه بار اكزومبل، علاش ما يكونش يعني هو وراهم؟ علاش ما ياثرهمش؟
0: افكتيفمون يستحقوا الاستئناس بتجارب الاخرين، معناها
2: القنوات الخاصه. القنوات الخاصه ما تعمل في المسلسلات هي، علاش ما تعيطش للكبار نتاعنا وخلي يرجعون هيك الروح نتاع المسلسلات التونسيه، وخاصه وينهم بصفه خاصه حمادي عرفه مراكب على مستوى تقني، يفهم لك في الكاميرا، يفهم في كل شيء جديد والقديم، وكل يقرا ويتبع المسرح. انا نتذكر وقت لي نمشي وقت اسبوع المسرح ولا كرتاج المسرح، ديما نشوف نلقوه يتفرج ويشوف الممثلين ويعرفهم الكل تقريبا، معناها يقول لك هذاك شفته في المسرحيه الفلانيه، هذاك شفته في كذا، ويتفرج زاد كيف في المسلسلات نتاع الزملاء. وكان عنده مشروع يعني اللي يحب يطلع ممثلين، يحب يخلق ممثلين جدد، كل مره ياخذ معناها ممثل يدخل
0: يعني طعم العمل نتاعو بوجوه جديده، ما نعملوش قطيعه، لانه للاسف في فتره من الفترات ولينا كل حد وعنده المجموعه نتاعو. اسماء اللي هي صنعت الدراما التونسيه نلقاوها تنسيت، نلقاوها حتى تعرف ربما بقصد او بغير قصد، لكن هذوما الناس صنعوا تاريخ الدراما التونسيه، المفروض ما يتنساوش. معناها
2: ومش مثلا وقت ياخذ لك ممثل ولا ممثله مش هكاوا خدم معاه في مسلسل ومن بعد ينساه، لا يكمل، بيقول يبني في مشروع. يعني بالنسبه لي هو الممثل هو مشروع يبني فيه، يعني مثلا ذكر عفاف حاجي دي بار اكزومبل خدمه معنا في مطوس الشامخه، مثلا الشامخه في مطوس، بعد هي مباشره نداها في ريحانه، في الريحان، وممكن لو اشتغل حاجه اخرى كان ينجم زادك كيف يعيط له في المسلسل، لانه يبني النادر على اللوم زاد كيف يعني، من اكتشافاته هو. نتذكر اني زاد واحد من الناس يعني وقت اللي عملت معاه مطوس العام اللي بعده نداني في الريحان وعطيني دور الناجي، ما شبهش خلاص الدور شكر، لكن يفهم
0: ما حسركش في نفس القالب وما حسركش في نفس الدور. وهذه خبرتهم اللي احنا المفروض اليوم نتمتع بها اكثر فاكثر. تحيه كبيره برشا لسي حمادي عرفه، وشكرا شكرا على وجودك معنا ولو بالاستماع. سي حمادي تحيه ليك. صالح جدي اعمال صنعت مجد الدراما التونسيه، ما نحكيش على غياب لانه احنا بحكم الاعادات موجودين ما شاء الله، معناها قعدتوا كمام، قعدنا ديما نتفرجوا فيكم، لكن تغير المقياس للاسف، لانه قبل كي تحكي على الدوار 92 ويتشاف لليوم وكأننا نشوفه في ملحمة، نشوفه زيدا في تونس المزيانة، نشوفه في التسويق اللي صار للجنوب، خلى الناس كل مغرومة به في ظل غياب التواصل الاجتماعي. اليوم مع التواصل الاجتماعي للأسف نسب المشاهدة تحكم، لكن نسب المشاهدة ما تصنعش قيمة العمل، معناها مش بالضرورة،
2: لأنه في الدول الأخرى عندك نسب المشاهدة وعندك نسبة الرضا. احنا نشوفوا نسبة مشاهدة هكا، نسبة الرضا لا وعلا
0: للأسف.
2: المحدد هو ممكن نسب الرضا، هذاك اللي حدد، خاصة بالنسبة للتلفزة اللي هي مرفق عمومي، معناها يتفرجوا فيه الناس كل في الديار، يعني مش سينما باش مش يتفرجوا باش تبدأ تحكم عليه من زاوية فنية بحتة كسينمائي وكبحث في اللغة السينمائية. لا لا، هذه تلفزة عندك في الدار باش تفرج العزوزة والصغير والكبير، في بالتالي هو مرفق عمومي. ألور نسبة الرضا مهمة ياسر، الجمهور راضي على الشيء هذاك ولا لا؟ ولكن هذا نشوفه فيه يعني في الشارع، شوفي في كنت تلاقوا مع الناس شنو يحكوا. ديجا تسمية الزمن الجميل، يعني الكلمة وحدها هي اللي معناها تعطيك معيار.
0: في ويد البي حسيت بالإحساس بالفرحة اللي حسيت بها يمكن 20 سنة التالي في الدوار. يعني أنا مثلا كي شفت صلاح جداي في ويد البي ريت الخبرة، ريت استثمار متاع خبرة كاملة متاع سنوات متاع خدمة متاع دراسة متاع بحث، شفت قدامي الكاريزما الشخصية القوية. هذا أنا منعرفش أنت حسيت رجع لك معناها هك المجد هذاك بين ذفرين حسيته؟
2: والله
0: حتى في الشيخ الطيب زيدة في الحياة
2: ما نخبيش عليك، يعني قبل
0: يعني حبكش تخبي علي يا ساعة صحيح اللي لم تخبي شيء.
2: لا والله خبي عليك حد شيء، خبي عليك حد شيء بعد أنت أخوي دليلك ملك دبر راسك. الشغف اللي مش كان نيرا ولكن بعد طبعا نحكو على صلاح جدي الله يرحمه وينعم، الشغف اللي كان عنده
0: طول طول العمر
2: اي باهي الرحمه والنعمه باهي
0: اي رحمه تقولوا رحمه الحي خير من رحمه الميه ربي يطول في عمرك.
2: عايشك الشغف اللي كان عندي انقص ياسر،
0: انقص
2: بشيء طبيعي. يعني اتذكر مثلا وقت اللي سي حمادي ناداني في مطوس ولا في الريحانه، يعني بالنسبة لي يعني لحظة وجود، معناها أنا موجود. يعني وجودك كينونتك كلها مربوطة بهيك اللحظة هذيك، أنا أنت ممثل أنا ممثل أنا موجود هيك ولا تو ما عادش هذيك الشغف هذاك طاح، يعني ما عادش يعني با تفرح بينسير أنك تعود تخدم حاجة سيرتو حاجة هيك عائلية وتذكرك شويه بالاجواء اللي قد تعمل مسلسلات القديمه كل ولكن ما كانش هكا يعني الشغف الكبير، لانه بصراحه طموحاتنا اكبر من الواقع نتاعنا. انك ممثل وتلقى روحك تمثل مره في الخمس سنين ولا مره في العامين ولا حتى مره في العام يعني في مسلسل، بالوقت تولي تتساءل يعني تقول يعني شنو محلها من الاعراب الحكايه. هبط انت ميسي مثلا ما يترينيش وهبطي كل عام يعمل مقابلة وهات نشوف الروندمو بتلقي حد شيء.
0: هذه بعين الأستاذ بعين الأستاذ
2: زيدا. ولكن شنو التجربة كانت ياسر مزيانة، واد البي خاصة مع وجيها ومع سوسن ومع راوية ربي ينجحها إن شاء الله في مسلسلها الجديد راوية مرموش، المجموعة كل
0: والقصة المزيانة. وين كنت ديما نقول قبل نقول استثمروا في التاريخ التونسي، أبحثوا في التاريخ وعملونا منه أعمال درامية. احنا التاريخ المصري مكثر معناها عرفناه من الأعمال الدرامية والأعمال السينمائية، احنا للأسف مازال فيغجر والتاريخ متاعنا مازال ما تم استهلاكه كما يجب معناها سينمائيا ودراميا. وانا فرحت برشا الحقيقة بواد البي وحتى زاد بأعمالك السينمائية تنرجع لها بعد شوية. نزار انا عطيت زوز مقترحات، الدوار واد البي، نسمع واد البي اكيد انتم تسمعوا فينا في سفراء النجوم على موجات اذاعة الشباب مع ألفا وسليتي.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: ألفة وسلتي تجدلكم التحية الناس كل وين ما كنتوا، نذكركم انتم تسمعوا في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب، تواصلوا معنا على الباش فيسبوك متاعنا ألفة وسلتي تيغي سفراء النجوم بالعربي، وإلى زيد على الغاديو جون تونيزي باش أوفيسيال، وضيفي في استوديو إذاعة الشباب استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. صالح جداي أهلا وسهلا بك صالح مجددا. عندي مبدأ ديمقراطي، إذا ما عجبتكش السهرية تنجم تخرج. أنا بديت 7 جوان 2013 ما خرج حد. ما خرج حداك، حبيت نقول لك الكل معناها والحمد لله وفقنا في انه عجبتهم الساره، ان شاء الله انت زادت تعجبك.
2: الحد
1: الان لاباس. الدراما ما خلتكش تنسى الاساس وحبك الاول اللي هو حبك للمسرح، معانقة المسرح، كانت لك تجارب مسرحية مميزة على مستوى الأعمال المسرحية، أنت كنت موجود في جامعة تحت السور.
2: اي
1: هكا ولا ما زلت تذكر على اللحظة
2: شيء طبيعي، عملنا بها في تحت مهرجان كارتاج عام 92 مهرجان كارتاج، وقت اللي كان مهتم مهرجان كارتاج بالأعمال المسرحية و... أوبيريت هي، لأنه فيها برشا كوريغرافيا، فيها برشا موسيقى، فيها برشا أسماء، لوتي بشناق وخد السنية مبارك معانا، الفريق كامل متاع الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، الممثلين اللي موجودين تاع فرقة مدينة تونس الكل، وقاعة تطعيمهم بين احنا يعني كما غيري وقت مجيب الحفصية المجاني.
1: مثلت بالمصري وقتها،
2: مثلت بالمصري
1: بيرم التونسي
2: وكان معنا عيسى حراث
1: صاحب القلب يعشق كل جميل، طول اهديه لك بعد شوية.
2: القلب يعشق
1: كل جميل.
2: الله الله،
1: ليه ليه كمل انت عاد. صوتي مش كي صوتك صالح جداي.
2: لا اعتني صوتي.
1: كانت لك جماعة تحت السور، كانت لك زيدة مع نعيمة الجيني، إذا ما خانتيش ذكرى فزيني مرتاح، كانت لك مع نعيمة
2: كمخرج في التمثيل، هي وصديقي موجب الحفصية.
1: أي تحية ليهم الزوز. كانت لك زيدة ملحمة خضراء،
2: ملحمة خضراء مع حافظ خليفة،
1: مع حافظ خليفة. حافظ خليفة اللي نحس ولد ثنائية بينك وبينه،
2: لأنه على موجة واحدة تقريبا. نمنو بأن الديمقراطية ما تتبناش فقط في وسط القاعات المغلقة، لازمك تخرج.
1: مشيتوا للفضاءات البديلة.
2: صحيتي، مشيت للفضاءات البديلة، وخاصة وأنه معاه الشح متاع الفضاءات المسرحية يعني المخصصة، قلنا علاش لا. ثم تجارب صارت عملوها مسرحيين قبلنا كما حسين محنوش يذكر بالخير وربي يفرج عليه إن شاء الله، كيف احنا خدمنا برشا من عام 2002 ونخدم في الملاحة في المهرجان الدولي للمياه الحارة في الحامة، ولكن الفضل متاع الفضل لله طبعا، والفضل متاع حافظ، وأنه حافظ تقريبا الأول هو اللي بدأ يوزع في الملاحة. احنا كنا نخدم ملحمه وتوفى مع المهرجان هذاك، نعمل افتتاح مهرجان وتوفى هذاك، هو معاش الدور، لانه الجمعيه نتاع المهرجان هي المنتجه نتاع العمل هذاك.
1: وتقول لك مكلفه جينيرالمون ما نجمش ندور بها في المهرجانات. حافظ خليفه عمل ديفياسيون توتال، معناها يعمل الملحمه ويدور بها ويتجول بها.
2: هذاك اش خلاني مثلا وقت عملنا ملحمه عروش على الشيخ المناضل علي بن خليفه النفاتي في مركز الدرميه الركحيه بجابس، جاب لي الفكرة هو على أساس أنه علاش عدينا اللجنة وقتها مع بعضنا الزوز، يعني نمثل فيهم الزوز، لكن في عروش المخرج، وعدينا فرد نهار في شنني وقت في مهرجان الحنة في شنني، وزوز تأشروا ودورنا بيهم يعني من عام من 2022، وتو عروش مثلا قاعدة تدور التو إلى يومنا هذا. كان المفروض عندنا
1: هو البهي فين، وتبقى العروض متاعه وتبقى متواصلة، وعندكم عمل جديد زاد حس الريح
2: يعطيك
1: تشاركوا بيه في مهرجان الشرق للمسرح الصحراوي
2: إن شاء الله. المهرجان الدولي، المهرجان الصحراوي،
1: تحسوا رهن عليك حافظ خليفة؟
2: والله نرتاحوا لبعضنا، هو يقول
1: راهن عليك.
2: اي هو يقول
1: ما تحبش تقولي لي نرتاحوا لبعضنا في اطار ديمقراطيه.
2: اي لا ما راهن عليك كبيره برشا، يعني هو يقولها مش انا نقولها،
1: هو يقولها باهي تنشوف هو يقولها.
2: اما يقول لي نستبارك بيك،
1: هي تنشوف هو يقولها ولا لا. هذا البس الكاسك.
2: الله الله الله،
1: اهلا وسهلا.
3: مساء الخير.
1: مساء الورد والياسمين حافظ خليفه.
3: وانت زاد معناتها مباركه مدام بحذاك
1: صراحه. اسمع البركه بكلها بحذيه ما نحكي لكش.
2: المفاجات الليله بيا.
1: اسمع
3: قليله وانت اجتمع الجانب الانساني والمهني مع بعض والفنان حسب رايه وقبل ما يكون مهني وفنان وموهوب لازم يكون انسان. والإنسان بالنسبة لنا في مهنتنا الصعيبة هي هذه الجانب الأخلاقي مهم جدا. فالمهم جدا أنك تخدم مع ناس تفتح لهم وتبنى علاقة أسرية وعلاقة روحية معهم. صالح من النوعية اللي ترتاح برشا معهم لأن هو كشخص تحس متصالح مع الحياة مع تماما فيه هدوء هدوء صوفي هدوء فني هدوء مهني هدوء أخلاقي وحتى كهدوء جنوبي هذا جانب آخر نفهموه احنا في جنوبنا الطبيعة الجنوبية اللي قاعدين نفقدوا فيها شيئا فشيئا يعني على مستوى الممارسة وعلى مستوى صدق المعاملات. فصالح ديما نقول لو تكون انت مع موجود معايا في الملح ما أنا راني متهني. علاش؟ لأنه من جانب مهني ومن جانب حتى إنساني معناتها لأنه للأسف اختلطت في مهنتنا الطالح والصالح معناتها وشخصيا مش حتى مع صالح برك لأن عندي تعامل دائم مع دليل مفتاح يصلح مصدق وسيها مصدق الكبارات معناتها كان عبد اللطيف بوعلاق معناتها
1: هذوما إن نحسك عملت نواة عمل
3: هي نواة عمل وتتواصل النواة هذه لأنه ثم عشرة ولت وفهم لأنه اللعب والاشتغال على الملاحم راه مختلف تماما على العلبة الإيطالية يعني على المسارح لأن الشيء اللي قريناه في المعهد العالي في المسرح على أساس أنه لازم يكون كل شيء غير مبالغ في التمثيل في الساحات العامة في البطاحي في الفضاءات المفتوحة عموما في الملاحم العكس لازم تبالغ على مستوى الحركة وتبالغ على مستوى الجريماس لأن الناس بعاد عليك وعادة الملاحمة دي راهو أقل في دائما 1000-2000 واحد بما حضرين وتستهدف أساسا العائلة وقريبة من الناس وتخرج مع الأطر. أنا ما نسميهاش عندي موقف من اللفظ مسرح الشارع لأنني نعترف بمسرح الفضاءات
1: والفضاءات البديلة والفضاءات المفتوحة. صالح جداي هو يحكي بكري شوية قال أنا نرتاح في الخدمة معه فما كيمياء معه. أنا قلت له حافظ خليفة يراهن عليك أنا مصرة على الكلمة على فكرة مصرة لأنه نحس أنه فما استراتيجية عمل إن شاء الله باش تتواصل على امتداد سنوات باش يكون فما ثنائية معناه.
3: أكيد هو أنت اللي كانت تشوفي كم أنا حزين في التجربة اللي فاتت قصر الثراء وصالح مش موجود معناته لأن اقترحت عليه قال لي راني باش نمشي لفرنسا نسافر لفرنسا وراح حافظ ما تعملش عليا فاستأت قلت له عليه يا صالح معناته فأني بالنسبة لي يعني كل ملحمة صالح وجود صالح مهم جدا وحاليا حتى مش مجرد حتى الملاحم هو رئيس شرفي للمهرجان الدولي للسينما في الصحراء معناتها كدورة ثالثة نعدولها وهو موجود معنا صالح جزء من مشروع كامل فني مش فقط كممثل عنده دور فهو يمثل موجة كاملة وهوية متاع فن قاعدين نقدمه فيه لهذا الرهان هو رهان إنساني أكثر منه يكون فني احنا حتى علاقتنا أسرية وعلاقة إنسانية أكثر منها مهنية.
1: تحية ليك
2: ربي فضلك يا حافظ
1: حافظ خليفة شكرا ليك على وجودك سهرتك معايا نورتني برشا ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في مشاركتكم في مهرجان الشارقة بحس الريح. كملتوا العمل ولا ما زلتوا؟
3: هو حاليا معناتها كملنا المرحلة الأولى على مستوى تسجيل الحوارات. حاليا أنا موجود رجعت إلى الجنوب وبعد غد عندي موعد في استوديو في جربة باش نعمل عملية المكساج ونكمل بشكل نهائي التحضير لأن في الملاحم عادة نسجلوا بلاي باك يكون العمل
1: فهمتك
3: مش بميكروات ولا لأنه كبر لأنه ثم فرسان وثم جمال وثم فيجوراسيون يعني وخيام نحكوا على مساحة وعلى عدد يفوق 90 فرد وهذا طلب كذلك بالإنتاج الحصري لإدارة المسرح والسينما اللي هي تابعة حكومة الشارقة. والمهرجان باش يكون من 10 إلى غاية 16 ديسمبر، وهذه الدورة العاشرة، مش أول مرة نشاركوا فيه، لأن دائما التجربة التونسية تجربة
1: رائعة. إن شاء الله نكونوا في متابعتكم.
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله.
3: وصالح قيدونا في هذا المجال يعني. إن شاء الله.
1: إن شاء الله منورين، وإن شاء الله نتابعوكم أكيد، وكل التوفيق. شكرا ليك حافظ خليفة على إنك كنت موجود معنا في سفراء النجوم، وضيف الليلة صالح جدي. مواصل معنا سهرية ولا مروح؟
2: لا لا قاعد.
1: هاي بي خليك معنا ميلا. تتسيد فيش تلقاو نشرة الأخبار العشرة ونص، آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية، ورجعين شوي آخر صالح جدي قدام المراية، شوي آخر صالح جدي على غالب قدام المحكمة. نتمنى لك شرا ولطف عليك.
4: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم،

0: مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: تونس الأولى عالميا من أجمالي خريجية التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة. وفي النشرة قراءة في هذا المؤشر: اليوم بكافة مراكز الإعلامية المواجهة للطفل انطلاق التسجيل في الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية، سبل إيجاد آليات للتصدي للعنف داخل الفضاءات الجامعية، أبرز محاور الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. تواصل تونس تأكيد مكانتها في مجال تكوين الكفاءات العلمية والهندسية، حيث تصدرت المرتبة الأولى عالميا بنسبة 37.93% من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة وفق مؤشر Global Innovation Index الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة على العديد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. وقال ممثل مكتب الإعلام بعمادة المهندسين محمد أمين القريشي أن هذا التصنيف يعكس أهمية مدارس التكوين الهندسي في تونس واستثمار العائلات التونسية في التعليم، مشيرا إلى تخرج حوالي 8500 مهندس سنويا.
4: هذا مش غريب علينا، احنا المدرسه التونسيه الهندسه تو عندها سنين وسنين موجوده على الساحه، بناوها مهندسين كما مختار العتيلي وغيره، وحبوا تكون مدرسه تونسيه وطنيه واولها لينيت. مع لينيت بدات الانطلاقه، برشا مدارس تقريبا في جميع ولايات تونس كلها تقري في الهندسه. هذا اللي وصل اليوم باش يكون عندنا مع تقريبا نسبه خريجي الهندسه هي اعلى نسبه بارابور نسبه الخريجين الجمليه في العالم. حتى نحكيوا على الكاليتي، الحمد لله عندنا اولادنا براتيكمون على ناشطين في الساحه المحليه والساحه العالميه، وبالطبيعه ما نحبوش نحصلوا النجاح الدولة التونسية ولا السياسة الهندسية في تونس فقط، لا كذلك الأسرة التونسية. الأسرة التونسية اليوم استثمار نتاعها وولدها هو بنتها هو في التعليم ككل. اليوم راهو بصراحة ثم تقريبا 8500 مهندس يتخرج سنويا، وهذا مش شوية. تبيع العائلة التونسية مدى تبيع ولدها ولا بنتها يخو أميتي اللي ينجم ينجح فيه، لكن هذا ما يمنعش أنه لازلنا ديما نحرصوا على سياسة تكون هندسي تكون ديما من حسن إلى أحسن.
3: انطلقت اليوم بمراكز العالمية المواجهة للطفل بمختلف جهات الجمهورية عملية تسجيل الأطفال في الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية، وتتوزع الورشات التدريبية مساء يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي. وفق مدير المركز الوطني للإعلامية المواجهة للطفل محمد سنين،
5: المركز الوطني للإعلامية المواجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 ل 18 سنة، وتشمل زادا عدة محاور في مجال الإعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. يتم فتح باب التسجيل في الورشات معناها التكوينية. المحاور متاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلوماتية، الصيانة والتركيب، الشبكات الإعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتم التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
3: انطلاق أشغال الاجتماع الفنية الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. وفي كلمتها الافتتاحية أكدت وزيرة الأسرة والمرأة أسماء الجابري أن حضور المرأة التونسية يعد مكونا ثابتا في المنظومة الأكاديمية، حيث يمثل العنصر النسائي اليوم حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه. وتشهد التظاهر التي تحتضنها تونس على مدى 5 أيام مشاركة كفاءات وقيادات نسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية من تونس ومن عديد الدول العربية والإفريقية. تحتضن سوسة غدا وبعد غد الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية بالشراكة مع جامعة سوسة. الملتقى الذي تحضره كفاءات من عديد الدول العربية والأوروبية سيبحث سبل إيجاد آليات للتصدي للعنف داخل الفضاءات الجامعية. رئيسة الشبكة ونائبة رئيس جامعة سوسة ألفا بوعلاق. ومزيد من التفاصيل لأخبار إذاعة الشباب.
2: المحور متاعنا يخص الفضاء الجامعي، نعرفوا اللي توا في الفضاء الجامعي الدراسة والبحوث العلمية والمنشورات والكل، لكن فما حاجة ما نقولوش مسكوت عليها الموجودة واللي ما نحكيوش عليها برشا، هي العنف الموجود في الفضاء، عنف ضد المرأة وإلا حتى ضد الرجل. المؤتمر متاعنا استدعينا له العديد من الكفاءات، عنا من لبنان وعنا من رومانيا وعنا من فرنسا وإيطاليا. هو الهدف أن نلقى والآليات كيفاش نجمو نتصداو للعنف. نعرفوا فما العنف المادي والمعنوي، العنف الاقتصادي، لكن من فما اللي نسينو توا حديثا فما العنف الرقمي والعنف كذلك الناتج على الذكاء الاصطناعي. تحبوا نخرجوا منها في دروس نحاولوا باش من بعد نحطوها نتبعوها ونعموها على كافة الجامعات.
3: ألفا بوعلاق أكدت أن جامعة سوسة كانت سباقة في وضع آليات لمقاومة ظاهرة العنف في الفضاء الجامعي.
2: احنا في جامعة سوسة الحق كنا سباقين بالعديد من الوسائل نقولوا الوقائية اللي حطيناها. عنا خلية المساواة مثلا بين الرجل والمرأة موجودة تو عندها 6 سنوات. عنا زادة كيف خلية ضد الهرسلة، وفما زادة كيف سليل ديكو، زادة كيف دخلنا في مشاريع دولية ممولة من الاتحاد الأوروبي تعاونتنا برشا خاطر بالتمويلات متاحة. قمنا بالعديد من الدروس بنزاد في حملات وعوية في الفضاءات الجامعية في تونس.
3: مدينة الثقافة بالعاصمة تحتضن غدا وبعد غد فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تك أفريقيا تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. تظاهرة تهدف بالخصوص إلى تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسات الناشئة ومساعدة تونس على التموقع أفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وفق ما أكده للأخبار رئيس اللجنة المنظمة لتظاهرة بيك تك أفريقيا اسكندر الهدار.
6: احنا نستناه اكثر من 150 مشارك اجنبي من مستثمرين في المؤسسات الناشئه خبراء. احنا دعونا عدد من المسؤولين عن قسم الاعلاميه قسم الرقمنه في العديد من الشركات الافريقيه العديد من الوفود العالميه. احنا تقريبا لاول مره 100 عارض خاصه المؤسسات الناشئه، المؤسسات اللي تقدم حلول تقنيه ورقميه، كذلك عديد من المؤسسات من القطاع العام، العديد من المداخلات والنقاشات حول موضوع كيفاش اليوم نستعمل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. كذلك عندنا العديد من الشركات والعديد من الرونكونتر بي تو بي اللي باش تتم بين المؤسسات هذه. نحبوا نموقع تونس على افريقيا ودوليا على خريطه الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. اليوم تونس تنجم تصدر التكنولوجيا، اليوم تونس تنجم تستقطب استثمارات، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه اترافير ان ايفينمون اللي الحقيقه نحبوا يلم الايكو سيستم هذا وباش نجموا يخدموا بعضهم، وهذا هو الهدف الاول من بيك تك افريكا.
3: في الرياضة، مدينة الحمامات تحتضن من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري منافسة البطولة الإفريقية للغولف للرجال بمشاركة 68 لاعبا ينتمون إلى منتخبات 17 دولة من ضمنها تونس. مقتل شخص وإصابة 24 آخرين في شمال إسرائيل إثر انفجار ذخائر من مخلفات الحرب. في اليمن معارك ضارية على تخوم تعز وتحذير أممي من تزايد معدلات الجوع ونزوح أكثر من 200,000 شخص. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. السعودية تعلن زوال الخطر وانتهاء حالة الأنذار المبكر في مدينة الرياض، والقوات الحكومية تستهدف الحوثيين في مأرب. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. تونس الأولى عالميا من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة. اليوم بكافة مراكز العالمية المواجهة للطفل انطلاق التسجيل في الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية. سبل إيجاد آليات للتصدي للعنف داخل الفضاءات الجامعية، أبرز محاور الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية. ألقاكم بخير.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم، نستمع إلى نتقاسم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم.
1: على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم، وسعيدة جدا في سهرة الليلة من سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتيو في استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب، إنه يكون ضيفي بكل حب وتقدير. صالح جداي، صالح أهلا وسهلا بك مجددا، وسعيدة بوجودك معايا في سهرة الليلة من سفراء النجوم. كنا نحكيه على المسرح، كنا نحكيه على التعاون مع حافظ خليفة. أعمالك المسرحية، فما أعمال اللي هي من إخراجك، فما أعمال مع حافظ خليفة، لكن تتحد في الجانب الملحمي والنضالي، وسفر زيدا إلى مراحل من تاريخ، خاصة تاريخ الحركة الوطنية. أنا لاحظت أنه هذايا الجزء المغيب للأسف في أعمالنا الدرامية، صالح جداي قاعد يركز عليه في السنوات الأخيرة.
2: والله هم الأول يعني، خاصة مع شخصية الدغباجي، خدمتها ممثل مع المخرج طيب السهيلي، وخدمتها مخرج مثلا على شخصية الدغباجي، وخدمنا برشا شخصيات خاصة في المهرجان الدولي للمياه الحارة بالحامة. كل ملحمة تقريبا نخدم على شخصيات وطنية، كمحمد علي الحامي، طاهر الحداد، مشايخ بن يزيد، الساسي الأسود، الطاهر الأسود، يعني خدمنا عليهم الكل هذوما. ولكن في المرحلة الأخيرة هذه حبيت نركز على شخصية اللي التاريخ تنساها، واللي هي كانت يعني اللبنة الأولى متاع النضال المسلح خاصة داخل المدن، كان هو البطل متاعها اللي هو الشيخ المجاهد علي بن خليفة النفاتي، اللي كان هو اللي قال القولة الشهيرة وقت اللي البي صحح على المعاهدة متاع الحماية: الآن أصبحت طاعة البي كفرا. اللي هو كان شديد ياسر يعني في تطبيق أوامر البي، لكن اللي فات هو أنه حطيده في دي الفرنسيس، فأنه نزع إيده ولا يسموه بي الثوار، وقاد المقاومة المسلحة في صفاقس، أول مقاومة مسلحة صارت وقتها في صفاقس، لأنه ثم الباخرة الحربية، السفينة الحربية الفرنسوية اللي جت من الجزائر اللي هبطت في بورت صفاقس، فانه عرضوا لها غديكا، ولكن للاسف الشديد يعني ما ثماش تكافؤ يعني في الاسلحه، وكانوا يستنوا هم في المدد وقتها من تركيا يعني بالخلافه العثمانيه أي اللي هي أي اللي هي طايحه. بعدها هي مباشره مشوا لجابس، مشوا لجابس لانه ثم سفينه حربيه اخرى هبطت في بورت ميناء جابس، فانه باش ما يخلوهاش الجنود، ما يخلوهمش ينزلوا. وطوالت المقاومه قعدت اكثر من 6 شهور مقاومة، وحتى انهم وقت اللي الفرنسيس ثم كان مؤرخ فرنساوي يقول الفرنسيس وقت اللي ماشيين يقولوا ماشيين في بلاد، يعني ماشيين يحوسوا، لكن بعد اكتشفوا اللي الحكاية مهيش بالكل حواسة، وكانوا يضربوا في جابس. ودخل الجيش الفرنساوي الجابس يمشوا للقروان، معناه يهزوا رواحهم ويمشوا للقروان، لكن صارت لهم مع امر لواء بتاع الجيش في القروان يعني سكر عليهم الباب، فتحصروا بين السور نتاع القروان والجيش اللي يعني احنا خدمنا على المرحله نتاع جبس.
1: على الجانب التاريخي اللي في نفس الوقت زاد التوجه هذا، انت اعتمدت زاد في الجانب السينمائي، في نعرف اللي انت في السينما كانت لك تجربه زاد في السينما كممثل، منهم فيلم مع انيس الاسود، كذلك مشاركتك في فيلم الماني، بعد زاد كمخرج من خلال صراع، من خلال زاد قايد على السيسي اللي هو شريط وثائقي، واللي كنت تحدثت انه باش يتحول ربما الى فيلم روائي.
2: بالضبط، قايد على السيسي هو زاد كيف يعني انطلاقا من وثائق مهمه جدا يعني مصدريه، وثائق مصدريه مكتوب بخط اليد، لقيناها عند عائله السيسي الاسود مشكورين، خاصه ولده رضا الاسود هو اللي معناها مول الفيلم هذايا واشرف عليه ومدنا بجميع الوثائق، واي شخصيه نطلبوها يهزنا باش نقابل قابلوها وعملنا برشا حوارات والوثائق هذه مكتوبة بيد المقاوم الله يرحمه وينعمه عمك صادق الظاهري ما عندهش برشا باللي توفى
1: الله يرحمه.
2: زاد كيف كيف محمد بن سالم الله يرحمه عنده عامين من اللي توفى زاد لكن خلطنا بسجلنا معاه. ما زال الشخصية الثالثة الحمد لله ربي طول في عمر عمك يوسف العكريمي في سيدي بوزيد في يوم العظام تحديدا يعني سجلنا معاه وقاعد يدور معانا حتى كيف في العروض. فأخذنا الفترة بين 52 و55 يعني خاصة فترة تسليم السلاح آخر 54 تسليم السلاح وخدمنا على الفترة هذيك. اكتشفنا بصراحة تاريخ آخر يعني ما تذكرش في التاريخ الرسمي ما يتذكرش ما تقالش حتى برشا يعني طلبة
1: كأنك تحب تقول لي مش ما تذكروش كأنك تحب تقول لي ألفة ظلموا
2: ظلموا ظلموا الحق لأنه الفيلم هو يطرح يعني تاريخ المقاومة المسلحة في تونس يعني من وجهة نظر المقاومين بيدهم يعني مش المؤرخين ولا مش السياسيين.
1: يعطيك الصحة مهم جدا أنه المبدع هو اللي يسلط الضوء خاصة أنك أنت تجتمع فيك عين الممثل وعين المخرج وأنك توثق للمراحل هذية. صالح جدي نعرف لي عندك غرام برشا بالكلمة نعرف لي أنت شاعر في داخلك
2: ما لا ما نقولش نسمع وما نقولش
1: كيفاش نعرفك انت تحفظ
2: لا ولا شيء ما عادش
1: نشوف سفراء الكلمات سفراء الكلمات
3: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة
1: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة إن مسرة ما نكمل نحكي لما تقول لي توا بيت شعر مما تستحضره إن نعرفك تحفظ
2: لا والله نسيت والله ما عادش والله ما عادش
1: كنقول لك هنا توا كلمات مزيانه هكايا على المحبه على الدنيا على الحياه هاي باش تتفجر القريع افك علينا ما تتفجر طبعا باش تجيك هكا الرغبه والالهام وتستحضر شيء ما تستحضر حتى بيت
2: والله شيء
1: مع انه انا نعرف انت مغروم بالشعر وبالشعر البدوي خاصه واستثمرته حتى في الملاحم نتاعك
2: صحيتي اما هكا تقولي لي قول بيت شعر ولا ما نلقاها كيما واحد جيت تقول احكي لي نكته
1: مع انه
2: ما
1: نلقاهاش
2: ولا لا نسيت
1: عملت تجربه زاده حتى سينمائيا في ايام قرطاس السينمائيه نسجل
2: نسجت
1: القوافي اذا ما خانتنيش الذاكره كان فيها بحث على الكلمه وعلى القويله وعلى الشعر
2: نسيت
1: وحتى زاد في الملاحم نتاعك فما زاد ابيات شعر
2: برشا شعري
1: وارتجلت يوما ما زاد في عمل درامي ما نحبش نرجع له خاطر تم استهلاكه على
2: صحيتي
1: والله
2: نسيت والله العظيم تقول عندي هيك
1: باهي اقرب بيت القلب يا سيدي مش شعر شعبي تحفظ الشعراء اخرين نزار قباني مثلا محمود درويش نازك الملائكه
2: كنت نحفظ
1: أنسي الحاج
2: والله كنت نحفظ والله نسيت صدقيني لا على في مخي
1: امل دنقل
2: شيء

0: ايت صارت كونفيزيون معناها
1: صحيح
0: يسخيلوه صح بشعير.
1: كان مرة في هيك افتتاح متاع تظاهرة في جابس، ثم واحد جي يسلم عليا بحرارة معناها وعمل لي هيك بيده معناها، قال لي عندي ما نحكي معاك موضوع متاع عمله ولا ردي ما نسيتاش، مش ما تقولش هو يعيش في الخارج. بعد طلع على الركح يعني يعملوا له في تكريم، بدا يحكي قال با هذه مفاجأة لكم، عندي مشروع كبير ياسر مع الشاعر صاحب شعير، وعمل بيد عليا نيف.
0: معقول يسخيلك انت صاحبي الشعير اللي كنت جسدت في فيديو كليب مع رؤوف ماهر سيد الكل،
1: سيد الكل
0: اللي هي تحية كبيرة برشا للأب، مسني برشا الكليب التصوير، عايشتنا الحالة صالح اشتاق.
1: اي خطر الأول الكليب الوحيد اللي خدمته في حياتي، وتقريبا يعني صارت لي دعوات يعني باش نشارك، ولكن رؤوف كطرح لي الموضوع والحاجة أن نحترم رؤوف برشا. التوجه اللي قاعد يمشي فيه يعني توجه محترم ويحبه الناس، وممثل يعني فنان كبير في فنه وفي أخلاقه، إنسانيا راقي جدا اللي فيه ده مش ليه. ووقت اللي طرح علي الموضوع الحق المرة الأولى ترددت يعني، لأنه خفت يعني أنه يكون يشبه الكليبات اللي نتفرجوا فيهم، وأني عمري 62 عام يعني
0: ما شاء الله مش مبينة،
1: فهمتك اللي باش نقعدوا نرقصوا ودرا شنو وكل. قال لي لا لا لا لا يا راجل لا. قال لي لا لا لا، قال لي بعيد بعيد الحكاية. قال لي كيفاش تو هيك؟ قال لي حصل بعث لي القصيدة وحكى لي يعني كيفاش يحب يخدمها، فعجبتني معناها. وقال لي راه معاك نعيمة ونحب نخرج حاجة هيك مزيانة على الأب، وكانت والله كانت نتيجة ياسر حلوة،
0: كانت نتيجة ياسر مزيانة. باش نهزك للمراية، أما قبل المراية صالح جدي للأمانة كانت لك تجربة متنوعة في بداياتك، كانت فرصة عمرك خليني نقول، ما نحبش نقول لك الفرصة ضاعت منك، ربما كل واحد ومسار وخياراته في الدنيا، أما يهمني نقول لسيد المستمع، وأنا ديما نقول سيد المستمع، صالح جدي كانت له مشاركة في فيلم ألماني، صالح جدي كانت له دور البطولة في مسلسل الراية والغيث مع جيان عيد. جيان عيد الاسم الأول، زينتي قدسية الاسم الثاني، والاسم الثالث كان صالح جدي في جينيريك البرنامج، وممثلين الموجودين يوسف مقبل، وأنا نوجه له تحية من سوريا وكل مستمعينا ومتابعينا في سوريا، كان حاضر لي معاكم زيدا في هذا العمل، وهو بيدو تسائل قال لي ألفا علاش الدورة ذيك كهوة، معناها ما عودناش شفناه معناها في أعمال أخرى، مع أنه كانت تجربة مهمة.
1: لا بعد هي
0: المشاركة مع سوريا عملت عمل آخر الذئب مع طلحة حمدي
1: بالضبط،
0: ومع وائل رمضان
1: بالضبط، ومعنا سعد مينا، ومعنا صباح بركات، معنا
0: والراحل سيلمونس في السويسي،
1: صحيتي سليم كلاس معنا، كانت معنا الله يرحمها،
0: صحيتي هذه مرة أخرى عودها
1: صحيتي. ومعنا الله يرحمها مونيا ورتاني،
0: مونيا ورتاني أي الله يرحمها،
1: وكانت معنا كان معنا معز حمزة، كان معنا
0: كانت تجارب مميزة، علاش ما توصلتش؟ والله هي في إطار تعاون ثنائي تونسي سوري،
1: تونسي سوري. وما هي شوفي كيفاش هي المبادرات ما تصيرش من تونس، راه المبادرات تصير من عند السوريين، هم يحبوا ينفتحوا ويحبوا يلوجوا شركاء معاهم، يحبوا يلوجوا على قنوات أخرى.
0: ما انت زيدة انك تكون موجود في دور بطل ودور بطولة واسمك الثالث في الجينيريك، معناها انت دليلة بكري شوية قالتك يزمك تفك.
1: اي
0: انت ما فكيتش صلاح جدي.
1: لا والله ما يتبايع، هي
0: يمكن العمل الإداري زيدة، لأنك انت موظف بالأساس، ممكن هذيك زيدة عرقل شوية،
1: شيء طبيعي. بس
0: جيتك فرصة بعد سنوات مع ليبيا، المخرج عبد السلام رزق، وزنقة الريح
1: وباح على أساس أنه باش يعاودوا في الجزء الثالث، كنت باش نكون معاهم، لكن ما كنتش معاهم. لا أنا شوفي أنا اللي ناديني مرحبا به، فهمتي، واللي ما نادينيش ربي هني، ربي
0: واضح.
1: ربي نجح يعني.
0: نمشيو للمراية قبل ما نمشيو للسيد المستمع، وقبل ما نمشيو للمحكمة، يا مرايتي
2: يا مرايتي.

0: تمثل اللي فيك وانت قدام المراية ترتاح ترى روحك قدام الكاميرا وإلا وراء الكاميرا، يعني ترتاح انك تكون صالح جدي الممثل وإلا انت توا في مرحلة ترى روحك المخرج.
1: ممثل تحسها أكثر.
0: ممثل تحسها أكثر.
1: أي.
0: أي. مهم برشا قدام المراية صالح جدي وبعد كل هذه السنوات تعترف انك تظلمت في وقت من الأوقات؟
1: لا
0: ما تظلمتش؟
1: لا لا لا
0: ظلمت روحك صالح جدي؟
1: لا
0: تنقاها بعد في المحكمة ذي؟
1: لا لا لا لا لا هذاك هوني
0: هذاك هو انت. وقدام المراية صالح جدي بعد السنوات هذه الكل لشكون يقول له اعترف لك بالجميل؟ يعني انا مثلا توا اذا انت وانت داخل الاذاعة التونسية كان فما ألبوم صور، كانت فما صورة لسيمونس في السويسي انت ما يمكن ما وانت متعدي ما ركزتش، فما صورة لسيد احمد السنوسي
1: الله يرحمه،
0: فما صورة لسي عيسى حراث ربي يفضله ربي يشفيه وربي يطول في عمره. اذا انا نقولك خليك في العالم الفني قدام المراية شكون تحب تقوله شكرا راك كنت سند لي في يوم ما؟
1: حمادي عرف.
0: حمادي عرف
1: اي حمادي عرف نحبه برشا و يعني فترة فترات يعني جزء من شخصيتي الفنية معناه. لأنه تقول أنت حطني في برشا في في في في برشا مغامرات. في مطوس بعد هي في في الريحانة اللي كما قلت لك ما يشبهوش لبعضهم، فأعطاني دفعة أخرى إن نجم نلعب حاجة مختلفة على اللي مستانس به، كما مثلا في تقريبا نفس التجربة صارت لي في سوريا وقلي في الراية والغيث، لعبت دور شخصية يعني ما تاع واحد قائد جيش وشرير واحد يكح يقص له راسه يعني واي وهيك ومتسلق يحب يشد السلطه اللي ما عمري ما لعبت مثلا دور كيكه، لكن حمادي عرفة يعني يقعد ذكرى جميله جدا يعني.
0: كل الشكر وتقدير لحمادي عرفة،
1: ان شاء الله
0: كل الشكر وتقدير، وانا نتمنى انك تكون موجوده معايا يوما ما في سفراء النجوم. نمشيوا للمحكمه. صالح جدي انا والله ماذا بيه ما نزكش المحكمه خاطر يظل زرتها وحدك بتبيعتك ولا ليه المحكمه؟ علاقتك طيبه بالمحكمه؟
1: عاديه كما اي مواطن تونسي.
0: علاقه عاديه به. انا في المحكمه صالح جدي مدعي ومدعى عليه. صالح جدي باش نمشي باش نرجع بيك الفيلم صراع. صراع اليوم بعين المتامل بالرجوع للسنوات عمل انت ما زلت مقتنع به والا فرضته ظروف معينه؟
1: لا مقتنع به.
0: مقتنع به؟
1: اي بيان سور كممثل فيه انا مقتنع به بيان سور.
0: مع انه صراع كان فيه جدل كبير، كان فيه حتى نقاش على توجهات الفكريه والسياسيه لصالح جدي، يعني صارت برشا حاجات وقتها، يعني اليوم انت لو يرجع الزمان انت ثابت على المبدا ومقتنع بالصراع؟
1: شيء طبيعي بيان سور، خاطر اللي يتفرجوا والناس اللي تكلمت يعني شافوا الجانب جانب انه يحكي على الاتجاه الاسلامي. ولكن هو في كي تثبتي في الفيلم مش حتى كي تثبتي تفرج حتى بعين مجرده تلقي الفعل الكل مثلا عند اليسار في وسط الفيلم. شكون اللي عمل ضرب الجوع في الحبس؟ شكون اللي خرج المقال هذاك اللي تنشر في المجازين البرة بعدك الشرطة تلم في الواحد النقابة زاد كيف اللي تحكي عليها قعد الاتجاه الإسلامي كضحية في وسط ما ثماش فعل صحيح يعني ما ثماش الفعل الكل كان عند اليسار مثلا في وسط الفيلم لا كذاك كل ما تشافش علاش لأنه الفيلم ربما سلط على الاتجاه الإسلامي كضحية من ضحايا النظام في الوقت هاك والشيء اللي تحكاه في الفيلم انطلاقا من شهادات خطر هو الفيلم هذا كان باش يخدم وثائقي
0: هو توثيق افكتيفمون الفكره اللي عندي انه توثيق لفتره تاريخيه معينه
1: كان باش يخدم وثائقي وتسجلت برشا شهادات وصار برشا بحث ولكن بعد قالوا علاش ما نخدموش فيكسيون يوصل للمتفرج بشكل خير. وكانت ميزانية ضعيفة ياسر ما خبيش عليك، حتى أنه المخرج رهن داره في جربه باش عمل الشريط هذاك والنهضة نذكر في الوقت هذاك ما عنده حتى علاقة بالمسلسل. ممكن خاطر يحكي عليهم والمخرج عنده صداقات وعنده علاقات.
0: معناها معناها الفيلم حمل ما لا طاقه له
1: به،
0: هكا انت تحب تقول.
1: اي صحيتي ولا المشكل شنو؟ ها نقول لك المشكل وين. المشكل ثم ناس تدعي الديمقراطيه وحريه التعبير وندري شنو، لكن اكتشفت وانه لا، يحكي كان على روحه بركه. معناها هو عنده الحق باش يعبر والديمقراطيه ما تتمارس كان عليه هو. لفات وانه انسان مخالفك في الراي يحب يعبر على رايه، لا ما ما ما عندهاش الحق. للاسف الشديد هذاك اللي غاضني اكثر من معنى الحديث واضح. على الفيلم.
0: صالح جداي صرحت في اكثر من مناسبه وقلت اللي انا بعدت اخترت العزله لانها المشهد ما كانش عاجبك، لانها وقف التامل. هناك من يقول بانه مش هذا الصحيح. الصحيح انه صالح جداي ادخل في مسار جديد في حياته، في تجربة روحانية خليته نوعا ما في فترة من الفترات يعيش نوع من الاضطراب، نقبل الفن ما نقبلش الفن، هذيك اللي خلاه انه يبعد.
1: لا هو ما ثمش سبب واحد، وثم بارش سبب. انا ديجا في
0: يعني هذا فما منه
1: ثم منه، اما مش يعني مش هو المحدد. لاني وقتها رجعت نقرا سينما مثلا، قعدت مثلا 4 سنين ولا 5 سنين ما ظهرتش في التلفزه، وحتى في البرامج التلفزيه ما عادش نحب نظهر وكل، يعني باش ما نقعدوش نعاودوا في نفس الحكايه، ما عنديش حاجه جديده. علاش ماشي على شنو باش نحكي؟ فتره هذيك رجعت نقرا سينما، يعني ديجاني في وسط الفن صحيت، يعني تقريبا نعمل
0: يعني برغم التساؤلات والنزاعات اللي في داخلك الفكريه والدينيه والعقائديه بين الفن، قبول الفن وعدم قبول الفن، لقيت روحك في نفس الفترة تقرأ في الفن.
1: نقرأ في الفن،
0: تقرأ في السينما، يعني مد وجزر.
1: ما هو علاش
0: صالح جداي؟
1: هات نقول لك علاش. لأنه كممثل، هذه ديما نقول فيها إلى محالة، كممثل أنت وسيلة تنفيذ، وسيلة تنفيذ لأفكار تاع السيناريست، لأفكار تاع المخرج، ربما لأفكار زاد حتى تاع المنتج. لكن وقت اللي تكوني أنت وراء الكاميرا، وخاصة في الأشرطة الوثائقية، تكوني أنت صاحبة الفكرة. يعني باش توفري انت معنا وسائل تنفيذ اخرى باش تعبري، لكن في الاعمال هذه كانت تنفذي صحيح. يعني عندك ساعات تبدي رايك، اول حاجه صعب القبول او عدم القبول، حاجه اخرى يعني كتحب تضيف للعمل هذاك، ولكن ديما تبقى ماهيش فكرتك انت. هذاك اللي خلاني اني نحب نعمل حاجه نعبر بها على افكاري الخاصه، كما في المسرح، كما زاد حتى في السينما. وهذاك اش خلاني زادني نولي نحب نقرا، ولو انه يعني الرصيد اللي عندي تقنيا، يعني حتى قبل ما ندخل نقرا السينما نجم نعمل حاجه.
0: اي ما مازال السؤال في داخلك صالح جداي، ما زلت تبحث، بدليل انك في يوم ما قلت انك باش تعمل بحث على التمثيل في القران.
1: اي لانه
0: ما نعرفش وين وصل للبحث هذا.
1: لا قعد هيك يعني ضبابي،
0: لأن فكرة.
1: اي لانه حكاية أنه التمثيل محلل أو محرم مش مطروحة في ذهني. علاش؟ لأنه هو كما الشعر، كلام يقال حلاله حلال وحرامه حرام، سيئه سيء وخيره خير، يعني كما الشعر، كما الكلام في الدنيا. هذا كيف كيف صور، إذا كان فيها حاجات مخلة فهي بطبيعتها حرام، إذا فيها حاجات باهية بطبيعتها باش تكون حلال. نتصور انت مثلا، احنا خاطر نزربوا ياسر، انا العرب المسلمين نزربوا برشا يا اخي. وقت طلعت التلفزه، طلع الراديو يا اخي، مش قالوا شيطان يتكلم في وسط الصندوق هذاك؟ برشا مثلا وقت اللي اذاعه القاهره حبت تسجل القران الكريم في الاذاعه نتاع القاهره باش يعدوه، يعني ديما ثم مثلا مقرئين ما حبوش يسجلوا، قال لك لا القرآن يجب أن يكون يعني مباشر إلى آخره. وقت طلعت الكاميرا والتصوير مش قالوا هذه راهي ماهيش من السنة والتصوير وحرام. شوف
0: اليوم شوف عندك الإجابة، اليوم أنت مرتاح نفسيا.
1: أي شوف الدعاة اللي تو مثلا الإسلاميين اللي قدام الكاميروات، فهمتش نقصد؟
0: فهمتك.
1: معناه يزربوا ياسر في الأحكام. بالتالي تمثيل ولا غير تمثيل، اي حاجه فيها حاجه شرعا منهي عليها فهي حرام.
0: اخر سؤال صالح جداي، وأنت المدعي مش أيوة. المدعي عليه وأنت المدعي. وجهت رسالة، حافظوا على زريعتكم، أحرثوا أرضكم، وجمعوا علمائكم. وأنا الحقيقة عجبتني برشا خاصة جمعوا علمائكم، لأنه وقت الضوء الأحمر شعل في البلاد هذية لقينا العلماء متاعنا والبحثين متاعنا. الرسالة هذية وصلت ولا ضاعت في اثنين؟
1: أكيد توصل، ما ثمش حتى حاجة تضيع في الدنيا هذه، ما يضيع شيء، ما يضيع حتى شيء، خطر الكون يخزن، الكون يخزن المعلومات ويخزن الذبذبات فانه ما ولكل خبر مستقر، يعني يجي نهار وتوصل الحكايه هذه تمني بها انت مثلا قلتيها تو، ربما يسمعها واحد تو باش يعاودها باش تقعد تمشي. واذا كانها في الخير علاش لا، علاش ما تتحققش يعني في على ارض الواقع. واذا كانها ما تفيد بحتى شيء فانه ما ينفع الناس، شيء طبيعي باش ينفع الناس، وسينو الاخر باش يمشي هباء منثورا.
0: في الانتظار انه سيده من القيروان تلتحق بنا على الخط، تحيه لكل المستمعين، ونعرف عندي برشا مستمعين حابوا يتواصلوا معنا في سهره الليله لانه الوقت يحكم فينا في الانتظار. صالح جدي انا سعيده جدا بلقائك، نتمنى انه السهريه، ونتمنى انه الاسئله، ونتمنى انه التحضير على الأقل. عندي المعدل اللي أقل من المعدل صراحة جداي،
1: كملنا احنا
0: عبش كمل معك عبش كمل. نحب صالح جداي الإنسان، صالح جداي اللي علاقاته متميزة جدا مع أصدقائه الحقيقة، معناها الناس كلها تشكر في صالح جداي وأنا واحدة منهم. ووقت اللي استدعيتك قلت ألفة تنجم أنت تحاور صديق، على خطر بالحق من أصعب الحوارات أنك تحاور صديق ليك،
1: صحيح.
0: إنك باش تتجرد وإنك تاخو مسافة وتنجم تسأله، فهذه صعبت علي، إن شاء الله نكون تجاوزتها على كل في سهرة الليلة. نحب نختم بالإنسان الأب صالح جدي، الإنسان الأب، ورسالتك إلى أشرف.
1: الله أشرف بالطبع، يعني نقول مش حتى يعني فترات يعني التو، يعني كما حكيت بكر على التمثيل، قلت هو أني نمثل أني موجود. فالأب يعني هو عايش الأبوة فهو موجود، لأنه كي نحكو على الزريعة ونحكو على الحرثين الأرض ونحكو، فالزريعة هم أولادنا، وتحديدا ولدي أشرف، إن شاء الله ربي ينجح وربي يوفقه، وعنده برنامج مزيان ياسر، معناه قاعد يتألق كل يوم، عنده زميل والله نسيت حتى الاسم، ولا عندي زهايمر يظهر لي، ما عندهمش برشا من اللي في عام 23 مثلا اخذوا البرمي بري في باريس، على باريس الكل في الذكاء الاصطناعي. عام الاول زاد كيف اخذوا برمي بري في اليابان في الذكاء الاصطناعي، معناها
0: اش تقول له ليلى؟
1: هو تو موجود في الصين لمحالة، كيف في نفس البرنامج، يقول له ولدي انا نحبك برشا برشا برشا برشا، ويعني سامحني كاني حسيت اني ظلمتك.
0: تحس انك ظلمته؟
1: اي نحس اني ظلمته برشا، لكن هو يعذرني هو يعذرني، ويعني في فترات ما حسيتش اني البو المثالي، معناه المفروض نكون خير من هكاك، المفروض اني نعطيه اكثر وقت اكثر اهتمام، يعني بو عادي جدا.
0: تحس روحك تعوض اليوم قاعدة تعوض فيه؟
1: والله مذبية تكون عندي فرصة باش نعوض ونعاود نعيش حياتي معاه. معناها
0: المؤكد انه هو يعرف اللي انت تحبه برشا.
1: نتصور.
0: شكرا لك صالح جداي. انا نحب صالح جداي بعيون المستمعين، مستمعي سفراء ونجوم. انا فرحانه برشا انه تنضم لنا سيده من القيروان. سيده اهلا وسهلا بك، وتعقيبك على هذا اللقاء، عندك شي سؤال لصالح جداي؟
2: أهلا وسهلا، تحية طيبة، مرحبا بك ألفة، تحية ليك، تحية نزار، ويعطيك الصحه في استضافتك لصالح الجدي، واللي عودتنا يعني رجعت لنا، رجعت لك للضيوف معناها الحقيقه، وبرافو ليك. ونحب نقول لك في البدايه مبروك مبروك الجائزه.
0: يعيشك الله يخليك، يعيشك
2: مبروك، وتستحقين ذلك بصراحة يعني بكل نجاح، ونتمنى لك النجاح. سي صالح الجدي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: بارك الله فيك، عايشك مرحبا بك، عايشك.
2: أكيد أنك تحب ولدك أكيد، ونعرف الممثلين والفنانين ديما هكا بعاد شوية.
1: صحيح.
2: بعاد شوية ما يعذروكم. إن شاء الله ربي يخليهولك وربي يخليك ليه وتعوض له.
1: بارك الله فيك.
2: أنت شعب أنا فما برشا أدوار
1: أي.
2: الحقيقة عجبوني فيك يا خاصة في العاصفة، في الدوار خاصة، خاصة في في في دورك اللي مثلته مع منصف الأزعر، واللي ولدك هو ولدك اسمه قيس، نسيت العنوان هذاك بتاع
1: شارع الحب.
2: شارع الحب محلاه الحقيقة. أنا نحب أقول لك حاجة، أنت ولدك صغير وقت سألك قال لك بابا فما منتزه في القيروان، قلت له انت لا راهو ياسي صالح عندنا منتزه في القيروان.
0: بالك شي وقتها ما كانش فما منتزه.
2: انا لا فما منتزه.
0: شفت المستمع كي يحبك يتبعك بتفاصيلك.
1: سبحان الله.
0: اي شفت هي سيده. اي
2: فما منتزه كبير في القيروان، لحقته وسط القيروان قريب قريب لسيدي الصحبي، منتزه كبير برشا منو ريستورون منو صالون دو تي، وفما منتزه اخر في الشبيكه.
1: اي
2: اي
0: عندك عن هذه الملاحظه عندك سؤال لي؟
2: سؤال لي شنو عن جزء اسئله عندي، شنو الدور اللي تمنيت انت معناها من الاداء ادوار نتاع زملائك كي تفرجت تقول يا مصاب هذا انا صاب انا نمثل هذا؟
1: لازهر عروش.
0: يونس الفارحي. تحيه لي يونس.
2: تحيه لي.
0: وسؤالك الثاني؟
1: ولو اني ما نصورش نمثلك يا مثله وراه.
2: لا
1: ما شاء الله عليه بدع فيه.
2: يشرق عليك الدور الحقيقه. فماشي شخصيه سوا تحب انت تمثلها؟
1: ثم برشا شخصيات، ولكن من
0: شخصيه وطنيه او دينيه؟
1: يعني الاثنين، اللي هي شخصيه طاهر بن عاشور، محمد طاهر بن عاشور
0: العلامه. محمد طاهر بن عاشور
2: العلامه
1: بك شخصيه لازمها تظهر، لازمها تظهر خاصه للمتفرج التونسي، لانه تقريبا العرب يعرفوها اكثر منا،
0: اكثر من التوانسه
1: خاصه الكتاب نتاعها في تفسير القران التحرير والتنوير. يعني الناس تضرب به في المثل. ومرجع من مراجع المسلمين الكل يعني في الدول الإسلامية، المواقف نتاع سواء كان في عهد الاستعمار سواء كان بعد زاد في بداية الاستقلال، يعني إنسان فيه بارشة لله، وكشخصية اجتماعية كشخصية إنسانية في عائلته عملت عليه بحث. يعني خطر حبيت نقدم معنا مطلب تاع دعم في شريط على محمد طاهر بن عاشور، فبحثت عليه شوية.
0: هذه الشخصية الأولى، والشخصية الثانية؟
1: عبد العزيز فعالبي.
0: شخصية وطنية زي كيف كيف.
2: شخصية وطنية.
1: أي.
2: شخصيات مهمين برشا ويعطيك الصحة. وحب نقول لك إن شاء الله ربي يوفقك في السينما. أنت قلت قريت السينما، كنت نقرأ في السينما، بعدك كان قرأ دراستك السينما، إن شاء الله ربي يوفقك.
1: عيش.
2: وإن شاء الله نشوفوك في أدوار مزيانة كما مثلتها، وراني زرت جابس وجابس عجبتني برشا
1: ومحليها
2: ولبست اللبسه نتاع جابس.
0: انا ماذا بيا غني لنا حويجه على جابس قبل ما غنيليش راه صالح جداي اليوم ياسر عاقل من اول السهريه لاخر السهريه.
2: شفت
0: باش يختم توا ملا بغنيه يا سيده. تحيه ليك سيده، شكرا ليك سيده من القيروان.
2: وعايشك
0: يا عايشك صالح جداي. أقرب حاجة لقلبك دندنها هنا بعد شوية باش نهدي لك القلب يعشق كل جميل. أمين نحب نسمع صوتك توا في حاجة.
1: سبحان الله
0: يا صالح نعرفك تغني راه
1: والله
0: والله نعرفه يغني
1: والله
0: وعنده صوت مزيان
1: والله ترود ميموار يعني هكا شفتي حاجة كحلة.
0: أي.
1: ما عندي شيء في مخي، ما ثماش شيء والله لا ثم حد شيء
0: ولا رغب علينا.
1: سبحان الله،
0: فما رغب علينا.
1: حطي لي عينك.
0: شكرا لك صالح جداي، نورتني شرفتني فرحتني برشا برشا برشا. نتمنى اني نكون قد وفقت في هذا اللقاء. والفوسيت توجه لك تحيه ونقول لك نورتني برشا برشا برشا في سفراء النجوم.
1: عايشك منور بوجودك، وان شاء الله ديما متالقه.
0: يعيشك
1: وان شاء الله ديما هكا، يعني كي تجيبي الفنان يعني معناها تثمني الشيء اللي يعمل فيه، لانه هذاك يزيدنا. خطر تعديتها بموجة خايبة ياسر يعني متاع برامج خاصة التلفزية، انه وين يجيبوا ممثل ولا فنان يعني، يعني سمحيني في الكلمة، يعني ساعات تطيح قدر. فانه كي هكا كي نلقوا برنامج يعني يثمن الشيء اللي قد فيه. نتذكر مرة جعفر القاسمي في برنامج تلفزي علينا في القناة، مازال كي واخذ وقتها الجائزة الأولى في القاهرة في مهرجان مسرح التجريب في القاهرة، وهو كمخرج واخذ الجائزة الأولى وجايب التروفي في الجلسة هذيك. ولكن سبحان الله يعني الموجة وقتها بتاع كيفاش إنه نطيحه من قيمة الفنان. عاد يحكوا وبعد يقول لهم يا الأولاد، يجبروا له في حكايات يعني فارغة ما عنده حتى، يقول لهم يا الأولاد راني جايب لكم جائزة أولى من مهرجان.
0: للأسف ما يتمش تثمين.
1: مرتين يعاودها لهم راه والله كأن لا قال لهم حد شيء، كأن ما قال لهم حد شيء. فأنه كنا هيك نحضر في برنامج.
0: أنا أكثر واحدة نجم نتفاعل معك في الحكاية هذية. شكرا لك صالح جداي، نورتني بالحق، فرحانة برشا بوجودك معايا. بعد شوية مسك الختام سومة المصرية والقلب يعشق كل جميلة. ما تتسيت بش نخليكم مع موجز الحادي عشر ونصف، ورجعين مرة أخرى نقولك شكرا من القلب صالح جداي.
1: الله يخليك.
3: تسمعوا معنا على موجات إذاعة الشباب.
4: عد الموجدك تسمع صوت
5: لعشيات همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها، وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد.
6: جينيراسيون ألفا بيتا،
5: جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 to 5. شباب يعبر والمختص يجيب.
4: عد الموجدك تسمع صوتك.
7: إذاعة شباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
9: معلومة الوافية.
8: نفس الروح نفس الإحساس.
9: نفس الإحساس.
8: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
9: من القلب للقلب.
8: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عد الموجدك تسمع صوتك.
10: عد الموجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
11: موجز الأخبار. أهلا بكم. تونس الأولى عالميا من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة. اليوم بكافة مراكز العالمية الموجهة للطفل انطلاق التسجيل في الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الحالية. وحدات الحرس الوطني تتمكن خلال شهر سبتمبر الفارط من حجز 110 صفائح من القنب الهندي و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر، فضلا عن إيقاف 1515 شخصا. سبل إيجاد آليات للتصدي للعنف داخل الفضاءات الجامعية، أبرز محاور الملتقى السنوي للشبكة الفرنكوفونية للنساء المسؤولات الجامعيات في البلدان الناطقة بالفرنسية. غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة انطلاق الدورة الثالثة لتظاهرة بيج تك أفريكا تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. مقتل شخص وإصابة 24 آخرين في شمال إسرائيل إثر انفجار ذخائر من مخلفة الحرب. في اليمن معارك ضارية على تخوم تاعز، وتحذير أممي من تعزيز معدلات الجوع ونزوح أكثر من 200,000 شخص. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. السعودية تعلن زوال الخطر وانتهاء حالة الإنذار المبكر في مدينة الرياض، والقوات الحكومية تستهدف الحوثيين في مأرب. إلى اللقاء.
10: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
12: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
13: إذاعة الشباب الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
14: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
13: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
7: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.
15: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم، نستمع إلى نتقاسم معهم الذكريات. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: إلي.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم،

0: مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفة الوسلاتي في سفراء النجوم.
1: والاستثناء ما يصير كان مع ألفة وسلاتي في سفراء النجوم. عادي جدا نسلم عليكم قبل ونص ونرجع نسلم بعد ونص، ونقول لكم راه ضيفي معايا في استوديو إذاعة الشباب، استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب في الجزء الأخير من سهرة الليلة. نحب نوجه له تحية كبيرة برشا. صالح جداي، مرة أخرى نشكرك على وجودك معنا، نشكرك على تجربتك الجديدة زيدة آيات وحكايات الموجهة للأطفال. وإحنا الحقيقة الأطفال مظلومين برشا، مظلومين إعلامياً على مستوى حضورهم في الإعلام وعلى مستوى البرامج الموجهة للأطفال، وفي نفس الوقت زيدا مظلومين حتى على مستوى الأنشطة البرة، على مستوى تواصل معهم، تسليط الضوء. فمهم جدا كي يلقاو شخص يحبوه شوفوا فيه في التلفزة، وفي نفس الوقت يعطي فيهم في دروس توعوية في الحياة.
2: أي وتوظل لهذا كدورنا احنا، يعني رأوا هذيك الزريعة اللي نحكي عليها، خطر زريعتك إذا كانت ليش بها وتسقيها وتحضيها من الريح ما عاش باش تلقاها وقتها. ونقول اني التولي كبر خذي طريقه يعني ساعات، يعني اوكي ساعات كلمه ممكن تهزها وكلمه تجيبها، لكن الصغار الصغير علاش تربيه؟ فيلزم تفكير يعني كبير كبير كبير ياسر من دولتنا في صغارنا، خاصه الجانب الثقافي والجانب الفني، لانه تو الاهواء هزتهم من كل شيره. معنا طفل عمره 5 سنين بيان سور في ذا البورتابل يتفرج في كل شيء، باش يخلوه قدام التلفزه باش يريض يولي يتفرج في يتفرج في في في اي حاجه. فدورنا احنا ربما تو على الاقل المسرحيين وهذاك الاحتكاك المباشر، لانه الاحتكاك المباشر هذاك مش باش يعوض الاي راهو تقريبا من الحاجات اللي هي مش باش يلقى لها دخله كبيره، هي المسرح، العلاقه المباشره الحيه الانسانيه ما بين الممثل وبين الصغير. فبديت في تجربه، يعني هذا تقريبا تولى الجزء الاول، الجزء الثاني نقول اني الجزء الاول بديت مع الكبار، يعني في حكواتي على مسمينا احنا الانابه على سيدي بولبابه. خدمناها في فتره العباد قانطه ياسر والعباد محبطه والعباد وكثر ياسر التكفير وكثر كذا. فخذيت لقيت حكايه سيدي بولبابه كيفاش يعني عمل خيانه كبيره ياسر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن رغم هذاك هبطت فيه ايه التوبه وتابع ليها ربي، وكان من كبار الصحابة معناها اللي كانوا ديما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش أنك تغلط ولا تعمل ذنب، معناها
1: المهم أنك بعد تصلح نفسك وتتراجع على الخطأ. صح، مهم برشا، وأنه هذا يتعدل الأطفال.
2: صحيح. وتوا نخدم على علاقة المعلم والمتعلم، علاقة المعلم والمتعلم، لأنه هذا موضوع الساعة. يعني المعرفة إذا كان ما تكونش يعني مصانة بالأدب وبالتواضع وبالصبر، فنخدم على القيم هذه. تو في الحكوات هذه سجل الأحلام غدوة إن شاء الله نهار 13 عندي عرض في سجنان في الإعدادية في سجنان، دار الثقافة السجنان منظمة العرض هذا في علاقة يعني المعلم والتلميذ. ولكن أخذت موضوع النسيج وظفران السعف جانب التراثي،
1: تثمين الموروث نتاعنا،
2: وفي هذيك ندخل فيها هل القيم هذه اللي لازم التلميذ يتحلى بها والمعلم زاد يتحلى بها.
1: ايضا الحاجه اللي فرحتني، انا كنت في مهرجان الدولي لسينما البيئه في جيبس في اخر دوره، واستغربت قلت لهم وين صالح جداي؟ كنت نتصور صالح جداي رئيس لجنة التحكيم، مع احترامي للي موجودين وقتها، نتصور صالح جداي من ضيوف الشرف، نتصور صالح جداي هو القائم على هذا المهرجان، وجيبس تبارك الله تسخر بالكفاءات. يا اخي تم تلبيه النداء، خليني نقول فرحت برشا انك سنة انت رئيس لجنة التحكيم هذا المهرجان.
2: هو انا نعتبر يعني من المؤسسين تاع المهرجان، لكن الدوره الوحيده اللي غبت عليها هي عام الاول، لاني مانيش في تونس، انا وقتها في ايران. وتعد الدورة ناجحة ياسر، وكانت زميلتنا وصديقتنا وحيدة الدريدي هي المنسقة تاع المهرجان المديرة الفنية. السنة كرئيس لجنة التحكيم يعني شيء طبيعي، ما نجمش نبعد عن المهرجان هذايا، لأنه مهرجان عنده خصوصية، مهرجان يعني كوني، لأنه يطرح قضية بيئية كبيرة ياسر، وخاصة في الفترة هذه في جابس جابس على تعاني من مشاكل بيئية. فالأولى أنه المهرجان هذايا ندعموه وأنه يتواصل ما يموتش رغم العوز المادي اللي نقولها لك, يعني يفتقر البرشة موارد مالية, وبالتالي دعوة هذه يعني النجم يعاون خاصة في الجانب هذا, لأنه هذا يأثر برشة على خاصة العروض, نوعية العروض, نوعية الضيوف, باش يكونوا معنا أكثر من 60 دولة بعثوا الأفلام تاعهم من العالم الكل, أفلام طويلة, أفلام قصيرة.
1: شكون ضيوف شرف إن شاء الله؟
2: باش تكون معنا الساعة أول حاجة السيدة منى نور الدين ضيفة ضيفة معنا, ما زلنا نشوفوا توا يعني قائمة الضيوف, لكن حضورها إن شاء الله مؤكد. بالنسبة في لجنة التحكيم, أنا في رئيس اللجنة, معنا إيلان كاتزاراس زوجة صديقنا المرحوم أحمد السنوسي, باش تكون معنا رانيا يحيى دكتورة من مصر, باش يكون معنا الناشط البيئي والسينمائي نور الدين جامي من المغرب, باش تكون معنا زادة سينمائية وناشطة بيئية من إسبانيا, في هذا ما في لجنة التحكيم. يعني الرئاسة الشرفية باش تكون وجيه الجندوبي إن شاء الله, باش تكون معانا زادة في في في المهرجان. يعني باش نعملوا حركة مزيانة إن شاء الله, باش نحكوا على موضوع البيئي في العالم يعني, ولكن زادة تحديدا في جابس يا زبدي ما نحكوا في الموضوع هذا, خاطر الموضوع هذا كان موضوع نخبة ويقبل نشوف فيه موضوع نخبة ويتحكي على البيئة والعصافير تزقزق, يعني مش في بالنا اللي ما عندناش الحق باش نحكوا فيه كشعب. أنا توا بالعكس تولت القضية بيئية قضية إنسانية بامتياز, وقت تشوفي أنت تولى الاحتباس الحراري وتشوف المشاكل تاع الفيضانات والسخانة, دور المواطن هنا لازم برشة توعية, كيف كيف دور الدولة في تحمل مسؤولياتها في المشاكل البيئية زاد اللي صنعتها الدولة, وجابس ما يخف على حتى حد, يعني شفت المسيرات اللي صارت والنداءات بأنه على الأقل يعني
1: جابس مزينة وتستحق أن نهتم بها
2: بالضبط,
1: ونتمنى لها كل الأفضل إن شاء الله.
2: بالضبط, وخاصة يعني القضية متاع جابس يعني كاينة ولا تصبح قضية عالمية, معنا الناس كل تحكي عليها في, في, في كل بلاصة, فأنه لازم ديما التذكير بالشيء هذايا, لأنه نحب عيشة نظيفة, هواء نظيف, الناس تنوض الصباح تشم في مش تشم, تنوض على الغاز وتنوض على ريحة الأمونياك, ويعني بصراحة يعني حاجة مزعجة مزعجة مزعجة جدا.
1: إن شاء الله يتم حل هذا الإشكال
2: إن شاء الله يا ربي, إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. فإنه دعوة للجوابسية خاصة يعني مساندة المهرجان هذا, تحية كبيرة الجمعية التونسية للمحيط والبيئة بجابس برئاسة خوية فؤاد كريم اللي قاعد تبذل في مجهود كبير ياسر باش المهرجان هذا يستمر.
1: تحية لكل القائمين على هذا المهرجان إنه يتواصل على امتداد سنوات, أنا واكبته في أكثر من دورة ويشرفني جدا هذايا, فنتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله يا ربي ديما ديما مبدعين وإن شاء الله ديما جابس بخير. شكرا لك صالح جداي, كنت خير سفير لجابس في سهرة الليلة.
2: معلومة أخرى صغيرة, عندنا زاد المهرجان مسرح الهوات
1: بنابل اللي أنت ضيف شرف فيه,
2: يعني هي الدورة باسميني يعني احتفاء بي, بارك الله في أخوي فوزي إبراهيم والمجموعة اللي
1: تحية ليك سي فوزي إبراهيم
2: وبش كون عندي ورشة في الحكي, في الحكي ورشة للعائلة هذه.
1: صالح لو كنت عنوان كتاب
2: اي
1: حياتك الكلها في كتاب في يدك توا شادو في نيدك, شو عنوانه؟
2: محبة.
1: محبة. بالمحبة نختم اللقاء في سهرة الليلة, والقلب يعشق كل جميل, تندنها شوية قبل ما تبدأ صومة.
2: القلب يعشق كل جميل
1: كهو يلا شكرا لكم, كنتم معنا في سفرة ونجوم على موجة إذاعة الشباب مع تحياتي ألفا وسليتي. بسلامة.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصة تجارب وقصص نجاح. خد فرصة وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خوذ فرصتك. اليوم الأربعاء من توحتش للحدش ونص، معاكم وليد ريفي في التكنيك، ألفا نسيب وعزيز ترودي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي في حصة اليوم كل من سيدة ألفا اليحيوي، عضوة بفريق تنظيم المنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات الفوروم انترناسيونال دي اس اي في الدورة 12 باش يصير في شهر نوفمبر، وهي ايضا مسؤولة عن لجنة لي ستارت اب انوفاسيون. باش نحكيو على الدورة الجديدة للدي اس اي، ونحكيو زادة علاش لا على شنو اللي صاير في لي ستارت اب ولي انوفاسيون اللي موجودين بالطبيعة مع السيدة ألفا اليحيوي. ايضا ضيوفي سارة السيلي، رحمة جلاسي، صاحبات مشاريع دي زونتربرونور، les deux cofondateurs في الانتربرونيا وفي المشروع هذا والستارت اب هذه. وفي فقره اس الاكسبير يكون حاضر معنا فاضل جيجا، خبيرنا في البزنس جيمز. هذوما ضيوفي في حصه اليوم على امتداد ساعه، وفي الاثناء قبل ما نبدا في استقبال الضيوف ناخذ النغم الاول.